جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم.

الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا.
بسم الله.

0: الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها

0: يطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
1: أعلام في فجر الإسلام.

0: السيرة الحسنة للراشدين يا سالم في إكمالها البركة، فهم صحابة النبي الأثيرون، ومنهم الفارس البطل والتقي الورع،
1: وكانوا للإسلام ذخرا يعتد بهم، أناروا السبيل أمام نشر دين الله، وقضوا شهداء في سبيل هذا الدين الحنيف،
0: واكبوا مسيرة النبي صلوات الله عليه، وتعلموا منه حسن الخصال التي تزيى بها، وكانوا القريبين منه عرقا ونسبا وإيمانا.
1: ولئن تحلى أبو بكر وعمر بمزاياهما الكريمة الحميدة، فهذا عثمان بن عفان التقي الورع يضيف إليهما من مآثره.
0: وما أهمها يا سالم؟
1: القرآن الكريم الذي جعل في مصحف يرلى في زمنه وفي خلافته،
0: وهو المعروف بالورع التقي.
1: وقراءة القرآن الكريم كانت قوته اليومي إلى جانب الفروض يا أختاه.
0: وهل لك يا سالم أن تحكي لنا عن ذلك الخليفة الراشدي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.
0: يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بوركت يا أختاه، يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف.
0: وما بينهما يا سالم؟
1: بين عثمان وعبد مناف يا رولا 4 آباء.
0: هي نسبة قصيرة إلى النبي صلوات الله عليه وسلامه.
1: بين النبي وعبد مناف 3.
0: يبدو لي أنه أقرب الخلفاء 4 إلى رسول الله.
1: أجل يا أختاه، لكن بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
0: أكمل نسب عثمان رضوان الله عليه يا سالم.
1: أمه أروى بنت كريز بن عبد شمس.
0: وهل تطهرت بدين الله ونعمت بنعمة ربها؟
1: أسلمت، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: معرفة التقاة الصحابة طهر للقلب والضمير يا سالم، وكلنا على هديهم نود النهج. بودي لو يتمنطق عقلي وضميري كاملين برداء معرفة أحب الناس عند الله ورسوله الأمين المصطفى صلوات الله عليه.
1: ستعرفين عثمان بن عفان مولدا يا أختاه، فهو الذي أبصر النور بعد الفيل ب6 سنوات على الصحيح.
0: هي الحقيقة من دون لغة يا سالم.
1: هي الحقيقة.
0: صورته تتراءى في مخيلتي كأنه حضور أمامي في هذه اللحظة، وهو على كل حال حضور في كل لحظة، صحية كنت أم راقدة. إني أراه حسن الوجه، رقيق البشرة، عظيم اللحية، مربوعة بعيد ما بين المنكبين.
1: لك أن رؤياه في خاطرك دراسة من أوجه تاريخ هذا الصحابي الجليل، فلك يسري حب أئمة المسلمين في عروقك، دمت مسلمة تقية يا رولا.
0: شكرا لله وحمدا يا سالم. إن المؤمنين والمؤمنات يشعرون بصلة أمرهم في انتمائهم إلى دين الله.
1: رولا أختاه، أختاه، لو كان لنا جميعا أن نكون في الزمن السابق من التاريخ لنحمل شرف رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم، أو نصحب بشفاعة صحابته الأبرار.
0: هاك واحدهم عثمان بن عفان ينضم إلى دين الله على يد أبي بكر الصديق.

0: رضي الله عنه كما جاء على لسان ابن إسحاق.
1: أصبت يا رولاه، أسلم على يد أبي بكر الصديق الذي هنئت يداه أيضا بإسلام الزبير وطلحة، إضافة إلى عثمان رضي الله عنه وعنهم جميعا.
0: سالم،
1: سمعا للطلب يا أخت المسلمين،
0: أتعرف أن بين النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان قرابة وصلة؟
1: أصبت يا رولا، الرسول صلى الله عليه وسلم زوج عثمان ابنته رقية، وحين نزل قدر الله وماتت عنده أيام بدر زوجه بعدها أختها أم كلثوم.
0: يسمون عثمان رضي الله عنه ذا النورين يا سالم، أسمعت بذلك؟
1: كيف لا يا رولا؟
0: لماذا؟ ونور الحق باعتناقه الإسلام عقيدة وإيمانا يضيء كل أساريره.
1: أما قلت لك يا أختاه إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته رقية، ثم بعد وفاتها زوجه بأم كلثوم.
0: أجل،
1: لذا أطلق عليه ذا النورين.
0: وماذا عن عثمان بعد يا سالم؟
1: قال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن سلام الجمحي قال: حدثني أبو المقدام مولى عثمان قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل إلى عثمان فاحتبس الرجل.
0: احتبسه؟
1: أجل احتبسه.
0: هل ارتكب سيئة تبرر احتباسه؟
1: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حبسك إلا كنت تنظر إلى عثمان ورقية تعجب من حسنهما.
0: ألا ترى هذا دليلا على حب النبي صلى الله عليه وسلم ووده لعثمان رضي الله عنه؟
1: وهل يمكن أن يكون إلا كذلك يا رولا؟
0: قلت لي إن عثمان رضي الله عنه كان جميلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد حقيقة ذلك.
1: ولم يكتف النبي صلوات الله عليه بحسن عثمان يا رولا، بل ذهب بحكمته صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبيان تقى عثمان رضي الله عنه.
0: وهل في تبيان كذلك حرج؟
1: بل سرور يجعلني إذا شئت أطيل الحديث.
0: بل خير الكلام ما قل ودل.
1: وهل في الكلام عن أشراف القوم غير أدلة يا رولا؟
0: هات ما شئت من حسن الكلام عن عثمان رضي الله عنه.
1: جاء في أوجه متوافرة من الحديث أن رسول الله صلوات الله عليه بشر عثمان رضي الله عنه بالجنة.
0: بشره بالجنة؟
1: أجل بشره بالجنة وعده من أهلها وشهد له بالشهادة.
0: في معرفة شهادة محمد صلى الله عليه وسلم لعثمان نور يا سالم، أفي ذلك سند يهدي من غواية لسقطة حديث؟
1: روى خثيمة في فضائل الصحابة عن طريق الضحاك عن النزال بن سبرة: قلنا لعلي رضي الله عنه: حدثنا عن عثمان. قال: ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في عثمان؟
1: روى الترمذي عن طريق الحرث بن عبد الرحمن عن طلحة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان.
0: أكثر معرفة بصحابي جليل يا سالم.
1: جاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثمان: لما انحصروه انتشد الصحابة في أشياء، منها تجهيزه جيش العسرة،
0: ومنها أيضا مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عنه تحت الشجرة لما أرسله إلى مكة.
1: ما بك يا رولا؟ أراك تعرفين ذلك قبل أن أكمل حديثي.
0: وهل أرمي بثقلي عليك منفردا يا سالم وفي الكتب الكثير؟
1: يروى عن كثيرين من المهاجرين والتابعين أن عثمان أول من هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رقية،
0: وتخلف عن بدر لتمريضها، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره.
1: حسن ما تقولين يا أختاه،
0: أكمل حديثك يا سالم.
1: وتخلف عن بيعة الرضوان.
0: هذه مفاجأة، كيف يتخلف عثمان عن بيعة؟
1: لا تؤخذ يا رولا، تخلف عثمان رضي الله عنه عن بيعة الرضوان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعثه إلى مكة، فأشيع أنهم

0: قتلوه، فكان ذلك سبب البيعة، فضرب إحدى يديه على الأخرى وبايع النبي صلوات الله عليه عنه بيده، وقال: هذه من عثمان.
1: وعلي رضي الله عنه قال الكلام الجميل عن عثمان.
0: بلى يا أختاه، قال علي رضي الله عنه: كان عثمان أوصلنا للرحم.
1: وأعلم أن عائشة رضي الله عنها قالت ذلك أيضا.
0: لا فض فوك عن معرفة يا أختاه.
1: وعن ورع ذي النورين، حدثني يا سالم.
0: كان عثمان تقيا ورعا يقرأ القرآن الكريم، ويذكر أنه كان يصوم الدهر. وعن الزبير بن عبد الله أن جدته قالت وكانت خادما لعثمان: كان عثمان لا يوقظ نائما من أهله إلا أن يجده يقظانا فيدعوه فيناوله، وكان يصوم الدهر.
1: وكان عثمان طيب القلب.
0: هو جليل عن طيبة القلب يا رولا، بل قولي كان مثالا للصدق، ويثق بالناس على افتراض الصدق،
1: وهذا كان سبب قتله.
0: أجل يا رولا، كان هذا سبب قتله، إذ ولي الأمراء من أقاربه وعائلته للثقة حتى تململ منهم الجمع فاشتكوا.
1: وقرأت أن من كان يذهب من الناس إلى الحج كان يشكو أميرة.
0: صحيح يا رولا.
1: قتله صدقه، لكن حدثني عن عريكته وحلمه.
0: كان عثمان رضي الله عنه لين العريكة كثير الإحسان، حليما إلى درجة أنه كان يستبدل بعض أمرائه ويعيده.
1: أصبت يا سالم، وفي ذلك رواية عن أنه عزل ابن أبي سرح عن إمارة مصر وولى محمدا ابن أبي بكر بعد شكوى أهل مصر، ثم ما لبث أن عاد وأقر ابن أبي سرح مرة أخرى.
0: وهكذا عاش عثمان ذو النورين حوالي 80 سنة، وخلافة دامت 11 سنة ونيف، بعد مبايعة عمر بن الخطاب له في غرة المحرم من 35 للهجرة.
1: المؤمنون الرجال سعوا إلى الله، لا تفاضل فيهم إلا السبق إليه تعالى، اعتصموا بحبله لينتشر دين الحق، ولم تطوى بعدهم فسحة التاريخ.
2: أعلام في فجر الإسلام.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: أبو سلمة اسمه عبد الله، وأمه برة بنت عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف. وقد أسلم أبو سلمة بن عبد الأسد قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، وقبل أن يدعو فيها، وكان من أوائل الذين وقفوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله.
1: وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة للهجرة أبو سلمة بن عبد الأسد، هاجر من مكة إلى المدينة لعشر خلون من المحرم. وقدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، فكان بين أول من قدم من المهاجرين وبين آخرهم شهران.
0: ولما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بين أبي سلمة بن عبد الأسد وسعد بن خيثمة. ولما أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدور بالمدينة، جعل لأبي سلمة موضع داره عند دار بني عبد العزيز الزهريين، وكانت أم سلمة معه، فباعوه وتحولوا إلى بني كعب.

0: وشهد أبو سلمة بدرا وأحدا، وكان أن جرح بأحد في عضده فمكث شهرا يداوي جرحه، فاندمل الجرح على بغي لا يعرفه، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في محرم إلى بني أسد، فغاب 10 ليلة ثم قدم المدينة فانتقض به الجرح فاشتكى.
1: لما حضرت أبا سلمة بن عبد الأسد الوفاة حضره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النساء ستر مستور فبكينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البصر ليشخص للروح حين يعرج بها. فلما فاضت نفس أبي

0: عن أبي قلابة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة بن عبد الأسد يعوده، فوافق دخوله عليه خروج نفسه، وبينه وبين النساء ستر مستور، فبكين، فقال عليه الصلاة والسلام: صه، لا تدعون على أنفسكن إلا بخير، فإن الملائكة تحضر الميت وأهل الميت فيؤمنون على دعائهم، فلا تدعون على أنفسكم إلا بخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أفسح له في قبره وأضئ له فيه وعظم نوره واغفر ذنبه، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في تركته في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين.
1: ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، أما رأيتم إلى شخوص عينيه؟ ثم مد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيه على عيني أبي سلمة بن عبد الأسد فأغمضهما، ودفن رحمه الله في المدينة.
0: وكان أبو سلمة من أوائل المهاجرين إلى الحبشة، وأول مهاجر من البدريين إلى المدينة المنورة حيث دفن فيها.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

0: هذه الأصوات؟ ما الذي يجري؟
1: اهدئي اهدئي يا أختي، إنها أصوات الجيران. سأذهب لأرى لعل أحدا في حاجة إلى مساعدة.
0: اللهم اجعله خيرا يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خيرا يا أخي، تكلم.
1: سبحان الحي الذي لا يموت، لقد توفي جارنا أبو سعيد.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون. أبو سعيد، ولكنه شاب في الأربعين، ما الذي حصل له؟
1: لقد حانت منيته يا أختي، والموت لا يفرق بين صغير وكبير. جهزي نفسك لتقومي بواجب العزاء والوقوف إلى جانب جيراننا في مصيبتهم.
0: لا شك في أنهم حزينون جدا.
1: لا شك طبعا، ولكن حبذا يا أختي، لو عرفنا كيف نحزن وكيف نتعامل مع المصيبة.
0: كيف نحزن؟ وهل للحزن آداب وأصول يا رياض؟
1: طبعا يا أختي، ولنا في كتاب الله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلمنا ويهدينا إلى الصراط المستقيم، فاستمعي معي وأنصتي.
2: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم.
0: سبحان الله،

0: فعلا أدعية جميلة.
1: ولا شك في نتائجها يا أختي.
0: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: ما شاء الله ما شاء الله، حافظتك جيدة يا أختي.
0: وهل أنفع للعقل البشري من حفظ كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: صدقت يا أختي.
0: حسنا يا رياض، لقد جهزت نفسي للذهاب إلى بيت جارنا أبي سعيد رحمه الله تعالى، ولكن...
1: ولكن ماذا يا نادية؟ تكلمي.
0: أريد دعاء أنصح به عائلة أبي سعيد يساعدهم في تقبل مصيبتهم والصبر عليها.
2: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها.
0: إيه سبحان الله، دعاء يبعث في النفس الطمأنينة بأن الصبر على المصيبة وافر الأجر والثواب.
1: صحيح تماما يا أختي، هذا ما علمنا إياه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم، لقد علمنا الوسطية في كل شيء، في الفرح كما في الحزن.
1: صدقتي. وبينما كان صلى الله عليه وسلم يودع ولده إبراهيم، كان يثبت لنا عظيم رحمته واعتداله في حزنه.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سقيف القين، وكان ظأرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
0: إيه قصة مؤلمة يا رياض، ولكنها مزيج من الحزن والرحمة والرقي الإنساني.
1: طبعا يا نادية، فمع حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على موت ولده إبراهيم وبكائه عليه رحمة عليه وشفقة، نجد أدب رسول الله مع ربه وتسليمه لقضائه وقدره.
0: تماما، إنه صلى الله عليه وسلم لم يقل سوءا، ولم يلطم خدا، ولم يمزق ثوبه، ولم يفعل أو يقل شيئا مما لا يرضي الله تعالى، كما يفعل كثير من الآباء المفجوعين بموت أبنائهم وذويهم من أمور الجاهلية.
1: صدقت يا نادية، إنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نحترم مشاعرنا الإنسانية ونفيها حقها دون أن نعترض على حكم الله تعالى.
0: علم قبلنا صحابته الكرام وأزواجه أمهات المؤمنين وبناته صلى الله عليه وسلم، ولا زالت سيرته خير معلم للبشرية جمعاء.
1: صلى الله عليه وسلم وفتح على قلوبنا لنزداد من سيرته العطرة علما ورقيا.
0: آمين. ومع هذه الوقفة المباركة في السيرة النبوية الشريفة، ستجد عائلة أبي سعيد رحمه الله خير عزاء لها.
1: صحيح. وفي كل شعور إنساني سنجد في هذه السيرة العطرة المنهل العذب الذي نرتوي به.

0: تروي أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.
1: وبهذين الدعائين المباركين أصبحت جاهزة لمواساة عائلة أبي سعيد وتعزيتهم في مصابهم.
2: هذا جيد، أما أنا فسوف أجهز نفسي أيضا للمشاركة في تشييعه رحمه الله والصلاة عليه.
1: لا شك أن لك أجرا في ذلك يا أخي.
2: طبعا يا نادية، تقبل الله تعالى منا جميعا.
1: آمين يا رب العالمين.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

0: نادت بك رسل الكرام.
1: نادت

0: كمان
1: لا

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، تقدمها باسم مولدات، والبداية مع العناوين. تقرير للحكومة يرصد زيارة الميدانية التفقدية لرئيس الوزراء خلال العامين الماضيين. القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على 4 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية الشمالية. وشهداء وإصابات بين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء تواصل الاستهدافات الإسرائيلية للفلسطينيين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. ونبدأ نشرتنا مستمعين بتقرير المتابعات الدورية للزيارات الميدانية التفقدية لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال العامين الماضيين. إلى التفاصيل.
1: نشرت رئاسة الوزراء تقرير المتابعة الدوري للزيارات الميدانية التفقدية لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال العامين الماضيين، والتي تخللها تنفيذ تدخلات ومعالجات في المواقع التي زارها في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية الخدمية والإنتاجية والسياحية والشبابية. وكشف التقرير أن عدد المواقع التي تفقدها رئيس الوزراء ضمن جولاته الميدانية التفقدية بلغ 183 موقعا، منها 125 موقعا أنجزت إجراءاتها بالكامل و58 موقعا قيد الإنجاز، حيث شملت الجولات جميع محافظات المملكة و46 بلدية و37 لواء و5 أقضية. وفي القطاع الصحي شملت التدخلات 15 مستشفى و26 مركزا صحيا، فيما شملت في قطاع التعليم بناء وإعادة تأهيل 31 مدرسة يستفيد منها أكثر من 23,000 طالب وطالبة. وفي القطاع الإنتاجي كشف التقرير عن تقديم الدعم والتسهيلات ل 33 مصنعا ومنشأة عاملة في قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي.

0: بالإضافة إلى تطوير 8 مراكز ومعاهد للتدريب المهني. وبين التقرير أن من بين أهم التدخلات إنشاء حديقتي النشامة والمفرق وإعادة تأهيل 3 حدائق في الزرقاء ولواء رصيفة وحديقة في لواء عين الباشا، مثلما يجري العمل على إنشاء حدائق عامة في مختلف محافظات المملكة ستنجز غالبيتها العام المقبل. وكشف التقرير أن الزيارات والتدخلات شملت 16 مركزا شبابيا وناديا رياضيا بالإضافة إلى مدينة الحسين للشباب و35 مركزا وجمعية ومؤسسة ومرفقا في مجال الرعاية الصحية.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وعلى الفور تعاملت قوات حرس الحدود مع الموقف وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض على المتسللين دون السماح لهم باجتياز الحدود، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن وحدات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم وفي إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطني واستقراره. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها من خلال مديرية العمليات تتابع حادثة مقتل المواطن الأردني محمد الحشايشة في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية إثر اعتداء تعرض له أثناء وجوده في مكان عمله. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع مع السلطات الأمريكية التحقيقات المتعلقة بالاعتداء، موضحا أن السفارة على تواصل مستمر مع ذويه وأنها قدمت التسهيلات اللازمة لدفن جثمانه في الولايات المتحدة بناء على رغبة ذويه، كما قامت بتقديم واجب العزاء. وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء. أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات أن الأجواء الأردنية آمنة تماماً، أن حركة الملاحة الجوية والرحلات القادمة والمغادرة عبر المطارات الأردنية تسير بشكل طبيعي ووفق أعلى معايير السلامة والأمن المتبعة عالمياً. وأوضح الفرجات تعقيباً على النشرة الإرشادية الصادرة مؤخراً عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية أن النشرة تعد توصية استرشادية، وهو ما يمنح الناقلات الجوية الأوروبية مساحة لتقدير الموقف واتخاذ قراراتها التشغيلية بناء على تقييم المخاطر الداخلي لكل شركة، في حين لم تتأثر به باقي شركات الطيران غير الأوروبية إطلاقا. وبين الفرجات أن استمرار واستقرار حركة الملاحة في المملكة يعكس ثقة قطاع الطيران الدولي في الأجواء والمطارات الأردنية. افتتحت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع الحملة الأردنية للإغاثة عيادة متخصصة للنسائية والتوليد داخل مركز ياس الطبي في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود الأردنية المستمرة لدعم القطاع الصحي وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للقطاع. وبحسب بيان للهيئة تم افتتاح العيادة بعد استكمال تجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الفحص والتشخيص والمتابعة للنساء والحوامل والمساهمة في تلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمات الرعاية الصحية النسائية. ونتحول مستمعينا الملف الفلسطيني، ففي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال بيت لاهيا شمال مدينة غزة. وأفاد مصدر طبي في القطاع بوصول شهيد وعدد من المصابين للمستشفى جراء قصف مسيرة للاحتلال قرب دوار عباس الكيلاني في بلدة بيت لاهيا. وفي الضفة الغربية المحتلة شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات إسرائيلية متصاعدة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت استهداف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي برقة شمال شرقي

0: شمال غربي نابلس ورفات غرب سلفيت، حيث دهمت عشرات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عددا من المواطنين وحققت معهم. أكد وزير الخارجية الباكستاني أن اجتماع لجنة الدفاع السياسي الاستراتيجية والمنبثقة عن اتفاق مكة سيعقد قريبا في الرياض لبحث هجمات الحوثيين على السعودية وسبل الانخراط السياسي معهم بدلا من العمل العسكري. ويأتي الاجتماع في إطار تفعيل اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان. وإلى الساحة اليمنية التي تشهد تطورات ميدانية متسارعة، إذ أعلنت القوات اليمنية الحكومية تنفيذ سلسلة غارات ضد تجمعات وتعزيزات قتالية تابعة للحوثيين في عدد من جبهات محافظة تعز جنوب غرب اليمن، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين في وقت وسع فيه الحوثيون سيطرتهم على مناطق عدة لتشمل كامل الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مجددا التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. إلى التفاصيل.
1: في ظل تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية ضد طهران، صرح فجر اليوم أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً بطريقة أو بأخرى، مشيراً إلى صعوبة تحديد الجهة التي يمكن لواشنطن التعامل معها في طهران بعد مقتل معظم القادة الإيرانيين، وجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. إلى ذلك قال ترامب خلال تجمع انتخابي إن جزءاً من المشكلة يتمثل في عدم معرفة من يمكن التفاوض معه في إيران، فيما كان قد وصف في وقت سابق الوضع الإيراني بأنه صعب للغاية. وخلف أبواب مغلقة عقد كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً سرياً استمر ساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتصعيد في اليمن وسط مؤشرات على دخول الملفين مرحلة حاسمة. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الاجتماع عقد برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس وبمشاركة وزير الخارجية ووزير الدفاع والمبعوث الخاص ومدير وكالة الاستخبارات المركزية ورئيس هيئة الأركان المشتركة. وبحسب الموقع تناول الاجتماع خيارات التعامل مع تعثر المسار الدبلوماسي مع إيران إلى جانب التطورات العسكرية في اليمن وسط بحث إدارة ترامب خيارات التصعيد واستئناف عمليات عسكرية واسعة ضد طهران. وفي وقت سابق رفض ترامب أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب وقال إن العرض لم يكن كافيا مع إبقائه خيار استئناف القصف مطروحا. في المقابل قالت طهران إنها تستعد لرد عسكري أشد إذا استأنفت الولايات المتحدة هجماتها الواسعة، فيما يدرس قادتها توسيع نطاق الأهداف المحتملة في أي جولة جديدة من المواجهة. وفي أحدث تهديد لحركة الملاحة في مضيق هرمز، تعرضت ناقلة بترول لضربة بمقذوف غير محدد أثناء خروجها من المضيق. وبعد ساعات من هذا الهجوم، أبلغت ناقلة بترول ثانية عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول شرق سواحل عمان، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.
0: روسيا تجدد دعوة الدبلوماسيين والأجانب إلى مغادرة كييف، حيث جددت دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. من جانبها تشن أوكرانيا بانتظام هجمات على مصافي ومخازن النفط في روسيا، ما تسبب في أزمة وقود هذا الصيف، إضافة إلى استهدافها مستودعات تجارية وسفن شحن وبنى تحتية. وعودة إلى محلياتنا، حيث أعلن رئيس لجنة انتخابات غرفة صناعة عمان معتز الشوارب النتائج الأولية للفائزين بانتخابات الغرفة. وبحسب الشوارب فاز بالانتخابات

التي أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخاب فتح الجغبير وديما سختيان ورائد التكروري وفواز الشكعة وعاهد الرجبي وسعد ياسين وإياد أبو حلتم وأحمد الخضري ومجدي الحشلمون. ويذكر أن نسب الاقتراع بالانتخابات بلغت 53.38% حيث صوت 640 مقترعا ومقترعة من أصل 1199 ناخبا وناخبة. بشر مكلفو الدفعة الثالثة من برنامج خدمة العلم الالتحاق بمراكز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر، وذلك وفق الخطة الزمنية المعتمدة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وسط ترتيبات تنظيمية وإدارية ولوجستية متكاملة لضمان انسيابية إجراءات الاستقبال والالتحاق. أطلقت وزارة الصحة خدمة واتس ثرو لاستلام أدوية الأمراض المزمنة في 4 مراكز صحية شاملة في العاصمة عمان، وذلك بهدف تسهيل وتسريع استلام المرضى لأدويتهم وتقليل وقت الانتظار. وتتيح الخدمة للمرضى استلام أدويتهم من شباك مخصص بعد تجهيزها مسبقا دون الحاجة إلى الانتظار داخل المراكز أو مراجعة الصيدلية. ويستفيد المريض من الخدمة من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR كود والمخصص للمركز الصحي، حيث ينقله الرمز مباشرة إلى حساب واتساب الخاص بالمركز وخدمة واتساب ثرو، وهنا يرسل المريض صورة واضحة للوثائق المطلوبة التي تحتاج إلى نسخ منها للصيدلية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق حار في الأغوار البحر الميت العقبة، وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في شرق المملكة. وقبل الختام مستمعين هذا تذكير بأهم عناوين النشرة. تقرير للحكومة يرفض الزيارات المائية. تقرير للحكومة يرصد الزيارات الميدانية التفقدية لرئيس الوزراء خلال العامين الماضيين. القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على 4 أشخاص عبر إحدى الواجهات الحدودية الشمالية. شهداء وإصابات بين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء تواصل الاستهدافات الإسرائيلية للفلسطينيين. وفي الختام مستمعين هذه تحيات فريق العمل محمد شوكة المجالي، رائد كريشان، ياسين القيسي من دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية محمد رمضان. أقبل تحيات محدثتكم باسمة وليدات في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: احنا العرب بدو وحضر
1: بدو وحضر بدو وحضر
0: بالسلم او يوم الخضر
1: يوم الخضر يوم الخضر
0: احنا العرب بدو وحضر
1: بدو وحضر بدو وحضر
0: بالسلم او يوم الخضر
1: يوم الخضر يوم الخضر
0: عم تقتدي فينا البشر وبتقتفي اثارنا عم تقتدي فينا البشر وبتقتفي

شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي بارح كانت عم بتقول عصفورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون من

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثامنة صباحا في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، هذا موعد برنامج البث المباشر من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين أحبائي وأعزائي المستمعين. صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من حلقات برنامج البث المباشر من عمان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، الموجات العاملة والتابعة لها راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. أحبائنا الذين يتابعونا الآن عبر صفحتنا البث المباشر من عمان، موجود على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويمكن إحصائيات شهر أكتوبر أو شهر سبتمبر عفوا نشرناها عبر صفحتنا، تجاوزنا 3 مليون و400 ألف مشاهد خلال شهر سبتمبر، وهذا شرف عظيم كبير بالنسبة لنا مشاهدين ومتابعين صفحتنا. أيضا على الانستغرام 2 مليون برضو تقريبا و400 أو 300 ألف متابعين على الانستغرام، عدد كبير من المشاهدين الحمد لله رب العالمين، وهذا إن كان يعني الحمد لله رب العالمين إن قادرين نوصل إلكم. أنا أعلم تماما إنه إحنا نسعى للأكثر، وهذا الرقم بالنسبة إلنا يعني يدفعنا على أن نقدم شيء أفضل وأحسن حتى نوصل لكم أكثر وأكثر. نستقبل دائما وأبدا أفكاركم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، تعليقاتكم، كل مرحب فيه ونشكركم عليه. إذن بعيد الرقم اللي حصلنا عليه بشهر سبتمبر، شهر 9، 3 مليون و400 ألف مشاهد للبرنامج عبر منصات التواصل الاجتماعي، مش عبر الأثير. عبر الأثير أكيد في أرقام ثانية صعب أن نحصيها، لكن الحمد لله رب العالمين على كل شيء. صباحكم ورد وعطر وياسمين أحبائي وأعزائي، بذكركم أننا موجودين معكم عبر صفحتنا فضلا كرما وليس أمرا، تعملوا مشاركة لحلقة اليوم عبر حساباتكم وصفحاتكم الكريمة ونكون لكم من الشاكرين.

أهلا ومرحبا بكم من جديد. اليوم هو الرابع من أكتوبر تشرين أول. دخلنا شهر جديد وبدأت السنة تلملم أوراقها. شهر 10، شهر 11، خلاص شهر 12، الأمور بتفرق. اليوم 22 ربيع الأخير للعام الهجري 1448. نرجع لأكتوبر. على فكرة يا إخواني، في شيء بضحك. لو بدك تعرف شو معنى أكتوبر، هي من الكلمة أكتو. أكتو معناها الثامن. هذا التقويم الروماني القديم كان يبدأ من شهر مارس. شهر مارس يعني شهر 3، صح؟ شيك يا أستاذ مامون، شهر مارس هو شهر 3، هيك كان يبدأ التقويم. فكان شهر هذا 10، هذا هو الشهر رقم 8، فكانوا يسموه أكتوبر. يعني المعنى الحرفي لأكتوبر هو الثامن، هو معناه الثامن، لكن طبعا هو اليوم الشهر العاشر. كان في ذلك الوقت أكتوبر هو الشهر الثامن، هيك معنى أكتوبر الثامن في العهد الروماني القديم. احنا دخلنا شهر الجديد بنقول عنه تشرين أول، صح ولا لا؟ وتشرين أول أحبائي هو يعني برضو باللغة معناه من أظن سرياني. تشرين معناها بداية، تشرين معناها بداية، وتشري حتى تحديدا بدون الميم، تشرين معناها بداية في اللغة السريانية. بداية شو؟ بداية فصل الخريف، بوابة فصل الشتاء. عشان هيك إخواني الناس دائما وأبدا بتصف تشرين بالتغيير. في قصيدة لحبيب الزيودي الله يرحمه كان يرثي فيها المشير حبس المجالي، بقول له علامك غبت والدنيا تشارين. طبعا هو توفي بشهر نيسان المشير، لكن ليش قاله والدنيا تشارين؟ يعني هو وصف على انه يعني انت غبت وفي تساقط للأشجار وفي الأمور متغيرة والظروف متبدلة. فدائما وأبدا تشرين يوصف في التغيير إخواني، وفعلا هو تغيير، لأنك بتنتقل فيه من فصل كامل، من فصل الصيف كامل بتدخل لمرحلة جديدة، بوابة الشتاء تشرين خريف، وفي مطر وفي تساقط للأوراق الشجر وفي بداية فصل جديد وتغيير جديد على الناس وأجواء مختلفة بشكل كامل، بشكل تام. فحتى الناس دائما بيحذروا يعني من رياح شهر تشرين، دائما وأبدا بقولوا يعني ديروا بالكم من هذه الفترة تحديدا في السنة بالنسبة لصحة البشر، بالنسبة لصحة البشر بقولوا ديروا بالكم. ليش؟ لأنه في كلام منسوب للإمام علي، وعشان أكون دقيق أنا مش متأكد من دقته، يعني هو الكلام مش كثير دقيق، مش يعني صحيح 100% أنه كلام فعلا منسوب للإمام علي، ولكن يقال أنه كلام منسوب للإمام علي. شوف شو بقول، بقول اتقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، يعني بأوله الخريف وفي آخره مش مشكلة، عادي اطلعوا فيه ما فيش مشكلة بآخر فصل الشتاء، المصيبة في بدايته. يعلل ذلك إذا كان القول فعلا منسوب للإمام علي، بقول فإنه يعمل في الأبدان كعمله في الأشجار. يا كيف بيعمل في الشجر الهواء، هواء الخريف، بمرضه، بتعبه، بسوي لونه أصفر وبيوقعه. فالإمام علي يصف إنه هذا الهواء يفعل بالأجساد، أجساد البشر، كما يفعل بالشجر. زي ما قلت لكم، خلينا عشان أكون دقيق، وخاصة في ناس يعني يتحروا الدقة في كلامنا، هو الكلام مش منسوب 100% للإمام علي، ولكنه يقال في الموروث الشعبي أنه قول منسوب للإمام علي، أنه اتقوا البرد في أوله، البرد في أوله ديروا بالكم منه، في آخره مش مشكلة، ما في مشكلة. ليش؟ لأنه بقول أوله يحرق، أوله يحرق وآخره يورق. هلا فصل الشتاء آخره بطلع ورق، لكن أوله بحرق الشجر وبكت كل الورق اللي عليه. ديروا بالكم.

ديروا بالكم. هاي شوف الأستاذ مأمون تفضلوا. بعد ما غاب عنا أسبوع كامل، كان مجاز بالمناسبة الأسبوع الماضي كامل، أسبوع كامل، لا والله كانوا الخميس مداوم، ما كنتش موجود، يعني بيلعب فينا أستاذ مأمون. ذكرني بقصيدة مين؟ نزار قباني يوم قال أيظن أنني أني لعبة بيدي، أنا لا أفكر بالرجوع إلي، اليوم عاد كأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عيني.

بس آخرها بقول سامحته وسألت عن أخباره وبكيت ساعات على كتفي. الله عليك يا نزار. لكن لازم ارجع اقلك شو بيشتهي. صباح الخير لفريق العمل المميز، صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، تحياتي للزميل العزيز الأستاذ مأمون شحادة، صباح الخير تمارا النهار من السوشيال ميديا، سهر الجبور من الإعداد، ولكم تحيات فريق التقديم. ما طبيشات اليوم معكم على الهواء، محدثكم أخوكم صدام راتب المجالي.

جميلة الأغنية هذه، محصنة يا بلادي، محصنة، حصناكي باسم الله إن شاء الله. على فكرة اللي بيدخل يبحث عن صاحب هذه الكلمات، ترى هذا الشاعر مش معروف، دائما وأبدا بيعطي كلماته للفنان الجميل عمر العبدالله، وإذا بيشوفه دائما كلمات يستعيض عن اسمه بأردني. هاي المحصنة يا بلادي كلمات أردني. وبرضو شو الأغنية الثانية يا أستاذ مأمون؟ عرفتها؟ أيوة شاعرهما هاتان القصيدتان أردني، أردني يعني ما عرف باسمي، منح هذه الكلمات الجميلة لفناننا الجميل وهو يغنيها. يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة والشوق وكل شيء جميل لكل الأردنيين في كل مكان. بداية أسبوع سعيد، بداية شهر إن شاء الله مليء بالخيرات. وعلى سيرة البشرة، إحنا بنحكي كل شيء في بشرة، يعني أكثر من جهة تنبأت أن يكون هذا الموسم المطري على غرار الموسم المطري الماضي، يعني بيقولوا إنه هذا الموسم إن شاء الله فيه خير، يا رب إن شاء الله إن شاء الله. وعلى سيرة حديثنا عن الطقس وعن فصل الخريف، ولازم نقول كيف حالة الطقس اليوم أحبائي. احنا اقتربنا يوميا يكونوا معانا اخواننا في إدارة الأرصاد الجوية، لأنه خلاص تقريبا راح يبدأ فصل الشتاء. احنا بفصل الصيف عادة يعني نكتفي بقراءة النشرة إلكترونيا، ونعود بعدين للتفصيلات خلال فصل الخريف والشتاء، يعني خلاص بعد فترة راح يكونوا موجودين معانا يوميا. عاد الآن بتدللوا علينا اخوان في الصيف، تعطيهم مس كول بيرنوا عليك بالشتوي بالصيف مس كول بيرجع بيقول لك يا اخي شو بدك، بتقول والله ولا ايش، بس بقول لك بس خلينا اطلع وطلع، بتقول له يا اخي والله الامور مش مستاهل يا سيدي، بالشتوية بدك تحجز دور كل الحب والاحترام لهم والله يا اخوان احباء واعزاء، وجهد كبير يبذل من أحبائنا وإخواننا في إدارة الأرصاد الجوية، لأنهم بالمناسبة القضية ليست قضية طقس فقط، هذول بيزودوا نشرة إخواني لحركة الطيران، وبيزودوا نشرة لحركة الملاحة، يعني القضية إخواني مش بسيطة، يعني طائرات بتمشي وبتطير وتهبط وتقلع بناء على النشرات الجوية التي تطلقها أو تنشرها دائرة الأرصاد الجوية. حركة الملاح، حركة السفن برضو جدا مهمة، حركة الرياح مرتبطة بإخواننا في إدارة الأرصاد الجوية، وإحنا برضو نتعرف على حالة الطقس ودقتها طبعا والله يعني فوق كل شيء عليم، لكن في جهد كبير يبذل منهم. عموما اليوم الطقس معتدل الحرارة، حار في الأغوار وفي البحر الميت مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات محدودة من المطر في ساعات المساء في أقصى شرق المملكة. ممكن تكون هاي الأمطار رعدية، ممكن الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول ظهرا إلى غربية تنشط أحيانا في ساعات المساء والليل. الطقس مائل للبرودة، خلاص ما فيش في الليل شوب، مائل للبرودة في أغلب المناطق، لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. درجات الحرارة العظمى المسجلة هذا النهار على النحو التالي: في عمان ستسجل 28 درجة مئوية، في إربد ستسجل 30، وفي الزرقاء ستسجل 30، والمفرق 30، وجرش 30. أما في عجلون فستسجل 29، وفي البلقاء 26، وفي مادبة 28. في الكرك ستسجل 28، في الطفيلة ستسجل 27، في معان ستسجل 30، وفي مدينة العقبة وخليجها ستسجل العظمى 36 درجة مئوية، والله تعالى أعلم. بقول لي الأستاذ مأمون برضو هاي كلمات أردني،
هاي ثلاث أغاني لحد الآن حصلنا. اعملوا سيرج. ونعم من كل الأردنيين ومن كل الذين يتغنون بتراب هذا الوطن ويحيون قائد هذا الوطن ويفتخرون بجنود هذا الوطن.

يا صباح الياسمين والعطر والمحبة يا إخواني ويا أحبائي. دورنا نحفزكم، دورنا نقولكم الحياة جميلة، دورنا نقولكم لا تخشى شيء، دورنا نقولكم إنه الحياة يجب إنه تعمل فيها وتعمل فيها وتعمل فيها وتنجز فيها مهما كان الأمر. دورنا نقولكم الحياة جميلة، لكن مطلوب منك تشد حيلك. على فكرة قال بقولوا فلان عاطل عن العمل، والناس شو بتعرف العاطل عن العمل؟ بيعرفوا العاطل عن العمل إنه هذا الشخص اللي ما بيشتغل، صح؟ لكن احنا في عنا تعريف ثاني. برأينا العاطل عن العمل يا أحبائي ويا أصدقائي هو الذي يؤدي عمل، ممكن يؤدي عمل، مش بالضرورة ظلوا قاعد بالبيت، لا، ممكن يطلع على شركة، ممكن يطلع على وظيفة، ممكن يطلع على دائرة، ممكن يطلع على مؤسسة، ممكن يطلع على وزارة، مش مشكلة، بأخذ راتب، يؤدي عمل، لكن بوسعه أن يعمل عمل أفضل. هذا عاطل عن العمل، لأنه بإمكانه أن يؤدي أفضل، بإمكانه أن يقدم أحسن، لكنه لا يمارس هذا الأمر، هذا عاطل عن العمل. ليس بالضرورة أنه قاعد بالبيت بالمناسبة وما بأخذ راتب. في ناس عاطلين عن العمل يذهبوا إلى أعمالهم

ويتقاضون الرواتب لكنهم عاطلين عن العمل. ليش؟ لأنه بإمكانه يعمل أحسن، بإمكانه يكون أداؤه أفضل، بإمكانه يحقق نتائج أحسن أفضل، لكنه لا يؤديها. هذا عاطل عن العمل. أنا بأشر مش عليك يا أستاذ مأمون. أنت عزيز وغالي، الله يرضى عليك. يا الله شو والله أغني بالله عليك، هاي شو يعني شو لها معنى؟ غيرت. أوكي أوكي، بس مين المغني عفوا؟ راغب علامة. على سيرة أنه حط لنا أغنيته يا زلمة، بأخذ من عمري وبعطيها والقصص هاي، عرفت كيف؟ والله العظيم هاي أغنية جميلة، قصة هاي، بأخذ من عمري وبعطيها. على سيرة بأخذ من عمري وبعطيها، نجيب محفوظ شو بقول عن النساء؟ مش بقول بأخذ من عمري وبعطيها، بقول المستهين بقدرات النساء أتمنى أن تعاد طفولته دون أم، عشان يعرف قيمة النسوان. إذا بترجع بذكرياتك لطفولتك وأمك مش موجودة، ستعلم يقينا أنك لن تعرف شيء في هذه الدنيا، ما راح تكتسب أي خبرة في هذه الحياة. الأم هي التي تمنحك كل هذه الخبرات. فاللي بيستهين بقدرات النساء بقول لك لا يا أخي، النساء مش قدها، ارجع تذكر طفولتك، شوف كيف كنت، كيف أصبحت، أو تذكر تلك الأيام دون أم، ستعلم كم هن النساء قادرات على الإنجاز والعمل. الله يحفظ كل نساء الأردن، الله يخليهن، الله يخليهن. سهر رفعت إيدها بتقول الله يخليهن، أن النصف الأجمل، النصف الأحلى في الأردن، النصف الأحلى في الأردن هن النساء. إنهن الجميلات مهدبات الهدب. أيوة هاي هي الأغنية. صباح الخير يا مجاهد صياحين، ويا سهام مرديني شلونك؟ قوت، كيف صحتك؟ إن شاء الله أمورك بخير. أم عبد الله كبها. شايف عافية عليك. دلال المدادحة، خلينا نحيي النساء. كوكب المعايطة، صباح الخير. أم زياد، بدناش نسلم على جهاد الكسواني، على أمه اليوم فقط، اليوم الدور لوالدتك يا جهاد. تحياتي لشجون العبادي، وبتحيي أختها فتون طبعا ووالدها على ما أعتقد اسمه جمال. نداء عبيدات، صباح الخير يا نداء، حي الأردنيات، ونعم ونعم ونعم فيهن. صباح الخير لأم مراد. بالرجال ما اليوم ما لكم سلام خلاص. سيدة هالة أبو الرب، صباح النور. أمل المناصير، صباح الخير يا أمل المناصير، تحياتنا لك يا ستي. ويسبر هارت، صباح النور يا ويسبر هارت. أم دحام، شلونك يا أم دحام؟ أحلام المشاقبة، صباح الخير. وزين الخوالدة، شلونك يا زين؟ يعطيك الصحة والعافية. ها لاحظين قاعدين بنحيي في الصبايا احنا. إيمان أبو ليلى، تحياتنا لك يا إيمان. حلوة هاي الفكرة، خلينا بالله نظن نعيدها 4 مرات في الأسبوع. ويوم يوم لمها تحيي الباقيين. أبو هزاع بيسأل ليش، والإجابة لا يوجد إجابة.

صار في شح في التعليقات الصبايا، إذن إحنا مجبرين. صباح الخير يا دعد البيايضة. بسام لهبيري، أبو نور الدين المجالي، تحياتنا لعمر الطورة. صباح الخير لطارق قدوم، خليل أبو دية، أبو سمير المراونة، وحي الله إفغالي.

يا سلمان. حسام شتاوي من تبوك، تحياتنا لك يا سيدي ابو هزاع، هينا صبحنا عليك. موفق الصوان، اكيد رح نيجي للمتابعات، لسه بكير على المتابعات سيدي. تحياتنا لزياد مخلد ابو مرعي، يا هلا والله فيكم. مجاهد القيسي، صباح النور يا مجاهد. محمد الرشدان، ابو حازم الدبايب، صباح النور والسرور. واخونا الحبيب ابو مصعب العشيبات. كحيلان السعيدي، صباح النور. حمد بني حمد. رجاء طبيشات، صباح الخير يا أستاذة رجاء، تحياتنا لك. غالب بخيت النوافلة، وشريف ضمرة، وسمير أبو تايه، حياك الله. عبد الهادي مساد، تفضل، بقول لك الرجال قوامون على النساء. صحيح صحيح، بس يعني مش في التحايا، مش في المودة، مش في المحبة، في العمل، في الرزق، في المسؤولية. مش نشمله كل شيء. رزق التلاوي، صباح الخير. رائدة الصرايرة، صباح الخير، تحية إلها ولوالدتها العزيزة، الله يحفظها. أم حسام الخزاعلي، صبحنا عليها إحنا. عزمي خليفات من البحرين، صباح النور يا عزمي، شلونك يا سيدي، أهلا وسهلا فيك. عيسى أبو حماد، أم أيمن من الطيبة الجنوبية، أيمن العبادي من عيرة بتواصل معانا، ونعم في عيرة، أهل عيرة ويرقى وكل مناطق إخواننا وأهلنا أحبائنا بني عباد. وجيه الرفايعة، صباح الخير، وإبراهيم لنسور وأحمد الياسين وسمية شقيرات، صباح نور يا سمية. سلطان العاشق، شلونك، وماجد أبو ضياء، أبو ضياء، أبو ضياء صحيح، الله محيي النشمية. وليان الدولات، صباح الخير. فوز المغايرة، شلونك يا فوز. وفاء الصوالحة بتقول وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، صحيح. هذا الكلام الصحيح. أبو شاكر الخلايلة، تحياتنا لك. جهاد الجدعان، أبو راشد ومنالش ديفات، تحياتنا لك يا منال، كيف حالك، طمنين عنك في الإمارات منال، الله يوفقك، مهندسة منال. أحمد أبو عيدة، تحياتنا لك. علي الجبور وأبو إياد الضوافلة، زكية أبو زكي، صباح النور. وأحمد الحنيطي، يا حياك الله يا أحمد. أم حمزة، صباح النور يا أم حمزة. توفيق الخوالد وسلطان أبو جودة،

ونعم فيك وفي قائدك. صباح الخير ليونس سليمان، صباح النور والسرور والمحب. محمد نهار البطوش، أخونا محمد البري أبو عريب، صباح الخير. وصقر المناصير ومحمود المناصير، ونعم في شباب المناصير. ياسمين لسعود، صباح الخير. رائد محمد القيسي ورائد بريزات صديقتنا العزيزة، صباح الخير يا ستي، الله يسعد صباحك.

محمد عطا الطوافشة صباح النور يا سيدي، أهلا وسهلا بك. بالمناسبة أحبائي اللي بيسمعون اليوم، ما تتفاجأ إذا طرق عليك باب البيت وقالوا لك إحنا الإحصاءات تعداد سكاني، بدأ اليوم المزح الميداني، اليوم بدأ التعداد، اليوم الفرق بدأت تمارس عملها. يعني أنت الآن في أي لحظة راح يندق عليك الباب وينقل لك صباح الخير، إحنا أخوانك أهلك فرق التعداد السكاني والمساكن للعام 2026، افتح إن الباب، بدنا نسألك أكم من

0: سؤال. فأنا بتمنى عليكم جميعا أن تحسنوا ضيافة هذول الشباب والصبايا الذين خرجوا لممارسة هذا العمل الوطني ولإجراء هذا التعداد الذي يتكرر مرة تقريبا كل 10 سنوات في المملكة الأردنية الهاشمية. نظرا لأهميتي إخواني هذه الأرقام تلعب دور أساسي في وضع الخطط ومتابعة المشاكل والملاحظات مستقبلا. فضروري جدا نتعاون مع هذول الشباب والصبايا. اليوم بيبدأ عملهم، كمان شوي راح نحكي بهذا الموضوع. أبو فراس الطموني صباح الخير. عمران كركور صباح الخير يا عمران، أهلا ومرحبا بك. ريمة محمد جابر الحراشة صباح النور يا ريمة.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
0: شو رأيك رن على هالرقم هذا؟ شو نسألهم يا أستاذ سهر؟ خلينا نسألهم إنه في حالة عدم تواجد أحد في البيت صباحا، لا الوالد موجود ولا الوالدة موجودة، لا رب الأسرة ولا ربة الأسرة، كيف نضمن أن يعاد تعداد؟ رننا على هذا الرقم، رقم مجاني، رننا على الهواء، على الهواء، خلينا نسمع على الهواء، على الهواء، على الهواء. 117 110 117 110. خلينا نشوف، يلا رنونا على الاتصال الهاتفي لو تكرمتم. خلينا نسمع بالله يا أستاذ مأمون عشان نكون التجربة حية لحبائنا اللي قاعدين بسمعونا. دقيقة نسمع الرن.
2: والمساكن 2026 سيتم تسجيل هذه المكالمة لغايات ضبط.
0: احنا رنينا على هذا الرقم 117 110. Population and Housing Census
2: 2026. This call is recorded for quality assurance purposes. For English, please press 1.
0: لا انجليش ما بدنا، الله يرضى عليكم.
2: للاستفسارات المتعلقة بالعد الذاتي اضغط الرقم 1. للاستفسارات العامة المتعلقة بالتعداد السكاني والمساكن اضغط الرقم 2. لتقديم الملاحظات والاقتراحات اضغط الرقم 3. للطلبات الأخرى اضغط الرقم 4. للتحدث مع أحد موظفي مركز الاتصال اضغط الرقم 0.
0: يلا 0.
2: ولإعادة الاستماع إلى
0: 0. يلا رن. ها على صفر صار في عنا مشكلة بالهاتف. طيب خلينا نرجع الرن عليهم ونرجع. المشكلة والله مش من عندهم، من عند هاتف، لأنه صفر عنا بيعطي خارجي مش داخل. طيب ارجعوا رنونا عليهم، بدنا نسألهم ونصب عليهم وقولهم يعطيكم ألف عافية. صباح الخير لأم مروان الشخاترة، محمود خليفات، صقر ليش بعثنا رقم تليفونك؟ شو قضيتك؟ شفت برضو رسالة من صبية بتحيي زميلاتها، والله إن أنا حاب يعني أحييها برضو، يعني زميلاتها مهندسات اسمها على ما أعتقد ساجدة.
2: في مركز الاتصال نشكركم على تعاونكم.
0: مبدئيا الموسيقى مشجعة تحس فيها نفس تعداد.

واضح انه في ضغط على الهواتف. هاي الموسيقى معناها نوطيها شوي بالله يا استاذ مأمون. هاي معناها انه الان المقصب قاعد برد او قاعد يجيب على اسئله لمواطنين اخرين. لسه هذا مش هيك سيدي؟ صباح الخير لمحمود المعلل زيود من غريسة لواء الهاشمية. محمود الهياجنة صديقنا العزيز صباح الخير. أبو رزق الله الخزاع اللي راح نوصل ملاحظتك سيدي، عنده مشكلة مية إن شاء الله، نشوف كمان إن شاء الله. محمود المعلى صباح الخير، صبحنا عليه. غازي البشير، أتمنى الشفاء لعيسى محمد فايز إن شاء الله يا رب، اللهم آمين يا رب. تركي عبابنا صباح الخير، وأبو صفوان البلوي وطايل باير الحديد. ما ردوا الجماعة أخي لسه ويتنج. طيب بس يردوا والله يخبرنا لو سمحت، الله يعطيهم العافية. مرام الجمال صباح الخير يا مرام. تغريد طالب أبو شقرة صباح النور يا تغريد، أهلا وسهلا بك يا ستي. غدير ياسين صباح النور يا غدير، هينا صبحنا عليك. وهبة العباس، والله اليوم الصبايا متفاعلات مع كلمتنا على الصبايا، والله بستاهلا. معاذ الصطيمي صباح الخير، ونواف أبو فالح أهلا وسهلا بك. أبو معتز العرعر شلونك؟ مأمون أبو مجاهد صباح الخير، الله يرضى عليك يا منال، مهندس منال كل الحب والاحترام إليك. بسألوا عن الدحي، والله أنا شخصيا مش كثير بحبها يعني، خلص خليها ترند لمها طويشات في حلقة مها طويشات، خلص كل يوم نسمعها 20 مرة. الله أكبر. عزام القصراوي صباح الخير، راجح المحاشي. عزيز رحيل صباح النور يا عزيز، أهلا وسهلا بك.

0: اسمعوا هالخبر هذا. الخبر بقول تقرير حكومة، الله أنا مستغرب مرة، بالله نرجع نشوف لسه ويتك إنه قديش تقريبا مبين عندكم؟ كل الناس بتسأل يمكن. يلا، تقرير حكومي، اسمعوا بالله هاي الأرقام، أنا مهتم جدا أن تستمعوا لهذه الأرقام. تقرير حكومي يقول إن الرئيسة، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، دولة الدكتور جعفر حسان، تفقد 183 موقعا خلال عامين، خلال عامين زار 183 موقع. هل الموضوع موضوع زيارة؟ لا، تدخلات، أنا بقرأ الآن أرقام بعدين بنعلق على هذا الخبر. تدخلات تم تنفيذها في المواقع التي زارها رئيس الوزراء جاءت بنا على نتائج توصيات التواصل الميداني مع الموظفين أو المواطنين والتحقق من احتياجاتهم. جولات الميدانية للرئيس شملت جميع محافظات المملكة، 46 بلدية، 37 لواء وخمسة أقضية. التدخلات شملت 15 مستشفى و 26 مركزا صحيا يخدم جميعها أكثر من 6.5 مليون المواطن. بناء وإعادة تأهيل 31 مدرسة أو 31 مدرسة عفوا، يستفيد منها أكثر من 23 ألف طالب وطالبة. تطوير 8 مراكز ومعاهد للتدريب المهني والتقني، يستفيد منها قرابة 4000 شاب وشابة. تقديم الدعم والتسهيلات ل 33 مصنع ومنشأة عاملة في قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي، يستفيد منها أكثر من 27 ألف. الزيارات شملت 19 موقعا سياحيا يرتاده أكثر من 162 ألف زائر سنويا، أبرزها شاطئ البحر الميت، كورنيش البحر الميت، مشروع قرية جرش السياحية، محمية الأزرق، مشاريع تطوير المواقع السياحية والتاريخية والبيئية.
1: أحد موظفي مركز الاتصال، نشكركم على تعاونكم.
0: لسه طيب، إنشاء حديقتي النشامة والمفرق وإعادة تأهيل 3 حدائق الجندي في الزرقاء، حديقة مخيم حطين في لواء الرصيفة، وحديقة مخيم البقعة في لواء عين الباشا بهدف تحسين نوعية الحياة. زيارة 16 مركزا شبابيا وناديا رياضيا، يستفيد منها أكثر من 262 ألف شاب.

شاب وشابة. زيارة 35 مركزا وجمعية ومؤسسة ومرفق في مجال الرعاية الاجتماعية ودعم برامجها والتوسع في خدماتها ليستفيد منها قرابة 236 ألف مواطن. هاي حصيلة زيارات دولة الرئيس دكتور جعفر حسان خلال عامين مضت. بدي أقول إشي، قرأنا الخبر، التعليق يقول ما يلي. محمد فريد العمري بيقول ليش ما بتصب علينا، بتتجاهلني دائما. وبيني وبينك يعني ثار. يا رجل ليش ده اتجاهلك؟ حاجة لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب التعليق يقول التالي، خلي وراي هيك فاصل أغنية حلو يمكن بعدين ننزلها هاي ريلز. بس تنزل الحكومة أو حينما تنزل الحكومة، وهذه حقيقة يجب أن أقولها والله أمانة، حينما تنزل الحكومة إلى الميدان تصغي إلى الناس في مدنهم وفي قراهم وفي ألويتهم، وبعدين هذا الاستماع أو هذا الإصغاء يتحول لمستشفى، يطور مدرسة، تبنى مركز صحي، يؤهل من أول جديد، مصنع يدعم، فإحنا للأمانة نكون أمام نهج حكومي يستحق أن نتوقف عنده. للأمانة حصيلة جولات دولة رئيس الوزراء الميدانية خلال العامين اللي مضوا بيعكسوا حضور حكومي ممتاز، ما بكتفي فقط أنه يناظر المشهد من خلف المكاتب ومن داخل الوزارات ومن داخل المؤسسات، لا، الأمانة تقال، هذا يعكس بأنه يذهب أو تذهب الحكومة إلى التفاصيل، تستمع للمواطن، تتحقق من حاجته، تتأكد، وبعدين تتابع تحويلها إلى إجراء ومشروع أو بالنتيجة إلى إنجاز، وهذه برضو حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها. إخواني، بس التدخلات هاي والمتابعة الحكومية تصل إلى الصحة، إلى التعليم، إلى التدريب المهني، إلى الإنتاج، إلى السياحة، للشباب، للرعاية الاجتماعية، فهذا مؤكد إخواني إنه العاد رفع شعار التنمية مش عنوان. لا، هون بتقول إنه فعلا في منظومة متكاملة المواطن موجود داخلها، موجود يعني في قلبها وغايتها، وهذه برضو حقيقة. الموضوع اللي فعلا يستحق أن نتوقف ونشيد فيه هو أنك تجمع بين الميدان وبين المتابعة. يعني القضية ليست قضية زيارة، لا، هي زيارة وهي متابعة. الزيارة هون مش يعني، أو المتابعة الميدانية مش زيارة بروتوكولية يقوم بها رئيس الوزراء ويذهب، لا، هي أداة عمل بالنتيجة بتقودك إلى قرارات وتدخلات ملموسة. أنا بعتقد أنها صورة إيجابية جدا للحكومة إنها اختارت أن تكون قريبة من الناس بهذا الشكل، وأنها تجعل الميدان وأقصد الزيارات شريك مهم في صناعة قراراتنا أو قرارات الحكومة التي تصدر. لأنه إخواني للأمانة أفضل السياسات هي اللي بتبدأ إنك تستمع وتنصت للمواطن، بعدين ترجع تعود تقيم حتى تصل إلى خدمة أفضل، تقدم مشروع منجز أفضل، وبالنتيجة أثر يلقاه المواطن في حياته. فللأمانة نقول شكرا للحكومة.

0: الصناعة. وأكيد نبارك لفتح جغبير، سعد ياسين، فواز الشكعة، أحمد الخضري، مجدي هشلمون، إياد أبو حلتم، عاتم الرجب أو عاهد الرجبي، رائد التكروري، ديما سختيان أو سختيان عفوا، ممن فازوا يوم أمس. أذهب مباشرة لأرحب بعطوفة الدكتور حيدر فريحات، دكتور حيدر المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة. صباح الخير يا دكتور، أهلا ومرحبا بك. اليوم يعني يبدأ المسح الميداني الفعلي العملي، يعني في هذه اللحظات أي مواطن قد يتوقع أن يطرق عليه باب بيته لأجل أن يجيب على أسئلة الباحث الذي يريد يعني أن يطرح مجموعة من الأسئلة. ماذا تقول؟ وإحنا اليوم ما فيش إشي مخبى، يعني الآن بدأ التعداد، ما هي أهم الأسئلة التي تطرح لإخواننا المواطنين؟ صباح الخير يا دكتور.
1: صباح الخيرات وشكرا على الاستضافة.
0: حياك الله.
1: في الواقع أنه اليوم فعلا بدأ العد الميداني للتعداد العام للسكان المساكن. العد أو التعداد بدأ بواحد أربعة، ولكن أول 3 أيام كانت العد الذاتي الذي انتهى أمس بنهاية يوم أمس، واليوم من الصباح بدأ العد السكاني الميداني، وكما تفضلت سوف يستمر حتى نهاية شهر تشرين الأول ل31/10.
0: نعم.
1: التوقع زيارة من قبل الباحث سوف تكون في أي وقت في هذا الشهر، وقد تكون في الصباح أو في المساء، وقد تكون في يوم الجمعة أو في يوم السبت أو أيام الدوام. الذي سوف ينفذ الزيارة هو باحث إحصائي، وهو في الأغلب معلم من وزارة التربية والتعليم أو معلمة من وزارة التربية والتعليم.
0: نعم.
1: أو أنه موظف من موظفي دائرة الإحصاءات العامة.
0: طيب يا دكتور، يعني اليوم يعني ما عاد في تحفظ يعني على الأسئلة، لأنها الآن بدأت تطرح على المواطنين. ما هي أهم الأسئلة التي تطرح للمواطنين خلال هذه الزيارة؟
1: الأسئلة التي سوف تطرح هي أسئلة صحيح طبيعية وعادية وبسيطة، ولكن لها أهمية إحصائية كبيرة. هناك أسئلة تتعلق بالحالة الديموغرافية للمواطن والمقيم، وهناك أسئلة حول التعليم وحالة الأمية ومستوى التعليمي وأعلى شهادة حصل عليها، وهناك أسئلة تتعلق بالأمور الصحية.
0: نعم.
1: والتأمين الصحي، وهناك أسئلة مرتبطة بأمور أخرى صحية أيضا مثل حالة الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة، وهناك أسئلة ترتبط بالمسكن نفسه. عفوا،
0: تفضل دكتور.
1: نوعية المسكن، نوعية بناء المسكن، المرافق والمنافع الموجودة في المسكن، بمعنى مصدر الماء الشرب ومصدر الطاقة ومصدر الكهرباء. وهناك بعض أسئلة مرتبطة بحيازة بعض الأدوات المعيشية والمنافع، مثل توفر ثلاجة، توفر غسالة، توفر تلفزيون، توفر هاتف خلوي.
0: طب ممكن التوضيح ليش؟ لأنه بدناش تصير مادة للتندر مساء، يعني اليوم راح يسأل هذا السؤال.
1: نعم.
0: وأنت بتعرف يا دكتور الناس بتندروا، يعني عشان تكون واضح الأمور، لماذا تسأل هذه الأسئلة عادة؟
1: هناك سببين لهذه الأسئلة.
0: تفضل
1: السبب
0: دكتور.
1: الأول من أجل معرفة هذه الخصائص اللي أنا ذكرتها مدى توفرها ومدى انتشارها. فمثلا لنقل عن التأمين الصحي مثلا.
0: نعم.
1: فإذا قلنا أنه هناك تأمين صحي كثير في عمان، وهناك نسبة تأمين صحي أقل في المحافظات، هذا بالنسبة لنا عبارة عن معلومة إحصائية مهمة من أجل توجيه سياسات التأمين الصحي.
0: نعم.
1: والرعاية الصحية. الأسئلة عن التعليم والمدرسة تساعدنا في أنه نعرف ما هي المسافة التي قد يسيرها الطالب على قدميه للوصول إلى المدرسة أو بالحافلة.
0: تمام.
1: فنريد أن نضع مدارس في مناطق نقلل فيها المسافة التي يسيرها الطالب باتجاه المدرسة. هذا مثالين.
0: نعم.
1: مثال آخر مثلا على موضوع توفر

0: مصدر لمياه الشرب، نريد أن نعرف مصادر مياه الشرب، هل هي معلبة ولا من الحنفية ولا من مصدر آخر،
1: تمام،
0: ولا هي تنقل بالحافلات أو البكابات إلى البيوت عن طريق الاشتراكات، من أجل أن نحسن ونطور السياسات المرتبطة بكل هذه العناصر اللي إحنا حكيناها. أيضا مثلا توفر الأجهزة الخلوية، ومشان أيضا نضبط عملية التغطية الخلوية في المناطق في الأردن.
1: تمام.
0: في الأردن مش كلها يتوفر فيها 5G أو 4G،
1: صحيح.
0: فنريد أن نعرف
1: صحيح.
0: أين موجود الأجهزة وأين الناس من أجل تحسين الخدمات، وهذه كلها أمثلة يعني. صحيح.
1: طيب احنا بدنا يعني انا بعرف انه الايام القادمة راح يكون في عندكم تغذية راجعة من الميدان، والامر يستدعي انكم تتدخلوا وتعلقوا عليها او تقدموا بعض الارشادات، لكن الان في ظل الاوضاع الحالية ما هي رسالتكم؟ بالمناسبة احنا حاولنا نتواصل مع الرقم 117-110 المجاني، لكن يبدو انه في ضغط كبير عليهم، لحد الان مش مجاوبيننا، كنا بنصب عليهم نقول لهم يعطيكم العافية دكتور، لكن واضح انه في ضغط كبير عليهم مش قادرين نحصلهم. سؤالي، ما هي نصيحتكم العامة الان لاخوان اللي بيسمعونا، والناس حينما قلت معلمين بيسألوا بعد الدوام، لانه المعلمين المفروض انهم ملتزمين باعمالهم، ولا مفرغين هؤلاء المعلمين؟ تفضل دكتور.
0: لا، اخواننا المعلمين واخواتنا المعلمات هم مفرغون من قبل وزارة التربية والتعليم مشكورة، وهم يعني أيضا ليسوا فقط معلمين، وإنما معلمين من نفس المنطقة العد. تم توزيع الإخوان والأخوات المعلمين على نفس مناطق العد، فالبيت يتوقع معلم من نفس المنطقة، قد يكون من نفس البلوك، قد يكون من نفس الحارة، قد يكون من نفس البلد، وهو يعني ابن البلد ومربي أولاد المواطنين. فهذا من الخطوات اللي قمنا بها الصحيح، انه إراحة المواطن من خلال انه اللي بيزوره وبيقرع الباب عليه هو شخص ابن المنطقة.
1: تمام. ما هي رسالتكم لأحبائنا اللي بيسمعونا الآن؟
0: والله شوف، هذا التعداد هو من المواطن وإليه، البيانات تؤخذ من المواطن وتعود عليه بالنفع، وكذلك الأمر تؤخذ من غير المواطن أيضا وتعود عليه بالنفع. ثم الرسالة الأخرى إنه السرية تامة، هناك سرية تامة على كل بيان يتم الإدلاء به من قبل المواطنين والمقيمين.
1: مرة أخيرة، لا يوجد سؤال عن الدخول، نأكد هاي المعلومة دكتور.
0: بالضبط، نعم، لا يوجد أي سؤال عن الدخول أو عن الإنفاق أو عن الملكيات أو أي شيء من هذا القبيل، هو فقط تعداد سكاني، ديموغرافي، اجتماعي، تعليمي، صحي.
1: تسمح لي يا دكتور ضلك معي لحظات. صباح الخير يا ستي. صباح الخير. صباح الخير يا ستي. صباح النور.
2: ما في إشي مشكلة.
1: لو سمحتي صباح الخير، سمعتني هيك؟ صباح الخير. للأسف مش قادرين نتوفق بالحديث مع الرقم 117-110 مرة تانية. صباح الخير ستي. للأسف مش قادر نحصلها. عودة أسفين حقك علينا، كنا بنصب عليكم ونقولكم يعطيكم ألف عافية. دكتور حيدر، حاولنا نتواصل مع الشباب نقولهم يعطيكم ألف عافية، نحييهم على الهواء، لكن للأسف ما نفع الاتصال، مشكلة فنية يمكن بالاستديو. دكتور حيدر بدنا نشكرك، يعطيك ألف عافية، بنتمنى توفيق لكل الكوادر العاملة، وإن شاء الله فعلا أن يعود هذا التعداد بالنفع لكل الأردنيين. شكرا جزيلا يا دكتور حيدر.
0: شكرا.
1: حياك الله. أهلا وسهلا يا هلا.

في الأخبار أيضا إعلان نتائج إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات للبكالوريوس. أستاذ سهر، نتواصل مع التربية نتأكد أنه تفريق هذول المعلمين لا يؤثر على موضوع اليوم المدرسي، بالله نتأكد من هاي المعلومة عشان نخبر أحبائنا المواطنين. الأردن يضبط مشتبها بعضويته إلى مجموعة اخترقت مكتب FBI، يعني هاكرز. بالمناسبة أرسل إلي الصديق مجدي الجبالين مقال جدا مهم حول هذا الموضوع. الخارجية تتابع حادثة مقتل الأردني الحشايشة أبو حشيش في شيكاغو. قالوا لي أقاربه، قالوا لي هذا ببيع في محل توباكو تبغ، دخل عليه واحد عمره 15 سنة.

0: فقال له أنه ضمن القوانين واللوائح يمنع بيع اللي سنهم تحت 18 سنة للدخان، فيعني راح جاب مسدس وأطلق عليه النار. توفي هذا الشاب الله يرحمه، الله يرحمه، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، محمد الحشايش، محمد أبو حشيش رحمه الله. وزارة الخارجية تتابع هذا الحدث. أحبائي وعزائي، أمامي برضو خبر يستحق أن نتوقف عنده، متعلق بالتطبيقات. هيئة النقل تقول رحلات تجريبية لرصد التزام سائقي التطبيقات بالتسعير، وهذا كثير الناس بتطرحوا الأسئلة على موضوع مراقبة يعني سائقي التطبيقات. يسرني أن أرحب بالمهندس محمد العبدالله، مسؤول ملف التطبيقات الذكية في هيئة تنظيم النقل البري. صباح الخير أخي محمد. الله يعافيك ويخليك أخي محمد. يعني في حملة يعني ستقوم فيها الهيئة لرصد لمتابعة موضوع التزام سائقي التطبيقات بالتسعيرة، وإذا في قضايا أخرى احنا كنا أذان صاغية نستمع لكم، لأن القضية تهم الأردنيين، مثل ما في متابعة ورقابة للتاكسي الأصفر، الناس برضو مهتمة بمتابعة سائقي التطبيقات الذكية، فماذا تقول تحت هذا العنوان؟ تفضل مهندس محمد.
1: صباحك ويعطيك ألف عافية.
0: حياك الله.
1: ونشكركم على اهتمامكم بالكباتن والشركات.
0: الله يخليك.
1: أستاذي، هلا احنا موضوع الرقابة، موضوع الرقابة على الشركات في التسعيرة، إنها ما تنزل عن الحد الأدنى لتسعيرة التاكسي. هسا احنا صدر كتاب في شهر 5 إنه تكون سعر التطبيق الحد الأدنى زائد 20% من قيمة التاكسي، يعني كحد أدنى. يعني نفترض دينار، لازم يكون تسعيرة التطبيق دينار و20. وهاي التعليمات عشان نحمي الكابتن لأنه بدفع عمولة، ونحمي سايقين التاكسي إنه يكون في لهم مجال ينافسوا على الشارع. دكتور أستاذ العزيز، يعني لا. أنا في ناس إنه فاهمين إنه موضوع التسعيرة إنه ننزل بالسعر، لا، هو إنه نحافظ على أقل ما فيها الحد الأدنى للتسعيرة بتسعيرة التطبيقات الذكية، أي ما تكون 20% زيادة عن تسعيرة التاكسي.
0: نعم.
1: طيب. ورح نعمل حملات ميدانية
0: بجميع الأوقات. أنا قصدي يعني هل هناك حملات؟ طيب هل هناك متابعة، رصد شكاوى مواطنين إذا في ملاحظات وردت؟ إن كان من الكباتن التطبيقات أو من المواطنين العاديين؟
1: حتى صراحة إحنا بيجينا الأغلب الشكاوي من الكباتن، مثلا موضوع احتساب الأجرة.
0: شو المشاكل التي تواجه الكباتن سيدي؟
1: يعني مثلا بتكون المسافة المقطوعة 10 كيلو، بتكون الرحلة مثلا سعرها دينارين ونص.
0: طيب.
1: المفروض تقريبا تكون مثلا 3.60 دينار، 3.70 دينار، وتشيل منها عمولة الشركة. طبعا عمولة الشركة بتتفاوت من 15% ل 29%.
0: نعم.
1: عرفت علي؟ فلما بيقتطعوا منه هاي العمولة بصفي سعره، يعني مش مجزي للكابتن. فاحنا بدنا،
0: انتم بتمارسوا هذا الدور بين الكابتن وبين الشركة؟
1: نعم.
0: اها
1: واحنا يعني بشكل عام بنطلع بنعمل رحلات حقيقيه، بنطلب تاكسي وبنطلب سياره تطبيقات وبنقارن، يعني بنفس الوقت، يعني بنطلع مثلا ناخذ تاكسي وناخذ سياره تطبيقات نفس المسافه وبنقيس على عداد التاكسي. لازم تكون الرحله اعلى من عداد التاكسي ب 20%، وفي نسبه هامش خطا بالرحله 10%.
0: فهمنا كيف هامش خطا 10% مهندس محمد؟
1: يعني نسبه الخطا في تسعيره التطبيق بلس ماينس 10%.
0: طيب إذا ثبت إنه في تقاضي أكثر من ذلك، هلا إحنا عالجنا إذا أقل من ذلك تتابعوا الأمر مع الشركة، إذا في تقاضي أكثر من ذلك،
1: إذا كان على التطبيق ما في مشكلة، لأنه يعني خدمة التطبيقات هي خدمة يعني تعتبر رفاهية. تمام، يعني ما في سقوف للحد الأعلى، نحكي على الحد الأدنى إنه ما ينزله، يعني ما تكون المنافسة الشركات على حساب الكابتن وحساب قطاع التاكسي في موضوع السعر، يتنافسوا في
0: مجالات. طيب أنا أقدر إنكم الآن قاعدين بتحموا حقوق الكباتن، طيب ماذا عن المواطنين، ملاحظاتهم؟ هلا أنا بسألك سؤال أكثر اتساعا بصفتك، يعني أنت مسؤول ملف التطبيقات الذكية، ما هي حدود سلطاتكم؟ هل تستقبلوا شكاوى أم هذا أمر آخر أو قسم آخر معني في متابعة المواطنين؟
1: نستقبل الشكاوي ومنتابع معهم. يعني احنا مثلا اتصلنا فردنا شكوى من مواطن
0: مثلا
1: موضوع رحله معينه،
0: نعم،
1: احنا بنخاطب الشركه، تمام، انه في تواصل معنا شخص عنده مشكله في رحله معينه،
0: تمام،
1: بيتم التحقق منها، اذا كان في مشكله بالتسعيره او في مشكله في اليه الاحتساب مثلا او

0: مثلا لانه صار في مشكله على الفيزا بيتم تعويضه. يعني بتواصل معاه وبحل مشكلته.
1: يعني تتابعوا قضايا المواطنين اللي عندهم ملاحظات او شكاوى اذا تواصلوا؟
0: لا، احنا كل بابنا مفتوح لاي شكوى، احنا مستقبل
1: للكباتن، للمواطنين، للشركات. انتم تتعاملوا مع اي جهه تريد الحقوق لاصحابها بغض النظر من من منهم، لكن بشكل عام ما هو اجمالي، يعني في اجمالي شكاوى كثيره في خصوص ملاحظات الكباتن او في المواطنين، ولا يعني هي شكاوى طبيعيه؟
0: هي اغلب الشكاوي من مقدمي الخدمه الكباتن، مواطنين قليل.
1: من المواطنين قليل، يعني للامانه ما عندهم مشاكل كثير اللي بيستخدموا تطبيقات هذه التطبيقات. كل حب والاحترام، بدنا نشكر المهندس محمد العبد الله مسؤول ملف التطبيقات الذكيه في هيئه تنظيم قطاع النقل البري. كل حب والاحترام لك.
0: شكرا لك، والله يعطيك العافيه وصباحك سعيد.
1: حياك الله يا هلا. بدي أقول صباح الخير للدكتور حسن محمد الصباريني، تذكرنا بالخير هذا الصباح، فصباح الورد لك يا دكتور. كل الحب والاحترام لك، نقدرك، نقدر متابعتك، استماعك، نقدر ثقافتك، وعيك، فهمك، عمقك، نحترم كل الـ هذا الجيل المميز المثقف الواعي الدافع الذي يدفع نحو المعرفة، نحو التفكير. يعني أنا شهادتي فيك مجروح، نحدث عنك وعن كتاباتك وعن منتجاتك. كل حب والاحترام لك يا دكتور، صباحك ورد وياسمين وعطر ومحبة. وأتابع في قراءة أهم العناوين الإخبارية. وزارة الصحة تطلق خدمة واتساب ثرو لاستلام أدوية الأمراض المزمنة في 4 مراكز صحية: مراكز سويلح، خريبة السوق، وادي السير، وسحاب. والله يا صبايا بعدين لو نتواصل مع مدير صحة العاصمة عمان نسأله عن هاي الخدمة، خدمة واتساب ثرو، شو قصتها وهل ممكن تتعمم لاحقا. الأردن يحقق أفضل حصيلة في تاريخه بأسياد ناغويا بإحدى 11 ميدالية ذهبية. بطلتنا في التايكوندو فداء حازت على الذهبية فيها بالمناسبة، فادي الخرفان حازت على الميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 57 كيلو. لعد حصلنا بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وست برونزيات، وكل التقدير وهذا الجهد الكبير لشبابنا. نقابة الصحفيين تعيد عضوية زميلين إبراهيم قبيلات وعدنان برية إلى الهيئة العامة في نقابة الصحفيين. مبارك للزميلين العزيزين القديرين، أهلا بكم وبعودتكم، وكل الحب والاحترام لكم جميعا. هذه هي تقريبا أهم الأخبار التي حفلت بها الصحف المحلية والمواقع الإخبارية المختلفة. 3 دقائق ساعت هنا الآن بعد 9 صباحا. أحبائي وعزائي، بدنا نتوقف مع فاصل غنائي دعائي ونرجع لكم، بس خلينا نذكركم بأرقامنا. أرقامنا هي 47 47 111 47 47 112، رقم الواتساب هو 0780 174 222. وقف مع فاصل غنائي، نرجع لكم بث المباشر ممتد متواصل معكم حتى الساعة 10. في الساعة الثانية متابعة قضايا وملاحظات إخواننا المواطنين، تفضلوا بالبقاء والاستماع لنا. حياكم الله.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
3: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: البث المباشر

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان، معي على الهواء أخي موفق. صباح الخير.
1: يا هلا، يسعد صباحك أخوي.
0: صباح النور وأنت بالخير. أهلا يا ستي، حياك الله. أهلا وسهلا. هلا،
1: الله يعطيك العافية على هذا البرنامج يا جميعيني. والله
0: يا حياك الله يا سيدي، أهلا وسهلا. تفضل أخي موفق.
1: الله يسعدك يا أخوي. في ملحوظة برباع السرحان، يعني ما احنا مخدومين مليين، في عندنا متجر
0: بس عيدنا المنطقة لو تكرمت يا موفق.
1: رباع السرحان
0: والنعم،
1: بلدية السرحان
0: والنعم،
1: ومنك والله يا أخوي. في هذا مدخل رباع السرحان اللي باتجاه طريق الاستراد،
0: نعم،
1: عند يعني من يربط عند الدورية البادية رباع على، نعم، المخيم تبع رباع،
0: نعم
1: يا سيدي. هذا معدوم من الرؤية، خاصة الليل، بالليل معدوم من مرة، يعني السائق ما يشوفه بالليل لو ضيانه، وفي ناس ما معه ضيانه ضعيفة، يعني لا تفكر. والشارع ضعيف جدا، لا عكسات لا ضيان، وصار فيه ضحايا يا أخوي صدام. صار فيه ضحايا
0: للأسف.
1: والله يعني قبل أسبوعين كمان، يعني صار فيه حادث كمان حلال مات فيه، قبل زمن فترة مات فيه شخص، وقبل فترة صار فيه
0: طيب شو مطالبكم سيدي بالنسبة للمدخل هذا؟
1: مطالبنا إضاءة، يحلوا مشكلة الشارع هذا. الشارع مظلم، وفي هناك يعني خاصة بالليل، اللي يمشي بالليل يجي من جاي من المفرق أو من دوامه يمشي مشي، كمان كلاب هناك يعني ما يشوفني، يتوشى عنه إنه إيه.
0: مفهوم. أرجوك أن تبقى معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس دكتور ماجد العلوان، مدير أشغال محافظة المفرق. صباح الخير يا دكتور.
2: صباح الخيرات، وصباح الخيرات للجميع.
0: يعني سمعت لأخي موفق تعليقكم على موضوع الإنارة على مدخل رباع السرحان لو سمعت.

0: احنا كوزارة اشغال عام وسكان ان على المدخل من الشارع الرئيسي للمدخل تقريبا 300 متر.
1: نعم.
0: فهو لا يوجد إنارة، ما بعرف اذا ممتد، هم ساكنين جزء تقريبا على 3 كيلو. فهل اذا عندهم إنارة على كامل متبقي بس الجزء الخاص فينا كوزارة اشغال؟
2: نعم صحيح. نعم
0: كامل. فاحنا رايحين نخاطب فيها وزارة الأشغال مديرية الإنارة عشان يعملون لنا الدراسة ويطلعوا يكشفوا على الواقع.
1: أنتم ما عندكم بالأساس مشروع أو محاولة كنتم لهذا الأمر يعني قبل هذه الملاحظة؟ ما عندكم يعني خطة؟ ما عندكم أساسا مشروع؟ ما تقدمتم بهذا الطلب؟
0: حتى إحنا الطرق ضمن المحافظة يعني طويلة ومساحات شاسعة، الطرق التابعة لوزارة الأشغال. احنا الطرق يعني نركز بالإنارة على الطرق الرئيسية، او انه اذا يجي ناس مثل مواطنين وبيطلبوا من عندنا من المديرية بنطلع نعمل دراسات وبنحدد الكلف ونحطها على الموازنات.
2: اذا سمحت، في مكتوب في كتاب من رئيس من بلدية السرحان ايام رئيس البلدية علي عفن السرحان، مكتوب كتاب ايام مندعس فيها واحد انكتب للاشغال فيه ولا صار فيه اجراء فيه، وقبل أسبوعين صار حادث كمان وراح فيها ضحايا 9 روس حلال من سيارة مشاوفة للسائق، وقبل فترة صار فيه حادث كمان. يعني الشارع ما يجي جزء 500 متر اللي ناقص عمدان، وباقي في عمدان من المخيم لغاية رباع بس في عمدان ما عليهن أضوية. يعني أنا أعرف أشكر رئيس بلدية سرحان كساب بيكر عيسى إنه أتكفل إنه قال أنا بدي أحط لمبات على العمدان اللي ما عليهن لمبات، وهذا شارع مظلم والله خطير قسما بالله انه مدخل للبلد.
1: يعني يعني يعني اخونا اخي موفق يذكر يا دكتور مجموعه من الحوادث حدثت يعني على
2: نعم
1: هذا
2: نعم.
1: يعني الموضوع اصبح يتعلق بالسلام العام يا دكتور.
2: نعم صحيح.
0: احنا يعني وزاره الاشغال تضع كل اهتمام بعناصر السلام العامه.
1: نعم.
0: احنا اللي اختصاصنا 300 متر 300 متر هذول راح نخاطب فيهم وزارة الأشغال مديرية الإنارة، يعمل يطلعوا لنا كشف ميدان حسي ويعملوا الدراسة إلها.
1: يعني نتمنى ذلك قريبا. شكرا جزيلا لك دكتور.
2: في لحظة يا أخوي صدام بعد إذنك.
1: تفضل يا موفق بسرعة لو سمحت لو تكرمت.
2: في شارع رباعة كمان اللي يربط على التنموية على المصانع. هذا كمان شارع من الأشغال هذا. يعني مقسوم للبلد والقرى المجاورة كاملة.
1: نعم.
2: فيه اللي عند اتجاه الملعب رباع الكبير.
1: شو مشكلته؟ شو مشكلته هذا الطريق أخي موفق؟
2: متهالك من مرة يعني ما ينشى فيه مطبات حفر. يعني
1: أعود للدكتور مهندس الدكتور تفضل.
2: يجربون وجرف يكون السيارة تمشي عليه أشوى.
1: طيب خلينا أعود للدكتور تفضل دكتور.
0: إحنا المواطن موفق إنه لو يمر عنده على المديرية أو إحنا نأخذ رقم تليفونه تحت الهواء نتواصل معه ونطلع على الموقع ونكشف على
1: طيب زميلتي الآن تحت الهواء بزودك بالرقم. شكرا جزيلا لك دكتور. كل الحب والاحترام. شكرا جزيلا لكما. شكرا.

0: حبائي، كنا قد قرأنا خبر إنه الصحة تطلق خدمة واتساب ثرو لاستلام أدوية الأمراض المزمنة في 4 مراكز صحية، وهي مراكز أصويلح، خريبة السوق، وادي السير، وسحاب. خلينا نعرف أكثر، هل هي هاي التجربة ستعمم لاحقا؟ طب شو هي هاي الخدمة؟ الناس بهمها هذا الموضوع. اسمحوا لي أنه أرحب بعطوفة الدكتور حازم المومني، مدير صحة العاصمة عمان، نستزيد ونعرف منه أكثر. صباح الخير يا دكتور.
1: صباح الخير أخ صدام.
0: كيف الحال يا سيدي؟ طمنا عنك يا دكتور.
1: الله يبارك في عمرك ويسلمك. صباح الخير لك ولجميع السادة المستمعين.
0: يا دكتور، احكي لنا عن هاي الخدمة، وهل هي تجريبية الآن؟ هل ستعمم لاحقا؟ ما ما ما شو تفاصيلها؟ بنفهم منك أكثر لو تكرمت علينا.
1: إن شاء الله. هي خدمة الواتس ثرو الهدف منها الرئيسي التخفيف على المراجعين من فترة الانتظار على الصيدلية وعلى المحاسبة وعلى السجل.
0: نعم.
1: يعني هو احنا معروف انه الادوية المزمنة عادة بيجي براجع الطبيب، بعديها باخذ ادوية اللي هي صيدلية، 5 مواعيد صيدلية. فالصيدلية ما في داعي يدخل على الطبيب الا اذا في ضرورة وحاجة لذلك.
0: تمام.
1: فالخدمة الان صارت كالتالي، من خلال الكيو ار كود او رقم التليفون بدخل كرته الابيض تأمينه.
0: طيب.
1: تفتح الصفحة الترحيبية فيه.
0: طيب.
1: وبيدخل تقارير الطبية إذا وجدت.
0: طيب.
1: وبطلب أدويته. الصيدلاني موجود بجنبه، فبطلب بجهز له الأدوية وبسعرها، وإذا كان في دواء مش موجود في معهم طبيب أسرة موجود بنفس الغرفة بغير، وكأنه يعني الطبيب المريض موجود داخل المركز.
0: تمام.
1: بغير له دوز الأدوية أو الدواء البديل إذا الدواء مش متوفر نفسه.
0: خلينا أعود شوي ألخص الكلام. يعني هي القضية مرتبطة عند تجديد، إنك بدل ما ترجع تدخل على الطبيب بعد 5 مواعيد، مش هيك يا دكتور؟
1: نعم. إحنا هو المواعيد،
0: هو عادة أنت بكتب لك الطبيب كل 5 مواعيد من الصيدلية بترجع بتفوت على طبيبك.
1: نعم. يعني
0: نشوف
1: الأمراض المزمنة بعد إذنك.
0: مفهوم.
1: الأمراض المزمنة بدخل مثلا ب1/10 على الطبيب، 1/11/12 ل5 شهور بصير موعد صيدلية.
0: تمام.
1: إلا إذا صار في طارئ عند المريض بيقدر يراجع بأي وقت.
0: تمام.
1: فهاي باعتبار يعني وفرنا عليه جهد انه يجي مرة ثانية يدخل من خلال السجل او يتوجه للصيدلية، وفر الوقت الزمني.
0: جميل.
1: وخفف شوي عبء على المركز.
0: طيب يعني ستعمم لاحقا هذه التجربة؟ يعني هاي تجريبية بعدين ممكن نشوفها بكل مراكزنا وفق تقديركم؟
1: نعم، زي ما تفضل معالي وزير الصحة. الصحيح. هي جربوها في مركز صحة سويلح حوالي شهر تقريبا، هي كانوا يعني من خلال المجتمع المحلي.
0: نعم.
1: وناجحة وسهلة وفيش فيها تكلفة مالية.
0: جميل.
1: ولما بيجي المريض بأخذ دواء بيقول له مثلا تعال بين 48 ولغاية 72 ساعة ماكسوم، بيكون في شباك جانبي فقط المراجع المريض بدفع بحاسب وباخذ الكيس كامل.
0: الكيس كامل.
1: يعني دقيقة لدقيقتين فقط.

0: جميل
1: وما فيها دور،
0: جميل،
1: ما فيها دور
0: إن شاء
1: نهائيا
0: الله لاحقا نشوفها في كل مراكزنا
1: إن
0: وتنجح
1: شاء
0: هذه
1: الله. احنا
0: التجربة.
1: كانت التجربة بداية مركز السحاب الشامل،
0: تمام،
1: ومركز خريطة السوق
0: وادي السير،
1: والبيادر، بيادر وادي السير بالإضافة لصويرة، وإن شاء الله غا تنجح. بعدين فيها تكلفة مالية نهائيا،
0: تمام،
1: يعني احنا في عندنا خدمة التوصيل
0: وفيها
1: موجودة،
0: يعني تقليل على المواطنين في التكلفة وفي الجهد وكل التفاصيل هاي للأمانة يعني.
1: لا لا، اريح للمراجع وللمريض ابدا. بيجي بعدين ايات، يعني ما في داعي يصف ويجد حاله، واذا تعبان اليوم بديش اصف، او يودي واحد مثل هيك بطريقه،
0: تمام،
1: بيقدر يصف سيارته واخذ دواء وضل طالع، بيعطوه الساعه تقريبا، تقريبا المده الزمنيه من 10 لل 10 ونص بيجي زي هيك. ولحد الان فعليا جربنا بالصويرح ما في اي اكتظاظ، والناس مبسوطه جدا من هاي الخدمه.
0: الله يعطيك العافيه دكتور حازم،
1: الله يسلمك.
0: شكرا
1: تسلم تسلم
0: شكرا
1: تسلم
0: شكرا
1: الله
0: سيدي.
1: يسلمك.
0: هلا دكتور،
1: حياك الله،
0: حياك الله،
1: هلا
0: اهلا
1: هلا
0: وسهلا.
1: هلا.

صباح الخير ليمنى علي حمد الحوات، بنرجع لصفحتنا. صباح الخير لابتسام علي النوافلة، بتقول الله يحمي الأردن وكل بلاد العرب والمسلمين. ضيف الله سالم الرشيد، صباح النور والسرور يا عزيزي. أخونا أحمد الريحاوي، كل الحب والاحترام إليك. والأستاذ خلدون لزيوت، صباح النور والسرور.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: أهلاً ومرحباً بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان، وعلى الهواء معي أخي المواطن رضا. صباح الخير يا رضا. وحدة؟ أخت رضا، عفواً. عذريني أخت رضا، ما هو الاسم مذكر مؤنث. صباح الخير يا رضا. الله يجعل أيامك كلها رضا. تفضلي يا ستي، تفضلي.
3: بس لو سمحت، يعني أنا كنت في الشؤون المعونة الوطنية، باخذ 100 ليرة، خصم علي 50 ليرة. يعني أنا بطلع لعمان وبشتري علاجات، يعني أنا معي ضغط وسكري، وكمان بدأ معي مرض جديد بتعالج بالصدرية بمعاء.
2: نعم.
3: بس خصم علي يعني 50 ليرة، والله ما بدي.
2: أنت وين ساكنة رضا؟ وين ساكنة أنت؟
3: أنا بدلاغة.
2: بدلاغة، طيب. أنت كنت تتقاضي 100 دينار من صندوق المعونة الوطنية، تم خصم مبلغ 50 دينار، الآن تتقاضي 50 دينار. طيب أنا بدي أسألك سؤال يا رضا قبل ما نتواصل مع إخواننا بصندوق المعونة، ما برروا لك شو سبب يعني إنهم خصموا 50 دينار من معونتك؟
3: لا ما حكوا معي ولا قالوا لي.
2: ما يعني ما قالوا لك شو سبب إنهم خصموا 50 دينار؟
3: لا ما حكوا، بس أنا ودي رجعهم المعونة الوطنية، ودي أروح لهم في وادي موسى. حكت معي واحدة قالت تعالي علينا نشوف، قلت أنا يعني ما بقدر، يعني أنا ما بشوف، كمان سويت عملية، عرفت.
2: ألف سلامة عليك.
3: الله يسلمك.
2: ألف سلامة يعني عليك. بنسأل لك، بنسأل لك إن شاء الله، وإن شاء الله إنها تكون هينة إن شاء الله. خليكي معي أخي محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية. صباح الخير يا صديقنا العزيز.
4: صباح الورد. أنا
2: الله. كيف الحال يا أستاذ محمود؟
4: الله يكرمك.
2: طمنا عنك وعن كل زملائك في صندوق المعونة.
4: خير
2: يا رب دائما وابدا تكونوا بألف خير. اختنا رضا استمعت اليها تقول كانت تتقاضى 100 دينار من صندوق المعونه الوطنيه، تم خصم 50 دينار من هذه المعونه، لا تعرف ما هي الاسباب، قيل لها راجعينا، يبدو عندها عارض صحي، عامله عمليه بعيونها مش قادره توصل الى مكتب صندوق المعونه الوطنيه. هل عندك معلومات عن اختنا رضا وما سبب يعني هذا الخصم، أو فقط الاكتفاء بمبلغ 50 دينار لها شهرياً؟ طيب. تفضل.
4: سلطان، هلا مبدئياً إحنا خلينا نحكي، هي ست رضا هي فرد واحد لحالها بالقيد المدني.
2: نعم.
4: تمام. الآن هي تتقاضى من المعونة الوطنية على فئة امرأة لا معيلة لها 50 دينار شهرياً، وهي سعر مفعول ما في عليها أي مشاكل. الآن نظراً للظروف الصحية والخاصة لهذه السيدة وكونها لا يوجد لها معيل، فهي بتتقاضى معونة إضافية على فئة أسر ذوي احتياجات خاصة، وأبشرها يعني وأطمنها من ناحية خاصة.

0: ولا صار عليها أي شيء نهائيا. هي الآن فعليا تتقاضى 100 دينار لكن على برنامجين، برنامج الامرأة لا معيل لها، والبرنامج الثاني اللي هو احتياجات ذوي احتياجات خاصة، تم تحويل بس مجرد تحويل المخصصات على برنامج آخر اللي هو خاص ببرنامج دعم الاحتياجات الخاصة.
1: طيب بس تحصلهم كيف تحصل هذا المبلغ؟
0: موجودات أستاذ صدام موجودات، بس هي اللي صار الفكرة كالآتي، الفئتين كان على نفس البرنامج وكان ينزل مع بعض الماليا، لكن الآن لما تم فرز الفئة الثانية على برنامج آخر أصبحت الفترة يعني في فترة بينهم يعني مسألة يوم أو يومين بس فقط.
1: أما المئة دينار بتأخذهم؟
0: نعم موجودات، يعني الأصل إن يكون الموجودات الآن في البريد نازلات يعني من ضمن.
1: سمعتنا يا أخت رضا؟
2: مشكورين الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ما أحلى.
2: مشكورين كثر خيرك ويفرجها عليك يا رب.
0: أنا راح أتواصل معها الآن وراح أظني متابع معها إن شاء الله لحين ما تستلمهم.
1: تسلم يا أستاذ محمود.
0: الله يكرمك.
1: أختي رضا.
2: مشكورين.
1: أختي رضا.
2: أيوة.
1: الله يا ربي يجعل كل أيامك رضا ومحبة وهناء وسعادة
2: إن شاء الله كل أمة محمد
1: ويتمم عليك الصحة والعافية يا رضا
2: إن شاء الله. أهم إشي نسخة إن شاء الله بإذن الله نشوف صح
1: يا رب إن شاء الله إن شاء الله
2: الله يفرجها عليك.
1: قول تفقيد الله رحمة يا رضا.
2: الحمد لله
1: شكرا جزيلا لك أخي محمود. شكرا جزيلا يا أخي محمود. الله يجزيك الخير. هلا يا سيدي. هلا.

جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة.

0: سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: البث المباشر

0: عدنا إليكم والعود أحمد في برنامج البث المباشر من عمان. متابعين معاكم أحبائي وأعزائي، أرقامنا 47 47 111 47 47 112، معي على الهواء ميار. صباح الخير يا ميار.
1: صباح النور.
0: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: يعطيك العافية في الأول.
0: الله يعافيك،
1: إنكم استضفتوني.
0: حياك الله، تفضلي.
1: أغلبك، أنا سكان جبل الحسين، بين جبل الحسين وجبل النزهة، شارع مالك بن عمرو.
0: اسم الشارع؟
1: شارع مالك بن عمرو.
0: مالك بن عمرو، طيب تفضلي.
1: هذا الشارع في نهايته مغلقة. المغلقة هاي في عندها وادي، الوادي هذا بينزل، إذا بينفتح بينزل على وادي الحدادة.
0: نعم.
1: هلا الشارع هذا مغلق، يمكن أكثر من بداية ما انعمل الشارع ممكن هو مغلق. هلا نقطتي، احنا الشارع مكتظ، يعني احنا عندنا حركة، يعني ثانيا في السيارات في الشارع، ثانيا الشارع عنده 4 مدارس.
0: نعم.
1: في لواء ماركة.
0: نعم.
1: خصوصا اني انا كمان امرأة عاملة، يعني عم بشتغل.
0: نعم.
1: فاغلب اوقاتي لما بروح بالتاكسي، التاكسي ما برضى يدخلني الدخلة، خصوصا اني انا شاكرة في اخر الدخلة.
0: تمام.
1: فإحنا نقطتنا المهمة هون إنه ليه ما بينفتح الشارع هذا على الحدادة تحت، كونه الأرض هاي تعتبر مش ملك خاص أتوقع، بما إنه مقامة بجانبها سور مدرسة.
0: بدي أسألك سؤال، هلأ أنت بتقولي مغلق يعني ديد إن، بعدها في شارع مغلق ولا تراب؟ يعني أنت بتطلب إنهم يفتحوا طريق؟
1: هلأ هو في زي وادي، في تراب أحجار زي هيك، يعني بين
0: مش مفتوح، مش مفتوح طريق أصلاً.
1: أبداً
0: مش مفتوح طريق. طيب، ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس سليمان الشمري، المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان الكبرى. صباح الخير مهندس، الله يسعد صباحك سيدي.
2: صباح الخير سيدي لك يا جميع المشاهدين.
0: كيف الحال مهندس؟ طمنا عنك.
2: طول عمرك حبيبنا، طول عمرك.
0: أختي ميار بتسأل، بتقول إنه يعني في اكتظاظ بهذا الشارع، وهذه الدخلة نهايتها ديد إن مغلقة، وهناك يعني وادي قد يعني إذا كان في طريق راح يسهل على أهل المنطقة ويبسط الإجراءات ويبسط على الداخل والطالع، ما إمكانية إنه فعلا يفتح طريق من هنا باتجاه وادي الحدادة على حد قولها؟
2: على سيدي احنا بدنا نتأكد انه هل الشارع اصلا تنظيميا منتهي هون هو

0: الله جواب سريع على
1: الملاحظة. طيب الآن زميلتي سهر تحت الهواء راح أزودك برقم أختنا ميار لأجل التواصل معها ومعرفة تفاصيل أكثر وأكثر. ميار راح يتم متابعة الموضوع من قبل أمانة عمان الكبرى وتحديدا المهندس سليمان الشمري.
2: بدي أنوه على نقطة بسيطة.
1: تفضلي.
2: هذا الشارع في سور مدرسة على هذا الوادي. هذا الوادي عبارة عن الطلاب اللي بيهربوا من المدرسة أو عبارة عن أذلكم هناك كله مشروبات، كل الناس تتردد هناك للشرب أو تتردد هناك طلاب المدارس بتهرب من المدرسة.
1: مفهوم.
2: فكنت بدي أنا وها هاي
1: نقطة. مفهوم. ألا خلينا نتأكد أكثر. مهندس سليمان طرح يعني معطيات جدا مهمة يجب أنه يعرفها قبل أن يجيب على هذا السؤال. راح يتم التواصل معك أخت ميار، شكرا جزيلا لك. شكرا مهندس سليمان، الله يعطيك الصحة والعافية، وشكرا جزيلا لاستجابتك ومتابعتك الدائمة معنا. كل الحب والاحترام يا سيدي، حياك الله. أهلا مهندس، سلام.

أخونا عاطف الفراي بقول أنا بتواصل معاكو إلي، يعني هل رد عليك حدا من زملائي؟ أرجوك ترسل يعني مختصر موضوعك برسالة مع رقم تليفونك لأجل التواصل معك لو تكرمت. عاطف أخونا يعني ما هو كل الناس بضربوا برنوا علينا، هلا إذا حصلتنا عبر الاتصال الهاتفي المباشر حياك الله، ما حصلتنا عبر الاتصال الهاتفي المباشر أرجوك على التعليقات ما رح نقدر نستفيد أو نتواصل معك، ارسل لنا رسالة فيها قضيتك، تكتب لنا القضية مع رقم تليفونك لو تكرمت. شكرا.

0: تابعين معاكم معي على الهواء أخي المواطن علي. صباح الخير يا علي.
1: صباح الخير وصباح الخير على الوطن من شماله لجنوبه من شرقه لغربه من أعلاه أسفله.
0: يا صباح الورد.
1: من أعلى قيمة في الوطن إلى أقل قيمة في الوطن.
0: ما أجمل هالكلام.
1: صباح الخير جميعا. يعطيكم ألف عافية.
0: يا هلا والله.
1: ونعايم الله.
0: يا رب اللهم أجمعين.
1: يا سيدي أنا والله بحكي معك مواطن من لواء البتراء تحديدا من عند مركز توزيع الأعلاف.

0: نعم.
1: نعم صحيح الموضوع اللي احنا بنعاني الان.
0: بدي اسال يا يا يا اخوي يا اخوي يا علي علي علي علي علي علي علي علي علي يا علي علي بدي اياك توطي صوتك عشان اسمعك وتكون امورك واضحه. يلا تفضل سيدي.
1: طيب عتيم يا سيد العزيز، احنا مع العلم يتقدم على العين والراس من فوق، واحنا مع علم التقنيه، لكن يا سيدي احنا الان في مركز الاعلى دخلوها الكترونيا، يعني بدك تستلم اعلافك بدك يكون لك حساب في البنك وبدك يكون معك بطاقه فيزا وبدك يعني الكترونيا. والله جايين ناس حتى تلفون اللوكس يدوب شغال معاهم والله، وبشحن ولا محن بطاقات وارامل جايت على الموقع اليوم. بالله العظيم شيء بيحزن. بقول يا عم احنا ما معنا بطاقات، ما معنا رصيد، كيف بدنا نعمل؟ وهذول الكترونيا يعني كان
0: يعني مناسب. اليوم السداد والدفع وهذا لازم يكون عن طريق الكتروني، عن حساب بنكي وفيزا.
1: يعني الان احس على الاعلاف انا حليت مشكلتي معي. يعني طيب والواقفين هذول صخمين اقسم بالله منظر بحزن يعني.
0: أرجوك أن تبقى معي ولا همك تؤمر. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ العزيز مصباح الطراوني، عطوفة مساعد الأمين العام لشؤون الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة. صباح الخير يا سيدي، كيف حالك؟
2: يا هلا صباح الورد.
0: شلونك يا سيدي، كيف أمورك؟
2: يا هلا
0: استمعت سيدي لأخي الأخي علي. علي بقول يعني إحنا ناس ما طبعا يدعم التطور والرقمنة، لكن بقول إحنا يعني فئة تحديدا يعني ناس يعني مش كثير إنا على الإلكترونيات، ومش بالضرورة يعني إن ناس كبار سن ونساء وأرامل وغيرهن يعني مش فاتح حساب في البنك ومش مجبر أن يكون معاها بطاقة فيزا. اعتادت وعرفت وتعودت دائما وأبدا إنها تحصل على حصتها بالطريقة التقليدية العادية، مش قادرين يتفاعلوا مع الطريقة الجديدة الإلكترونية. ماذا تقول لهم أخي مصباح؟
2: سيدي بداية صباح الخير إليك وللأخوة المستمعين والأخونا علي للجميع. بداية إحنا كوزارة زراعة دورنا مناط بتسليم كشف الأعلاف الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة لمديرية المخزون. الآن ما يتم عمله في مستودعات الأعلاف التابعة لوزارة الصناعة والتجارة يتم أتمتة كل العمليات التوزيع عن طريق التوزيع يعني الرسالة النصية اللي تصل لكل منتفع أو مستفيد من هذا الموضوع.
0: نعم.
2: وبالتالي الآن ما عاد في إني أقدر أقول أسلم ورقي أو أرجع أجعل مركز واستلم حصتي. الآن تجيك رسالة نصية حسب يعني من وزارة المخزون في وزارة الصناعة والتجارة بتبين حصتك والمركز اللي تستلم فيه والجميع ملتزم.
0: ممتاز ممتاز ممتاز، لكن ليش أدفع إلكتروني؟ لازم يكون عندي حساب بنك ولازم يكون عندي بطاقة.
2: حتى الدفع والخدمة كلها إلكترونية، حتى نقضي على موضوع استلام الأعلاف من قبل الوكلاء اللي كانوا بيتاجروا بالحيازات الوهمية. لأن صاحب العلاقة الرسمي هو اللي بيدفع رسمي مباشرة حتى ما يعطي الفرصة لتجار الأعلاف اللي كانوا يتاجروا بالأعلاف. فهي طريقة لضبط الحيازات الوهمية وأيضا تسليم الحصص لمستحقين.
0: طيب واللي عنده مشكلة بالتعامل بالأمور الرقمية والمالية؟
2: مديرية المخزون بيقدر يراجع مديرية المخزون في وزارة الصناعة والتجارة ويحلوا مشكلتهم في مراكز الأعلاف. يعني إذا في عدد بسيط مثلاً يأخذوهم مثلاً إنه هذول الفئة تجيهم رسالة نصية ويتعاملوا معهم. ما أظن إنه في شيء يعيق هذا العمل بالناس اللي بس الغالبية العظمى أخوي سلطان وغالبية العظمى عندهم تطبيق سند وسجلوا على الترقيم الإلكتروني وحصلوا على دفاتر ترقيم إلكتروني رسمي، وبالتالي هو قادر يتعامل مع هذا النموذج الجديد في التعامل الإلكتروني حتى.
0: طيب. شكراً شكراً مهندس. خليني أرجع لعلي. علي.
1: سيدي والله سامع كل الكلام، يعني لست من الذي قاطع الحديث، لكن اللي أقصده يا سيدي العزيز يا أخي صدام الله يجزيك الخير والجنة. الآن يعني بالله عليك هسه واحد بيقول لي قسم بالله بقول لي رحت بعت أمس من حلالي مشان أجيب على في اليوم حتى ما معاه البطاقة، ما هي معاه، ما بعرفها حتى البطاقة الفيزا. طيب شو هذا شو بيصير؟ يعني احنا بنقول اللي احنا يعني خلينا نقول للفئة اللي ما عندهم
3: اختياري،
1: وكل مركز أعلاف بعرف احوال اللي حواليه يعني الموظف.
0: طيب انا بوعدك، بس اليوم الوقت دهمنا، انا بوعدك نتواصل يوم ان شاء الله غدا او يوم اكون انا مداوم. بالله يا استاذ سهر نتواصل مع اداره المخزون في وزاره الصناعه والتجاره، ما بنفع اليوم.

0: وقد دهمنا. أنا بوعدك نرجع نطرح هذا الموضوع، للأسف فقدنا عليه، إحنا فقدنا عليه، فقدنا الأستاذ مهندس مصباح. شكرا مهندس مصباح. علي أنا بوعدك نرجع نطرح هذا الموضوع مع إدارة المخزون في وزارة الصناعة والتجارة، ونشوف حل لإخواننا اللي مش قادرين يتكيفوا أو يتفاعلوا مع هذا الأمر. أنا بوعدك، لكن الآن الوقت تماما دهمني، ما بقدر أتابع.
1: الذي فيك مخبون يا سيدي.
0: الله يخليك. بس بالنتيجة، ما هو اسمعني يا علي، أنا راح أتابع الموضوع، بس دا أقول كلمة كلمة للحق يعني وللأمانة، ما هو هذا أمر لابد منه. على فكرة بدي أقول لك شغلة يا علي، بعد أنا هيك قاعد بفكر لقدام، وهذا الكلام يعني يشفع له تقارير علمية تقول أنه بعد فترة هذا النقد ما راح نشوفه في الأدين، هذا النقد في الأدين ما راح نشوفه، راح يعبر عنه كله بقيم موجودة بتجينا على تليفوناتنا وعبر حساباتنا. هذا النقد في الإيد وتحمل في إيدك وليرات وعشرات وعشرينات، هذا الأمر بعد فترة والله ما راح تشوفه. تعرف بعمان يعني أنا بعرف ناس من شهر يعني بقعد شهر وشهرين ما بمسك ورقة نقدية بإيده. هذا تطور يضرب في كل مكان في العالم، يعني ليس حصرا في الأردن، فهو تغيير يعني آجلا أم عاجلا سيأتي. خلينا نواجهه الآن ونواجه هذه المشكلة ونتخطاها ونتعلمها. يمكن الموضوع يكلفنا أول شهر، يعني مشكلة شهر شهرين بعدين بصير الأمور عادية، لكن أنا بوعدك أنه نأخذ هذا الموضوع مع إدارة المخزون يا أخي علي، وإن شاء الله يكون في نتيجة. شكرا جزيلا لك.
1: أختم قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذا في علم الاتصالات والمواصلات، علم لا يعلمه إلا الله عز وجل، فليس غريب، يتحدى القرآن حتى قيام الساعة.
0: لا والله اسمعني، مش وقت أجادلك، أنا ممكن أجادلك وأقول لك كلامك مش دقيق، بس خلاص صرت حكيها على الهواء. يعطيك العافية علي.
1: العلم يعني
0: طبعا في تطور في كل مكان سيدي، ما مجبرين عليه. يعني اقول لك شغله، انا كان بودي انا لا اجيد الحياه في هذا الزمن المتطور. انا اشعر انني لو ولدت في الاربعينات راح اكون مبدع، لكن قدر الله وما شاء فعل. انا موجود بهذا الزمن وبهذا العصر، وبدي اتفاعل مع كل حيثياته وكل تفاصيله، وانا وانت وكل الناس، لانه سياتي جيل اخر عنده مهام اخرى وعنده طريقه اخرى في الحياه. بدنا نواكب هذا الجيل اخي العزيز. كل الحب والاحترام لك اخي علي، كل الحب والاحترام. احبائي واعزائي، مع هاي المتابعه نكون قد وصلنا الى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل كامل. شكرا أستاذ مأمون شحادة من هندسة الهواء والأثير والإخراج، شكرا تمار النهار من السوشيال ميديا، سهر الجبور من الإعداد. دائما وأبدا تقبلوا تحيات فريق التقديم، مهط بيشات ورافقكم اليوم على الهواء، محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي. نلقاكم على خير يوم غد إذا جعل الله في العمر بقية، حتى ذلك الوقت هذه تحية في أمان الله.

موجز 10 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. تقرير للحكومة يرصد الزيارات الميدانية التفقدية لرئيس الوزراء خلال العامين الماضيين التي شملت 183 موقعا. العد الميداني الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 يبدأ اليوم ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي. الهيئة الخيرية تفتتح عيادة متخصصة للنسائية والتوليد داخل مركز ياس الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة. شهداء ومصابون جراء تواصل الاستهدافات الإسرائيلية للفلسطينيين بقطاع غزة. الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. القوات اليمنية الحكومية تعلن تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في صنعاء. تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران، والأخيرة تقول إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية. محلياً، القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على 4 أشخاص على إحدى الواجهات الحدودية الشمالية. بدء التحاق الدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم في معسكرات شوير وفق الخطة الزمنية المعتمدة من القيادة العامة للقوات المسلحة. طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحار في البحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة.

0: في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق

0: JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى

0: اسم ومعنى. حسن. حسن أو الحسن اسم علم عربي أصيل معناه الجميل، وهو للمذكر. وأشهر حسن في التاريخ هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ومعنى الحسن أيضا العظم الذي يلي المرفق.
1: أما حسن ساعة فهو نبات يتفتح قبل الغروب بساعة ويذبل بعد الغروب، فتكون بهجة النظر إليه ساعة.
0: وست الحسن نبات يلتوي على الأشجار وله زهر حسن. ومعنى الحسن أيضا هو الكثيب العالي.
1: الورقة الثانية.
0: المعنى المجازي. سفير.
1: إن كلمة سفير معناه الرسول والمصلح بين القوم، والجمع سفراء، وقد سفر بينهم أي أصلح. وفي حديث الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه: أن الناس قد استسفروني بينك وبينهم، أي جعلوني سفيرا، وهو الرسول المصلح بين القوم.
0: يقال سفرت بين القوم، أي سعيت بينهم في الإصلاح. والسفر هو الكتاب، والسفر هم الكتبة، واحدهم سافر. والأسفار هي الكتب، والسفرة كتبة الملائكة الذين يحصون الأعمال.
1: والسفارة هي المبنى الذي يسكنه السفير، كما أن معنى سفير أيضا هو الساقط من الشعر. والسفارة القوم المسافرون. الورقة الثالثة.
0: لعبة الحروف. الحال. الحال كنية الإنسان، وهو ما كان عليه من خير أو شر، وهو يذكر ويؤنث، والجمع أحوال أو أحولة. كما أن كلمة حال تعني الوقت الذي نحن فيه، وإذا تحول رجل على رجل آخر بدارهم يسمى ذلك حال، وهو يحول حول.
1: كما أن الحال هو التراب.

0: التراب اللين الذي يقال له السهل، والحال أيضا هو الطين الأسود، والحمأة والحال هو اللبن، كذلك الحال معناه أيضا الرماد الحار.
1: والحال هو ورق السمر، يخبط في ثوب وينفض، يقال حال من ورق ونفاض من ورق، وحال الرجل امرأته أيضا.
0: أما إذا غيرنا أحرف كلمة حال فنجد كلمات ذات معان مختلفة أيضا، مثلا لاح عطش، ولاح تراءى من بعيد. الورقة الرابعة،
1: الخطأ
0: والصواب.
1: أقدم كثير من الناس على استعمال كلمة الهاتف الخليوي فيقولون الخلوي، وهذا خطأ شائع ردده بعض المذيعين والمذيعات في الإذاعة والتلفزيون. إن هذا الاختراع الحديث مشتق من الكلمة الفرنسية سيلول، ومعناها باللغة العربية الخلية، والهاتف المحمول هو خليوي لا خلوي، لأن معنى خلوي فضائي مشتقة من الخلاء أو الجو أو المكان الواسع، والصواب كما تبين أن الهاتف هو خليوي.

0: إن الذي استقر عليه الرأي في وضع اللغات أنها وجدت بطرق محاكاة الأصوات المسموعة كخرير الماء وحفيف الشجر وطقطقة الحجر، والذي يتقبله العقل أن يبدأ بوضع الألفاظ الحسية لأنها أول ما يحتاجه المتكلم للتعبير عن مراده.
1: ولذلك لمس علماء اللغة العربية وجود صلة بين اللفظ ومعناه، مثلا الألفاظ التي تحكي أصواتا وكانت من مضاعف الثلاثي أو الرباعي، فإننا حين نسمع أزت القدر أزيزا بمعنى اشتد غليانها ندرك هذه المناسبة، لأن السامع لصوت القدر وهو يغلي يسمع لها صوتا متواصلا يشبه صوت الزاي، لذلك ضعف الزاي ليكون أمارة على استطالة صوتها من غليان القدر.
0: كذلك عندما نسمع خر الماء، فصوت نزول الماء من منحدر يبين فيه استطالة صوت الراء، لذلك كرروها فقالوا خر خريرا.
1: ولما رأوا أن الفرس قد يردد صوته في صدره من غير صهيل على وجه التقطيع وضعوا الصوت المناسب لهذه الحالة فقالوا حمحم الفرس، أي ردد صوته من غير صهيل، وذلك لأنهم عند وضعهم الألفاظ التي هي من مضاعف الرباعي تخيلوا فيها التقطيع والترجيع فجعلوها مكونة من مقطعين كالمثل السابق.
0: وكذلك في زقزقة العصافير فكأنهم تخيلوا زق زق فوضعوه على هذا النهج،
1: وكذلك تخيلوا صوت الريح الشديد زف زف فوضعوا لها زفزفة الريح إذا هبت هبوبا شديدة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف.

موجز 11 صباحاً، عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلاً بكم. تقرير للحكومة يرصد الزيارات الميدانية التفقدية لرئيس الوزراء خلال العامين الماضيين التي شملت 183 موقعاً.

0: العد الميداني الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 يبدأ اليوم ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي. الهيئة الخيرية تفتتح عيادة متخصصة للنساء والتوليد داخل مركز ياس الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية وسط قطاع غزة. الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. القوات اليمنية الحكومية تعلن تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في صنعاء. تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران، والأخيرة تقول إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية. محلياً، القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على 4 أشخاص في إحدى الواجهات الحدودية الشمالية. بدء التحاق الدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم في معسكرات شويعر وفق الخطة الزمنية المعتمدة من القيادة العامة للقوات المسلحة. طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحار في البحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم، رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي. كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني

0: jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم، أو بلاش خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على الجد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
3: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. اسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة والزميل غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، ويسعد معكم لهذا اليوم زين بشابشة، عودة الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

0: مستمعينا الكرام، انطلاقا من أهمية التعداد السكاني والاعتماد على مخرجاته في تحديث البيانات الوطنية وبناء القرار، نطل وإياكم اليوم على الناحية الاقتصادية للتعداد السكاني لعام 2026 والتوائمية مع الرؤية الملكية للتحديث والتطوير الاقتصادي وارتباطها بأهم التحديات المعنية بالبطالة والطاقة والمياه والتنمية الوطنية. لأهمية هذا الموضوع وأكثر معنا على الهاتف معالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور. صباح الخير معاليك.
1: صباح النور.
0: نشكر تواصلك.
1: صباح الخير للجميع.
0: حياكم الله. وبداية، كيف يمكن للسياسات الاقتصادية والجهات المعنية الاستفادة من مخرجات التعداد السكاني لعام 2026 والبيانات التفصيلية المتعددة الأبعاد لإعادة هندسة شبكة الأمان الاجتماعي وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تستوعب الخريجين، وكيف سيؤثر ذلك على مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي؟ إليك التفصيل سيدي.
1: هو القاعدة البيانية، يعني نحن بحاجة لمعلومات خاصة بأننا لأننا في زمن المشاريع الكبرى، نحتاج لإنجاز المشاريع الكبرى بدقة، حتى المشاريع الصغيرة أنت بحاجة إلى قاعدة بيانات دقيقة. والتعداد السكاني، يعني لما بتحسب 2.5 مليون وحدة سكنية، عندك 12,000 باحث، معظمهم معلمين، فبيعرفوا المنطقة، بيعرفوا الأهالي، والأهالي بتحبهم لأنه درسوا أولادهم. فعادة كل 10 سنوات توصل الأمم المتحدة بعمل تعداد سكاني.

0: احنا بدينا سكان 1952 هذا تاريخنا.
1: بس
0: بالعالم البابليين عملوا تعداد سكاني من 6000 سنة تقريبا. وبعدهم الرومان والسويد 1780. فتعداد السكاني شيء يعني تتفاعل معه الأمم كلها. حوالي 97.5 من العالم محسوب تعداد سكاني. هذا استثمار. استثمار مهم جدا لأنه يعني فرضا أنت بدك تشتري أرض. بدك تعرف وين المناطق اللي راح تنمو. اللي راح تتحسن. هذا بخبرك فيها التعداد السكاني. بدك تفتح مشروع إن شاء الله محل فلافل ولا محل ولا شركة كبيرة أو مصنع كبير. بدك تعرف وين المنطقة الملائمة، وين موجودون المهندسين، وين موجودين العمال الذكية، وين وين وين وين. فهي قاعدة بيانات بتوفر عليك مليارات. يعني صحيح هي استثمار. وبدي أحكي ملاحظة.
1: تفضل.
0: التعداد السابق اللي سويناه قبل 10 سنوات تلف حوالي 20% أزيد. الشبابنا في دائرة الإحصاءات العامة وتحت قيادة أخونا الدكتور حيدر فيحات يعني استطاعوا توفير 20% من هذه الكلفة لأنه استعملوا التكنولوجيا متقدمة بالإضافة لتعداد سكاني. فللاستثمار للقرارات الحكومية لشبكات الحماية من الفقر لكل شيء بدنا معلومات.
1: صحيح. صحيح.
0: وإلا بصير في هدر للموارد. ومش دولة زي الأردن إحنا بحاجة لاستثمار كل مورد لدينا واستثماره بشكل كفو. كيف يعني كفو؟ يعني نوصل للناس المحتاجين وما نصرف أكثر من اللازم. مشان نشبع الاحتياجات كلها. فأثر اقتصادي كبير، أثر اقتصادي مهم للبلد ومهم للمشاريع التنموية اللي نتطلع إلى بدايتها قريبا إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: ونزيد معدلات النمو ونزيد إنتاجية الأردنيين. نعرف وين نفتح شوارع، وين نفتح مدارس.
1: صحيح.
0: وين
1: صحيح.
0: نفتح مستشفيات. هذا كله مهم.
1: صحيح. معليك عم تحكيني سبيكر العفو؟
0: آه.
1: عم تحكيني سبيكر ولا من التليفون مباشرة؟
0: لا والله من التليفون.
1: نعم حتى يكون الصوت واضح. سيدي ما هي أبرز الفجوات التي قد يكشفها تعداد السكان لعام 2026 في التوزيع الديمغرافي بين المحافظات؟ كيف ينعكس ذلك على كفاءة الإنفاق الرأسمالي والجاري وتوجيه الدعم لمستحقي وتفعيل أيضا دور اللامركزية بشكل أفضل كما تفضلت؟
0: يعني لما بنحكي لامركزية بنحكي عن توزيع العمل.
1: نعم.
0: بالأساس توزيع العمل وتوزيع المنافع اللي بتيجي من الدولة بشكل عادل، بشكل مش متساوي، عادل أهم. ليش؟ لأنه مثلا في مناطق بتكون فيها فجوات الفقر أكبر أو الفقر فيها متكع أكثر من مناطق أخرى. هذا التعداد السكاني بتبينها وين توجه مواردك، وين تصرف أحسن. ففي فجوات، وين في بطالة عالية، وين في مدارس قليلة، وين افتح مشاريع لتشجيع الاستثمار. المستثمر الجديد يمكن اقول له والله روح على الطفيله لانه فيها الاستثمار قليل ولانه فيها مهندسين كثير، او فيها روح على الكرك، روح على اربد، روح تعرف.
1: نعم.
0: هاي الفجوات كلها بتبين بالتعداد السكاني.
1: نعم.
0: بالاضافه انه احنا بنجمع المعلومات من اماكن اخرى ويعني من مصادر اخرى فبيصير في تكامل.
1: نعم.
0: وبتصير عندك الصورة كاملة مشان تستثمر أفضل في بلدك. سواء عندي أنا الاستثمار هو استثمار الحكومة أو استثمار الناس.
1: صحيح.
0: يعني سواء أجنبي أو محلي أو غيره. الفجوات هذه والتباعد في الدخل بين محافظة وأخرى. يعني إحنا حاليا مثلا 80% من فرص العمل تولد في محافظة العاصمة. هذا خطأ. احنا بنفضل انه تتوزع فرص العمل بكل محل.
1: نعم صحيح.
0: عشان ما يصير في ضغوطات غير لازمه على البنيه التحتيه في العاصمه. تسوي غلاء في العاصمه وتضخم. بينما الناس بحاجه يكونوا جنب اهلهم. يعني انت ابن عجلون تشتغل بعجلون، شو ما احلاه. تشتغل جنب اهلك، جنب قرابتك، الناس اللي ضحوا مشان يدرسوك، مشان يعلموك، اللي باعوا قطعه ارض مشان تروح الجامعه. هذول بتكون

0: ابوك وامك، فهذا شيء جميل.
1: نعم صحيح.
0: لكي تستمر الحياة وتكون متزنة. نعم. هم بيستثمروا فينا وإحنا بنستثمر فيهم كمان يا.
1: نعم.
0: تعرف.
1: نعم.
0: فالتنمية المحلية جدا مهم لها التعداد السكاني.
1: نعم.
0: وكباحثين أنا كباحث يعني اللي ما بدي أعمل دراسات وهذا، التعداد السكاني من أهم المصادر إلي.
1: صحيح.
0: يعني شركة بدها تعمل خطة تسويق بدون تعداد سكاني أنت الموضوع.
1: صحيح. غير دقيقة سيدي، كيف تقرأ العلاقة بين مخرجات التعداد السكاني وارتباطها بالضغوط التضخمية العقارية وحركة البيع والشراء العقارية أيضا والحد من الهجرة الداخلية إلى العاصمة؟ كما تفضلت تتركز فرص العمل داخل العاصمة بنسبة كبيرة مقارنة بالمحافظات.
0: طول ما النشاط الاقتصادي مركز في العاصمة بهذا الشكل، يعني في السابق كنا نقول 90% من الوظائف، هلا نقول 80%، لكن لا زال غير متوازن.
1: نعم.
0: هذا لا يحل إلا شبكة مواصلات دقيقة، ريلوي يعني سكة حديدية.
1: نعم.
0: شوف السكة الحديدية لا غنى عنها في الأردن، للناس تنتقل من محل لمحل بكل راحة.
1: نعم.
0: يعني أنت العقبة مش لازم تكون غريبة عنك ولا بعيدة عنك.
1: نعم.
0: ومعان لازم تعرف معان لأنك أردني.
1: صحيح.
0: ولازم تعرف الكرك، ولازم تزور الطفيلة، الطفيلة فيها جمال يأخذ العقل.
1: نعم.
0: بس يمكن أنت تعرف دمشق أكثر ما تعرف الطفيلة.
1: نعم.
0: أوكي. فسهولة المواصلات، شبكة سكة حديدية، وإن شاء الله يعني ستكون أحد المشاريع الكبرى، وأنا بنادي فيها صار لي 36 سنة.
1: نعم.
0: وإن شاء الله تتحقق مع هذه الحكومة، لأنه هاي حكومة مشاريع. وهذا سبب إعجابي فيها. أنا عادة بنتقد حكومات كثير، لكن هاي الحكومة أنا بتحكي مشاريع بتحكي تنمية، إحنا بظهرها وإحنا مساندين.
1: نعم. نعم.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كيف يمكن الاستفادة من مخرجات التعداد السكاني لعام 2026 على صعيد إدارة الموارد بشكل عام والطاقة والمياه بشكل خاص بما ينعكس على خفض الفاتورة؟ نعم.
0: كفاءة في الإنفاق. ليش أنا ليش أفتح شوارع بالهفة بعيدة عن الناس؟
1: صحيح.
0: لازم أفتح شوارع للناس، لازم أفتح مدارس.
1: نعم.
0: وين في ناس أروح أنا أفتح مدرسة قرية ما فيها سكان أو فيها عدد سكان قليل؟ لا والله، أفضل لأبني مدرسة تجميعية بتجمع 10 قرى، وبروح بجيب الطلاب بالباصات وبحطهم مدرسة كثيرة فيها ملاعب، فيها باسكتبول، فيها كرة قدم، تخلي الطفل يستمتع بالدراسة.
1: نعم.
0: وما يهاب المدرسة بل يحب المدرسة ويحب التعلم، تخلق جيل يتعلم مدى الحياة. هذا مثال. بدل ما أبني مركز صحي في مكان، ببني مستشفى إذا التجمعات السكانية قريبة.
1: نعم.
0: أو بدل ما أبني مستشفى لأنه عدد السكان قليل، ببني مركز صحي.
1: نعم.
0: الكفاءة في توزيع الموارد.
1: نعم.
0: هذه ببينها عندي هالخارطة، الخارطة السكانية بمستويات المستويات الدخل، الثراء، كل شيء بيبين معي.
1: نعم.
0: فبناء عليه بصير أوزع
1: الموارد. نعم.
0: مصاري الدولة.
1: صحيح. صحيح. يعني أود أن أشكرك معالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور، شكرا لك على هذه الحقيبة الهامة من المعلومات والقراءات الخاصة بالتعداد السكاني لعام 2026 من منظور اقتصادي. نتمنى أن تصل هذه التوصيات إلى أصحاب القرار، ونتمنى أن تحظى رؤيتك بالتنفيذ على أرض الواقع بما يخدم أهداف التنمية الوطنية بالمقام الأول. شكرا لكم يا سيدي.
0: شكرا يا سيدي. والله يحمي البلد.
1: آمين يا رب.
0: وإلى المزيد.
1: إن شاء الله. شكرا يا سيدي. شكرا يا سيدي.

0: مستمعينا الكرام، تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور وبالتعاون مع الجامعة الهاشمية، انطلقت مؤخرا فعاليات المؤتمر الطبي الدولي التاسع للجنة الفرعية لنقابة الأطباء في الزرقاء تحت شعار الطب نحو المستقبل، الابتكار والتكنولوجيا لصناعة رعاية صحية متقدمة. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الدكتور معن عليمات، طبيب صحة عامة ووبائيات تطبيقية، رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء فرع الزرقاء ورئيس هذا المؤتمر. دكتور معن، صباح الخير وشكرا لطيب تواصلك يا سيدي.
1: صباح النور،
0: حياكم الله يا سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بتحية طيبة عطرة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم، وإلى سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني حفظهم الله ورعاه، وإلى القائمين على هذا البرنامج، وإلى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى جميع المستمعين والمتابعين، وإلى أبناء شعبنا الأردني العزيز في كل مكان. يسعدني أن أكون معكم اليوم عبر برنامج نوافذ للحديث عن المؤتمر الطبي الدولي التاسع لنقابة الأطباء الأردنيين فرع الزرقاء، وما حمله من أهداف علمية وطبية، وما مثله من مساحة مهمة للقاء وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات الطبية.
0: وبداية سيدي، وانطلاقا من شعار هذا المؤتمر، ما هي أهمية وأهداف هذا المؤتمر؟ أهم الملفات المطروحة على الطاولة وطبيعة المشاركة الطبية النسائية أيضا في هذا المؤتمر؟ إليك التفصيل سيدي.
1: سيدي، بداية أود أن أؤكد أن المؤتمر الطبي الدولي التاسع لنقابة الأطباء اللجنة الفرعية في محافظة الزرقاء، والذي يعقد تحت شعار الطب نحو المستقبل، الابتكار والتكنولوجيا لصناعة رعاية صحية متقدمة، جاء انطلاقا من إيماننا بأن الطب اليوم يشهد تطورا متسارعا، وأن مسؤوليتنا كأطباء ومؤسسات طبية هي أن نواكب هذا التطور وأن ننقله إلى واقعنا الصحي في الأردن. هدفنا الأساسي هو أن يكون المؤتمر منصة علمية تجمع مختلف القطاعات والتخصصات الطبية والصحية، وتتيح للطبيب والعاملين في القطاع الصحي الاطلاع على أحدث المستجدات العلمية وتبادل الخبرات والتجارب. وقد حرصنا منذ البداية على ألا يكون المؤتمر محصورا بتخصص طبي واحد، بل جاء البرنامج شامل لمجموعة واسعة من التخصصات الرئيسية والفرعية، إضافة إلى مشاركة الزملاء من خارج المملكة وجلسات تتناول موضوعات مهمة مثل الطب في زمن الحروب والكوارث والمسؤولية الطبية والأخطاء الطبية والإدارة الصحية والتكنولوجيا. أما فيما يتعلق بالمشاركة النسائية، فنحن نعتز كثيرا بالحضور العلمي الفاعل للزميلات الطبيبات والكوادر الصحية النسائية، سواء من خلال المحاضرات أو الأبحاث أو إدارة الجلسات، وهذا يعكس حقيقة أساسية، وهي أن الطبيبات الأردنيات شريكات أساسيات في مسيرة تطوير القطاع الصحي، ولهن حضور علمي وأكاديمي ومهني متميز. والمؤتمر في النهاية ليس مؤتمرا للأطباء فقط، وإنما هو مساحة للقاء مختلف مكونات القطاع الصحي، لأن الرعاية الصحية الحديثة تقوم على العمل الجماعي والتكامل بين جميع المهن والتخصصات.
0: نعم. ماذا عن التخصصات المشاركة في هذا المؤتمر محليا ودوليا، وأيضا أهم الفعاليات وورش العمل؟
1: سيدي، المؤتمر يتميز بتنوع كبير في التخصصات المشاركة، وهذا كان مقصودا منذ مرحلة الإعداد الأولى. لدينا التخصصات في أمراض القلب والباطنية والجراحة والأورام والعيون والأشعة والنسائية والتوليد والأطفال والطب النفسي والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والعظام والمسالك البولية والطب الشرعي وطب الأسرة والصحة العامة والصيدلة وطب الأسنان والتمريض والمهنة الطبية المساندة، إلى جانب موضوعات تتعلق بالإدارة الصحية وسلامة المرضى والتكنولوجيا الحديثة. ولدينا كذلك مشاركة علمية من زملاء وخبرات من خارج الأردن ضمن جلسة دولية، وهذا يعطي المؤتمر بعدا دوليا وفرصة حقيقية لتبادل الخبرات والتجارب. كما أن البرنامج موزع على 3 أيام ويتضمن جلسات

0: متخصصة ومحاضرات وأبحاثا وحالات سريرية، إضافة إلى موضوعات مرتبطة بالممارسة الطبية اليومية مثل البروتوكولات الوطنية والطوارئ الطبية والعناية بالمرضى والمسائل القانونية والأخطاء الطبية. ومن الأمور التي حرصنا عليها أيضا أن يكون المؤتمر قريبا من احتياجات الطبيب والممارس الصحي، فلا نريد أن تكون المعلومات نظرية فقط، وإنما نريد أن تخرج منها معرفة يمكن تطبيقها في المستشفى والعيادة ومكان العمل. ولهذا نقول أن المؤتمر يجمع بين العلم والخبرة والتطبيق والتكنولوجيا، وهذه هي الروح الأساسية التي أردنا أن نعكسها من خلال شعار المؤتمر وبرنامجه العلمي.
1: نعم، أهم المخرجات والتوصيات لهذا المؤتمر، كيف ستعملون على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء والمجتمع الطبي والمدني؟
0: سيدي، نحن لا ننظر إلى المؤتمر على أنه 3 أيام وتنتهي بانتهاء الجلسة الختامية، وإنما نريد أن يكون بداية لمسار علمي ومهني مستمر. ومن أهم المخرجات التي نتطلع عليها تبادل الخبرات وتحديث المعرفة الطبية وتشجيع البحث العلمي وتعزيز التدريب والتعليم الطبي المستمر والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير الخدمات الصحية الأردنية. كما نريد أن تكون هناك توصيات عملية قابلة للتطبيق وليس مجرد توصيات نظرية، ولذلك فإننا نؤمن بأهمية تحويل مخرجات الجلسات العلمية على أفكار ومقترحات حيث يمكن مناقشتها مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعات والمستشفيات والجهات الصحية المختلفة. ونحن نؤمن كذلك بأهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص والجامعات والمؤسسات المهنية، أن تطوير الرعاية الصحية مسؤولية مشتركة. ومن الملفات التي نريد أن تبقى حاضرة بعد المؤتمر التحول الرقمي، استخدام التكنولوجيا الحديثة في الطب، الذكاء الاصطناعي، سلامة المرضى، التدريب المستمر وتطوير الكفاءات الطبية والصحية. والهدف النهائي من كل ذلك هو أن تنعكس هذه الجهود على المريض الأردني، لأن المقياس الحقيقي لنجاح أي مؤتمر طبي ليس عدد المحاضرات، وإنما مقدار ما نستطيع أن نحوله من علم ومعرفة إلى خدمة صحية أفضل للمواطن.
1: نعم. ماذا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية؟ أين ترى مستقبل الرعاية الصحية محليا في إطار السياحة العلاجية، وهي طبعا محط الاهتمام الملكي؟
0: سيدي، الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا من مستقبل الطب، ولم يعد موضوعا بعيدا أو مستقبليا فقط. نحن نشهد بالفعل استخداماته في مجالات مثل تحليل الصور الطبية ودعم التشخيص وتحليل البيانات والبحث العلمي وتطوير الأدوية وإدارة الأنظمة الصحية. لكنني أؤكد دائما أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون مساعدا للطبيب وليس بديلا عن الطبيب. القرار الطبي في النهاية يجب أن يبقى قائما على الطبيب المسؤول وعلى العلاقة الإنسانية بين الطبيب والمريض. ومن المهم جدا أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي آمنا وأخلاقيا مع حماية خصوص المرضى والبيانات الصحية ووضع أطر واضحة للحوكمة والمساءلة، وهذا يتفق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أهمية الأمانة والشفافية والعدالة وحماية استقلالية الإنسان عند استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة. أما بالنسبة للأردن، فأنا أرى أن لدينا مقومات مهمة جدا لتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للرعاية الصحية والسياحة العلاجية من خلال الكفاءات الطبية والخبرات المتراكمة والمستشفيات المتخصصة والتعليم الطبي. لكن المرحلة القادمة تحتاج إلى التركيز على جودة الخدمة والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية واستقطاب الكفاءات وتسهيل رحلة المريض العربي والأجنبي وربط السياحة العلاجية بالتخصصات الطبية المتقدمة. وأعتقد أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون جزءا مهما من هذه المنظومة، بشرط أن نستخدمها بطريقة مسؤولة وأن يبقى المريض والإنسان في مركز الرعاية الصحية.
1: وأخيرا وليس آخرا، ماذا لديكم من توصيات للجهات المعنية للشركاء في إطار هذا المؤتمر على أجندة العمل أيضا ربما تزامنا مع هذا المؤتمر أو في فترة لاحقة؟ ماذا لديكم سيدي؟
0: سيدي، رسالتنا للجهات المعنية والشركاء هي أن الاستثمار في الصحة هو الاستثمار في الإنسان وفي مستقبل الأردن. نحن بحاجة إلى استمرار التعاون بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعات والمستشفيات والقطاعات الصحية المختلفة والمؤسسات الوطنية والخدمات الطبية والقطاع الخاص، لأن التحديات الصحية أصبحت أكبر من أن يستطيع قطاع واحد التعامل معها منفردا. ونتطلع إلى دعم التعليم الطبي المستمر وتشجيع البحث العلمي وتطوير برامج التدريب وإدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الرعاية الصحية وفق أسس علمية وأخلاقية واضحة. أما على أجندتنا في المرحلة المقبلة فسنواصل العمل على تنظيم الفعاليات العلمية والتخصصية وفتح المجال أمام الأطباء والكوادر الصحية لتبادل الخبرات وتشجيع الأبحاث والمبادرات العلمية وتعزيز التواصل بين مختلف القطاعات الطبية. وأود في الختام أن أوجه الشكر لمعالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور على رعايته للمؤتمر ونائب نقيب الأطباء الدكتور صدام الشناق وأعضاء مجلس نقابة الأطباء الأردنية ولجميع اللجان العلمية والتنفيذية والإعلامية والمالية ولجميع المحاضرين والزملاء والشركات والمؤسسات الداعمة سواء من الجامعة الهاشمية ومن الخدمات الطبية ومن القطاع الخاص ومن وزارة الصحة وكل شركة ساهمت في دعم هذا المؤتمر. وأقول أن المؤتمر الطبي الدولي التاسع في الزرقاء ليس محطة ختامية وإنما خطوة جديدة نحو طب أردني أكثر تطورا وأكثر قدرة على مواكبة العالم وأكثر تركيزا على خدمة المريض والمجتمع والوطن.
1: نعم. وهل لك من كلمة أخيرة قبل أن ننهي هذا اللقاء يا سيد العزيز؟ فيما نرحب بطيب التواصل معكم والإطلالة دائما على ما لديكم من إنجازات وفعاليات وأنشطة تعنى بتقديم الرعاية الصحية بأعلى جودة ممكنة وبأقل تكلفة وأيضا بشمولية في محافظة الزرقاء العزيزة.
0: سيدي لا يسعني إلا أنا كرئيس اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية على استضافتي في برنامج نوافذ وما أتاحته من مساحة للحوار والتواصل، كما أتقدم بالشكر والامتنان للإعلام المميز المهندس علم العبادي على حسن الاستضافة والمهنية الراقية والأسلوب المميز في إدارة اللقاء. كل التقدير لإعلامنا الوطني ودوره في خدمة الوطن والمجتمع.
1: حياكم الله يا سيدي، ونحن سعداء دائما بهذه الأعلام في سماء الأردن التي تعكس الصورة المشرقة للمجالات الطبية المختلفة وتخصصات جميعها أمام العالم ليس فقط على الصعيد المحلي. أود أن أشكرك الدكتور معن علمات، طبيب صحة عامة ووبائيات تطبيقية، رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء فرع الزرقاء ورئيس هذا المؤتمر، على طيب التواصل وهذه المعلومات وهذه الحقيبة من التوصيات التي نتمنى أن تصل إلى الجهات المعنية. شكرا لكم يا سيدي.
0: بالاحترام والتقدير.
1: حياكم الله. يا حلي.

0: مستمعين الكرام، صراخ في فضاء صامت على مدار سنوات يطلقه الأطفال من مرضى الشلل الدماغي ومرضى نقص الأكسجين الذين يحتاجون تعليما خاصا ولا يمكن إدماجهم في مدارس التربية والتعليم، والذين أيضا يحتاجون تبنيا واضحا وفاعلا لقضاياهم وتوعية شاملة على مدار العام وتوجيها للاستثمار والتطوع وحمايتهم من التحرش والتنمر والاستغلال. ويأتي الاحتفال باليوم العام عالمي للشلل الدماغي في 6 من تشرين الأول تأكيدا على هذه القضية وما تحدثنا به في هذه المقدمة ولأهمية هذا الموضوع وأكثر. معنا على الهاتف الأستاذ محمد عبابنا، نائب المدير الإداري والفني للمدرسة النموذجية للشلل الدماغي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. أستاذ محمد، صباح الخير.
1: أهلا، صباح النور. أهلا أستاذ علام،
0: حياكم الله يا سيدي.
1: يا رب.
0: وبداية دعنا نتعرف على المدرسة النموذجية للشلل الدماغي، النشأة، الأهداف، وماذا تقدم من خدمات أيضا. نعم يا سيدي.
1: تمام، أنا في بداية حديثي أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإلى جميع القائمين عليها على حسن الاستضافة وإتاحة هذه المساحة أيضا الإعلامية الهادفة للحديث عن فئة عزيزة ومهمة على مجتمعنا وعلى قلوبنا.
0: نعم.
1: وأود عبر منبركم الكريم أن أنقل إليكم وإلى الأخوة المستمعين

0: أطيب التحيات والسلام للأستاذة الفاضلة عالية عباهرة، هي نائبة الرئيس في جمعية الشلل الدماغي ورئيسة لجنة مدارس الشلل الدماغي في الأردن.
1: نعم، لهم التحية جميعا. نعم،
0: الله يسلمك يا رب. طبعا ننتقل إلى تأسيس جمعية مؤسسة العناية بالشلل الدماغي. هي تأسست عام 1977، وكانت منذ انطلاقتها وهي تحمل رسالة إنسانية سامية تتمثل في رعاية الأطفال من ذوي الشلل الدماغي، وأيضا ليس فقط هي الرعاية بل تأهيلهم وتوفير لهم خدمات تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على تنمية قدراتهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية والاندماج في المجتمع. طبعا أستاذ علم، كما تعلم أن الجمعية لدينا هي تقدم مجموعة من الخدمات المتخصصة، من بينها العلاج الطبيعي وأيضا العلاج الوظيفي وعلاج النطق واللغة، وأيضا إلى جانب هذه الخدمات هي تقدم أيضا خدمة الرعاية والتأهيل والدعم النفسي والمجتمعي لأطفال الشلل الدماغي.
1: نعم.
0: طبعا امتدت رسالة الجمعية الشلل الدماغي في الأردن هي ليس فقط لتقدم الرعاية وأيضا لتقدم العلاج الوظيفي والنطق واللغة، بل أيضا لتشمل الجانب المهم والأساسي لدينا وهو جانب التعليم، إيمانا بأن جمعية الشلل الدماغي هي تؤمن بأن التعليم هي حق أصيل لكل طفل. فكانت المدرسة النموذجية للشلل الدماغي في عمان هي تأسست عام 1992، وهي نموذجا في توفير بيئة تعليمية تأهيلية تراعي احتياجات الطلبة وتدعم قدراتهم وأيضا تفتح لهم أبواب التعليم والمشاركة والاندماج في المجتمع.
1: نعم، ماذا عن
0: طبعاً...
1: تفضل.
0: نعم، تفضل أستاذ.
1: تفضل، أكمل جملتك، تفضل.
0: طبعا في هذه المناسبة يوم الشلل الدماغي العالمي، لابد لنا من أن نتوجه إلى كل معلم ومعلمة في المدرسة النموذجية للشلل الدماغي، وأيضا إلى كل عضو من الكوادر الإدارية والفنية الذين هم يواصلون رسالتهم اليومية بكل صراحة أستاذ علم، يواصلونها بإخلاص ومحبة في خدمة هذه الفئة الغالية.
1: نعم، لهم التحية أينما كانوا. الفئات المستهدفة من الشلل الدماغي والأعمار وآلية التعليم لديكم، ما هي آلية التعليم؟
0: أستاذ علم، نحن نستقبل في المدرسة النموذجية للشلل الدماغي بكافة فروعها من الروضة ولغاية الصف العاشر في المدرسة النموذجية للشلل الدماغي في فرعها في عمان، ومدارس ومراكز الشلل الدماغي أيضا تستقبل الأطفال والطلبة من ذوي الشلل الدماغي. مع أستاذ علم، كما تعلم، مراعاة اختلاف حالاتهم واحتياجاتهم، لأنه ليست كل الأطفال نفس الحالة ولا نفس الاحتياجات الفردية.
1: نعم.
0: الشلل الدماغي هو ليس حالة واحدة،
1: درجات،
0: وتختلف آثاره من طفل إلى آخر.
1: نعم.
0: وذلك إحنا نحرص في الجمعية الشلل الدماغي وفي المدارس النموذجية التابعة للجمعية، نحرص على أن يكون التعامل مع كل طالب قائم على فهم احتياجاته وقدراته.
1: نعم.
0: أما بالنسبة لآلية التعليم لدينا في المدارس، فنحن ما بننظر إلى الطالب من زاوية الشلل الدماغي فقط، بل نحن ننظر أولا إلى قدراته وأيضا إلى إمكانياته وما يستطيع أن يحققه الطالب في مدارسنا والجمعية.
1: نعم.
0: ولذلك نعتمد في المدرسة على بيئة تعليمية متخصصة وأيضا داعمة تراعي الفروق الفردية بين كل طالب وآخر، وأيضا نوظف أساليب واستراتيجيات تعليمية تتناسب مع قدرات كل طالب في المدرسة.
1: نعم، هل هناك رسوم أو أعمار محددة لديكم للقبول؟
0: نحن الرسوم، هو التعليم في المدرسة النموذجية للشلل الدماغي هو تعليم مجاني.
1: نعم.
0: طبعا أما من ناحية الرسوم، هي فقط رسوم تكاليف الباصات التي تنقل الطالب من البيت إلى المنزل، فقط هي رسوم، ورسوم بنسبة قليلة جدا.
1: نعم نعم. هناك لديكم لجنة تقييمية. نعم. أيضا لمعرفة. نعم. مستوى الطالب. نعم
0: نعم، لدينا نحن لجنة تقييمية تقيم الطالب عند قبوله في الروضة، نقيمه حسب استراتيجيات علمية واضحة، ومن خلال هذه الاستراتيجيات يتم قبول الطالب أو رفض الطالب.
1: نعم نعم. معدلات القبول بمعنى كأعمار من سن إلى سن؟
0: نحن من الروضة، يعني ابتداء من السن السادسة السابعة وما فوق، يعني أما هذا السن هو السن الذي نستقبل به.
1: نعم نعم.
0: أما من ناحية التعليم أو جانب التعليم من خلال المدرسة، نحن من خلال نتعاون بين المعلم أولا وثم الأهل والكوادر المتخصصة في العلاج. نحن في المدرسة نوفر علاج طبيعي وأيضا نوفر علاج وظيفي ونوفر النطق واللغة.
1: نعم.
0: طبعا هذا كله نتعامل معه بأنه يساعد خدمة الطالب على على أن يصبح بصورة متكاملة لدينا في المكان.
1: نعم نعم، أنا قصدت من سؤالي هناك أعمار يعني ربما نتيجة إهمال الأهل أو ظروف اقتصادية وعدم وجود مدارس متخصصة، قد يصل الطالب أو الطالبة إلى أعمار كبيرة ربما 30 سنة أو 40 سنة، هل يتم قبولهم أم يعني لا يمكن ذلك نظرا لظروف المدرسة والأولويات؟
0: نحن أستاذ علم، نحن في المدرسة يأتي لدينا كل سنة طلابهم كبير في أعمارهم كبيرة في السن، ولكن نحن نقيم حسب التقييم الطالب الذي هو عمره ما فوق العاشر أو ما فوق 12 سنة، نحن نقيم هذا الطالب وندخله في صف يوافق مع سنه، بحيث أن الطالب إذا أتى علينا وهو عمره 13 أو 14 سنة من خلال التقييم المعتمد في الجمعية الدماغي نضعه في الصف المناسب حسب قدراته إن كانت العقلية أو الأخلاقية.
1: نعم نعم. سيدي، ما هي طبيعة الاستفادة التعليمية لدى الطلبة لديكم؟ الفترة الزمنية أيضا للتقدم علميا مع مراعاة طبعا خصوصية كل حالة، خصوصية كل حالة والمستوى الاستيعابي والفروقات بين الذكور والإناث أيضا. نعم.
0: صراحة أستاذ علم، نحن ما تتميز به المدرسة النموذجية الدماغي لأن طبيعة الاستفادة التعليمية هي تؤمن بأن لكل طالب ولديه قدرة وقابلية للنمو والتطور، وهذه رسالة بنيناها منذ عشرات السنين. ولكن هذا التطور هو يختلف من حالة إلى أخرى زي ما تكلمنا منذ قليل بحسب طبيعة الشلل الدماغي والقدرات الحركية والإدراكية واللغوية أيضا، ومستوى الطالب عند التحاقه إضافة إلى مدى الدعم الذي يحصل عليه من الأسرة أولا ثم من المدرسة ثم من الكوادر المتخصصة لدينا من إن كانت علاج طبيعي أو علاج وظيفي. لذلك أستاذ علم أتكلم معك بمنتهى الوضوح، لا نستطيع أن نضع مدة زمنية واحدة لتقدم تنطبق على جميع الطلبة، لأن خصوصية كل طالب هي حالة، هي الأساس في تحديد الأهداف التعليمية والتأهيلية. فنحن نعمل على أولا تحديد احتياجات الطالب ووضع الطالب أهداف مناسبة لقدراته، ثم نتابع تقدمه بصورة مستمرة، وقد يظهر التقدم هذا لدى الطالب في القراءة في الكتابة، ويظهر أيضا لدى الطالب آخر في التواصل والمهارات الحياتية أو القدرات على المشاركة داخل الصف.
1: نعم نعم، يعني هناك متابعة من قبلكم للتغذية الراجعة لكل طفل. نعم. وبالتالي تحديد ربما تغيير أسلوب التدريس أو تطوير هذا الأسلوب. نعم. وأنتم دائما طبعا سباقون بموضوع تطوير التعليم، وهو التعليم يعني من أصعب أنواع التعليم. نعم، لكنه يحتاج إلى المثابرة ويحتاج إلى الحب بالمقام الأول لتقديم ما هو أفضل لهذا الطالب، لأنه طبعا مسؤولية أمام الله ومسؤولية أمام الوطن. ما هو المطلوب من العائلة والمجتمع والإعلام في إطار التوعية الإعلامية بقضايا مرضى الشلل الدماغي وأهمية تمكينهم وتعليمهم وتوجيه الاستثمار والتطوع لقضاياهم المختلفة في المحافل الإعلامية والبرامج الانتخابية حتى بشكل خاص وخارج العاصمة أيضا؟
0: والله أستاذ علم أنا أشكرك على هذا السؤال، هو السؤال في غاية الأهمية. أبدأ أنا أن قضية الشلل الدماغي لا يمكن أن تكون هي فقط مسؤولية أسرة وحدها أبدا، ولكن المدرسة ولا المدرسة أيضا هي تكون وحدها هي مسؤولية مشتركة مع الشلل الدماغي.
1: نعم.
0: إنما هي مسؤولية مجتمعية، وأيضا هي مسؤولية مجتمعية متكاملة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة ثم إلى المؤسسات صحية تعليمية وأيضا إعلامية. الأسرة المطلوب منها في البداية هي أن تكون شريكا حقيقيا في رحلة الطالب، بمعنى هي أن تؤمن بقدراته وتساعده أيضا على اكتشاف إمكانياته، تدافع تعليمه من خلال المدرسة وتأهيله، وتدافع أيضا عن حقوقه في الوصول إلى الخدمات المتاحة، هذا من ناحية الأسرة. أما من الناحية الأخرى فهي المجتمع، وهي قضية يعني هي رائدة. نحن بحاجة إلى الانتقال من ثقافة الشفقة على هؤلاء الأطفال إلى ثقافة الحقوق والتمكين. المطلوب أن ننظر إلى أطفال الشلل الدماغي باعتبارهم هم جزءا أصيلا من المجتمع.
1: نعم.
0: لهم الحق في التعليم، لهم الحق في التأهيل والعمل والمشاركة، ونعمل على أيضا إزالة الحواجز التي تمنعهم من الوصول والمشاركة. هنا من خلال هذا البند يأتي دور الإعلام. دور الإعلام هو دور مهم جدا، فالإعلام يستطيع أن يصنع وعي مجتمعي حقيقي. المطلوب أن تكون التغطية الإعلامية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة قائمة على الحقوق والقدرات والإنجازات، وأن تبتعد عن الصورة النمطية التي هي تختزل الشخص في إعاقته.
1: نعم. وعن أهم التحديات التي تقف أمامكم سيدي. هل لديكم من توصيات للجهات المعنية، للقطاع الخاص، للشركاء، وحتى يعني الجهات المعنية في مجلس النواب لتكاملية العمل حتى مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأخرى بما يدعم هذه الفئة التي تعاني من الحيرة للأسف الشديد في موضوع التعليم، نظرا لعدم وجود مدارس أيضا تكمل أدواركم من جهة، ومدارس يمكن أن يندمجوا أو أن يدمجوا فيها من خلال وزارة التربية والتعليم نظرا لاختلاف المستويات التعليمية.

0: لديهم وقدرات خاصة بحاجة إلى تنمية خاصة. نعم
1: بصراحة أستاذ علم، التحديات هي تواجه أي مؤسسة،
0: نعم
1: ولا سيما أيضا المؤسسات التي تحمل هي رسالة إنسانية نبيلة تعمل في خدمة فئات تحتاج إلى الرعاية والدعم. هذه التحديات هي أمر حاضر وطبيعي في مسيرة العمل في المؤسسة.

0: العون والمساعدة.
1: نعم.
0: ونؤكد أن مؤسسة العناية بشلل الدماغي هي مؤسسة خيرية تطوعية تقوم رسالتها على خدمة الأطفال والأشخاص من ذوي الشلل الدماغي، وتوفر هي ما أمكن من الدعم والرعاية والتأهيل والتعليم، انطلاقا من إيمانها بأن لكل إنسان حقا في التعليم والاندماج والحياة الكريمة.
1: نعم.
0: وكل دعم يقدم لهذه الفئة لا يعد هو مجرد مساعدة، بل هو أثر إنساني عظيم يبقى، وقد يكون سببا في فتح باب أمل للطفل أو صناعة فرصة أو تغيير حياة إنسان نحو الأفضل.
1: نعم. ومع هذه التوصيات التي نأمل أن تصل إلى الجهات المعنية والمجتمع وكل صاحب قرار في هذا الوطن العزيز، أود أن أشكرك الأستاذ محمد عبابنا، نائب المدير الإداري والفني للمدرسة النموذجية للشلل الدماغي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. شكرا لكم على طيب التواصل، وكل عام وأحبتنا من مرضى الشلل الدماغي والعاملين معهم بألف خير وسلام، وسنكون معك إن شاء الله قريبا في لقاء آخر بإذن الله تعالى. شكرا يا سيدي.
0: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
1: حياك الله.

0: مستمعين الكرام، لأن نشميات الأردن رايات في المحافل الدولية والإنسانية، حصدت فارسة هذه النافذة الدكتورة ميسة معاد عكروش جائزة الريادة والتميز في الطب لعام 2026 من المنظمة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، تقديرا لمسيرتها في العطاء والقيادة والابتكار وتطوير الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي والمناصرة الصحية. كما تشارك عكروش في فعاليات المؤتمر العالمي لأمراض الجهاز الهضمي لعام 2026 في نيودلهي ممثلة عن الأردن. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الدكتورة ميسم عكروش، استشاري باطني وأمراض الجهاز الهضمي والكبد. دكتورة ميسم، صباح الخير ومبارك لكم ولنا هذا الإنجاز.
1: صباح الأنوار، وشكرا كثير على الاستضافة، ودائما أنتم سباقون لكل ما يخدم أبناء الوطن.
0: واجبنا يا ستي. بداية دعينا نتعرف بشكل مختصر على المنظمة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي وماذا تقدم للعالم كمجتمع طبي ومدني.
1: نعم، هي منظمة عالمية مظلة تجمع الأطباء في تخصص الجهاز الهضمي من مختلف أنحاء العالم. الهدف تبادل المعرفة، تطوير الطب والتدريب والاستمرارية في البحث العلمي، بالتالي نتائجها تكون إيصال المعرفة ورعاية صحية عادلة وشاملة لكل إنسان أينما كان. فبالتالي التبادل من تعرف مناطق فيها العلم أكثر حظا إلى مناطق أخرى فيها العلم قد لا يكون بنفس القوة، دمج المعرفة وتبادلها لضمان وصول العطاء الحقيقي لكل مكان للإنسان. وقوة الطب الحقيقية عادة ليس فقط أن تكون تعرف، وإنما أن ينعكس ذلك كأثر يصل المواطنين.
0: نذهب للحديث عن اختياركم لنيل جائزة الريادة والتميز في الطب لعام 2026، أهمية وأهداف هذه الجائزة والشروط.
1: هي جائزة عالمية تقدمها هذه المنظمة لمن يترك الأثر في تحويل العلم إلى تطبيق، أن يخدم الأجيال الشابة في الطب، أن يخدم عامة الشعب، وأن يعمل خارج نطاق عيادته ومعرفته الشخصية بالعلم ليترك أثر مجتمعي كبير بالتوعية في الأمراض والكشف المبكر عنها.
0: ماذا عن المعايير التي تم اختياركم بناء عليها في هذه المنظمة لتكريمكم وتمثيل الأردن في هذه الجائزة المرموقة عالميا؟
1: يفتح باب التسمية النومينيشن، وللشخص أن يزكي نفسه أو أن يزكي أساتذة عمل معهم في الخارج في العالم منتمين لهذه المنظمة. والحمد لله تم التزكية من أكثر من جهة، وبعثوا إلي بتعبئة طلبات وإثباتات على كل ما ذكر عني من

0: قبل الأساتذة والبروفيسورية اللي رشحوني لهذه الجائزة وقدمتها جميعا.
1: ماذا يمثل لكم هذا التكريم وهذا التمثيل على المستوى العالمي، وكيف ينعكس على الصعيد المهني والشخصي للدكتورة ميسم وعد عكروش؟
0: الحمد لله، أول شيء يعزز الثقة الإلهية بأن من يقدم الخير يجده، وبأن من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. العمل الطويل اللي كنت خلاله تخدم مجتمعك، الأجيال الشابة، تدريس الطب، البحث العلمي، العطاء الإنساني والطبي والعلمي، وترك أثر قيادي وإداري يخدم. تعرف أنه كان لي دور كبير أنا في العمل المجتمعي لتمكين المرأة في الطب محليا وعلى مستوى الدول العربية، فوزي بأكثر من موقع كسفيرة لخريجين بريطانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كنائب لرئيس جمعية حوض البحر الأبيض المتوسط، وكثير من المواقع الإدارية العالمية اللي كانت بسبب الجد والمثابرة. أجمل ما تترك في نفسي أن اسم الأردن أصبح الآن في المنصات العالمية، هو دائما هناك.
1: نعم.
0: لكن يجب أن نذكر دائما بأن الأردن حاضر في كل التخصصات ولا يقتصر على مؤسسة واحدة أو تخصص واحد، لكن هذه خلينا نحكي ترند عند الأردنيين في كافة المهن أن يكونوا مميزين. على الصعيد الشخصي الفخر والإيمان بالله والاعتزاز بأنني طبيبة أردنية عملت شيء من التغيير.
1: ماذا تحملين في حقيبة المشاركة الطبية الأردنية في المؤتمر العالمي لأمراض الجهاز الهضمي في نيودلهي لعام 2026؟
0: طبعا انعكاسات عن البحث العلمي الأردني، تقديم أوراق علمية، وهذه المرة الثالثة التي أشارك في هذا المؤتمر.
1: نعم.
0: مرة في دبي ومرة في مراكش والآن في نيودلهي، وكان لي دائما أوراق بحثية على مرضى من المجتمع الأردني بمشاركة طلاب الطب الأردنيين وشباب من الجيل الصاعد في الطب، وهذا يعكس أن الأردن يواكب أحدث تغييرات في الطب على الأقل في التخصص الذي أنا أتحدث عنه وهو جهاز هضمي والكبد. نصل أن الأردن ممكن أن تمثل دائما مش بس كحضور وإنما كمشارك ومحاضر في المؤتمرات العالمية، نعكس كيف تعاملت الأردن مع الأزمات الطبية في المناطق المحيطة المنكوبة عالميا، إما بالتغير المناخي أو الحروب. احنا عملنا منصات للخدمة عن بعد للطب الأردني في غزة، وهذا دائما نتحدث عنه في المؤتمرات العالمية، والمستشفيات الميدانية التي تحركت من الأردن بأقصر وقت تحضيري وخدمت آلاف مؤلفة من أهلنا في الدول العربية المنكوبة. هذا كله نعكسه دائما، نشجع السياحة العلاجية ونظهر أبرز التخصصات النادرة الموجودة بالأردن والتي تخدم المنطقة، تشجيعا لكل العالم أن يزور الأردن دائما ويستفيد من خبرات أبنائه في الطب.
1: رسالة أخيرة من خلالك إلى الطبيبات والأطباء محليا وعربيا في إطار تطوير وابتكار مسارات الرعاية الصحية وتنمية العمل الطبي الدولي المشترك بما يحد من الوفيات ويطور الخدمات الطبية المقدمة والتدريب المستمر للأطباء.
0: دائما نقول أن العلم في تطور، ونحن بحاجة أن نسابق الوقت حتى نستطيع أن نواكب كل ما يستجد من إجراءات طبية حديثة واستخدام التكنولوجيا في الطب. الأردن قادر على العطاء بالكثير من الأمور الإدارية والتقنية والجو المجتمعي الذي يوفر للطبيبة كما للطبيب بأمر قيادة تهتم بالمواطن الأردني ليستمر في تحديث نفسه. أبدا لا تتقاعسوا، أخرجوا من زوم الراحة واعملوا وجدوا، لأنه يوما ما أكيد ستجد هذه الجهود التي تقدمونها مكانها عند المواطن الأردني، عند الإدارة الأردنية كما عالميا. اعكسوا بلدكم وكونوا السفراء بالعطاء دائما. أتمنى للجميع أنه يستغل كل القدرات اللي داخله. الطبيب الأردني، المواطن الأردني بكل المهن عنده كثير من العطاء العلمي والطبي والبحثي والإنساني، والأردن تبقى بلد جميلة نجذب إليها الناس ليستفيدوا من جمالها، من السياحة الدينية والأثرية اللي فيها، كما العطاء العلمي والطبي.
1: الدكتورة ميسم وعد عكروش، استشاري باطني وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، شكرا لكم.

على أنغام هذه الأغنية الجميلة من الزميل غاندي حداد، نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من باقة العمل هذا اليوم، من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادي والزميل غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، ولكم أجمل تحية من زين بشاب شاعر الجبور وعلم العبادي. إلى اللقاء.

موجز 18 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. اثنا عشر ألف باحث يبدأون العد الميداني الفعلي للسكان والمساكن الذي بدأ اليوم ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي. بدء التحاق الدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم في معسكرات شويعر وفق الخطة الزمنية المعتمدة من القيادة العامة للقوات المسلحة. استشهاد فلسطينيين، أحدهم طفلة، وإصابة عشر آخرين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية وسط قطاع غزة. الاحتلال والمستوطنون يواصلون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. القوات اليمنية الحكومية

0: أعلن تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في صنعاء. تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران، والأخيرة تقول إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية. محلياً، وزارة الصحة تطلق خدمة واتسترو لاستلام أدوية الأمراض المزمنة في 4 مراكز صحية. مديرية الأمن العام تطلق الحملة الوطنية للتدقيق على المركبات استعداداً لفصل الشتاء. طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحار في البحر الميت والعقبة، نهاية الموجز. إلى اللقاء.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي. كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أوف، شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
4: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة.

0: صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. من أثير إذاعة المملكة مستمعينا الكرام، يسعد برنامج متابعات بأن يكون معكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. تابعونا كرما لا أمرا، وذلك من خلال البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. نسعد بأن يكون معنا مهندسنا غاندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامني بالمراقبة الرئيسة. وكل الشكر الخالص للزملاء علا الجبور ومهندسنا علم العبادي اللي كانوا معنا حتى نخرج بهذه الحلقة والبث عبر موقع الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. ومباشرة مستمعينا الكرام، دعونا باسمكم جميعا نرحب بوجود المهندسة الشابة زينة عبد اللطيف أبو البصل، وهي الناشطة البيئية، الناشطة الشبابية، ومنسقة مشروع التحول الطاقي العادل في جمعية دبين للتنمية البيئية. فأهلا وسهلا فيك مهندسة زينة.
4: أهلا فيك ست وفاء، وشكرا كثير على الاستضافة.
3: نعم، يعني سعداء مستمعينا الكرام أن يكون معنا الوجوه الشابة والتي وجدناها أنها انخرطت في العمل المناخي واستطاعت أن تقدم أن تعمل على إعداد العديد من التقارير. الانخراط في هذه المهمة والتي نجدها يمكن ما نبعت إلا من خلال الخبرة والعمل والتطوع في مجال العمل البيئي. جمعية دبين للتنمية البيئية اللي إحنا دائما كنا اعتادنا أنه تكون معنا الأستاذة هلا مراد من تتحدث باسم هذه الجمعية، لكن أيضا المساحة متاحة للشباب المنخرط في هذا العمل. فأهلا وسهلا فيك مهندسة زينة. نتحدث عن جمعية دبين للتنمية البيئية لأنه إحنا رح نتطرق للعديد من المحاور خلال هاي الحلقة، واللي وجدنا أنه الشباب الحمد لله يعني إلى خطوات وخطوات سباقة في العمل على إعداد العديد من التقارير والمشاركة في إبداء الرأي في هذا المجال. فجمعية صحيح. دبين
4: طبعا جمعية دبين هي بتشتغل على العمل البيئي والعمل المناخي، وإحنا بالجمعية ما بنقدر نفصل العمل البيئي والعمل المناخي عن البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي. فلهيك الجمعية بتركز بجميع المشاريع تاعتها بأنها تدمج مبدأ العدالة وحقوق الإنسان. وكمان الجمعية هي بتركز على دعم الشباب زي ما أنت تفضلتي وحكيتي. إذا بدي أحكي يعني دليل على هذا النهج، تجربتي الشخصية معهم. أنا بدأت بجمعية دبين بحول كان تدريب عن إعداد الأوراق السياسية، وكملت علاقتي معهم بإني أنا هلأ بشتغل شغل يعني معهم على المشاريع اللي هلأ هم قائمين على تنفيذها. فبالتالي يعني هي جمعية دبين بتخلق مسار من المشاركة للعمل الحقيقي على المشاريع.
3: أيضا يمكن كنت أنت ناشطة حتى قبل الانخراط في هذه الجمعية من خلال النوادي البيئية اللي كانت تابعة للجامعة، جامعة البلقاء، يعني الجامعة اللي

0: نسعد أن نشوف هاي الطاقات الشبابية خريجة منها. اهتمامك في أهمية العمل التطوع يعني حديث يطول في هذا الموضوع.
1: بالضبط. أنا تخصصت في إدارة موارد المياه والبيئة، بجانب كمان اهتمامي بالدراسة اهتميت بمجال التطوع، لأنه التطوع إحنا بنحكي أوكي في إحنا قاعدين عم ندرس وعم نتلقى العلم، بس بالمقابل لازم نركز على الحياة العملية ومن بداية يعني إحنا كشباب. فالفرص اللي بتكون قدامنا بما إنه إحنا لسه ما جمعنا خبرة فيه، فرص بتكون بالتطوع. وكمان الأثار اللي إحنا عم نشهدها من التغيير المناخي بتخلينا بدنا نكون جزء من المشاركة. فكنت أتطوع مع عدة جهات وجمعيات، وكمان حسيت إنه الأثر لازم يكون بجامعتي اللي أنا فيها. لهيك رشحت لحتى أكون رئيسة للنادي البيئي. اشتغلنا بالنادي على مبادرات وعت أكثر الطلاب بموضوع العمل المناخي، العمل البيئي، وكان يعني حاولنا قد ما نقدر إنه إحنا مش بس نركز على طلاب الزراعة أو حتى الطلاب اللي هم من يعني متخصصين بالبيئة، وإحنا كمان ركزنا إنه الفائدة تكون تعم على جميع الطلاب بالجامعة.
0: يعني جميل جدا مستمعينا، وإنه يكون بالعكس يعني يمكن هاي مواضيع جديدة تطرح. يمكن مواضيع ما كان إلها رواج كبير في السنوات الماضية، لكن مع تغير الحال والاهتمام الأكبر يعني مؤسسات مجتمع مدني، اهتمام عالمي، من يمثل مجالس عالمية، باتت توحد الجهود من أجل الاهتمام في العمل الشبابي المناخي. طيب الآن مستمعينا الكرام، يمكن بات أنه في هنالك مصطلحات لابد أنه نتوقف عندها ونتحدث فيها. الحديث حول الاستعراض الوطني الطوعي للتنمية المستدامة. بداية، ما المقصود بهذا الاستعراض، ومن الذي سوف يقوم بهذا الاستعراض، وأهميته للأردن؟
1: أكيد الاستعراض الوطني الطوعي للأردن إحنا بنختصرها بالVNR Voluntary National Review. هو تقرير بتقدمه الحكومة للأمم المتحدة كل 4 سنوات لحتى هي تبين شو أنجزت وشو حققت بأهداف التنمية المستدامة. هلا الأردن مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت ب 2017 بتقديم هذا التقرير، ونحكي هاي المرحلة كانت مرحلة التأسيس. فبالتالي كانت يعني عم نحكي عن إحنا وضع الأسس، نشوف شو الأولويات. المرحلة الثانية كانت ب 2022، وإحنا بنعرف إنه ب 2022 من فترة 2017 ل 2022 إحنا مرينا بجائحة كورونا. فالمرحلة اللي كانت ب 2022 كانت مرحلة التعافي من جائحة كورونا، وكانت برضو بتحكي عن التحديات اللي عم بيواجهها الأردن. بعد هيك اللي هي هاي المرحلة 2026 قدم الأردن بشهر 7 هذا التقرير، وهاي المرحلة هي كانت بتركز على التحول الكامل وتسريع الإنجازات. وكان برضو في ربط واضح لرؤية التحديث الاقتصادي بأهداف التنمية المستدامة. وطبعا احنا بنحكي عن هذا التقرير اللي تقدم بهاي المرحلة بنعتبره مختلف عن باقي المراحل، لانه احنا عم نقترب من 2030. فبالتالي احنا لما بدنا نيجي نسأل، ما بنسأل احنا قديش هلا عنا استراتيجيات او كم المشاريع اللي انعملت، عم نسأل شو اثر هاي المشاريع اللي انجزت خلال هذيك المراحل على حياة الناس والافراد. فلهيك احنا يعني بجمعية دبين حبينا انه برضو احنا يكون لنا دور بعمل مراجعة لهاي الاستعراضات، وكان من خلال التعاون مع شبكة أنت اللي هي اختصارها الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية. فاشتغلنا معهم على تقرير المجتمع المدني لمراجعة ما بعد الاستعراض الوطني الطوعي للأردن 2026.
0: يعني بمعنى آخر أنتوا هذا التقرير بيكون لكم إبداء رأي، يمكن تطلعوا على الجوانب اللي بغطيها، الأبعاد اللي بتأخذ بعين الاعتبار. وإحنا ما بننسى أنه مؤسسات المجتمع المدني مستمعينا الكرام لها ذلك الشأن ولها ذلك الأثر، بل أن هنالك اهتماما أكبر فيهم من خلال العديد من الجهات والمنظمات. هالشبكة اللي بتجمع أكبر عدد ممكن من جمعيات، من هيئات، من مؤسسات غير حكومية تحت مظلة AWND. هذا الموضوع اللي أنا بدأت أتحدث فيه، يمكن أنتم لديكم الرؤى في هذا الموضوع لتقييم واقع الحال؟
1: بالضبط. هلا زي ما حكيتي، احنا بدنا نقيس التقدم، بدنا يعني نحلل هذا الجانب. فلهيك احنا اشتغلنا على عدة مستويات من خلال قراءتنا لهذا التقرير. المستويات اللي اشتغلنا عليها، احنا بنحكي عن مدخلات، يعني في عنا تمويل، في عنا سياسات، في عنا تشريعات. المستوى اللي بعدي بيكون الأنشطة، اللي هو المشاريع والبرامج اللي عم تتنفذ. المستوى اللي بعدي اللي هو احنا بنحكي عن المخرجات، عدد المشاريع اللي تنفذت، عدد الفئات المستفيدة. بس احنا ما وقفنا هون، احنا بنطلع كمان على المستوى اللي هو بيحدد الأثر. شو الأثر اللي كان الأثر اللي عملته هاي المشاريع على حياة الناس وعلى المجتمع المدني؟ يعني
0: نعم، يعني عندكم قياس لأثر هذه المشاريع.
1: بالضبط، وهذا القياس برضو تم من خلال أبعاد. انت حكيتي كلمة أبعاد، وإحنا أخذنا 5 أبعاد لحتى إحنا نقدر برضو نقيس هذا التقدم. أول إشي بالإنجاز، شو اللي أنجز. نحكي كمان عن جودة النتائج.
0: نعم.
1: عن تحسن الخدمات. بنحكي كمان عن عدالة التوزيع، هل جميع المناطق والفئات هم من وصلهم هاي الاستفادة؟ وكمان بنحكي عن إشي مهم اللي هو استدامة الأثر. مثلا كان في إنه ممكن نحكي عن خلق فرص عمل. طيب هل الفرص العمل هاي هي مستدامة؟ هل هي مجرد عقود؟ هل هي مجرد تدريب؟ فهذا الإشي كان مهم إنه إحنا نحكي فيه. وكمان الحوكمة والحوكمة والبيانات، بنحكي إنه هل البيانات هي فعلا متاحة للجميع؟
0: نعم، وبالتالي يمكن يعني هنالك طرق للقياس. طيب طبيعة مشاركة المؤسسة ذات العلاقة في إبداء الرأي فيما ورد بهذا الاستعراض، هل كان مثلا عندكم وجهة نظر من أجل امتزاج كل الآراء؟ يمكن في جوانب أخذت بعين الاعتبار، أو حتى يمكن مثلا هاي الجمعية إلها قطاع المياه، هاي الجمعية مثلا إلها قطاع الثروة الحرجية، هاي الجمعية مثلا إلها مشاريع للمناطق النائية أو التنموية أو الرعوية وغيرها. فبالتالي يمكن تجدي أنه في هنالك أشخاص إلهم تخصصات.
1: ممتاز، وبالضبط هذا اللي، شكرا أنك أنت طرحتي هذا السؤال. هلأ إحنا كجمعية دبين أخذنا 8 أهداف.
0: نعم.
1: من أصل 17. هلأ التقرير الحكومي هو غطى 17 هدف.
0: نعم.
1: إحنا كجمعية دبين حسب الاختصاص اللي إحنا بنشتغل فيه ركزنا على 8 أهداف، اللي هي اللي بتحكي عن المياه، الهدف السابع اللي بيحكي عن الطاقة، الهدف عندنا كمان التاسع اللي بيحكي عن الصناعة والابتكار، الهدف رقم 11 اللي بيحكي عن المدن، رقم عندنا كمان 12 اللي بيحكي عن الاستهلاك والإنتاج، وعندنا كمان 13 اللي بيحكي عن العمل المناخي، و17 اللي بيحكي عن الشراكة والتنفيذ، و15 اللي بيحكي عن الحياة في البر.
0: نعم، يعني انتوا حافظين الأهداف كلها.
1: يس. فهاي الأهداف اللي احنا أخذناها بيعملنا عليها تحليل معمق. في كمان أهداف تقاطعية احنا شفنا برضو لازم نركز عليها، مثلا زي العمل اللائق، هو بأكيد بدخل بالاقتصاد، بدخل ب يعني مثلا بتقاطع مع هاي الأهداف.
0: نعم، العمل.
1: هلا إذا بدنا نحكي عن دور المجتمع المدني، احنا ما بنشوف اهداف التنميه المستدامه، ولا بنشوف كمان تقرير الاستعراض الوطني هو بس على انه تقرير. احنا بنشوف لما نحكي اهداف التنميه المستدامه، احنا دائما بنحكي عن حياه الناس، لما نحكي من تعليم، صحه، مياه. فبالتالي هنا بيصير دور المجتمعات والمؤسسات المدنيه. نعم. لانها هي قريبه من الناس، لانها هي بتضم جميع الفئات من الناس، لما نحكي شباب، نساء، اشخاص ذوي اعاقه. فمهم جدا انهم من يكون لهم دور في المتابعه، وحتى قبل المتابعه، لانه احنا ممكن نحكي عن سياسه، ممكن نحكي عن برنامج نحط على الورق بطريقه جدا ممتازه، بس لما نيجي على تنفيذه على ارض الواقع ممكن يكون في عنا تحديات.
0: نعم.
1: فاللي شاهد على هاي التحديات هي الناس، فكتير مهم انه احنا نسمع منهم لحتى احنا نعرف نعالج هاي التحديات ونمشي بالبروسيس بالطريقه الصحيحه. إذا بدنا نيجي على الجزء الثاني من سؤالك، إنه جمعية دبين كيف اشتغلت على هذا الموضوع، إحنا شفنا تقديم تقرير الـ VNR هو مش نقطة نهاية، مش إنه تقدم وخلص، إحنا شفنا نقطة بداية لحوار أوسع. فلهيك إحنا ضمن إعداد التقرير نفذنا ورشة، جمعنا فيها مؤسسات المجتمع المدني.
0: نعم.
1: لحتى

0: نسمع عن آرائهم منا حوار ونقاش مفتوح معاهم. والإشي الثاني اللي هلأ إحنا كمان رح نعمله ورشة تانية عم نخطط حتى إنها تكون أونلاين لحتى إحنا نوصل ويقدروا إنه جميع الفئات من جميع المحافظات إنهم يقدروا إنهم يكونوا معانا.
1: نعم.
0: نسمع منهم ويكونوا شريكين أساسيين في إعداد هذا التقرير.
1: نعم. طيب السؤال الذي أجده أنه لازم أطرحه مهندسة زينة أبو البصل بأنه العمل على أنه قراءة هذا التقرير هذا الاستعراض تحليله إيجاد النقاط اللي أنتوا رح تشتغلوا ما بعد الاستعراض، العمل على تقييم واقع حال، أنت تتحدثي عن مؤسسات مجتمع مدني مترامية ومنتشرة في العديد من المجتمعات والأطراف، وبالتالي هذا العمل بده تكاتف للجهود.
0: أكيد.
1: تحدثتي وأنتم تقاسمتم القطاعات وأخذتوا العديد من الأهداف التنمية المستدامة حتى تكون لتحليلها لإيجاد مؤشرات الأداء فيها وتقييمها.
0: ممتاز.
1: طيب من أكسب المهندسة زينة مستمعينا الكرام آلية العمل والحديث حول ورقة سياسات يجب أن تكون هذه الورقة في مستوى يليق للنقاش والطرح والحوار وبالتالي كسب التأييد من الجهات التي تدعم مثل هذه الأعمال وهذه المشاريع. فبالتالي حديثك وعمليات التدريب التأهيل، هل لوزارة البيئة دور في دعم الشباب وإكسابهم هذه المهارات أم أن الأمر كله منوط لشخص المهندسة زينة من أجل إكساب نفسها هذه القدرات وتطويرها وتأهيلها؟
0: أنا بشوف إنه العاتق بيكون يعني على الجهتين. يعني الواحد هو لازم يكون عنده الدافع إنه هو يكسب المعرفة يدور عليها.
1: نعم.
0: ونفس الوقت هو بيحتاج برضه لجهات تانية إنها هي تدعمه وتأطر هاي المهارات والمعرفة اللي قاعد عم بياخدها.
1: نعم. وبالتالي إذن العمل في ذلك، لكن كيف هو واقع حال وزارة البيئة الاهتمام بالشباب؟ يمكن في هنالك العديد من الحقول وأيضا العديد من المشاريع والمبادرات التي تعنى بالشباب البيئي الأردني الفاعل. نعم. كان للباب لوزارة البيئة دور في هذا الموضوع، طرقتم بابها ووجدتم هنالك أهل الاختصاص ومن أخذ بيد الشباب للعمل ضمن المجال البيئي والمناخي.
0: قصدك عن التقرير ولا بشكل عام؟
1: لا بالعموم ومن ثم نتطرق للتقرير.
0: بالعموم انا بشوف ان وزارة البيئة في يعني هي داعمة لجوانب عديدة من خلال تقديم الفرص للشباب. نحكي عن المؤتمر المحلي الكوي مثلا، الوزارة هي داعم رئيسي فيه. بنحكي كمان مثلا هلا في إطار إحنا إعداد الـ NDCs اللي هي المساهمات المحددة وطنيا.
1: نعم.
0: فبرضو وزارة البيئة طرحت برضو فورم تسجيل للشباب.
1: نعم.
0: إذا هم حابين هم يكونوا مشاركين بإعداد هاي الوثيقة. وأنا كنت جزء برضو من الشباب اللي تم اختيارهم.
1: وقدمتي بشكل تلقائي وبشكل مبسط على هذا الموقع اللي طرحته وزارة البيئة.
0: بالضبط.
1: وتم اختيارك مع مجموعة من الشباب.
0: مزبوط.
1: نعم. احنا رح نكمل معكم مستمعينا حديثنا، ولكن دعونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا من جديد، وكل الترحاب بكم أينما كنتم. نتابع حديثي بمعية المهندسة زينة عبد اللطيف أبو البصل، وهي الناشطة الشبابية البيئية ومنسقة مشروع التحول الطاقي العادل في جمعية دبين للتنمية البيئية. كن بهالحلقة مستمعينا الكرام تحدثنا حول تلك المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة، وهذا الموضوع وأهميته للأردن، وكيف قدم الأردن هذا التقرير. وهون عرجنا على دور مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة التي لها حرية إبداء الرأي في العديد من القطاعات ذات الاختصاص. ويمكن جمعية دبين للتنمية المستدامة مستمعين الكرام أخذت على عاتقها إعادة والنظر حول هذا الاستعراض للعديد من القطاعات، ويمكن على أوجها وأهميتها ذلك الانتقال العادل للطاقة. يمكن الدور أكبر مستمعينا من خلال الحديث حول دور الشباب في الانخراط في القضايا البيئية، كيف لهم أن يستفيدوا، كيف لهم أن يقدموا وأن يتحاوروا من أجل وضع العديد من الأوراق ذات العلاقة من أجل العمل على كسب التأييد لها. ويمكن هذا الموضوع مستمعينا الكرام إذا كان بعيدا عن المجتمعات المحلية إلا أنه نجده في قلب هذا الموضوع وفي جوهر الموضوع عندما نتحدث حول دور وشبكة المجتمعات أو المؤسسات المجتمعية غير الحكومية. نتابع حديثي مستمعينا مع المهندسة زينة مرة أخرى، أهلا وسهلا بك، ونلفت عنايتكم إن شاء الله راح تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة هلا مراد، وهي المديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية، لنتحدث أكثر وأكثر حول أجندة العمل، وهي الآن يعني في دورات تدريبية لانخراط الشباب في القضايا البيئية، وكيف يمكن لهم أن يجدوا الفرص المناسبة من أجل تحقيق تنمية مستدامة. العمل المناخي، لكن لي أن أتوقف هنا مستمعينا، وهو أنه إحنا لما ننتقل من استخدام إنتاج الطاقة المعتمد على النفط علميا يعني للوقت

0: الوقود الأحفوري إلى مصادر للطاقة المتجددة كالشمس، كالرياح، كطاقة حرارة الأرض وغيرها، نجد هذا الموضوع يجب أن يتم بحيث يضمن عدالة اجتماعية. للحديث أكثر ومنسقة هذا المشروع المهندسة زينة، نتحدث ما المقصود أو بداية ما معنى التحول الطاقي ومن ثم التحول الطاقي العادل.
1: بالضبط. هلأ زي ما تفضلتي، التحول الطاقي إنه إحنا نتحول من الاعتماد على الطاقة اللي بتعتمد على الوقود الأحفوري زي ما حكيتي من النفط،
0: نعم،
1: لا أنظمة طاقة متجددة زي الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، ما إلى ذلك.
0: نعم.
1: لما نحكي تحول طاقي عادل فإحنا بنحكي عن نفس التحول بس بأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي. فبالتالي إحنا قاعدين بنشوف إنه هل هذا التحول بيضمن الفائدة لجميع الفئات، لجميع ويكون بجميع المستويات، هل هو رح يكون بكلفة عالية، رح يكون في خلفه أضرار لحتى إحنا نتفاداها. فهذا هو التحول الطاقي العادل.
0: نعم، هذا المقصود بأن التحول الطاقي العادل. طيب، هل تجد أنه رح يكون في هنالك اهتمام أكبر، وخاصة أنه أصلا القوى العالمية هي من تصارع في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بالنفط ومشتقاته؟ نتحدث حول شبكة عدالة الموارد. شو هاي الشبكة؟ من يشارك فيها؟ وكيف لنا أنه إحنا نكون الأردن هنا مشاركة أيضا؟ تفضل.
1: ممتاز جدا. هلأ بالضبط إحنا عم نشتغل كجمعية دبين ضمن هاي الشبكة، شبكة عدالة الموارد الطبيعية، على مشروع التحول الطاقي العادل.
0: نعم.
1: طبعا لنحكي عن الشبكة، طبعا هاي الشبكة هي شبكة عالمية.
0: نعم.
1: بتضم يعني آلاف من المؤسسات المجتمع المدني. وكمان احنا بننفذ هذا المشروع بشراكة مع فريدريش إيبرت.
0: نعم.
1: فريدريش إيبرت هي داعمة لهاي الشبكة في جميع المناطق.
0: نعم. شبكة عالمية على مستوى الدول، ولا إنها فقط مؤسسات مجتمع المدني من كل دول العالم؟
1: بالضبط، مؤسسات مجتمع مدني من مختلف دول العالم.
0: نعم. طيب، تناشدون أن يكون في هنالك أيضا عدالة حتى لو كانت هي موارد موجودة طبيعية في البيئة، يكون في هنالك تقاسم في عملية توزيعها، منافعها، مردوداتها أيضا؟
1: أكيد هذا جزء مهم، واللي بدي أحكي فيه برضو إحنا بمشروعنا بنركز على هذا الموضوع. إذا بدي أحكي أكثر عن المشروع فإحنا ماخدين مسارين. المسار الأول اللي هو زي ما حكيتي، إحنا بدنا نطلع عن الخطط والسياسات التشريعات والقوانين من منظور العدالة وليس فقط من منظور يعني التكنيكال بالطاقة.
0: نعم.
1: والمسار الثاني اللي هو بيحكي عن التحول الطاقي العادل، وهنا كمان أخذنا بعين الاعتبار العمال. بما أنه إحنا عم نحكي عن تحولات وتغييرات في سوق العمل لحتى نواكب.
0: نعم.
1: إحنا هذا التحول، فبرضو بدنا نشوف إحنا العمال كفئة متأثرة، فهل هم رح يكون إلهم تدريبات معينة لحتى تأهلهم؟ هل برضو الفرص اللي رح تكون موجودة لإلهم، يعني هل هي رح تلائمهم؟ هل هي رح تكون دائمة لإلهم؟ فهاي نقطة كتير مهمة،
0: هامة جدا، وأخذتها بعين الاعتبار. طيب، تنضم إلينا مستمعينا الكرام الأستاذة هلا مراد، وهي المديرة التنفيذية لجمعية دبين للتنمية البيئية. ومساء الخير ويعطيك ألف عافية.
2: وفاء، مساء الخير إليك ومساء الخير لزميلتي العزيزة المهندسة زينة ولكل المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك. يعني إحنا قطعنا عليك ورشات التدريب اللي تقام حاليا وممتدة. أستاذي هلا، إن شاء الله يا ربي أنه يكون كل أمنية التوفيق، وخاصة أنه هدفكم دائما التركيز على الشباب.
2: نعم.
0: نتحدث حول أجندة عمل هذه الجمعية في الأشهر القادمة فيما يتعلق والاهتمام أكثر حول هذه الفعاليات والمؤتمرات الدولية والتي تعنى في القضايا البيئية. فلك الحديث هلا.
2: يعني أول شيء شكرا وفاء لاهتمامكم بالشأن البيئي في برنامج متابعات، وهذا ليس جديد عليكم. وعن جد يمكن خلال الفترة القادمة نحن ستعصف بنا يمكن مؤتمرات وزخم بيئي حقيقي على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي.
0: نعم.
2: وأبدأ بمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع الحيوي الذي سيعقد في أرمينيا من 19 هذا الشهر أكتوبر لحتى 30 أكتوبر، واللي إحنا كمان مشاركين فيه بعدة جلسات لها علاقة بحماية التنوع الحيوي، انطلاقا من مشكلة اختلال التوازن اللي ممكن تحدث إذا استمر الانقراضات للحيوانات، إذا استمر تقطيع الأشجار، إذا استمر هذا التدهور والاستنزاف البيئي الكبير.
0: نعم.
2: النقطة الهامة هنا أننا ترتبط أيضا هذه القضايا بأجندة عمل دبين إن كان في مجال الطاقة، ونحن نعرف تأثير الطاقة المتجددة اليوم بدراسات كثيرة تتحدث عن كيف يمكن الطاقة المتجددة أن تؤثر على حركة الطيور وهجرتها، أن تؤثر على الكائنات الحية، استنزاف الأرض باستخدام الألواح الشمسية وغيرها. نحن نتحدث عن حل حقيقي للطاقة، ولكن في الدرجة الثانية نتحدث أيضا عن تأثيرات كبيرة على التنوع الحيوي، علينا الانتباه لها، علينا أن نأخذها بعين الاعتبار، وهذه واحدة من أهم النقاط التي يمكن أن نتحدث فيها عندما نتحدث في ملف العدالة الطاقية وعدالة الطاقة وعدالة الانتقال الطاقي، ليست للإنسان فقط ولكن للكائنات الحية أيضا التي هي أيضا جزء من التوازن الحقيقي لهذا الكوكب. وطبعا سيأتي بعد ذلك مباشرة في 9 نوفمبر 29 ثاني لحد 20 تشرين ثاني مؤتمر الأطراف في تغير المناخ كوب 31 اللي راح يكون في أنطاليا في تركيا هذا العام، والذي نشارك به كما تعلمين وكنت معنا في إحدى هذه المؤتمرات يا وفاء، وتعلمين أهمية هذه المؤتمرات وأهمية مؤتمر المناخ الذي أيضا يشارك فيه الأردن بقوة حقيقة كمفاوض على الطاولة وأيضا كراسم لسياسات للمنطقة ومبادر حقيقي. ونحن كمجتمع مدني أيضا يكون لنا الدور الكبير في التوعية الأكبر، العمل على بعض الأجندات التي لها علاقة أيضا بالانتقال الطاقي والتكيف مع تغير المناخ، ودبين أيضا هذا العام ستكون حاضرة ببعض يعني الملفات الهامة.
0: طيب. نعم لي أنا أتحدث أيضا أستاذة هلا بأنه يعني الآن الكل ينادي إلى التحول إلى مشاريع الطاقة المتجددة، لكن في حديثك أشرتي أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وبتروي واقتدار لتقييم ذلك الأثر البيئي المتأتي من تلك الخلايا التي تزرع ويعمل على استغلال الأرض، والتي تعتبر جزءا هاما لأهمية الحفاظ على التنوع الحيوي الغني ضمن هذه المساحة التي تقتصر فقط ضمن هذا النطاق الضيق. فهل أخذتم أستاذي هلا بعين الاعتبار أنه يكون في هنالك دراسة لأثر هذه المشاريع؟ أنا أتحدث هنا عن مشاريع الطاقة الشمسية، فكيف لي أن أتحدث كيف أثرت هذه المراوح الهوائية العملاقة التي تعمل على توليد الطاقة من طاقة الرياح على حركة وهجرة الطيور وعلى مواطن الطيور الأصيلة في هذه الأماكن التي امتدت فيها هذه المشاريع؟
2: يعني بس أكد لك عزيزتي وفاء أننا في دبين نرصد هذا الموضوع بشكل مستمر، نحاول جاهدين. عم تسمعوني؟
0: نعم.
2: يعني نفكر بذلك جديا ونحاول بشكل كبير رصد أي نوع من أنواع هذا التحول. طبعا هنالك جمعيات مختصة، لدينا المرصد الطيور الأردني، ولدينا أيضا جمعية المحافظة على الطيور التي أيضا يعني تهتم بهذا الموضوع بشكل أساسي، ولكن ما نخبره نحن أيضا وما نعمل عليه هو لأننا نتحدث دائما أنه ليس في كل مكان يمكن لنا أن نزرع خلية شمسية. على سبيل المثال هنالك مشاريع للأسف الشديد وأنت تعلمين قطعت عدد كبير من الأشجار من أجل أن تزرع الخلايا محل الأراضي، مع أننا يمكن لنا أن نوائم ما بين التحضر وما بين هذه الممارسات وما بين استخدام الأرض. كثير من الدول في شرق آسيا على سبيل المثال اتخذت من أن تقوم برفع الخلايا الشمسية قدر الإمكان بحيث تستغل الأرض، يعني تزرع الزراعة في الأرض وتستطيع أيضا يعني أخذ الطاقة الشمسية بشكل أكبر. هنالك عدد تجارب وموائمات معينة لاستغلال بعض الأراضي التي تبتعد عن السكان، تبتعد عن التنوع الحيوي، نسميها أراضي يعني قد تكون أراضي بور أو أراضي يعني يمكن لا تصلح للحياة بشكل أو بآخر، يمكن لنا أيضا الاستفادة منها، بس علينا أن نقنن ذلك، علينا أن نراعي أن دراسات تقييم الأثر البيئي عليها أن تكون لكل مشاريع الطاقة وليست لمشاريع تزيد عن 3 ميجاوات أو 5 ميجاوات أو whatever، لأنه اليوم إحنا للأسف القانون بحدنا أن دراسات الأثر البيئي لا تكون لجميع مشاريع الطاقة، ولكن لعدد من هذه المشاريع التي لديها قدرة معينة ولديها إمكانيات معينة، وهذا كمان قد يكون خلل يمكن تشريعي. نطالب بحقيقة أنه مهما كانت هذه المشاريع عليها أن يكون لديها دراسات تقييم أثر بيئي واضح، ليس أثر بيئي فقط على الحيوان والشجر والطيور، ولكن أيضا على الإنسان وبيئة عمله وبيئة سكنه وملائمة ذلك، لأنه أيضا في دراسات واضحة ونحن نعمل عليها في دبين. نظرية الجزيرة الحرارية، آخر نقطة بدي أحكيها بس وفاء إذا سمحتي لي،
0: تفضلي.
2: نظرية الجزيرة الحرارية التي تقول أن كلما استخدمنا ألواح شمسية أكثر قريبة من الناس، كلما رفعنا درجة سطح الأرض، يعني كأننا نحن عم نجذب الحرارة أكثر لسطح الأرض وترتفع درجات الحرارة المحيطة بهذه الخلايا، وبالتالي تصبح الحياة أصعب. ويمكن أيضا أن نقول أنها تجذب الغبار وتجذب معها أيضا العديد من الكائنات زي الحشرات المختلفة، وبالتالي نظرية الجزيرة الحرارية اليوم عليها أن تأخذ أيضا بعين الاعتبار لنبتعد عن أماكن السكن المناطق الحضرية المختلفة، حتى يكون هنالك مكان آمن للكل، مكان آمن للحياة الفطرية والبرية وأيضا للإنسان.
0: نعم، نشاط يسجل لجمعية دبين للتوعية أو للتنمية البيئية أستاذة هلا فيما يتعلق في التواصل مع الوجوه الشابة في كافة مناطق المملكة، يمكن كان في الآونة الأخيرة هنالك ذلك النشاط في إقليم البتراء ونشر الوعي البيئي بين مؤسسات وأيضا فعاليات المجتمع المحلي مهما اختلفت مستويات ثقافاتهم. نتحدث عن هذا النشاط على وجه الخصوص أستاذة هلا، وإذا كان في نيتكم كمان الاستمرار لاختيار مناطق أكثر هشاشة.
2: نعم يعني نحن صراحة ضمن مسار عملنا نحاول الاقتراب أكثر فأكثر من المناطق التي تعتبر أكثر تأثرا بتغير المناخ وأكثر أيضا بالنشاط البشري. يعني كل ما اقتربنا احنا بنسميه شدة التعرض ويعني والتأثير الأكبر والمباشر، فكلما اقتربنا من حياة ريفية أكثر وكلما اقتربنا من مصادر دخل كالزراعة والرعي وغيرها، ما قلنا أن هنالك حالة من الهشاشة قد تكون أعلى. وأيضا هنالك بعض الأماكن في الأردن وقد تم رصد 9 مناطق نسميها هاي لايت أو هوت سبوت، اللي هم المناطق التي تتعرض للفيضانات باستمرار، المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة في الصيف أكثر من المعدلات المرصودة. كل هذه نقاط يعني نرصدها بحيث أن تكون مشاريعنا وأماكن التوعية قريبة من هذا، من هذه الأحداث ومن هذه النقاط. طبعا دور الشباب مهم جدا، احنا ما بنقدر نلغي تحت اي ظرف ان يعني مجتمع عملنا اليوم هم لهم دور قادم ولهم دور يجب ان نحافظ عليه. دائما في اتفاقيات حقوق الاجيال القادمه بنقول فيها انه الاجيال القادمه مش حقهم علينا بس نخليهم البيئه احسن، انهم هم يساهموا بان تكون بيئتهم احسن. فعشان هيك اشراكهم شيء مهم، بناء قدراتهم شيء مهم. انا اليوم موجوده مع يعني عدد من شباب مدينة السلط الرائعين، وإحنا اليوم برضو عم نتدرب عن مبادرات الشبابية وكتابة المشاريع المناخية وجلب التمويل، لأنه إحنا بنقول إنه مش هدفنا بس إنه هم يكونوا عارفين معلومات، ولكن كيف يوظفوا هاي المعلومات، كيف ينتجوا مبادرات حقيقية على الأرض، كيف يغيروا من الواقع اللي إحنا عايشين فيه واقع أفضل. وإنت عارف إنه كمان يمكن دلالة الملك في خطابه الأخير حكى عن استقطاب المناخ، استقطاب التمويل المناخي وعمل صناديق خاصة للتمويل المناخي، وهذا كمان جزء منه أن يكون الشباب مستعد لهذه الصناديق، مستعد لأن يكون جزء من هاي التنمية اللي ممكن أن تحدث فرقا حقيقيا على المستوى المحلي.
0: نعم، يعني جميل جدا تشكروا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيعني جمعية دبين يمكن هي تسعى على قدم وساق حتى تنشر ذلك الوعي وكسب التأييد في هذا المجال، وبالتالي تعمل على حصد هذه النتائج الطيبة.
2: نقطة أخيرة أنا بس بحب أحكيها، إنه يمكن بس من جمعية دبين يعني في هنالك مؤسسات رائدة جدا اليوم على الأرض،
0: لكن القصة الماثلة عندنا المهندسة زينة وهي من جمعية دبين للتنمية.
2: أريد أن أقول أنه لأول مرة هاي السنة كوب برضو الأردن رح يشارك بوفد من المجتمع المحلي، من لواء لب ذيبان لب ومليح، وأيضا من الأزرق، وأيضا من وادي موسى، رح يشاركوا بوفد مجتمع محلي لمؤتمر أطراف المناخ، وهذه رح تكون نقلة نوعية للحديث عن القضايا المحلية على المستوى العالمي عبر منظمة ميرسي كور وأيضا مشروع طبيعة. فأنا بحب كثير نشير أنه أيضا هنالك مشاريع حقيقية على الأرض عم تبرز حالها وعم بتقدم الشباب وعم بتقدم المجتمعات المحلية لتكون رائدة في مجال العمل المناخي.
0: نعم يعني شكرا شكرا، وهذه الأخبار الطيبة المبشرة بأنه حتى النصيب يصل لمن سعى ويجتهد في هذا المجال من خلال هذه المناطق اللي أشرت إليها أستاذة هلا. كل مناطق هي بعيدة نعم عن

0: النوعية وانعكاساتها الإيجابية على مجتمعاتنا المحلية وأبناء مجتمعاتنا. شكرا لك. شكرا
1: شكرا عزيزتي. شكرا لكم ويعني استكملوا النقاش مع الأستاذة زينة. شكرا لك.
0: إذن أتابع حديثي مستمعينا الكرام بما تبقى من هذه الحلقة مع المهندسة زينة عبد اللطيف أبو البصل، وهي الناشطة الشبابية البيئية ومنسقة مشروع التحول الطاقي العادل في جمعية دبين للتنمية البيئية. تحدثنا في هذا الموضوع، ممكن كنا توقفنا حول الإشارة إلى ما المقصود بالتحول العادل، كيف إحنا رح نهتم بالفئات الأكثر هشاشة عند هذا التحول، واللي هم يمكن العمال، وممكن يكون لكم خطط وبرامج من أجل إكسابهم المهارات والتدريب لمشاريع صديقة للبيئة. طيب حديثنا الآن أستاذة هبة زينة مرة أخرى لكيف يمكن للشباب، هلأ الشباب بيسمعني وإحنا كنا يعني على أعتاب حصد أعداد كبيرة جدا من الخريجين المخرطين في هذا العمل، سواء كان تخصصهم ضمن ذات علاقة أو أنه اهتمامهم وميولهم ومتابعتهم الحثيثة للعديد من القضايا البيئية، كيف يمكن لهم أن يكتسبوا؟ كيف اكتسبت المهندسة زينة هذه المهارات؟ تفضلي.
2: أول إشي إحنا لما نيجي نحكي عن الشباب بالعمل المناخي،
0: نعم،
2: فبنشوف إنه الشباب هي من أكثر الفئات اللي هي رح تكون عرضة للآثار السلبية اللي رح يخلقها التغير المناخي. إحنا هلأ عم بنشوفها وعم بنعيشها، بس يمكن كمان بالمستقبل لا سمح الله إذا هلأ ما تكاثفت الجهود وحدينا من هاي الآثار رح تكون حدتها أكثر.
0: نعم.
2: فبالتالي صوت الشباب هون جدا مهم من خلال صياغة السياسات وصنع القرار، لازم يكون في لهم إشراك حقيقي لأنه القرارات اللي عم تتاخذ هلأ هي رح تأثر علينا بالمستقبل.
0: نعم. شاركتي بمؤتمر الشباب المناخي المحلي؟
2: الكوي كان أنا إلي مشاركة فيه قبل سنتين.
0: نعم.
2: كأحد المنظمين وأحد برضو اللي اشتغلنا على إعداد ورقة السياسات اللي بتطلع من هذا المؤتمر.
0: نعم.
2: وكنا يعني إحنا من ضمن الناس اللي اشتغلنا على بالتحديد على قطاع المياه.
0: نعم.
2: فهاي يعني نحكي كأحد التجارب اللي بتحكي إنه قديش مهم إنه الشباب يكون لهم زي ما حكيت دور بصناعة القرارات إعداد السياسات، وليس فقط مشاركة فقط بالمؤتمر
0: نعم كمشاركة شكلية فقط. طيب بالضبط. هلأ مثلا المبادرة البيئية حتى وإن كانت يعني بسيطة يمكن لها أن تتطور.
2: أكيد.
0: نعم. ما هي الطرق أو ما هي السبل والوسائل اللي أنت بتقدر تقدميها لأبنائنا الشباب؟ لأنه أنا أؤمن أنه لا يوجد شاب عاطل، إنما شاب هو عطل نفسه.
2: نعم. بالضبط. هنا إحنا بدنا نحكي على زي ما حكيتي هو موضوع اغتنام الفرص. أنا ما بحب أنه إحنا نحكي كشباب فرصنا قليلة، بالعكس أنا بشوف أنه الفرص جدا متوفرة، خاصة لما نحكي عن العمل المناخي، لأنه العمل المناخي من خلال تجاربي السابقة أنا شفت أنه هو عمل جماعي بحت. والعمل المناخي أو البيئي هو ما بيقتصر فقط على قطاع البيئة أو المناخ لوحده. فبالتالي هو يعني رح يأثر ويتأثر بقطاع المياه، الطاقة، الغذاء. فإحنا بنحتاج ل أصوات شباب من مختلف الفئات ومن مختلف الخبرات.
0: نعم.
2: وهنا الدور يعني بيكون علينا، يعني بأنه إحنا كيف نبحث عن هاي الفرص وكيف كمان نكون مستعدين لهاي الفرص من خلال إنه إحنا نكون متسلحين بالمعرفة بالمواضيع اللي بدنا نحكي فيها، وكمان نطور من مهاراتنا وخاصة مهارة التواصل.
0: نعم.
2: لأنه مهارة التواصل هي بتساعد بالتشبيك، أنت إذا عرفت تتواصل رح تعرف تشبك، فبالتالي أنت رح توصل لمساحات أكبر ولفرص أكبر.
0: نعم.
2: وبما أننا بنحكي عن الفرص برضو أنا بحب يعني أوجه رسالة للشباب أنك أنت ما تشوف الفرصة الأولى كنتيجة نهائية. وهنا يعني رح أحكي عن تجربتي يمكن اللي حكيت عنها في البداية مع جمعية دبين. أنا دخلت معهم على تدريب.
0: نعم.
2: يعني بدأت علاقتي مع جمعية دبين على تدريب على إعداد السياسة.
0: وفرصة تدريب.
2: وفرصة تدريب. بس بالآخر انتهت معهم على إشراك حقيقي يعني في العمل. معهم على المشاريع اللي عم بينفذوها.

0: فبالتالي ما نستهين بأي فرصة، نقدم على كل الفرص.
1: نعم، وبالتالي بالضبط. انتهازها دائما. مستمعينا الكرام، كل أمر في البدايات في صعوبات وفي عراقيل، لكن العمل على تدليل هذه العراقيل لن يثني لكم عزيمة وجهد وتعب. دائما الإنسان سوف تأتي أكله لهذه الجهود التي يقوم فيها. في نهاية المطاف هو سوف يعمل على حصد هذه الثمار، لكن كما أشارت زينة، تسلح بالعلم، بالبحث، بالمعلومة الكافية، بمهارات التواصل، الحديث حول الإعلان والتحدث بتلك القدرات، ومن ثم التشبيك مع الجهات ذات العلاقة. يمكن المشهد لا يحتمل أن يكون أن هنالك تنافسا محموما، بقدر بأن يكون هنالك تشاركا لهذه المعلومات وتقديمها والتوكل بنهاية المطاف لهذه الجهود على الله. يمكن الحلقة إلى حد ما مستمعينا الكرام هي أخذت صوت الشباب المنخرط والعامل في العمل البيئي، إشارة إلى أهمية المشاركة في مثل هذا النوع من الورشات التدريبية التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني، وهذا الأمر ليس مناطا بجمعية واحدة، إنما هنالك نعم عدد كبير من الجمعيات، والتي ننتهز هنا الفرصة من أجل الدعوة لكل الجمعيات، جمعيات مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية، لها الباب وأيضا لها الفرصة للحديث حول هذه المشاريع وهذه البرامج والمبادرات التي عملت على تبنيها. إحنا إن شاء الله ضمن برنامج متابعات سوف نواصل جهودنا من أجل التنوع، وهذا التنوع الغني لكل الفئات التي تعمل على خدمة المجتمعات المحلية ضمن هذا البرنامج. سعيدين أيضا بأن نسلط الحال والحديث حول مشاريع قدمتها العديد من المؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني، التي تعني وتعنى على بناء القدرات، لذلك التعلم التقني والمهني. سوف نبعد كثيرا عن تلك المخرجات التي أتت بها مؤسسات التعليم العالي لنتحدث حول فرص نجاح قدمتها هذه المؤسسات التعليم التقني والمهني، والحديث أيضا في هذا الملف حول شهادة المزاولة للعديد من المهن، وخاصة تلك المهن التي تحمل الخبرة المسبقة. شكرا جزيلا لك المهندسة زينة عبد اللطيف أبو البصل، وأنت الطاقات الشبابية وأيضا البيئية المتخصصة، منسقة مشروع التحول العادل الطاقي في جمعية دبين للتنمية البيئية. شكرا لحضورك معنا.
0: شكرا كثير لك. شكرا.
1: شكرا لك. لم يتبقى لنا مستمعينا إلا أن نشكر مهندسنا غندي حداد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر، وأيضا المهندس علم العبادي الذي تواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة بالصوت والصورة عبر الهواء وعبر صفحة برنامج متابعات. شكرا لحسن استماعكم، نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. بدء العد الميداني الفعلي للسكان والمساكن اليوم، ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي. استشهاد فلسطينيين إحدهما طفلة وإصابة 10 آخرين جراء قصف قوات الاحتلال مركبة وسط قطاع غزة. استشهاد شاب على حاجز لقوات الاحتلال شرق طولكرم مع تواصل انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. القوات اليمنية الحكومية تعلن تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في صنعاء. إيران تتمسك بإغلاق مضيق هرمز وتقول إن على واشنطن القبول بشروطها لإنهاء الحرب. محليا، وزارة الصحة تطلق خدمة واتس ثرو لاستلام أدوية الأمراض المزمنة في 4 مراكز صحية. مديرية الأمن العام تطلق الحملة الوطنية للتدقيق على المركبات استعدادا لفصل الشتاء. وطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحار في البحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعاب ترافقنا في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور محمد الزعبي مفتي العاصمة عمان. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييك أخي دكتور محمود، وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد إن شاء الله.
0: اللهم آمين. حياكم الله فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك شيخنا؟ الله يكرمكم إن شاء الله.
0: حياكم الله، الحمد لله رب العالمين.
2: معك إياد وهدان، الله يكرمكم إن شاء الله. بحب في البداية أذكر بالصلاة على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: شيخ الله يكرمك، أنا موضوعي بالحلال وبالحرام، وحابب نصيحة من سيدنا الشيخ تاج راسنا على موضوع اللي بيشتروا الخبز، وللأمانة ثلثين الخبز بالحويات إنه ناشف. هذا الموضوع قسما بالله يا شيخ انه بيأرقني كثير.
0: نعم
2: والله، واحد يعني ان الحارة للأمانة مش يعني تعرف السيارات اللي بتلم خبز للأمانة، الحكومة بجوز ترفع الخبز علينا. بعد ما حكي الموضوع الخبز كثير بنكف، فاحنا بدنا نصيحة من سيدنا الشيخ، لانه اذا عندكم مسموعة الله يكرمكم.
0: جزاك الله خير.
2: وبس كمان شغل الله يكرمك. السؤال الثاني، وهي النصيحة لوزارة التربية والتعليم، وهي للأمانة ما شاء الله بكثرة الخير صار يأخذوا الكتب ويدوروهم، ولكن للأسف في بعض السلبيات لسه برموا الكتب للأسف في الحاويات بعيد عنكم الله يكرمكم، وهي مكتوب عليها ألفاظ ولفظ الجلالة، فالله يكرمكم. دعواكم لنا وللأردن الحبيب ولغزة ولسائر بلاد المسلمين.
0: جزاك الله خير أخ وإياد، وتسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور، ونسأل الله أن يحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن ينصر أهلنا وإخواننا في غزة وفلسطين. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية يا شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله

0: بدي أسأل الشيخ سؤالان.
1: تفضل. السؤال الأول،
0: السؤال الأول بتحدث إنه عن التفرقة بين الأبناء، شو حكم إنه بنت إجت تكون الخامسة وعمرها 10 شهور والأب للآن ما مسكها ولا تواصل معها ولا عمل أي إشي تجاهها، بالمقابل جاء ولد من زوجته الأولى فكثير الدلال له، بس بدي أعرف شو هالحكم، وهل يجوز إنه أنا مو يعني باعتبار إنه مو قادرة إني أدعي له بالخير صراحة، فأنا ليل نهار عم بدعي عليه، فهل حكم علي أنا ذنب بهاي الشغلة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: السؤال الثاني إنه أنا عندي بداية خشونة وعمري 30 سنة، فأمرات بضطر إني أصلي وأنا جالسة ما أقدر أركع أو أسجد، هاي في عليها حكم لإلي؟
1: تصلي يعني الواقفة والركوع والسجود على الكرسي بسبب المرض؟ تسمع الإجابة.
0: مرات لا، يعني أصلي صلاة كاملة.
1: نعم، تسمع
0: بس
1: الإجابة.
0: أمانة يا شيخ إنه الكلام الأول اللي حكيت، السؤال الأول بدي أحلل نفسي إنه أنا ما بنام، بدني
1: أبشري.
0: أفكر إذا أنا بعمل إنه أنا بدعي دائما بحكي حسبنا الله ونعم الوكيل إنه حرام ولا لا؟
1: سؤالك واضح وتسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور.
0: شكرا يا شيخ، شكرا، الله يطول بعمركم.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، عفاكم الله.
2: والله بدي أسأل بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: إنه علموهم على 7 واضربوهم على 10.
1: نعم.
2: ضرب كيف الضرب بكون؟ يعني الضرب كيف آليته بالضبط؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم.
1: حياكم الله. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. نجيب عن هذه الأسئلة أم نأخذ اتصال؟ نأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يجزاك خير. شيخ بدي أسألك، في عندي سؤال إذا سمحت.
1: تفضل.
3: شيخ بدي أشتري سيارة ثمنها 20,000 دينار.
1: نعم.
3: بدي أروح على شركة عشان هم يشتروها يبيعوني إياها.
1: نعم.
3: تمام. هسا هل إذا أنا عرفت سعرها على الكاش يعني حلال ولا حرام تصير هاي العملية؟
1: تعرف سعر هذه السلعة أو السيارة الكاش وأقساط قبل العقد.
3: يعني أنا بدي أشتريها ب20، واحد بده يشتريها مثلا من نفس السعر ويبيعني إياها بأغلى عشان ما يصير علي ذنب.
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله، يعطيك العافية.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور محمد الزعبي، مفتي العاصمة عمان، أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله، بارك الله فيكم.
1: الأخ إياد يريد توجيه من فضيلتكم موضوع إلقاء النعم، وهو نتحدث عن الخبز في المهملات والنفايات، أهمية المحافظة على النعمة فضيلة الدكتور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وأودع فيهم العقول ليعرفوه وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد طيب اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تكفى الهموم وتهتدي، وحبيبنا أوصى فهيا رددوا يا رب صل على الحبيب محمد.
1: اللهم
4: صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. أحييك أخي دكتور محمود، وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعني بالنسبة لسؤال الأخ إياد، في البداية يعني وزارة الأوقاف مشكورة، كانت خصصت خطبة الجمعة لهذا الأسبوع كان بعنوان الشكر على نعم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، وبالشكر تدوم النعم، وعكس ذلك كفران النعمة سبب لزوالها وإذان بانتقالها وتحولها. ولذا الخبز والطعام هي من جملة النعم الواجب على المسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى على توفرها وعلى حصوله عليها. ولذا هذه النعم يوجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة. فكم من أناس لا يستطيعون أن يتحصلوا على هذه النعمة التي هي في أمس الحاجة إليها في هذا الوقت. وبالتالي يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أولا أن لا يشتري إلا بقدر حاجته حتى لا يزيد عن حاجته، فيكون مدعاة ذلك إلى إلقاء هذه ما فضل من طعام، ما فضل من شراب، من خبز إلى القاذورات وإلى القمامة، أجلنا وأجلكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان عليها من أذى. تخيل لقمة، فما بارك زي ما حكى الأخ السائل، يعني ممكن أحيانا كيلوات من الخبز توضع في القمامة، هذا أولا حرام، وهذا ثانيا إهدار للمال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيل والقال وعن إضاعة المال، وهذا سبب من إضاعة المال. وبالتالي هذا الطعام الذي تضعه سواء كان خبز أو طعام،
1: هو الحديث دكتور يطول.
4: نعم.
1: أحيانا نلاحظ ونشاهد الأكياس كما هي مغلقة، كما شريت ألقيت في النفايات،
4: وهذا يعني هذا كمان سوء تصرف، وهذا حرام،
1: شتى الأنواع دكتور،
4: شتى ما لذ وطاب من الطعام، بل بالعكس الأمر يفوق ذلك في المناسبات الاجتماعية،
1: وإذا أردنا أن نتحدث
4: عن مناسبات التخرج، يعني هناك يعني كميات كبيرة من فواضل الطعام تلقى في القاذورات والقمامة. ولذلك يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة، وأن نحافظ على هذه النعمة، وأن نصون هذه النعمة، لأن شكر هذه النعمة سبب لدوامها وزيادتها، وخلاف ذلك امتهان هذه النعمة وإضاعة المال سبب لإيش؟ للجحود هذه النعمة وسبب لزوالها. وإذا ما فضل عندك شيء من الطعام أو الشراب أو الخبز، فبإمكانك إن كان ولا بد وفضل من هذا شيء أن تتصدق به على الناس الذين يحتاجون إلى هذا.
1: وتوجيه آخر يريد من فضيلتكم، أهمية يعني وضع الكتب والمجلات والصحف التي تحتوي على ذكر الجلالة وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسماء الصحابة في الصناديق المخصصة لذلك، وعدم إلقائها في أيضا في المهملات.
4: لا شك أن هذا يندرج أيضا، هذا الحكم يندرج كذلك على الكتب التي تلقى أيضا في الشوارع وفي المكان الحاويات والقمامة. أولا أن هذه الكتب هي مكتوبة باللغة العربية، وهذه اللغة العربية هي لغة القرآن، وهي محل احترام وتقدير، والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على هذه الكتب، وعدم وضعها سببا للامتهان والابتذال، ووضعها في أماكن قد تتنجس وقد يأتيها شيء من هذه القاذورات، وخاصة إذا كان في هذه الكتب أيضا آيات أو أحاديث أو اسم لفظ الجلالة أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم أن يحتاط لمثل ذلك وأن يضع في الأماكن المخصصة. وهناك مبادرات يعني في وطننا الغالي على قلوبنا جميعا، يعني هناك مبادرات في كثير من المدن والمحافظات أنه يتم جمع هذه الكتب ويتم جمع هذه المصاحف التالفة الممزقة في مكان مخصص، ويتم التعامل معها وإعادة تدويرها بطريقة تحافظ على مكانة اللغة العربية وتحافظ على الأشياء الموجودة في هذه الكتب.
1: جزاكم الله خير. التفرقة بين الأبناء في المعاملة فضيلة الدكتور، وهي تدعو كما أشارت تدعو على زوجها بسبب ذلك،
4: يعني نفرق بين الأمرين. أولا التفرقة بين الأبناء محرمة شرعا، والأصل في المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. ويشتد الأمر حرمة إذا وصل الأمر إلى التفريق بين الجنس، بين الجنس كونه ذكر وبين الجنس كونه أنثى، هو يفضل هذا لكونه ذكر ويفضل على أنها كونها إيش؟ أنثى. وهذه عادة من عادات الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فهذه عادة جاهلية مقيتة نهى عنها الإسلام، بل إن الإسلام بين أن بالعكس من وهبه الله أنثى كانت يعني بداية يهب لمن يشاء إناثة، قال العلماء قدمها في ذكر دليل على مكانتها في التفضيل. فالأصل في المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعدل بين أبنائه، ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال، بما معناه أنه من رزقه الله 3 بنات فرباهن فأحسن تربيتهن كن سترا له من النار. فقام رجل من الصحابة

0: فقال يا رسول الله
1: صلى الله عليه
0: صلى الله
1: وسلم.
0: عليه وسلم، أرأيت لو كان ثنتين، يعني عنده ثنتين، هو في حزة بباله إنه هالغنيمة وهالفرصة وهالجائزة تفوته. قالوا لو عنده ثنتين، قال كذلك لو عنده ثنتين فرباهن فأحسن تربيتهن كن سترا له من النار، إلى أن وصل الحديث إلى
1: واحدة
0: واحدة من رباها وأحسن تربيتها كانت له سترا من النار. فهن المؤنسات البنات، فيجب على المسلم ألا يتصرف بعادة الجاهلية، بل البنت نعمة والولد نعمة، ويتذكر أنه غيره محروم من هذه النعمة، مستعد يدفع مئات الألوف من أجل أن يرزقه الله بذكر أو
1: أنثى.
0: بأنثى. فما بالك أنت هذه النعمة ربنا ساقها إليك، فأنت تعامل الأنثى معاملة سيئة، هذا من باب أيضا كفران
1: النعمة.
0: النعمة التي تحدثنا عنها. نعم.
1: وبالنسبة للدعاء بسبب
0: بالنسبة
1: هذا
0: للدعاء، لا،
1: التصرف
0: احنا المسلم
1: بماذا
0: لا
1: تنصحه؟
0: يكون طعانا ولا لعانا، ولا يكون يعني يدعو على الناس بالشر، لكن احنا بننصحها انها تدعو له بالهداية، تسأل الله عز وجل انه يهديه، تحبب قلبه بالإناث، تبين له موقف الدين الإسلامي من عدم التفرقة بين الذكر والأنثى. اما ان تدعو عليه فهذا لا يجوز، وانما المسلم من عادته ومن سنة النبي صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم
1: عليه وسلم.
0: أن ندعو له بالهداية والرشاد والتوفيق.
1: جزاكم الله خير. الصلاة على الكرسي بسبب المرض.
0: يعني هذا عن السؤال يتكرر كثيرا، قلنا أنه الإنسان إذا كان يقدر على القيام، يقدر على القيام ويقدر على الركوع ويقدر على الجلوس والتشهد، فلا يجوز له أن يستخدم الكرسي إذا كان صحيحا معافى. لكن إذا كان الإنسان ربما يكون مريض لا يستطيع أن يصلي واقفا، فيجوز له أن يصلي على الكرسي. أحيانا يستطيع أن يصلي واقفا لكن لا يستطيع أن إيش؟
1: الركوع أو
0: الركوع أو
1: السجود.
0: السجود. فنقول له تأتي بما استطعت وأنت قائم من تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وسورة قصيرة إن استطعت، ثم بعد ذلك تجلس على الكرسي، فأنت تصلي الصلاة بصورة طبيعية ما استطعت، لكن إن اضطررت وكانت مريضا ولا تستطيع أن تأتي بأي ركن من أركان الصلاة، فيجوز لك أن تصلي على الكرسي لإتاء بهذا الركن الذي عجزت عنه.
1: جزاكم الله خير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بالصلاة واضربوهم عليها وهم أبناء 10، نوع هذا الضرب أو كيفية هذا الضرب
0: يعني
1: وما المقصود بهذا
0: لا
1: الضرب؟
0: شك أخي دكتور محمود أن التوجيه النبوي الشريف هو لا يقصد الإيذاء ولا يقصد إيقاع الألم، وإنما التوجيه النبوي في هذا الحديث يقصد التوجيه ويقصد التربية. ولذا قال العلماء أنه يشترط أولا أن يكون الضرب بعد السن العاشرة، يعني مش قبل هيك. أيضا قالوا يشترط أن يتجنب الوجه، لأن الوجه موطن إيش؟
1: تكريم.
0: موطن التكريم. أيضا قالوا يجب أن يكون هذا ضرب غير مبرح، غير مؤثر، غير جارح، وإنما القصد من هذا الضرب هو التنبيه والتربية. ولذا لكن أنا أقول للأخ السائل ولغيره، قبل أن نبدأ بهذا نبدأ بأسلوب التوعية، نبدأ بأسلوب يعني ممكن هدية بسيطة، ممكن غراء برحلة هنا أو هناك،
1: تحفيز
0: تحفيز، نحفز هذا الطفل قبل أن نلجأ.
1: لذلك
0: يعني
1: وحديث النبي علمهم أبناء 7.
0: أبناء 7 وأعطاك 3 سنوات،
1: بالضبط،
0: يعني أنك أنت تحفزه قبل أن تصل إلى هذه المرحلة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، بيان السعر بالنسبة للسلعة، شراء السلعة أقساط وكاش.
0: نحن قلنا العقد لا يسمى عقدا أخي دكتور محمود إلا إذا تم إيجاب وقبول، أما إذا ما زلنا في فترة أو في
1: تفاوض
0: مرحلة التفاوض أو في مرحلة عرض السعر، فهذا من ناحية شرعية لا يسمى عقدا. وبالتالي وبناء على هذا التأصيل، أنا الآن أريد أو أرغب بشراء سلعة، فإذا تم عرض هذه السلعة علي كاش بكذا وهذه السلعة أقساط بكذا، لم يتم الآن العقد، بل هي مجرد عرض سعر. الآن أنا حسب ظروفي المادية وحسب إمكانياتي بقرر إما إني أنا أشتري هذه السلعة أقساطا، وإما أن أشتري هذه السلعة كاش. فالآن العقد الذي تم اختياره هو العقد الملزم للطرفين. الآن إذا أنا ظروفي قادر على دفع ثمن هذه السلعة كاش، أنا بكون قد اشتريت هذه السلعة بماذا؟
1: كاش.
0: كاش بال100 دينار اللي قال لي ثمنها كاش 100 دينار. فإذا كان ظروفي لا تسمح وقال لي هاي أقساط 120، إذا العقد توجه وانصرف إلى شراء هذه السلعة أقساط ب120 دينار، وبالتالي هو ليس كما يشاع أن هذه بيعتان.

0: في بيعة، ليس كذلك، بل إن العقد انصرف إلى بيعة واحدة وإلى عقد واحد، إما كاش وإما أقساط مال.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: قبل عدة أيام بس تحدثت عن التنكيل.
1: نعم.
2: والله بس توضيح أكثر، أنا ما فهمتوش مضبوط. يعني هلأ في الركعة الأولى بقدر أقرأ سورة الإخلاص، ثم في الركعة الثانية بقرأ شيء من جاسمي، ثم من الثالثة بجي بسورة الناس، ولا لازم الترتيب؟ يعني
1: أبشر، تسمع الإجابة إن شاء الله وتسمع توضيح.
2: لو في نفس الركعة قرأت سورتين لازم برضو يكون في ترتيب؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، سجود السهو في الشافعية بعد السجود الأخير بسلم عن اليمين ثم بركع ثم بسجد؟
1: نعم، تسمع الإجابة.
2: تفصيل بس سجود السهو وشو اللي بتقال، واللي هو في نية في الشنية. شكرا،
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. 47 47 201، 47 47 202، هاتفاء البرنامج. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: حياكم الله.
3: هيا بدنا سيدي نسأل عن صلاة الوتر، نصليها زي المغرب ثلاثة مع بعض ولا فردة وإلى حال؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: أشكرك،
1: حياكم الله. فتاوى على، والسلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
4: بنوجه سؤال لفضيلته.
1: تفضل.
4: سؤال لفضيلته.
1: سمعنا من خلال الهاتف، في صدى للصوت.
4: إذا المسبوق كان أدرك الركعة وكبر تكبيرة الإحرام وما كبر في تكبيرة الانتقال، هل تكون صلاته صحيحة؟
1: فقط يعني كبر تكبيرة الإحرام؟
4: نعم، وما كبر للانتقال.
1: تكبيرة الانتقال، تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية أخوي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: الله يسلمك ويعطيك الصحة والعافية أنت وشيخك الفضيل إن شاء الله.
1: الله يسلمك.
5: الله يسلمك. بدي أسأل عن نظام البيع والشراء في الأسهم اللي موجود الآن حاليا في البنك الإسلامي الأردني، هل هو يعني حلال أم حرام بس؟ السلام عليكم.
1: طيب، عليكم السلام. تسمع توجيه عام إن شاء الله من فضيلة الدكتور. معنا اتصال أخير. إذا معنا اتصال أخير، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: شيخ أنا بدي أسأل، لا قبل شوي جيت بدي أصلي، تمام؟
1: نعم.
6: يعني لفيت جوامع عمان كلها عشان ألاقي جامع فاتح، ما في جوامع فاتحة. طب الواحد بيتوضى بده يعني بده يظبط أمور عشان يصلي، يعني عفوا هاي مساجد لربنا يعني مفروض ما تتسكر.
1: هو موضوع إداري أخي الكريم، موضوع إداري وتنظيمي في المساجد، يعني المطروقة موجودة لا تغلق.
6: لا والله شيخ أنا لفيت كثير يعني عشان بدي أسأل الدور، يعني أنا
1: الله يتقبل.
6: جماعة منا جميعا يا رب، أنا ما لحقت جماعة فإنه بدي أسأل، يعني ما لقيت جامع يعني أصلي.
1: طيب، تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور، إن شاء الله تكون يعني من المقيمين للصلاة، حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله بارك الله فيكم.
1: الأخ يريد توضيح منكم التنكيس في القراءة أثناء الصلاة.
0: يعني هذا السؤال كذلك يعني تعرضنا إليه سابقا، إذا وقع في صورة واحدة التنكيس في الصلاة، إذا وقع في صورة واحدة فهو حرام، يعني أن تبدأ من آخر السورة ثم تعود فهذا حرام. أما إذا وقع في السور، يعني تبدأ بصورة الناس ثم تأتي بصورة الفلق أو العلق أو أي صورة أخرى، فهذا مكروه عند الشافعي. أما في غير ذلك، أما في غير ذلك إذا كان على سبيل الذكر، أنت قاعد مش على سبيل التلاوة، على سبيل الدعاء وعلى سبيل الذكر.

0: فهذا لا شيء فيه، والله تعالى أعلم. نعم.
1: طب هو أيضا إذا سمحت دكتور، يعني أشار القراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة، يعني الآن بعد الفاتحة قرأ الإخلاص ثم قرأ مثلا الفلق،
0: احنا
1: أو
0: قلنا التنكيس بين السور هو مكروه، يعني لا يبطل الصلاة وليس حراما، لكن التنكيس في نفس السورة هو هذا المحرم،
1: في
0: نعم.
1: نفس السورة
0: نعم.
1: فقط.
0: نعم صحيح.
1: جزاكم الله خير. سجود السهو، مكان سجود السهو، قبل
0: السهو
1: التسليم أو السلام أم بعد؟
0: عند السادة الشافعية هو قبل السلام، عند السادة الشافعية سجود السهو يكون قبل السلام. وسأل ماذا يقول فيه، يقول ما يقول في السجود العادي، سبحان ربي
1: الأعلى.
0: الأعلى. نعم.
1: صلاة الوتر 3 أم 1؟ كيفية
0: واحدة
1: أو الصفة؟ نعم
0: و5، نعم يجوز، لكن كيفية أداء هذه الصلاة، صلاة الوتر تؤدى بثلاث كيفيات، إما أن نصليها دفعة واحدة بدون
1: جلوس واحد،
0: جلوس واحد بدون الجلوس الأوسط، وإما أن نصليها كالمغرب بجلوسين، يعني بعد الركعة الثانية جلوس أوسط ثم بعد ذلك الجلوس الأخير، وإما أن نصليها ركعتين وركعة. نعم. فهذه كل
1: ثلاث
0: الصور،
1: صور،
0: هذه الصور كلها جائزة وواردة. نعم.
1: جزاكم الله خير. حكم تكبيرة الانتقال، الآن هو يقول يعني كبر تكبيرة الإحرام ولم يكبر تكبيرة الانتقال.
0: هذه نقطة مهمة، أشكر الأخ السائل مشان ننبه المصلين وخاصة المسبوق.
1: نعم.
0: المسبوق يكون حريص، وخاصة إذا أدرك الإمام في الركوع يكون حريص على إدراك الإمام في الركوع، فيهوي إلى الركوع ثم يقول الله أكبر. الأصل في تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة أن تأتي بها وأنت إيش؟ وأنت قائما. فإذا جاء بتكبيرة الإحرام فعلا وهو قائم ثم بعد ذلك نسي تكبيرة الانتقال فصلاته صحيحة ولا شيء عليه إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه منكم، هو يعني المواضيع هاي دكتور العقد، لكن توجيه بيع وشراء الأسهم.
0: يعني بيع وشراء الأسهم هذه من المعاملات اللي موجودة في البنوك الإسلامية، والبنوك الإسلامية لديها هيئة رقابة شرعية مختصة تنظر في هذه القضايا، وبالتالي تصدر الفتاوى بناء عليها. ونحن في دائرة الإفتاء العام أي عقد ممكن يأتينا ننظر في مدى شرعيته، وإذا كانت ثمة ملاحظات نزود الجهة المختصة بهذه الملاحظات، لكن كفكرة عامة هناك أي بنك إسلامي لديه هيئة رقابة شرعية، وهذه الهيئة مخولة بإصدار الفتاوى لجميع المعاملات التي تصدر عن هذه البنوك الإسلامية.
1: جزاكم الله خير. إذا عندكم توجيه فضيلة الدكتور موضوع أغلاق المساجد، طبعا هو موضوع تنظيمي وإداري، متى تفتح ومتى تغلق، لأنها أيضا بيوت الله.
0: نعم. تسرق أيضا ويتم الاعتداء عليها،
1: يجب المحافظة عليها. نعم لأنها بيوت الله. نعم
0: نعم، هذا زي ما تفضلت، هذا تنظيم إداري وهي معنية فيها وزارة الأوقاف، وهي يعني تقوم على رعاية المساجد وتختار من القرارات والأوقات ما يناسب رعاية هذه المساجد. وأنا وأنت تعرف الدكتور محمد أنه أغلب المساجد يعني في مسجد رئيسي وفي يعني
1: في الأحياء السكنية،
0: في يعني في فسحة، لا في بكون
1: ساحات،
0: ساحات.
1: نعم.
0: بترك الإمام، هذه ممكن لو واحد اثنين يأتون يعني مسبوقين متأخرين ممكن أن يؤدي الصلاة في باحة المسجد وفي ساحة المسجد. أما أن نبقي جميع المساجد أخي مفتوحة والكدنشنات شغالة والإضاءة ومشاكل، هذا يترتب عليه يعني أعباء مالية كثيرة، ولربما أيضا ممكن هناك في اعتداء بعض الناس لا سمح الله يعتدي على بيوت الله سبحانه وتعالى. فوزارة الأوقاف مشكورة، هي المخولة برعاية المسجد وتحديد ما يناسب.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: الله يعطيك العافية إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: بدي أسأل الشيخ سؤالين.
1: السؤال الأول،
2: السؤال الأول، أنا صليت في المدينة المنورة، كان مع الأزمة وهيك وصلاة الجمعة.
1: نعم.
2: صلينا قدام الإمام،
1: تعديت تجاوزت حدود الإمام.
2: طيب. قدام، كان صلاتي قدام الإمام، يعني برا المسجد النبوي بس كان قدام الإمام.
1: السؤال الثاني،
2: السؤال الثاني، أصل ما بيصلي، بتغسل وبتصلى عليه ولا لا؟ وبنت في مقابل المسلمين ولا لا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: لك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك. فتاوى الله، والسلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة
0: كيف
1: الله.
0: حالك الشيخ؟ شو اخبارك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
0: شيخ، السؤال اذا سمحت، في لي ابن عمره 12 سنه، بوكل بايده اليسار وكذا، وحكيت معه مره ومرتين وثلاث، بس الولد يعني ما بتجاوب، يعني بس بوكل بايده اليسار، فانا بالوقت الحالي تركته، هل انا آثم؟
1: كل أعماله بإيده باليد اليسرى أم فقط
0: هو
1: الأكل؟
0: هو
1: طعام.
0: شمالي. نعم، هو شمالي، فحتى الاكل يعني انا كثير يعني بحكي له انه كل باليمين، فهو ما بيقدر، يعني ما بيسيطر على اللقمه، ما بيسيطر على الاكل،
1: تسلم.
0: وكتابته بالايد اليسار وكذا. وفي سؤال ثاني اذا سمحت،
1: نعم
0: هسه لو في واحد يعني مدير بشغل، تمام،
1: نعم
0: وهو ما بيجي على موقعه وما بيجي على مكانه، هل هو آثم كمان برضه اذا سمحت؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
0: خلاص، شكرا.
1: فتاوى الهوى، والسلام عليكم.
2: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية سيدي الشيخ، كيف حالك؟
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: سؤالي للشيخ بعد إذنك، لحضرة المفتي.
1: تفضل.
2: في معي مال للزكاة،
1: نعم.
2: طلعت منه جزء، يعني قبل ما يحول عليه الحول، قبل فترة من زمن يعني. هلا بدي أنا أطلع الزكاة إن شاء الله خلال يومين ثلاث. المبلغ اللي طلعته بحسبه مع المبلغ الإجمالي ولا بخصمه من المبلغ الإجمالي؟
1: يعني انت المبلغ المال اللي عندك ما بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول.
2: نعم مظبوط،
1: نعم.
2: طلعت منه مبلغ قبل فترة.
1: تعجيل. نعم التعجيل.
2: نعم
3: طلعت
2: تعجيل.
3: منه بصفة الزكاة صح؟
2: نعم، بصفة الزكاة. نعم.
3: تمام ماشي،
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: المبلغ يحسب.
1: في عندك استفسار ثاني؟
2: سؤال نفس السؤال عن بخصوص الزكاة. حسنا، أنا فيه الراتب تبعي موجود معي الآن حاليا،
1: نعم،
2: بس بصرفه، هذا خلال الشهر بصرفه يعني، فهل يحسب من الزكاة أم لا يا سيدي الشيخ؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا.
1: حياكم الله. نكتفي أم نأخذ الاتصال؟ معنا اتصال. ألو ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية سيدي الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: كيف الحال؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: إذا تكرمت سؤال.
1: تفضل.
4: هسه أنا معاي سيارة وأخذت سريع سيدي، وتجنبني بعيد منك حيوان ولا قط ولا كلب بعيد من السامعين. في الحالة هاي أمشي دغري أظلي ماشي عليه ولا أوقف؟ مع أنه إذا وقفت راح يسبب أضرار للي وراي. جزاكم الله خير.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله وبارك الله فيكم.
1: حكم صلاة من تجاوز حدود الإمام دكتور؟
3: يعني إذا تجاوز المأموم الإمام فإن صلاته تبطل إذا كان في نفس جهة الإمام، إذا كان من نفس جهة الإمام فصلاته تبطل إذا تقدم على الإمام، لكن إذا صلى خاصة في صلاة الحرم المكي، إذا صلى في غير جهة الإمام فأحيانا يتقدم على الإمام فصلاته صحيحة إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. التفريق فضيلة الدكتور بين من ترك الصلاة، ترك الصلاة جاحدا و يعني كسلا وتهاونا.
3: يعني بداية الإنسان لما يموت نسأل الله عز وجل له الرحمة. أنا أقول للأخ السائل هل لا شققت عن قلبه؟ يعني الأمر متروك لمن؟ متروك لله سبحانه وتعالى. فالأصل أن تارك الصلاة الأصل أنه مسلم، لكن العلماء قالوا يفرق بين أمرين، بين من ترك الصلاة جحودا وتكاسلا فهذا مؤمن عاصي وبالتالي يصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين وندعو الله سبحانه وتعالى له بالرحمة والمغفرة، وأما
1: تكاسلا
3: إن
1: وتهاونا
3: أما إذا تركها جحودا ونكرانا فهذا كفر يخرج من الملة. لكن إحنا بصورة عامة الإنسان اللي ترك الصلاة لا يصل إلى هذه الدرجة، يعني لا يبوح بجحود ونكران الصلاة، وبالتالي لا نخلق فتنة بين الناس، والله نصلي عليه ولا ما نصليش عليه، لا إن
1: يدفن
3: إن,
1: إن, يدفن
3: إن, إن الظاهر إن الظاهر إحنا نصلي عليه ويكفن ويدفن في يكفن ويصلي ويدفن في مقابر المسلمين، وندعو الله عز وجل له بالمغفرة.

0: آمين. نسأل الله الرحمة لجميع موتى المسلمين. حكم تناول الطعام والشراب باليد اليسرى.
1: يعني الأصل النبي من السنة يستحب الإنسان تيامن، وهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيامن في كل شيء إلا في قضية الدخول إلى الحمام، فبكون الأمر معكوس. فنقول للأخ السائل، أنت يعني احرص على أن يلتزم ولدك بهذه السنة النبوية الشريفة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد غلام تطيش يده في الصحيفة، قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما أحوجنا أن نربي أبناءنا على هذه السنة المستحبة النبوية، ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويستخدم معه عدة أساليب، يعني مش قضية الأمر فقط، التحفيز أحيانا قد يكون وسيلة من وسائل التحفيز وتغيير السلوك وتغيير
0: والتعليم هذا أيضا دكتور.
1: والتعليم نعم.
0: جزاكم الله خير. موظف مقصر في عمله، نريد توجيه منكم إذا كان موظف مقصر في عمله.
1: يعني شوف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل. وأنت الآن موظف عام أو موظف في شركة خاصة، أنت محتبس لهذا العمل، وأنت تتقاضى مقابل هذا العمل أجر. مدام أنك تتقاضى مقابل هذا العمل أجر، فيجب عليك أن تتقي الله في هذا العمل، ويجب عليك أن تقوم بالواجبات الموكولة إليك في هذا العمل على أكمل وجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، يعني مش بس مجرد أنك تؤدي العمل، لا، أن تكون حريص كل الحرص، وهذا واجب من الواجبات التي تؤجر عليها، وخلاف ذلك لا سمح الله تأثم وتكون مقصر، وتكون يعني أدخلت إلى جزء من راتبك وجزء من الطعام والشراب الذي تشتريه من هذا الدخل، إذا أنت لم تؤدي العمل على أكمل وجه، وأنت بتغاشا في وظيفتك، ولم تقم بالواجبات التي كلفت بها حسب يعني ما يسمى الآن ضمن التنظيم الإداري الوصف الوظيفي. هناك أي موظف يتم وضع وصف وظيفي، ما هي المهام المطلوبة منك القيام بها. عندك كمان قضية مهمة جدا أخي دكتور محمود، اللي هو وقت الدوام من كذا لكذا، فأنت إذا تأخرت إن لم تكتب مغادرة شخصية، خليت حالك ما حدا شايفك، واعتبرت حالك كأنك جاي من 8:30 وانت جاي على 10، هذا كمان حرام. فيجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. والعقد شريعة إيش؟
0: متعاقدين.
1: والعقد شريعة المتعاقدين، وهذا الوطن أمانة في رقبة كل واحد فينا، وكل واحد فينا على ثغرة من ثغور هذا الوطن. وانت في هذه الوظيفة انت لازم تأدي الخدمة لمتلقيها على أكمل إيش؟ على أكمل وجه، والله تعالى أعلم. حتى تكون هذه هذا العمل عبادة تتقرب به إلى الله،
0: وتؤجر على ذلك.
1: يعني أنا بقول كثير أحيانا بقول للموظفين، يعني إحنا أحيانا بجزء معناش مال نزكيه، بس أنت بعملك الآن زكي عملك، زكي راتبك، تستقبل مواطن، تستقبل مراجع، بجزء الوقت صحيح متأخر، ظل 5 دقائق على الدوام، بعض الناس بتسكر إجازتها قبل نص ساعة وساعة من الدوام، هذا حرام ما بصير. فبقول له لو تأخرت معه شوي كمل معاملته، هذا الإنسان بجوز حتى وصلك جزء بده طلب مغادرة من مدير ومواصلات أبصر قديش دفع
0: حتى
1: وصل. فأنت اتق الله سبحانه وتعالى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب
0: لنفسه.
1: زي ما أنت بتحب يعاملوك في مؤسسة ثانية، عامل الناس اللي بتيجي في مؤسستك بالصورة اللي بتحب الناس يعاملوك فيها.
0: جزاكم الله خير على هذا التوجيه. حكم تعجيل الزكاة بحيث يعني ما يصل إلى الحول إلا وقد قام بدفعها.
1: يعني تعجيل الزكاة، يعني عندنا مصطلحين، في تأخير وفي تعجيل. تأخير الزكاة إني أنا أخرج جزء أو كل زكاتي قبل حلول الحول، فهذا جائز، بل بالعكس يعني أحيانا يكون فيه تفريج للناس. يعني أنا بدل ما أجل زكاتي لرمضان على فضلها ومكانتها، لكن الآن أنا بجوز أتعرض أنه إنسان بأمس الحاجة إلى مبلغ من المال أفرج عليه. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، فيجوز تعجيل الزكاة. أما تأخير الزكاة، إذا الحول عندي بشهر رمضان ما بصير أأخر الزكاة إلى ما بعد رمضان، لأنه الآن وجب حق الفقير في مالي، اللي هو مقدار الزكاة صار حق للفقير، فيجب علي أن أبادر إلى إخراج هذا الحق الذي أوجبه الله عز وجل في مالي للمحتاج.

0: تاجين الأم والأصناف الثمانية التي ذكرهم.
1: نعم.
0: لكن سؤال الأخ بيقول لك أنا نفرض أني مثلا علي 10,000 زكاة، خلال السنة زكيت 2,000، هذول 2,000 اللي أنا أخرجتهم بنحسبن مع رأس المال ولا ما بنحسبن؟ لا، الصحيح أنه بنحسبن. يعني الزكاة، أنت الزكاة هي تحسب

0: 500 دينار طلعت 1000 دينار بصير مقاصة، 2500 ناقص 500 بضل 2000، 2500 ناقص 1000 طلعت بضل 1500 وهكذا.
1: جزاكم الخير. كيفية حساب الراتب؟ الراتب يضاف إلى المبلغ؟
0: يعني احنا كما قلنا من شروط وجوب الزكاة لازم المال يحول عليه الحول ويبلغ النصاب. الراتب عماله بيجي ومستهلك، لكن إذا بتدخر جزء منه إلى فلوسك الثانية فهي بتجمعها مع الأشياء المدخرة تجمعها، يعني أنت إحنا بدناش كل مال تجعله حول، لكن أنت مجموع مالك المدخر تجعل له حول.
1: مجموع المال إذا بلغ النصاب
0: وحال عليه حول تجب فيه الزكاة.
1: جزاكم الله خير. سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، دهس الحيوانات يعني أجلكم الله
0: يعني
1: غير متعمد، هل يأثم في ذلك؟
0: بداية أخي دكتور محمود، احنا نتوجه من هاي الإذاعة المباركة إلى أنه الإنسان يلتزم بالسرعة المقررة. هاي السرعة المقررة بعون الله كفيلة أنه الإنسان يتلاشى أي خطر ممكن يتعرض له، سواء كان إنسان
1: أثناء القيادة
0: إنسان أو حيوان أو بهيمة أو مشاكل هذا. لكن الإنسان مع التزامه ربما يتعرض لمثل هذا الموقف. فإن كان هناك وسيلة أو سبيل إلى عدم تعريض الحيوان هذا للأذى دون أن يترتب على ذلك أذى أو تدمير أو أكبر، يعني الضرر الأصغر يزال بمقابل تلافي الضرر إيش الأكبر. فأنت أولا لا تقصد لا سمح الله دعس هذا الحيوان، لكن إذا ترتب على أنك تضرب بريك مفاجئ واللي خلفك ممكن يدخل فيك أو يضرب سيارة أو يضرب بني آدم، فهذا لا شك أنه أنت ما دام مش قاصد ولم تتعمد ذلك فهذا يغتفر إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. فيما تبقى من وقت أخوة الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يبارك فيك يا سيدي. بدي أسأل فضيلة الدكتور.
1: تفضل.
2: أنا دكتور، أنا بشتغل بالخياطة.
1: نعم.
2: بشتغل بالخياطة. أنا يعني تعاملي مع سيدات كثير.
1: نعم.
2: هسا أنا يعني تجيني مثلا فستان بدها تقصره في إشي، في عري، في شغلة من هالنوع، أنا بعمل لها يا عرفت كيف يعني وبتاخذه، بس أنا بنية إنه أنا بدي أترزق أشتغل، هل بلوبني إثم إنه أنا لو بعرف إنها هي بدها تلبسه في مكان عام أو إشي من هالنوع؟
1: نعم تسمع واضح
2: هيك دكتور. الله يبارك. نعم. فيك. الله يبارك فيك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ممكن استثماري لو سمحت يا شيخ؟
1: حياكم الله تفضل.
3: بدي أسأل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لما عليه السلام. تكون بطن سيدتنا مريم تكون كامل لما ربنا خلقه؟ واستفسار ثاني لو سمحت.
1: نعم.
3: لما المأموم الشيخ يقرأ الفاتحة جهرا،
1: نعم،
3: ونقول آمين مباشرة نقول آمين وراها ولا بعد الشيخ بعد ما يقول آمين؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: سيدنا الشيخ حاب أسأل والله عن كفارة اليمين، شو وين في قنوات أقدر مثلا أطلعها لو سمحت؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: الله يبارك فيكم.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل أخي الكريم.
5: الله يكرمك. بدنا توجيه من فضيلة المفتي بخصوص محلات الأراجيل بتبيع دفاتر الأوتومان، يعني سابقا كانت تستخدم الختيارية، الآن بيستخدموها الشباب لشغلات الأمانة مش منيحة.
1: نعم.
5: الله يبارك فيك.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتف البرنامج. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
6: دكتور في عندي سؤال بس يعني ذو شقين.
1: تفضل.
6: سؤال. ألو.
1: تفضل سامعينك.
6: أنا

0: بأرض فلحته وطلع حب الحب بعته في نقد. الآن بالنسبة للزكاة، هل أخرجها بنصاب الحب 10% أم بنصاب النقود 2.5%؟
1: نعم. السؤال الثاني أو الاستفسار الثاني؟
0: لا، هذا السؤال هو شقين. هذا السؤال يعني هل هو
1: نقد أم الزرع؟ نعم.
0: حب 10% أم نصاب النقد اللي بدأ
1: بعد البيع؟ بعد البيع. نعم.
0: 2.5%.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. نأخذ الاتصال الأخير. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أنا حكيت معك قبل شوي بالنسبة لكفارة اليمين.
1: نعم.
2: سيدي، أنا اتصلت تلفون مع الإفتاء، حكولي من 10 إلى 12 دينار. المشكلة مش بالفلوس عمي، المشكلة فضيلة الشيخ أنا ما أعرف ناس مساكين، 10 مساكين.
1: إحنا لسه ما أجبنا أصلا.
3: إن شاء الله
1: الآن تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الدكتور.
2: أظلني على الخط؟
1: لا لا، اسمعنا من خلال الهاتف الآن نجيبك إن شاء الله. أبشر.
2: أنا والله حابب بس أعرف في قنوات.
1: طيب أبشر.
3: نحن في دائرة الإفتاء العام، نفس دائرة الإفتاء العام، نحن نتشرف بالإشراف على وقفية خير الأردن. هذه الوقفية خير الأردن مخصصة للأسر الفقيرة، ويتم دفع الكفارات إن أحببت أو أردت إلى هذه الوقفية، ويمكن لك أن تقوم بالدفع الإلكتروني يعني عن طريق خدمة كليك. نعم. أيضا في صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يستقبل مثل هذه الكفارات، ويمكن لك أن تؤدي هذه الكفارة إما عند وقفية خير الأردن أو صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف.
2: وقفية خير الأردن فيها
3: نعم.
2: كليك يعني
3: فيها كليك. فيها كليك. نعم.
1: حياكم الله أخي الكريم.
3: يعني لو تدخل على النت واكتب وقفية خير الأردن تجد
1: موجود الأرقام،
3: ويمكن أنك تحول هذه الكفارة على الكليك هذا. نعم.
2: أما المبلغ مش معروف كم بيكونوا كاتبين ولا
1: لا؟
3: المبلغ هو الكفارة اليمين هو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. احنا في دائرة الإفتاء العام نقول الحد الأدنى لكفارة اليمين هي 10 دنانير، ومن زاد الله في حسناته.
1: واضح أخي الكريم؟ الحد الأدنى 10 دنانير.
2: نعم نعم. ومن زاد
3: زاد الله في حسناته. يعني انت حسب مقدرتك المالية، لو بدك تطعم 10 مساكين كم بكلفوك حسب قدرتك المالية. الحد الأدنى 10 دنانير، ومن زاد الله في حسناته.
2: وقفية خير الأردن.
1: حياكم الله أخي الكريم.
3: خير الأردن. نعم.
2: الله يجزيك كل خير.
1: حياكم الله أخي الكريم. نعود إخوة الكرام للإجابة عن هذه الأسئلة. فضيلة الدكتور، يعني الخياط يعني هو مشكور من باب الحرص، الآن بالنسبة لي هو يقوم بعمله. الآن بالنسبة للمرأة إذا خرجت يعني لأماكن مثلا عامة أو للأماكن المخصصة لها، دكتور هو يأثم في ذلك أو مسؤول عن ذلك هو؟
3: يعني ابتداء نحن منقول لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوكم، فأنت الأصل أنك تمارس عملك ضمن الضوابط الشرعية، ولا تسأل عن قد تعمل هذا الفستان لزوجها، قد تعمل هذا الفستان لمحارمها، فأنا هلا شققت عن قلبه. فالأصل أنه هذا عمل مباح ضمن الضوابط الشرعية، ما فيش اختلاط ضمن الضوابط الشرعية، ما في كشف عورات إذا علم أن في ذلك يؤدي أنه ممكن تلبس هذا اللباس في الأماكن العامة وتكشف عوراتها، فهذا يكون من باب التعاون على المنكر الذي نخي المسلم عن القيام به. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: جزاكم الله خير. أمين. بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية متى يقولها؟
3: يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من أسباب يعني مغفرة الذنوب أنه الإنسان إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة، إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة. فالإمام مجرد ما يقول آمين يقول المؤذن أو المأموم يقول آمين إن شاء الله.
1: كفارة اليمين أجبت فضيلة الدكتور. زكاة الزروع كيفية إخراجها.
3: أشكرك، خاصة الآن بسأل الناس عن زكاة الزيتون الذي نفتي به في دائرة الإفتاء العام أنه يجب إخراج

0: زكاة الزيتون. لكن حتى يجب إخراج زكاة الزيتون نقول أنه لابد أن يكون الزيتون قد بلغ النصاب، والنصاب كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم هو 5 أوسق، وتقدر بالكيلوات حوالي 611 كيلو زيتون. بمعنى أن الإنسان إذا كان محصوله 611 وما زاد من 611 وطالع، فهذا تجب فيه إيش؟
1: الزكاة.
0: إذا كان المحصول أقل من 611، يعني كان 600 550 400، فهذا لا تجب فيه الزكاة. هذا النقطة الأولى. الآن إذا وجب الزكاة فيفرق بين أمرين. إذا كان هذا الزيتون يسقى بماء الأمطار فيجب فيه العشر. إذا مقدار الزكاة العشر، يعني العشرة، كل 10 كيلو بدك تطلع إيش؟ بدك تطلع كيلو. إذا كان هذا المحصول أو الزيتون يعني يدفع تكلفة في سقايته وفي رعايته
1: مروي،
0: مروي نعم بالأجر، فهذا الزكاة فيه نصف العشر. نصف العشر نعم.
1: جزاكم الله خير.
0: جزاكم الله.
1: أخوة الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد الزعبي مفتي العاصمة عمان. شكرا لكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله.
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، غاندي حداد، محمد عبيدات، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أمان الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم والتي تقدمها لحضراتكم إسراء الطراونة. وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيرته اليمنية. بدء العد الميداني الفعلي للسكان والمساكن اعتباراً من اليوم وحتى نهاية الشهر الحالي. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري في الأراضي الفلسطينية واستشهاد فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. طهران تتمسك بشروطها السبعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. محلياً الأمن العام يطلق الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات. أهلاً بكم إلى تفاصيل النشرة. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتورة أفراح الزوبة. وتسلم الصفدي رسالة موجهة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني من أخيه فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور رشاد محمد الإعلامي. بدأ اليوم العد الميداني الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في مختلف محافظات المملكة، على أن تستمر أعمال العد حتى نهاية شهر تشرين الأول الحالي، وعلى امتداد

0: المحافظات الاثنتي عشرة يشارك في تنفيذ العد الميداني قرابة 12,000 باحث موزعين ضمن 3 أقاليم، بحيث يتولى كل باحث مسؤولية بلوك أو بلوكين إحصائيين. حول هذا التعداد وأهميته في توفير بيانات حديثة ودقيقة، قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات:
1: اليوم انطلقت المرحلة النهائية من التعداد العام للسكان والمساكن 2026، وهي مرحلة العد الميداني. يوم 1/10 و12 و13 كانت عد ذاتي من قبل الناس اللي تم اختيارهم للعد الذاتي. أما من اليوم صبيحة هذا اليوم الأحد ولغاية آخر شهر 10 هو العد الميداني، حيث يتوقع المواطن أو المقيم أن تتم زيارته من قبل أحد باحثي دائرة الإحصاءات العامة، سواء كان من موظفي الدائرة أم من معلمي مدارس التربية والتعليم، للقيام بعملية جمع البيانات من المواطنين والمقيمين عن أحوالهم الاجتماعية والديمغرافية والسكانية. طبعا الزيارة سوف تتم إما صباحا أو ظهرا أو مساء، وقد تكون في أيام العطل نهاية الأسبوع يوم الجمعة أو يوم السبت. للأسف موعد الزيارة يصعب تحديده إلا عند الزيارة، لكن إذا كان الوقت غير مناسب للمواطن يستطيع أن يتفق مع الباحث الإحصائي على موعد جديد لزيارته لتتم عملية العد.
0: ومن العاصمة إلى المحافظات، حيث بدأت فرق التعداد اليوم عملها الميداني، حيث توجهت لجان التعداد في محافظة الكرك إلى مساكن المواطنين في مختلف ألوية المحافظة لبدء عملية جمع البيانات. المزيد من التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان الجرالي.
2: بدأت لجان التعداد المنتشرة في ألوية محافظة الكرك اليوم تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في المحافظة، ودعت دائرة الإحصاءات العامة المواطنين والمقيمين من غير الأردنيين في محافظة الكرك للتعاون وتسهيل مهام الباحثين الإحصائيين أثناء زياراتهم الميدانية وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة. وأكد مدير الإحصاءات لإقليم الجنوب خالد أضمور أهمية تحقق المواطن من هوية الباحث الإحصائي قبل الإدلاء بأية معلومات، كما أكد أن التعاون مع الباحثين الإحصائيين يعد شكلا من أشكال التعبير عن المواطنة والمسؤولية الوطنية، لما للتعداد من أهمية في توفير بيانات دقيقة تسهم في خدمة المجتمع وتعزز من التنمية الشاملة. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
0: وإلى شمال المملكة، حيث انطلقت في محافظة إربد أيضا جولات العد الميداني للتعداد العام للسكان والمساكن، مستهدفة جميع السكان من مواطنين ومقيمين، بهدف توفير بيانات حديثة ومتكاملة حول السكان والمساكن. وحول آلية العمل وسير عملية العد في إقليم الشمال، تحدث مدير التعداد في الإقليم وصفي مياس لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
3: انطلق حوالي 3,000 موظف من موظفين التربية والتعليم وموظفين دائرة الإحصاءات العامة كباحثين للتعداد السكاني. احنا عندنا حوالي 7,000 منطقة عد شارك فيها حوالي 3,000 موظف، راح يزوروا كل الأسر والمساكن الموجودة في الشمال. طبعا راح تغطي الكوادر كل تجمعات السكانية، كل القرى، كل المخيمات، محافظة الشمال الأربعة إربد، المفرق، جرش، عجلون، راح يتم تغطيتها.
0: أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن الأردن يمضي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في مسار وطني لتحديث الحياة السياسية، بما يفتح أمام الأحزاب آفاقا واسعة للمشاركة ويضعها أمام مسؤولية أكبر في تطوير أدواتها وبناء مؤسساتها وتقديم برامجها وإعداد كوادرها. جاء ذلك خلال رعايته مساء أمس حفل إشهار الأكاديمية الحزبية لحزب المحافظين الأردني. وقال العودات إن إنشاء الأكاديمية يمثل خطوة عملية في بناء وتدريب الكوادر الحزبية لتكون قادرة على حمل الفكرة وصياغة البرنامج والمشاركة في صناعة القرار. أكد عاملون في قطاع تكنولوجيا

0: معلومات أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل محطة مفصلية لترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى مشاريع واستثمارات على أرض الواقع. سيعقد المؤتمر في 19 من تشرين الثاني المقبل في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أطلقت مطلع العام الماضي. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية شهد عام 2025 بالعاصمة بروكسل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، إذ أعلن الاتحاد دعماً لأهداف الاتفاقية عن حزمة مساعدات مالية واستثمارية بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027. في غزة، أفادت مصادر طبية بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء، بينهم 6 شهداء جدد و3 شهداء متأثرين بإصابتهم، وشهيد جرى انتشال جثمانه و18 إصابة. وفي خان يونس، استشهد اليوم فلسطيني بقصف للاحتلال الإسرائيلي غرب المدينة، كما استشهد فلسطينيان أحدهم طفلة، وأصيب 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني على حاجز عسكري شرق طول كرم في وقت شددت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط عدد من البلدات فيها، وأغلقت عددا من الطرق والمداخل. وتزداد معاناة المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة في ظل تصاعد الاعتداءات الاستعمارية، ما يهدد بفقدان كميات أكبر من المحصول. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة سارة العيسى.
1: في مسعى لتضييق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية وتقييد حركتهم، وفي ظل استمرار الاقتحامات والاعتقالات في عدد من البلدات فيها، أمر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة يومي 5 و7 من تشرين الأول الجاري. ومع استمرار الانتهاكات، استشهد شاب على حاجز عسكري شرق طول كرم في وقت شددت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة، وأغلقت عددا من الطرق والمداخل. في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل ومحافظة جنين ومدينة نابلس وبلدة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، واعتقلوا عددا من الفلسطينيين منها. وفي وقت تتفاقم فيه معاناة المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، تتصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ما يهدد بفقدان كميات أكبر من المحصول، ويحرم المزارعين من الوصول الآمن إلى أراضيهم وقطف ثمارهم. ففي قرية المغير شرق رام الله، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق صباح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تصديهم لهجوم مستوطنين، فيما جرى تجريف عشرات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون. كما جرف مستوطنون أراض زراعية في قرية أم صفا شمال غرب رام الله. إلى ذلك، اعتدى مستوطنون صباح اليوم على مزارع خلال قطفه ثمار الزيتون في جنوب نابلس، وأحرق مستوطنون مركبة وهاجموا منازل فلسطينيين في بلدة جنوب الخليل.
0: وإلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع. من جانبه، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستحقق هدفها في إيران إما بالطريقة السهلة أو الصعبة. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة هيا الجبور.
2: في وقت وصلت فيه المحادثات لوقف الحرب في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة في حزيران الماضي، وذلك بعد أيام من تلقي طهران

0: إيران ضد واشنطن على مقترحها الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في تصريحات منفصلة إن الخطة التي طرحتها طهران لحل الأزمة مع واشنطن قد تؤدي لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام حال قبولها. وأضاف عرقجي في تصريحات أدلى بها للسفراء ودبلوماسيين في طهران أن إيران شرحت بوضوح شروطها لفتح المضيق وأنها مرتبطة بالتزامات يتعين على الولايات المتحدة قبولها. وتابع قائلا إن طهران تأمل في أن تختار واشنطن الدبلوماسية، لكنه حذر من أن إيران مستعدة للرد إذا اختارت الولايات المتحدة التحرك العسكري. في المقابل قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ كل ما يلزم لتحقيق ذلك. من جهته قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحقق هدفها في إيران إما بالطريقة السهلة أو الصعبة. إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجار في ناقلة نفط بمضيق هرمز، فيما جرى إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جزيرة قشم. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في المضيق.
1: وإلى آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت روسيا اليوم تكثيف ضرباتها على المنشآت العسكرية والصناعية والبنى التحتية في أوكرانيا، رداً على تهديدات للرئيس فلاديمير زيلنسكي بتصعيد الهجمات على مصاف النفط الروسية. وفي كييف، تعرض جسر فوق نهر نيبر لهجوم بطائرة مسيرة بالتزامن مع زيارة غير معلنة للمستشار الألماني، فيما دوت 4 انفجارات جوية وسط تصاعد الهجمات الروسية على منشآت حيوية بينها قطاع الطاقة. ناقشت ندوة حوارية بعنوان السردية الأردنية الأرض والإنسان أقامتها الجمعية الأردنية الكردية للثقافة مساء أمس برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواجدة في المركز الثقافي الملكي أهمية توثيق التاريخ الأردني وقراءة مسيرة الإنسان على هذه الأرض بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمؤرخين والخبراء في المجالات التاريخية والعسكرية والتربوية والسياسية والاقتصادية. وأكد الرواجدة خلال الندوة أن مشروع السردية الأردنية يمثل استجابة للحاجة إلى توثيق الإرث الحضاري العريق الذي احتضنته الأرض الأردنية عبر التاريخ، مشيرا إلى أن المشروع أطلقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في محافظة الطفيلة باعتباره مشروعا وطنيا يهدف إلى قراءة تاريخ الأردن وأبعاده الإنسانية والحضارية وتوثيقها. وأكد المشاركون أهمية توسيع دائرة الحوار حول السردية الأردنية باعتبارها مساحة جامعة لتوثيق حكاية الأرض والإنسان وإبراز إسهامات مختلف مكونات المجتمع الأردني في بناء الدولة ومسيرتها التاريخية والحضارية. أطلقت وزارة الصحة خدمة واتس ثرو لاستلام أدوية الأمراض المزمنة في 4 مراكز صحية شاملة بالعاصمة عمان بهدف تسهيل وتسريع استلام المرضى لأدويتهم وتقليل وقت الانتظار. وتتيح الخدمة للمرضى استلام أدويتهم من شباك مخصص بعد تجهيزها مسبقاً دون الحاجة إلى الانتظار داخل المركز أو مراجعة الصيدلية. رئيس مركز صحي صويلح الدكتور سامر الدباس تحدث عن هذه الخدمة للزميل عارف الدبوبي وقال:
2: أطلقنا في مركز صحي صويلح الشامل خدمة الواتس ثرو، والآن تم تعميمها على 3 مراكز وهي وادي السير الشامل وخريبة السوق الشامل وسحاب الشامل. هي عبارة عن واتساب خاص لكل مركز، بيكون في QR كود موزع الآن في جميع المراكز المعنية، فقط على المراجع أن يعمل إسكان لهذا الباركود، وهو برسل الوصفة اللي هي ورقة السجل الطبي، الإعفاء أو الكرت الأبيض أو التقارير المطلوبة لصرف العلاجات. هذا الحكي بطلبه قبل 72 ساعة من موعده. بعد 72 ساعة نتواصل معه ونحكي له، منقول له أنه دواك جاهز تعال استلمه. فهي عملية إحنا خففنا الأدوار.

0: بدل ما يستخدم المراجع 3 أدوار في المركز، فرحلة المريض اختصرت إلى دقائق بدل ما أن يكون 45 دقيقة إلى ساعة.
1: تنطلق اليوم فعاليات العام التدريبي 2026-2027 في مؤسسة التدريب المهني، مع بدء التحاق المتدربين الجدد في 34 معهدا ومركز تميز موزعة في مختلف محافظات المملكة، وسط إقبال لافت على برامج التدريب المهني، حيث سجل 5134 متدربا ومتدربة في الدور التدريبي الثاني من بين 13255 طلب التحاق تقدم بها الراغبون بالاستفادة من البرنامج التدريبي الذي توفره المؤسسة. مدير الإعلام والاتصال في المؤسسة الدكتور جعفر الروسان تحدث للزميل عارف الدبوبي وقال:
2: انطلاق العام التدريبي الخاص لمؤسسة التدريب المهني بالتحاق 5134 متدرب ملتحقون في 34 معهد موزعين على 140 برنامج تدريبي في جميع التخصصات والمهن والتي تنطبق ويتطلبها سوق العمل الأردني. اللافت في مجموعة الأرقام وأعداد الملتحقين التحاق نسبة عالية تصل إلى 41% من الإناث، بالإضافة إلى حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بما يعكس اهتمام الشباب الأردني لتعلم المهارات المستقبل والتي يتطلبها سوق العمل الأردني.
1: أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن بدء مرحلة الإطلاق التجريبي ل35 خدمة إلكترونية اليوم، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تمهيداً لإطلاقها بصورتها النهائية. وأكدت المديرة العامة للمؤسسة رنا عبيدات أن الإطلاق التجريبي جاء ضمن إطار جهود المؤسسة لتطوير خدماتها والتحول نحو تقديم خدمات إلكترونية متكاملة وأكثر كفاءة لمتلقي الخدمة. وأوضحت أن مرحلة الإطلاق التجريبي تتيح لمتلقي الخدمة استخدام الخدمات والاستفادة منها والمساهمة في اختبارها ورصد الملاحظات حولها، مما يساعد على تطويرها وتحسينها قبل إطلاقها بصورتها النهائية. وقعت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية مذكرة تفاهم مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال أنشطة البنية التحتية للجودة، المواصفات القياسية واللوائح الفنية والمترولوجية وتقييم المطابقة لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين وتعزيز سبل التبادل التجاري بين الأردن والدول الأعضاء في الهيئة والتعاون بمجال تقييم المطابقة للمركبات. جاء ذلك خلال مشاركة المؤسسة في اجتماعات المنظمة الدولية للتقييس السنوية للعام الحالي التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 28 من أيلول الحالي وحتى 2 من تشرين الأول الحالي. أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد مستخدمي تطبيقها الهاتفي الجديد المخصص للأفراد تجاوز 619,000 مستخدم منذ إطلاقه منتصف الشهر الماضي، مبينة أن هذا الإقبال الواسع يعكس الاهتمام الكبير بالخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسة وسعيها المستمر إلى تسهيل وصول المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستفيدين إلى خدماتها وإنجاز معاملاتهم إلكترونياً. وأكدت أنها تعمل على إتاحة آلية جديدة خلال الأسبوع الحالي ستمكن الأردنيين المغتربين ممن لا يحملون الهوية الرقمية من الدخول إلى تطبيق الضمان الاجتماعي والاستفادة من خدماته الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل وصولهم إلى خدمات المؤسسة وإنجاز معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة. أطلقت مديرية الأمن العام الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات تحت شعار مركبات أكثر جاهزية طرق أكثر أمان. وذلك استعدادا لفصل الشتاء، وستبدأ الحملة اعتبارا من الأحد المقبل للتأكد من صلاحية المركبات وجاهزيتها الفنية

0: للمسير الآمن على الطرق، وتعتمد الحملة نهجا وقائيا إذ سيتم في حال وجود خلل فني يؤثر على سلامة المركبة منح صاحبها إشعار دون تحرير مخالفة وإمهاله مدة أسبوع لتصويب وضع المركبة واستكمال متطلبات السلامة العامة. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم قائمة القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس للطلبة ذوي الإعاقة للعام الجامعي 2026-2027. أقيم في مخيم وإطلالة سد الوالة في محافظة التابعة للواء ذيبان فاعلية توعوية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى الأميرة سلمى ذيبان والبرنامج الأردني لسرطان الثدي بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر والوقاية من المرض. تضمنت فقرات توعوية تناولت سبل الوقاية وأهمية الفحص. مديرة البرنامج الأردني لسرطان الثدي الدكتورة ريم العجلوني تحدثت لمندوبتي نهاية الإحداثات عن هذا الموضوع وقالت:
1: سعيدين احنا اليوم بوجودنا في لواء ذيبان في سد الوالة كأولى أنشطة الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي. نشاط جماهيري كان لافت بحضوره الكبير. نحن في الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي. سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات انتشارا في الأردن ويمكن مواجهته بالكشف المبكر، لذلك نهدف بكل هذه الفعاليات المجتمعية إلى إيصال رسالة واضحة للسيدة وللمجتمع الأردني بأهمية الكشف المبكر.
0: ونصل مستمعينا إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة واحتمال هطول زخات محدودة من المطر في ساعات المساء في أقصى شرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا. قبل الختام مستمعينا، هذا تذكير بأبرز عناوين النشرة. وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيرته اليمنية. بدء العد الميداني الفعلي للسكان والمساكن اعتباراً من اليوم وحتى نهاية الشهر الحالي. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري في الأراضي الفلسطينية واستشهاد فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. طهران تتمسك بشروطها السبعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. ومحلياً الأمن العام يطلق الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات. مستمعينا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار، شوبرت النمري من الهندسة الإذاعية، ومني إسراء الطراونة. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية

أو غير بحي أو فريق تطوعي. فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين فولنتير أورد دوت جو أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحوار والحديث عن معاناة وأوجاع أهالي قطاع غزة وخاصة مدينة دير البلح. بالأمس كان هنالك جريمة غير عادية، قوات الاحتلال قصفت بيت منزل لامرأة مسيحية فقتلتها هي وابنتها، على الرغم لا يوجد رجل، لا يوجد ابن، لا يوجد زوج في هذا البيت، ومع ذلك قامت قوات الاحتلال بتصفيتها.

0: هذه المرأة وابنتها. هذا شيء مذهل، شيء يعني إجرامي، شيء غير محتمل. ولذلك للحديث عن هذه التطورات المأساوية، حالة الوجع التي تعيشها الشعب الفلسطيني، يعيشها الشعب الفلسطيني في كامل قطاع غزة، نستعرض وإياكم هذه الأوضاع من خلال لقاء مع رئيس بلدية دير البلح السيد خليل أحمد أبو سمرة. تحياتي لكم من الأردن، ويعني من خلال إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية لكل شعبكم في قطاع غزة. من خلالك لك كل احترام، لك كل التقدير السيد خليل أحمد أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح. حينما نقول سيد خليل مدينة دير البلح، أعطيني لمحة هيك حتى نسمع نحن كأردنيين، نتعرف عن قرب من خلال عمدة بلدية دير البلح عن دير البلح. شو دير البلح؟ ما هي دير البلح؟ شو وضعها التاريخي، مساحتها، عدد سكانها، أهلها؟ شو هي دير البلح؟
1: يعني أولا في البداية اسمح لي أستاذ حمادة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى إذاعتكم الموفقة الكريمة، وإلى امتنان إلى المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعبا،
0: كل الاحترام،
1: وإلى جلالة عبد الله الملك الأردن على ما يقدم من دعم وإسناد لأبناء شعبنا الفلسطيني، وهذا ليست بجديد، وعهدنا على أردننا الشقيق.
0: الله يسلمك، هذا واجبنا، والواجبنا الوطني والقومي والديني والإنساني كأردنيين أن نقف معكم مع شعبكم، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة القاسية التي تعيشونها. اتفضل سيد خليل، احكي لي عن، إذا تكرمت، عن دير البلح.
1: يعني دير البلح هي مدينة في وسط قطاع غزة، عدد سكانها تقريبا 100,000 مواطن، هذا قبل الحرب طبعا.
0: نعم.
1: ومساحتها تقريبا 14,000 كيلو، 14,000 دلم، حوالي 14 كيلومتر مربع. تم في العدوان الأخير هذه الحرب الطاحنة تقريبا مغادرة أو خروج عن الخدمة والعمل وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 40% من نسبة دير البلح.
0: نعم، يعني الآن دير البلح كمدينة، كمساحة، مسيطر عليها من قبل قوات الاحتلال بما يوازي 40% من مساحة.
1: نعم، داخل ما يسمى الخط الأصفر.
0: نعم، يعني الخط الأصفر يقسم مدينة البلح لقسمين، جزء يعني مسيطر هناك عليه.
1: هناك نعم، شارع صلاح الدين هو الخط الفاصل تقريبا بعد صلاح الدين نص كيلو، هذا يتبع الآن تحت الخط الأصفر ما يسمى، وغرب صلاح الدين هو دير البلح الموجود فيها 100,000 زائد إخواننا الضيوف النازحين من باقي محافظات الجنوبية، محافظات قطاع غزة.
0: نعم، هذول من طيب، هلأ لما بتقول لي أستاذ خليل بأنه 100,000، في هذا بيعني أنه أهالي دير البلح لم يتعرضوا إلى الهجرة، ما نزحوا لمنطقة تانية؟
1: النزوح داخلي صديقي، بمعنى نزوح من شرق حدود دير البلح إلى غربها وجنوبها وشمالها. ولكن وهناك من دخلوا، يعني حتى يعني في ناس فقدت ممتلكاتها وبيوتها وخرجت خارج دير البلح، ولكن نسبة النزوح من دير البلح خارج دير البلح قليلة.
0: نعم، أما أغلبتهم انتقلوا من حي لحي آخر.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح.
0: طيب سيد خليل رئيس بلدية دير البلح، لما بتقولي عدد سكان دير البلح 100,000، شو كانوا بيشتغلوا هدول؟ كيف حياتهم، وضعهم الاجتماعي، ظروفهم الاقتصادية؟ شو أهم المصالح اللي موجودة عندكم في البلد كانت قبل الهجوم والحرب؟
1: دير البلح تعتبر أخي الكريم مدينة زراعية.
0: زراعية. نعم.
1: نعم، فكان اعتماد الناس في قبل الحرب على، يعني معظم الناس على القطاع الزراعي.
0: نعم.
1: الآن القطاع الزراعي محصور في المنطقة اللي الآن كمان مرة دخلت داخل الخط الأصفر.

0: طيب لما تقول لي منطقة زراعية، شو أهم المزروعات اللي كانت عندكم؟
1: يعني عندنا النخيل طبعا، لأن دير البلح فيها نخيل وفيها زيتون وفيها الزراعات اللي هي الموسمية يعني الخضار، ولكن الشهرة بالنخيل.
0: في نخيل يعني متوفر عندكم يعني بشكل بارز.
1: ولا لماذا سمي دير البلح؟
0: لهذا السبب.
1: نعم.
0: ويعني عمال بيقولوا البلح هذا المجهول، والبلح مش عارف، يعني هذا كله متوفر عندكم ولا في أنواع معينة؟
1: لا، اعتماد دير البلح أولا على النخل اللي هو الحياني الطبيعي، النخل العادي الطبيعي. الآن في بعد قدوم السلطة وبعد يعني شوية ارتباطات مع بعض دول عربية وبداية من مصر والخليج، تم اللي هو استيراد نخل البرحي والمجهول والخلاص، وفي منه جزء من أريحة كمان حتى من الأغوار.
0: نعم. طيب إذا كان الاعتماد الرئيسي على الزراعة لأهالي دير البلح. طب بعد الحرب الآن على إيش بيعتمدوا؟
1: دير البلح الآن مكتظة بالنازحين، وبالتالي أصبحت فرص العمل بعد خروج الأراضي الزراعية عن الخدمة، أصبحت فرص العمل بمعنى نوع من التجارة البسيطة يكاد المواطن أن يعتش منها.
0: نعم، يعني الأكل والشرب والهيك الاحتياجات الأساسية.
1: الاحتياجات الأساسية، وذلك بشكل يومي، يعني يوم بيوم.
0: نعم،
1: العمل يوم بيوم.
0: نعم، أو الدخل يوم بيوم.
1: نعم.
0: طيب الآن دير البلح تعرضت يعني للهجوم وللحرب وللقصف مثل باقي المدن قطاع غزة. شو كان عندكم يعني الأضرار، استشهاد، جرحى، تدمير بيوت؟
1: يعني غزة أخي الكريم فقدت الكثير قطاع غزة بشكل عام، وحال دير البلح كحال باقي مناطق القطاع، ولكن كانت نسبة الدمار في دير البلح أقل حقيقة من غزة أو من بيت حنون أو من رفح أو خانونس. يعني بعض مناطقنا في قطاع غزة الحبيب خرج عن الخدمة نهائيا. الناس الآن تحت يعني بيت حنون خارج المنظومة تبع قطاع غزة، رفح كذلك، جزء كبير من خانونس وجزء من غزة. الآن هذا كله أثر على يعني دير البلح في تفاصيلها. الآن الظروف الموجودة في دير البلح ظروف قهرية واستثنائية. بحجم
0: المأساة
1: الموجودين وحجم المأساة الموجودة. يعني أنت ليس جديد عليك 100,000 شهيد تقريبا.
0: 100,000 شهيد.
1: نعم، 100,000 شهيد في داخل قطاع غزة.
0: كل قطاع غزة. لكن نعم. بالنسبة لدير البلح شو كان عندكم شهداء؟
1: يعني بصراحة الإحصائيات الدقيقة في وزارة الصحة ما يقارب 25,000 شهيد.
0: يا عدد كبير والله.
1: نعم.
0: طيب قل لي يعني
1: طبعا منهم من سكان دير البلح ومنهم من استشهد أو استهدف في داخل مدينة
0: دير البلح.
1: يعني قد يكون من رفح أو من
0: النازحين. نعم، من النازحين.
1: نعم.
0: طيب
1: نعم.
0: والجرحى أستاذ خليل؟
1: الجرحى أعداد كبيرة، وهناك أيضا شهداء تحت الردم ما زالوا لحتى الآن. لحتى الآن في شهداء تحت الردم، واليوم وأنا أتحدث معك الآن قصف في منطقتين في دير البلح.
0: نعم،
1: الآن في شهداء وفي جرحى.
0: نعم،
1: وأنا بتحدث معك.
0: يعني كل التضامن، يعني الواحد بيقدر ظروفكم الصعبة. طب قل لي يعني لما بيكون في جرحى عندكم مستشفيات يعني في دير البلح قادرة على تغطية احتياجات الناس من الجرحى والمصابين؟
1: حقيقة المستشفيات الحكومية الرسمية في منطقة دير البلح وفي المنطقة الوسطى بشكل عام، وحينما أتحدث أخي الكريم عن المنطقة الوسطى أعني أن هناك مناطق مثل الزوايدة، مصدر، وادي السلقة، المغازي، البريج، مصرات، هذه تتبع للمنطقة الوسطى، محافظة دير البلح اللي هي محافظة الوسطى. لأن هذه كلها يوجد بها مستشفى واحد اسمه مستشفى شهداء الأقصى، مستشفى حكومي. الآن في مستشفيات ميدانية حقيقة، في مستشفى البلجيكي، في المستشفى الأمريكي، ولكن لا يقدم الخدمة بالشكل المطلوب. أعداد
0: إسعافات أولية.
1: بالضبط. أعداد المصابين وأعداد الشهداء وأعداد النازحين حتى من خارج دير البلح

0: كانت هذه المستشفى يعني عبارة عن تكاد بالحد الأدنى تكفي دير البلح والمحافظة الوسطى، فما بالك حينما يكون هناك نازحين، فالأمر صعب جدا صراحة. والمنظومة الصحية تكاد أن تنهار في دير البلح وفي باقي قطاع غزة حقيقة.
1: ليه بتنهار؟
0: بتنهار لأنه ما فيش كادر، ما فيش معدات، ما فيش آليات، حتى المستشفيات مقصوفة. أنت بتتحدث عن أكبر مستشفى في قطاع غزة، مستشفى الشفا، تم تدميره، مستشفى المعمداني، مستشفى خان يونس، مستشفى الأوروبي خرج عن خدمة كامل. نعم، هذه المنظومة بتأثر على طبعا القطاع الصحي.
1: طيب قل لي سيد خليل، يعني الآن مستشفيات ما في يعني طب بالنسبة للمدارس؟
0: المدارس أخي الكريم معظم المدارس موجود بها نازحين. بداية الحرب دخلوا الناس، بتعرف يعني الأمور كانت صعبة ومعقدة، وفي يعني هاوت الناس بعضها واحتضنت العائلات ولكن الكم أكبر كان، وانت بيتك مستوعب 20 بتاخذ كمان 20 بعدك ما بتقدر تاخذ، فاضطروا الناس للنزوح في المدارس.
1: نعم.
0: الان اصبحت المدارس مراكز ايواء، حاله كحال مخيمات الخيم.
1: نعم.
0: النازحين.
1: الان
0: بدات الحكومه يعني تاخذ قرار بانه اخلاء المدارس لفتح باب التعليم، لانه كمان سياسه التاجيل الممنهجه يجب انهائها.
1: نعم،
0: ونحن شعب يعتمد على التعليم.
1: صحيح. فالآن المدارس ما زالت معطلة على الرغم من بدء العام الدراسي.
0: حقيقة حتى أكون صادق معك، بعض مدارس تم إخلاءها بالكامل، وبعض مدارس يوجد بها 70% نازحين، وأخلينا أربع فصول، خمس فصول، صفوف على أساس أنه يدرسوا فيهن. وفي وسط ساحات المدارس اللي هي كان الأصل تكون أماكن للعب وللترفيه للطلبة، أصبح فيها خيام موجودة في وسط الساحات هذه أيضا من النازحين، واستخدمت جزء منها كمراكز تعليمية.
1: نعم. طب قل لي سيد خليل أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح، بالنسبة للقبور، يعني في عندكم قبور محددة ولا الناس يعني بسبب القصف؟ يعني كنا نلاحظ من خلال المتابعات الإعلامية الناس بيدفنوا شهدائهم في أي مكان، لأنه القصف يحول دون يعني تجمع الناس أو أن تذهب باتجاه يعني القبور اللي كانت موجودة. كيف بتم يعني خصوصا لما بتتحدث عن آلاف من الشهداء، من يعني الجثث اللي بحاجة للقبور؟
0: يعني بصراحة أنت وضعت إيدك على جرح عميق بحس فيه كل مواطن فلسطيني في قطاع غزة.
1: نعم.
0: يعني حتى المقابر لم تسلم من الاحتلال. حتى المقابر تم قصفها وتم تجريفها في بعض مناطق.
1: نعم.
0: إحنا دير البلح حقيقة كنا يعني في اللحظات الأخيرة قبل الحرب نذوق ناقوس الخطر لبلدية دير البلح، إنه يا إخوان حاولوا توفر قطعة أرض حكومية خاصة لدفن موتانا، لانه المقبره اللي عندنا تكاد يعني ما فيش وسع، خلاص انتهت يعني. هذا ما قبل الحرب. الان لما جاءت الحرب كما تفضلت في بعض ناس تم دفنها في بيوتها، في ناس دفنت في الشوارع، في ناس بدات تنقل في رفات شهدائها الى المقابر، وهناك مقابر جماعيه.
1: نعم.
0: كمان في المقبره لما بتفتح يعني انت اكرام الميت دفنه.
1: صحيح.
0: فلما بتيجي بتدفن ميت اثنين، لا احنا كنا بنفتح ل 15 ل 20 غرفه كامله حفره وبنحطهم وبنطم عليهم. حتى
1: يعني
0: بلاط، حتى يعني بالطريقه اللي تصون كرامه الميت ما كانتش موجوده وادميه الانسان.
1: طيب هلا سيد خليل ابو سمره، حضرتك رئيس بلديه منتخب من امتى؟
0: من 25 ابريل 2026.
1: جديد يعني؟
0: صحيح.
1: نعم. وصار انتخابات يعني فيها ولا يعني تم التوافق؟
0: لا، الانتخابات أخي الأستاذ حمادة حصلت في 200 وفي 421 محطة معنا مجلس بلدي وبلدية على مستوى فلسطين.
1: نعم.
0: فكان نصيب قطاع غزة أن تكون الانتخابات لي يعني بعد وطني سياسي له علاقة بربط شطري الوطن ضفه وغزة، فوقع الاختيار على مدينة دير البلح كونها الأقل دمارا في قطاع غزة.

المنزل. فتم إصدار مرسوم للانتخابات في 25 إبريل، وحصلت الانتخابات ودخلت 4 قوائم للانتخابات، وفاز من 4 قوائم 15 أخ وأخت، وتم تشكيل المجلس البلدي وتسليم المجلس البلدي

0: سنت لوغو. هذا النظام الانتخابي سمح للجميع أن يكون له مشاركة في هذا المجلس، بمعنى أن لا تستفرد حزب أو قائمة على المجلس لاعتبارات قد تكون حزبية أو عائلات كبرى في دير البلاح أو في باقي المناطق. فبالتالي كان نصيب أنه مسموح يعني بالقانون الانتخابي أنه تختار قائمة، وتختار من داخل القائمة أن تميز أو تفاضل ما بين 5 إخوة من داخل القائمة. فبالتالي يعني أصبحت هناك في تشاركية ما بين 4 قوائم، يعني قائمة جابت 6، قائمة جابت 5، قائمة جابت 2، وقائمة جابت 2. لما اجتمعنا 15 شكلنا إخوة متحابين همهم دير البلح خدمة المواطن 15 أخ وأخت.
1: يعني هذه فيها قاعدة الشراكة وتوسيع الشراكة لتشمل الجميع، لا أن يكون هناك استئثار من قبل عائلة أو من قبل حزب أو تنظيم.
0: حتى حتى حتى كمان يعني للمرأة كان للمرأة دور كبير في هذا الموضوع، بمعنى إحنا عندنا 4 خوات في المجلس من 15.
1: برافو. تمام. والأربع خوات من قوائم مختلفة.
0: نعم نعم. الأربع من 4 قوائم.
1: كل الاحترام. يعني هذا الحقيقة شيء يعني متطور وإشي يعني راقي وحقا ديمقراطي.
0: والله يعني أخي أخي أخي حمادة، يعني أنا أولا سعيد جدا بإني بتحدث معك، لكن أنا أحكي لك بصراحة أرجوك. غزة تستحق كل الخير، لأنه غزة بتفكر في الحياة وتحب الحياة،
1: كل
0: وعلى غزة ما يستحق الحياة.
1: وهذا الحقيقة هو العنوان الذي سيهزم المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي مهما بدأ متفوق وقوة والآخر ولديه بطش واسع، لكن كل التجارب الاستعمارية في العالم، بريطانيا العظمى يعني كانت نتيجتها الهزيمة. ولذلك هذا النفس الموجود عندكم هو الحقيقة راح يشكل الأرضية الأولى يعني نحو مسيرة الانتصار وانتزاع الحرية والاستقلال. كل الاحترام.
0: باقون ومصممون ما بقي الزعتر والزيتون
1: إن شاء الله.
0: طيب
1: سيد خليل،
0: مساعدة أشقائنا وإخوتنا العرب طبعا
1: إن شاء الله إن شاء الله. ما حدا
0: تحديدا جلالة الملك، يعني كان له في الأمم المتحدة موقفا مشرفا عظيما.
1: كل الاحترام.
0: يستحق الاحترام كملكا وكحكومة وشعب أردن شقيق.
1: تابعت خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: وكان مميز الحقيقة وشجاع وواضح
0: من بداياته حتى نهاياته.
1: نعم. كل
0: بداية موفقة ونهاية موفقة جدا.
1: أهلا. كل الاحترام. طيب سيد خليل، الآن والآن المجلس البلدي يعني صار له كذا شهر، لكن سابقا المجلس السابق اللي كان عندكم تعرضوا أيضا للأذى، للاستشهاد، للجرح، للأسر.
0: أولا نحن فقدنا رئيس بلدية الأستاذ دياب الجرو رحمة الله عليه شهيدا في هذه الحرب الملعونة، واستشهاد 2 من الأخوة أعضاء المجلس البلدي، واستشهاد 6 مهندسين من الموظفي البلدي الكادر، وحوالي 4 من العمال. نعم.
1: يعني
0: دمر المبنى البلدي، المقر البلدي الرئيسي دمر.
1: نعم.
0: وتم قصف 3 مرات.
1: نعم. ولما هؤلاء استشهدوا تحت القصف.
0: نعم. منهم من استشهد في بيته، ومنهم من استشهد في أثناء عمله. نعم. الأستاذ دياب الجار رئيس البلدية السابق رحمة الله عليه استشهد في داخل البلدية. وفي منهم بعض الأخوة تحت الردم، تحت الركام لحد الآن.
1: لحد الآن.
0: يعني لأنه نقص الآليات والمعدات لنقل الركام وإزالة الركام وتفقد الجيتامين والأسلاء غير متوفر، لا يوجد لدينا إمكانيات ولا معدات ولا آليات.
1: يعني الآن عندكم الدفاع المدني عمال يعني بيكتشف جثث كل يوم، وبيطلع جثث بالعشرات يعني حتى يوصل للمئات.
0: يعني آخر ما تم انتشاره من شهداء في النصيرات كان عدد أعتقد 65 شهيد. قبلها كان في غزة عائلة الحسين وأبو شريعة حوالي 112 شهيد، أيضا مقابر جماعية مدفونين تحت الركام.
1: نعم. طيب الآن سيد خليل رئيس بلدية دير البلح، قلت لي في قصف يعني خلال الحوار بيناتنا كنت أنت بتسمع

0: قصف. هذا القصف كان على دير البلح؟
1: نعم، سيارة مدنية في منطقة جنوب دير البلح، هناك شهيد وعشر إصابات. لحتى الآن ما وردنا أنه شهيد وعشر إصابات.
0: نعم، الحقيقة حجج وذرائع قوات المستعمرة الإسرائيلية بتقول أنه هي تستهدف رجال المقاومة، سواء في بيوتهم أو في سياراتهم الآخرين، ولكن يعني الواضح بأنه الاستهداف هو استهداف البشر وليس فقط يعني المقاومة الفلسطينية.
1: الاستهداف أخي الكريم الأستاذ حمادة هو استهداف للبشر وللحجر وللشجر، ومعظم وجود شهدائنا المائة ألف هم ليست من رجال المقاومة، ونحن رجال المقاومة نقدرهم ونحترمهم، ولكن هم مدنيون وأطفال ونساء وشيوخ. وهذا موجود لدى تقارير وزارة الصحة، وحتى موجود عند وزارة الصحة والصحة العالمية
0: بالأسماء.
1: نعم بالأسماء
0: والأعمار،
1: أن هناك نعم إن بالأعمار وبالأسماء، هناك أطفال وهناك نساء وهناك شيوخ. الآن الاحتلال لا يحتاج أخي الكريم إلى ذرائع ولا إلى مبررات، هو متعمد وممنهج هذا العدوان منذ 7 أكتوبر.
0: نعم،
1: وما قبل 7 أكتوبر نحن نعاني مع الاحتلال من سنوات وعقود.
0: صحيح، واضح بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيد خليل يقوم على مفردتين لا ثالث لهم، الأرض والبشر. احتلوا كل الأرض ولكن فشلوا في طرد كل الشعب الفلسطيني، ولذلك الاستهداف اليوم هو استهداف البشر، استهداف الشعب الفلسطيني، إما بالقتل أو بدفعهم نحو الرحيل والهجرة.
1: لا رحيل عن هذه الأرض أخي الكريم، حتى وإن فتحت المعابر والحدود والسدود لا رحيل عن فلسطين. الشعب العربي بأكمله والعالم الإسلامي يتطلع أن يذهب إلى فلسطين كي يدفن فيها.
0: نعم،
1: فما بالك أن أهل فلسطين يخرجوا منها. هذا هيهات هيهات يعني.
0: يعني هلأ أنت متأكد سيد خليل بأنه من دير البلح ما هاجر ناس خارج فلسطين؟
1: لا
0: أبداً.
1: هاجر طبعاً أكيد. أكيد في من غزة، خرج في ظروف الحرب، منهم من خرج للعلاج، منهم من خرج للتعليم، منهم من خرج للتجارة. هذا جزء يسير، ولكن غدا تفتح المعابر سيعودوا بإذن الله تعالى. يعني حتكون يعني قلوبهم معلقة بغزة وبفلسطين، وجزء بسيط منهم ممكن يكون أخذ قرار أو استقر في منطقة معينة، وهذه سنة الحياة.
0: نعم، ولكن هذا
1: المجمل عينه وقلبه إلى فلسطين.
0: صحيح، وهذا اتضح من لما شكلا صار وقف إطلاق النار لدى مصر. وزارة الداخلية المصرية سجلوا 80 ألف من غزة ليعودوا إلى قطاع غزة، حتى الإسرائيلي اللي كان بيعود كل يوم 100-150 واحد، شو وين رايحين على غزة؟ في غزة لا فيها أكل ولا فيها شرب ولا فيها بيوت، كانوا يردوا عليهم إحنا راجعين على بلدنا. فالإسرائيليين تفاجأوا بحجم الأهالي قطاع غزة اللي سجلوا لدخولهم إلى قطاع غزة، مع أنه عايشين في مصر أو في بلدان أخرى أو إلى آخره. وكانت فعلا يعني صدمة ومفاجأة بهذا الشكل.
1: الإحصائية أخي الكريم، من خرج من قطاع غزة تقريبا 100 ألف.
0: نعم،
1: منهم من غادر حوالي من 5-10% خارج جمهورية مصر العربية الشقيقة.
0: نعم،
1: والباقي بقي هناك. الآن فور ما أعلنوا، كما تفضلت وأشرت سابقا، فور ما أعلنوا أن هناك هدنة، بدأت الوفود على سفارة فلسطين في القاهرة للتسجيل للعودة إلى غزة. الآن غزة منكوبة، غزة مدمرة، غزة أشلاء، غزة شهداء، ولكن حنين الوطن أكبر من هذا الكلام.
0: طيب، نعم. الآن سيد خليل أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح، يعني أرجوك تحكي لي هيك حول التماسك الاجتماعي. يعني هل بتحس أنه أهل بلدكم أولا متماسكين مع بعض، يعني بحسوا في بعض؟ الأكل ممكن يكون في شراكة، عائلة ما عندها أكل، عائلة ما عندهاش، وكيف يعني بتتعاملوا عفوا. والنقطة الثانية، كيف تتعاملوا مع النازحين، أبناء يعني خان يونس أو رفح أو بيت حنو إلى آخر، يعني اللي هاجروا أو نزحوا وسكنوا عندكم؟
1: يعني أولا دير البلح وباقي قطاع غزة بشكل عام، وأنا بحب أتحدث دائما عن قطاع غزة لأن

0: يعني دير البلح
1: وحدة حال
0: دير البلح، ولكن المشكلة عامة الآن حصلت.
1: نعم،
0: قطاع غزة هو مجتمع عشائري قبلي قبل الحرب،
1: نعم،
0: وسيبقى كذلك. الآن السلم المجتمعي هو يعني صمام أمان حياتنا في غزة. تعرف حضرتك في ظل الحروب قد تنشب هناك خلافات، غياب قوى الأمن، سرقات كذا. نعم صحيح هذا مجتمع، ولكن بالمجمل العام من يفرض السلم الأهلي ويبسط السلم الأهلي هم أهالي ومخاتير وشيوخ العشائر والقبائل في
1: مش البوليس ولا الشرطة.
0: لا لا لا لا،
1: نعم.
0: لا بالعكس، الحكومة استعانت وما زالت تستعين في هؤلاء القامات الموجودة، لأنه قطاع غزة كما أشرت سابقا هو مجتمع قبلي عشائري.
1: نعم.
0: الآن كيف تعاملنا مع إخواننا النازحين؟ إحنا فتحنا بيوتنا وفتحنا صدورنا لإخواننا النازحين، لأنه ابن بيت حنون مثل دير البلح. وبعدين بالمناسبة إحنا كنا يعني نتوقع في أي لحظة ما حصل في بيت حنون يرجع يقول لدير البلح تفضل اطلع وغادروا عشان بدنا ندخل على إخلاء أو يبدأ الهجوم الإسرائيلي. ولكن بحمد الله تعالى كان هناك أكثر من يعني مرة اقتحم الاحتلال من المناطق الشرقية وقصف ودمار وقصف يوم بشكل زي ما تفضلت وقلت لك اليوم حتى في قصف. لكن بالمجمل العام دير البلح أقل ضررا من باقي قطاع غزة، احتوت وآوت 300,000 بجوار يعني 3 أضعاف سكان دير البلح موجودين، حقوق، مياه، إيواء، خيامات، حالهم كحال المواطنين.
1: نعم.
0: الموجودين. نعم. وتقاسموا يعني أنا بعرف في بيوت، خلينا نقول شوي عن الناس، في بيوت تقاسموا الكيلو طحين اللي استلموه. كيلو طحين وليس كيس طحين. مش كوال، لا كيلو. اندسم بتوزع في فترة من فترات بالكيلو طحين والدقيق ونعطل لهم نصه. فالحمد لله رب العالمين، هذا تكافل اجتماعي وسلمالي، وهذا منهاج ديني أخلاقي.
1: نعم.
0: نعم.
1: كل الاحترام. طيب إذا يعني هذا السلم المجتمعي زي ما تفضلت وذكرته هو أحد أهم يعني عناوين الاستقرار والطمأنينة وشيوع حالات الشراكة بين الناس، أولا بين أهالي البلد وبين أهالي البلد وأشقائهم من المدن والقرى الفلسطينية الأخرى من قطاع غزة. طب الآن لو حكينا عن الجانب السياسي سيد خليل، يعني في قطاع غزة في فصائل وقوى وأحزاب سياسية، هل هذا منعكس على بلدية دير البلح؟ يعني هل عندكم في البلدية في قوى سياسية، فتح، حماس، شعبية، شيوعيين إلى آخره، هل هذا متوفر ولا؟
0: يعني أخي الكريم، اسمح لي أن أتحدث بكل صراحة.
1: أرجوك.
0: دع السياسة لأهلها.
1: نعم.
0: نحن مؤسسة خدماتية. إنسانية.
1: نعم.
0: تقدم خدمات لكافة أبناء شعبنا في دير البلح ولضيوف دير البلح، ودع السياسة لأهلها. مؤسسة خدماتية عفوا يعني.
1: نعم. طيب الآن يعني حينما نتحدث عن الخدمات، يعني زراعة عندكم في دير البلح مش متوفرة، وبالتالي يعني السلع مش متوفرة، شو يعني الخدمات العامة خصوصا الأكل والشرب اللي يقدم للناس المحتاجين عندكم في دير البلح؟
0: يعني فرص
1: يعني في
0: العمل.
1: في مطابخ جماعية عندكم؟
0: نعم، اعتماد بعض المخيمات النزوح على اتكيات. وهذا مشروع يعني للأسف الشديد برز في الحرب.
1: نعم.
0: ومضطرين وآسفين له. تكيات عن طريق المطبخ العالمي، عن طريق مبادرين، عن طريق أهل الخير في المناطق والأحياء. الآن دير البلح يعني فرص العمل فيها قليلة كما ذكرت سابقا، لكن وجود النازحين بدت حركة تجارية يعني بسيطة.
1: نعم.
0: بمعنى أنه في متناول، يعني الناس صرنا تأكل بتشرب بدها تروح بدها تيجي بدها تفكر. فهذا خلى الناس أنه يعني قصرا عزفت عن الزراعة بسبب أنه الأراضي الزراعية أصبحت داخل الخط الأصفر، فبالتالي حتى المزارع صار يفكر في أنه يجيب له شوية بندورة، يجيب له من طبعا الاستيراد اللي بيجينا عن طريق الضفة الغربية.
1: نعم.
0: لأن الزراعة عندنا قليل وشحيح جدا.
1: أما يعني طيب بسأل عن المطابخ الجماعية، هل في مطابخ يعني البلدية أو المؤسسات العربية أو الدولية أو المؤسسات الوطنية عندكم عاملين مطابخ بيقدموا طعام يعني للنازحين كما في المد... نعم
0: عندنا مطابخ متعلقة بالمطبخ العالمي World Kitchen، في عندنا مطابخ لها علاقة بمؤسسات دولية، في عندنا مطابخ لها علاقة بالدول العربية شقيقة مدعومة. احنا على اطلاع على عملها ونعلم كيف آلية التوزيع على المخيمات. الفكرة انه الاحتياجات كبيرة، الاحتياجات كبيرة يعني انت، وكمان النظام المعمول له الغذائي مش كما يجب. يعني عفوا انت مش روح كل يوم تاكل رز.
1: نعم.
0: يعني خلينا نحكي بصراحة أكثر. الآن الموجود والمتوفر، إحنا في عنا مشاكل صحية مع أطفالنا.
1: نعم.
0: في عنا شيوخ لما فيش علاج بالطريقة اللي بتفكر فيه. الحوامل داعم للمرأة. الخيام. هذا كله واقع صعب جدا، بيحتاج تدخل، وتدخل عاجل وتدخل مستدام. بمعنى إنه ما بينفعش إنه تعطيني اليوم كيس رز وتقول لي السلام عليكم بعد شهرين بدي ارجع لك. الموضوع مش هيك. الموضوع انه غزة تحتاج الكثير الكثير، ودير البلح تحتاج الكثير الكثير. الموجود اليوم يعني انت اذا بدنا نحكي في في في مجال خدماتي وفي مجال دير البلح، بنطالب كل العالم وبنطالب اليد العربية الصادقة، ونؤمن ان الاردن الذراع الاقوى والاقرب لنا، ان الكل يقف مع شعبنا.
1: طيب الآن فيما يتعلق بالمستشفيات الأردنية، في مستشفيين عامات عمومية في قطاع غزة تابعين للخدمات الطبية الملكية الأردنية.
0: نعم.
1: وفي هناك مستشفيين يعني إما أنجزوا أو قيد الإنجاز، واحد للأطراف الصناعية واحد للولادة. هل المستشفيات الأردنية قريبة عليكم؟ بيتم استعمالها؟ بيتم زيارتها؟ يعني بتعرف بتتابعها إلى آخره، ولا يعني بعيدة عنكم؟
0: أنا متابع المستشفى الأردني. ما قبل الحرب كان موجود في مدينة غزة، وأنا كنت يعني أنا شخص كنت أخذ والدي للعلاج فيه رحمة الله عليه.
1: متعيش. نعم.
0: فالمستشفى الأردني الميداني الموجود في غزة، والمستشفى الآخر الميداني الذي فتح في الحرب هو في منطقة خانونس المواد في منطقة البحر.
1: نعم.
0: لأن هم اثنين ابعاد عن منطقة دير البلح. يعني احنا ممكن يكون في تخصصات معينة يذهب من دير البلح إلى هذه المستشفى الميداني. الأردن حتى يعني من المبادرين الأوائل في إسقاط المساعدات عبر الطائرات.
1: صحيح. نعم.
0: نعم. والأدوية لقطاع غزة، وهذا يعني شيء مقدر ومشكور وليس جديد على المملكة وعلى جلالة الملك وعلى شعب الأردن.
1: كل الاحترام. طيب الآن يعني تحدثت أستاذ خليل أبو سمر رئيس بلدية دير البلح عن المدارس إنها معطلة. طب الأولاد كيف بتلقوا؟ هل في هناك مبادرات يعني في في في بيوت، في تجمعات إلى آخره، حتى يتم تعويض الطلاب على احتياجاتهم وبقائهم على قيد الدراسة؟ خصوصا يعني أنت كما هو الشعب الفلسطيني معروف عنكم بتتواهى أنه إحنا شعب يعني سلاحنا الأساسي هو العلم والتعليم، فكيف بتواجهوا هاي المسألة؟
0: التعليم يا أخي، منظومة التعليم بشكل عام لم تتوقف في الحرب لو للحظة واحدة.
1: نعم.
0: عبر الانترنت الأونلاين أو عبر المراكز اللي تم إنشائها في داخل المخيمات. الآن المدارس، في منها مدارس تم إقلاء فصلين أو ثلاث فصول دراسية عشان يدرسوا فيها الطلبة، وفي ساحات كما تفضلت سابقا أنا وكما ذكرت لك أنه في مدارس ساحات اللي الأصل تكون للعب الأطفال أو لطلابنا في المدارس، هي أصبحت مراكز تعليم في داخل الساحات. هي طبعا.
1: نعم.
0: وأنا أحكي لك بكل صراحة،
1: أرجوك.
0: العام الماضي وهذا ما نخشاه في هذا العام، ونحن مقدمين على فصل الشتاء.
1: نعم.
0: العام الماضي دخلت المدرسة، لا ابني يعني مش أنا ما كنت رئيس بلدية ولا كنت لابني وهم قاعدين في المياه غرقانين في المياه في الخيام.
1: يعني

0: اجتنا صور، اجتنا صور هيك
1: التعليم.
0: يعني مش معقول الطلاب النساء يعني يعني خصوصا بالقصف والحفر والاخير صار كانه برك يعني عندكم وبحيرات يعني من هذا. فالان انتم بتواجهوا يعني فصل الشتاء المقبل شيء مؤكد راح يكون مأساوي، فهل يعني بطريقة تطوعية بشكل يدوي ممكن يعني تعملوا أو تأخذوا إجراءات احترازية لمنع يعني عملية تدفق المياه أولا على الخيام على المدارس، وأيضا أن تكون الشوارع يعني بطريقة ممهدة بحيث ما تكون في هناك حفر اللي تؤدي إلى الإعاقات للبشر؟
1: البلديات أخي الكريم أستاذ حمادة عملت ومن تقريبا شهر خطة عمل لفصل الشتاء. في بعض مناطق في قطاع غزة تحتاج إلى تدخل تمهيد لشوارع المخيمات، لأنه كما تفضلت الحفر والجور الموجودات في قلب المخيمات بتأذي أطفالنا ونسائنا، خاصة أنه في شيء كهرباء يعني ممكن في الليل وانت ماشي تتعتر وتطيح. وفي عنا شهداء سقطوا في مناهل الصرف الصحي،
0: نعم
1: دمرت الكفر تبعه الغطايه في الليل ماشي وقع. فهذا الموضوع، هذا الموضوع كان في تدخل لنا وطلبنا المؤسسات الدوليه بتوفير اول المعدات. الان قام اليو ان دي بي والصليب ومصلحه المياه عندنا في دير البلح بترتيب لمجرى وادي، عندنا وادي اسمه وادي السلقه، ترتيب وادي السلقه وترتيب، لانه كمان في للاسف في ناس نازحين في داخل الوادي من جوا. فالان بعثنا اختارات لهم انه يا اخوان لو سمحتوا خلص الصيف حاولوا انه بدنا نوجد احنا وياكم اماكن تطلعوا منها لخطر موسم الشتاء، خاصه وانه الاحتلال تعود وقبل سنوات على فتح المياه من داخل اراضينا 48. فهذه بتعمل حاله غرق غير طبيعيه. نامل من الله ان لا تحصل، ونامل من الله أن يكون موسم شتاء دافئ على قلوب وأجساد أطفالنا ونسائنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طب قل لي سيد خليل، فيما يتعلق بالمياه الشرب يعني متوفرة عندكم؟ كيف بتوفروها؟ بنشوف أنه يعني السيارات بتوزع مي على الناس وبتوقفوا الناس طوابير، كيف بتحلوا مشكلة مياه الشرب عندكم؟
1: احنا في عنا اخي الكريم في عنا محطتين تحلية على مستوى المحافظة دير البلح الوسطى.
0: نعم.
1: هذول المحطات بنتجن ما يقارب 6000 8000 10000 كوب مياه يومي، يتم تعبئة صهاريج للمياه وتوزيعها على الخيام، ولكن تكفي باليوم يعني يوميا لو بدنا نوزع ما في كمية مياه، فبصير توزيع على الخيام كل 3 أيام كل 4 أيام. وكل مواطن محضر له جلن جيركل بعبي في ميته اللي تكفيه يومين أو 3، ويكاد أنه ممكن تنقطع من المي الحلوة ويشرب من المي المالحة. وأساسا المي المالحة لا تصلح للاستخدام الآدمي الموجود عندنا.
0: يعني المياه المالحة إذا مثلا وضعت في حفرة ما بتروح منها الملح؟ يعني مياه البحر لا يمكن استعمالها بشكل أو بآخر بحيث يتم تحليتها بأدوات يعني مدني أدوات يدوية بشكل من الأشكال؟
1: محطة التحلية الموجودة على بحر دير البلح هي بتأخذ مية من البحر وبتحلي، ولكن الكمية قليلة لا تكفي.
0: قليلة نعم.
1: لا تكفي للمائة ألف الأساسا، فما بالك لما أصبح 400 ألف. هذا واحد. اثنين، احنا في عندنا مشكله في المياه الجوفيه. المياه الجوفيه اعتماد الابار المياه الجوفيه اللي كانت عندنا في دير البلح كانت شرق صلاح الدين في المنطقه الان ما تسمى الخط الاصفر، كان عندنا حوالي 10 ابار خرجت عن الخدمه. الان توجهنا غربا لحفر ابار جديده او استعمال ابار كنا تاركينها بسبب الملوحه. اخي الكريم احنا يعني 1,600,000 و400,000 كوب سنوي بنستهلك مياه في دير البلح. الآن المعدل ما تم سحبه من بداية الحرب حتى بداية شهر أيلول شهر 9 كان حوالي 11 مليون كوب، بمعنى 4 أضعاف مما أثر على المياه الجوفية وهربت المياه العذبة. الآن أصبحنا نأخذ مياه

0: قريب لمية البحر.
1: طب يعني سيد خليل أبو سمر رئيس بلدية دير البلح، هنالك يعني سؤال استفزازي فارض نفسه. منذ 10/10/2025 هذا الرئيس الأمريكي تباهى أنه أعلن وقف إطلاق النار وأن غزة ستكون هي بداية السلام في الشرق العربي والآخري، وعلى الرغم يعني من خلال متابعتي أنه حركة حماس ملتزمة بقرار وقف إطلاق النار، ولكن من 10/10 لليوم كل يوم عندكم قصف وقتل إسرائيلي، ما في أي التزام من قبل قوات المستعمرة الإسرائيلية بقرار وقف إطلاق النار. غريب يعني هذا، يعني كيف تفسر ذلك؟ يعني كيف تواجهون؟ يعني إلا الآن أنت تحدثت أنه قبل يعني لحظات تم قصف سيارة مدنية إلى آخره، يعني هذه المعاناة. نعم
0: الآن الإخوة جابوا لي اسم المؤسسة اللي تم قصفها، هي مؤسسة دينيس فينالي الإنسانية تركية، وشاب استشهاد شاب اسمه صقر القيسي رحمة الله عليه. الآن إذا كان القصف يستهدف مؤسسات إنسانية إلى علاقة بارتباط دولي بمعنى أردنية أو تركية، أو فما بالك حال أهل غزة. الآن هذا الواقع الموجود، ترامب يقول اللي بده إياه، احنا على ارض الواقع الموجود لم يوقف شلال الدم الى هذه اللحظه. ومنذ اعلانه من نهايه 2025 او اكتوبر 2025 الى يومنا هذا طاق العدد 3500 شهيد.
1: نعم
0: نعم، هذا عدد مش سهل. احنا يعني شهدائنا ليست ارقام يا استاذ احمد.
1: نعم فهي الحقيقة بقول لك السؤال الاستفزازي الغريب، أنه يعني رئيس الولايات المتحدة اللي بيقدم الدعم والإسناد للمستعمر الإسرائيلي سياسيا واقتصاديا وأمنيا واستخباريا، ومع ذلك مش ردين عليه وبيواصلوا عملية القتل والتصفية والاغتيال لأهالي قطاع غزة، ليس فقط يعني للمقاومة كما يدعوا، طبعا بيقولوا قتلنا فلان وفلان وإلى آخره، ولكن الواضح بأنهم بيستهدفوا البشر. يعني زي ما حكيت امبارح، امرأة مسيحية وبنتها لا عندها زوج ولا عندها ابن ولا عندها رجل، ومع ذلك قصفوا بيتها واستشهدت هي وبنتها.
0: يعني الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج مبرر ولا يفرق ما بين مسيحي ومسلم.
1: نعم.
0: وحتى وأكثر من ذلك.
1: نعم.
0: الآن الرئيس ترامب، يعني أنا كمان مرة قلت لك دعنا والسياسة، ولكن أطفالنا يتنفسوا السياسة في غزة بصراحة. بالتالي أنت يعني بيت سؤال استفزازي، هو سؤال منطقي جدا. الآن الرئيس ترامب الذي يفرق ما بين رئيس فنزويلا ورئيس مصر والرئيس الفلسطيني هو رئيس غير عادل وهو رئيس ظالم.
1: طبعا
0: رئيسنا، وانا من خلال اذاعتكم الاردنيه بوجه تحياتي الى سياده الرئيس محمود عباس ابو مازن الذي منع ترامب ان يدخل الامم المتحده.
1: نعم.
0: ولكن صوتنا يسمع من من من, من ازقه شوارعنا. صحيح. ومن مخيماتنا ومن مخيمات النزوح.
1: نعم.
0: وسياده الرئيس سيبقى عنوانا ورمزا لقضيتنا،
1: هو رمز الشرعيه وهو منتخب من شعبكم الفلسطيني. نعم.
0: فهذا هذا ترامب الظالم الذي يفرق ما بين رئيس وزراء، يعني نتنياهو مرحب فيه.
1: نعم.
0: ولكن الحمد لله رب العالمين شهد،
1: وهو مجرم كيف مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية. نعم.
0: كيف رؤساء الدول، عفوا أستاذ حمادة، غادروا القاعة في الأمم المتحدة في أثناء حديثه.
1: على حال يعني تجربة شعبكم بال 48 واجه مأساة كبيرة، وهي بتجدد وإن كانت لم تكن مقطوعة يعني خلال السنوات الماضية، وخصوصا من 2007 لليوم أنتم في حالة حروب متقطعة، ولكن يعني حرب ما بعد أكتوبر 2023 غير مسبوقة بهذا المستوى من الإجرام والقتل والتدمير والخراب والتجويع المتعمد. يعني هدول مش عمال بفكروا مستقبلهم، شيء مؤكد أن مستقبل المستعمر الإسرائيلي هو الهزيمة والاندحار أمام بسالة شعبكم، أمام أطفال شعبكم، هؤلاء الأطفال اللي بيشوفوا الوضع المأساوي اللي بيعيشوا الجوع، شيء مؤكد راح يخرجوا ناس بواسل شجعان متماسكين موحدين كشعب واحد وقضية واحدة في مواجهة هذا العدو الإسرائيلي الشرس. شيء مؤكد أن انتصار

0: أراكم سيكون كما هي تضحياتكم السيد خليل أحمد أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح.
1: يعني يا أخي الكريم أستاذ حمادة، شعبنا ليس جديد كما تفضلت عليه، فشعبنا 48 وتلاها 56 ثم 67
0: نعم
1: ثم 87 ثم 2000 وما بعدها من حروب متتالية إلى أن وصلت هذه الحرب الطاحنة.
0: نعم
1: هذه بصراحة لا يعني لم يجدها لا أجدادنا في 48 ولا ما بينهما.
0: نعم
1: الواقع الموجود يعني قد ما بدنا نوصف الوضع كارثي.
0: نعم
1: الوضع كارثي في غزة. وأنا يعني من هنا اسمح لي بصراحة
0: أرجوك
1: أنا أتقدم إلى أهلنا في الأردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا، لأن العلاقة ما بيننا وبينكم ليست فقط عربية وإنسانية بل أكثر، هي تاريخ ودم.
0: صحيح.
1: ونتطلع إلى أن تكون هذه يعني أكثر تجسيد وواقع
0: لإنشاء
1: أفق ما بين مشاريع، ما بين الأردن، ما بين بلدية دير البلح وبلديات الأردنية إخوتنا، وتقديم الدعم المطلوب لأبناء شعبنا، لأنه غزة بصراحة يعني تراهن على عمق العربي، وبداية العمق العربي يبدأ من العمق القومي الإقليمي بمعنى المجاور، العمق المجاور
0: الأردني المصري
1: ومصر الشقيقة، وأعان الله أهلنا في سوريا والأردن ولبنان.
0: نعم كل الاحترام. أنا بدي أشكرك كثير سيد خليل أحمد أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح، الباسلة الشجاعة المتماسكة الصامدة بأهلها وبنازحيها، واحترامهم لأنفسهم أولا وللنازحين من أبناء شعبهم ثانيا. وأيضا أنتم بترفعوا الرأس أخي سيد خليل، وإحنا كأردنيين لا يمكن إلا أن نكون في الخندق الداعم المساند لشعبكم، وإحنا بنتباهى في هاي العلاقة اللي تفضلت وذكرتها، ولذلك هذه العلاقة بتفرض علينا واجبات لأن نكون معكم بدون منة وبدون جمايل. فإحنا بنحمي نفسنا بصمودكم وبقاؤكم، وبنتباهى وبنفتخر كعرب ومسلمين ومسيحيين وكأردنيين إنه إحنا وإياكم في خندق واحد في مواجهة عدو واحد. معاناتكم
1: يعني اسمح لي أنا أوجه دعوة
0: نعم
1: إلى كافة بلديات المملكة الأردنية الهاشمية لفتح حوار مع بلدية دير البلح المنتخبة لبحث إمكانية توأم وتعاون مشترك وتقديم يد العون لأبناء شعبنا جميعا. نحن في بلدية دير البلح مستعدون لبدء الخطوات في أي لحظة العملية لكي تكون هناك علاقة وشراكة ليست جديدة بينما تجسيدها وتجديدها وترميم
0: واستمراريتها
1: أكثر بأكثر.
0: نعم.
1: لخدمة أبناء شعبنا في دير البلح.
0: كل الاحترام مرة أخرى سيد خليل أحمد أبو سمرة، لك كل الاحترام، لك كل التقدير من شعبنا الأردني كله، وإن شاء الله رسالتك للبلديات الأردنية بتوصل، ونحن سنعمل على تعميم يعني هذه الدعوة الكريمة من جانبكم، وهذا تأدية لواجب مطلوب من هذه البلديات الأردنية إلى بلدية دير البلح ولا باقي بلديات قطاع غزة. لك كل الاحترام كل التقدير،
1: شكر
0: وإن شاء
1: شكر
0: الله
1: شكر جميل لإذاعتكم الأردنية، وشكر إلى حضرتك الأستاذ حماد فراعنة ولكل العاملين، وشكرا للملك والحكومة ولشعبنا وشعب الأردن الشقيق حبيبنا.
0: شكرا يا سيدي، نراك
1: يعني
0: على خير إن شاء الله مستقبلا، وكل الاحترام ومن خلالك لكل أهالي دير البلح ولكل أهالي قطاع غزة، وأيضا لكل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة. حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأحد 22 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق 4 من تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله.

0: الحمد لله الذي أوصى بالوالدين إحسانا، والصلاة والسلام على من قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك والديه ولم يدخل الجنة. أما بعد، أيها الأحبة، إن بر الوالدين من أعظم القربات ومن أكبر أسباب رضا الله ودخول جناته. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن الوالدين بابان من أبواب الجنة، من حفظهما فقد نال السعادة، ومن فرط فيهما فقد خسر خسرانا مبينا. بر الوالدين ليس في النفقة فقط، بل في البسمة واللين وتخفيض الجناح وعدم رفع الصوت والصبر على طباعهما. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولو كانت أدنى كلمة تؤدي. ومن أعظم أبواب البر الدعاء لهما، خاصة إذا انتقلا إلى رحمة الله. واعلموا أن الإحسان إلى الوالدين رضا وقربا، وأن الدمعة التي تنزل على خد أم أو أب بسبب عقوق ولدهما هي شقاء للولد قبل أن تكون أذى لهما. اللهم ارزقنا برهما أحياء وأمواتا، واجعلنا ممن يطيل الله أعمارهم في طاعتك بسببهما. وصلى اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام.

على ضفة نهر تعمد المسيح وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه وواصل مسيرته الديمقراطية وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهواء.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسية. اللواء الركن الحراسيسي يبحث مع القائد الإقليمي للقوات الخاصة الفرنسية سبل تعزيز التعاون العسكري. وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيرته اليمنية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري في الأراضي الفلسطينية واستشهاد فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتورة أفراح الزوبة. وتسلم الصفدي رسالة موجهة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني من أخيه فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور رشاد محمد العليمي. في غزة، حيث أفادت مصادر طبية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء، بينهم 6 شهداء جدد و3 شهداء متأثرين بإصابتهم، وشهيد جرى انتشال جثمانه، و18 إصابة. وفي خان يونس استشهد اليوم فلسطيني بقصف للاحتلال الإسرائيلي غرب المدينة، كما استشهد فلسطينيان أحدهما طفلة، وأصيب 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال جنوب دير البلح وسط قطاع غزة. وإلى الضفة الغربية المحتلة، استشهد شاب فلسطيني على حاجز عسكري شرق طول كرم في وقت شددت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط عدد من البلدات فيها، وأغلقت عددا من الطرق والمداخل. هذا وتزداد معاناة المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، في ظل تصاعد الاعتداءات الاستعمارية، ما يهدد بفقدان كميات أكبر من المحصول. وإلى آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت روسيا اليوم تكثيف ضرباتها على المنشآت العسكرية والصناعية والبنى التحتية في أوكرانيا، ردا على تهديدات للرئيس فلاديمير زيلينسكي بتصعيد الهجمات على مصافي النفط الروسية. وفي كييف، تعرض جسر فوق نهر الدنيبر لهجوم بطائرة مسيرة بالتزامن مع زيارة غير معلنة للمستشار الألماني، فيما دوت 4 انذارات جوية وسط تصاعد

تعود الهجمات الروسية على منشآت حيوية بينها قطاع الطاقة. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن مجدر محمد الحراسيس اليوم في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية القائد الإقليمي للقوات الخاصة الفرنسية والوفد المرافق. وبحث الجانبان بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الفرنسي في عمان أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين الصديقين. تفقد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية دكتور عزمي محافظ اليوم عددا من المدارس في محافظة العقبة واطلع على الواقع التربوي وسير العملية التعليمية فيها. وتابع محافظة أيضا سير العملية التعليمية في مشاغل برنامج التعليم المهني للمدارس المهنية للإطمئنان إلى التجهيزات التي وفرتها الوزارة لإنجاح البرنامج مستمعا إلى ملاحظات الطلبة والمعلمين. ودعا خلال الجولة إلى إيلاء مبادرة لمدرسة أنتمي كل الاهتمام لما توفره من بيئة نظيفة وجميلة وجاذبة للطلبة مشيرا إلى ضرورة العناية بالغرف الصفية والساحات في المدارس. أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن بدء مرحلة الإطلاق التجريبي ل35 خدمة إلكترونية اليوم، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تمهيدا لإطلاقها بصورتها النهائية. وأكدت المديرة العامة للمؤسسة رنا عبيدات أن الإطلاق التجريبي جاء ضمن إطار جهود المؤسسة لتطوير خدماتها والتحول نحو تقديم خدمات إلكترونية متكاملة وأكثر كفاءة لمتلقي الخدمة. وأوضحت أن مرحلة الإطلاق التجريبي تتيح لمتلقي الخدمة استخدام الخدمات والاستفادة منها والمساهمة في اختبارها ورصد الملاحظات حولها بما يساعد على تطويرها وتحسينها قبل إطلاقها بصورتها النهائية. أطلقت مديرية الأمن العام الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات تحت شعار مركبات أكثر جاهزية وطرق أكثر أمانا استعدادا لفصل الشتاء، وستبدأ الحملة اعتبارا من الأحد المقبل للتأكد من صلاحية المركبات وجاهزيتها الفنية للسير الآمن على الطرق. وتعتمد الحملة نهجا وقائيا إذ سيتم حال وجود خلل فني يؤثر على سلامة المركبة منح صاحبها إشعارا دون تحرير مخالفة وإمهاله مدة أسبوع لتصويب وضع المركبة واستكمال متطلبات السلامة العامة. أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسي أهمية الدور الذي يطلع به الإعلام في تعزيز الحوار بين الثقافات لا سيما في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي والفكري والديني. جاء ذلك خلال مشاركته مندوبا عن وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني في المنتدى الإعلامي الأول لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا الذي عقد في العاصمة الأذرية باكو، مشيرا إلى أن هذا الدور يواجه تحديات متزايدة في البيئة الرقمية في ظل انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق. وأوضح النوايسي خلال جلسة بعنوان دور الإعلام في تعزيز التماسك الاجتماعي والحوار بين الثقافات أهمية دعم الإعلام المهني وتمكين الصحفيين من الوصول إلى المعلومات والبيانات الموثوقة بالسرعة اللازمة بما يساعدهم على تقديم محتوى دقيق ومسؤول، لافتا إلى أن تطور التكنولوجيا والمنصات الرقمية رفع من توقعات الجمهور بالحصول على المعلومة بسرعة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة حيث يطرأ يوم غد انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
نهاية النشرة.

الإخبارية، لكم تحيات الزملاء المحرر المسؤول محمد شبول وحمزة الربابعة من الهندسة الإذاعية ومن البث المباشر مؤمن الحنيطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: مساء الخير من قلب العاصمة عمان، عمان الخير والمحبة، وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بنرحب فيكم وبنحييكم تحية عز وفخار تليق بكم وبوطننا الغالي ومليكنا المفدى وبالجيش حامل حما. حياكم الله.

متابعينا متابعينا الكرام، مجددا نحن معكم في برنامج على العهد، هذا البرنامج الذي يأتيكم أسبوعيا، خليكم معنا.

متابعينا الكرام، هناك مبادرات تبدأ بفكرة ومبادرات تتحول مع الوقت إلى جزء من ذاكرة الوطن. جائزة الحسن للشباب مؤسسة وطنية وواحدة من التجارب التي رافقت أجيال من الشباب الأردني على مدى أكثر من 40 عاما، استطاعت أن تترك فيهم أثر ملموس حتى يكونوا فاعلين في مجتمعاتهم ومنتميين لوطنهم. ولا زالت هذه الجائزة قادرة على مواكبة اهتمامات الشباب واستقطابهم في زمن التكنولوجيا والهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي.

0: جائزة واكبت أجيال، أجيال اختلفوا بأدواتهم لكن التقوا في حب الوطن والانتماء له. شعار هذه الجائزة نماء وانتماء، نماء لكل قيم المواطنة الصالحة، ونماء للصفات القيادية لدى الشباب الأردني، وانتماء للأردن الذي نحب ولقيادته الهاشمية. اليوم بنطرح سؤال: كيف استطاعت جائزة الحسن للشباب أن تواكب اختلاف اهتمامات الشباب في وقتنا الحالي وتحافظ في الوقت ذاته على جوهرها وقيمها؟ ما الذي يمكن أن تقدم الجائزة للشباب في زمن أصبحت فيه المعرفة بضغطة زر، وأصبحت التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا اليومية؟ رح نتحدث أكثر عن هذه المؤسسة الوطنية، عن الجائزة، كيف ممكن الاشتراك فيها، برامجها وأثرها في بناء شخصية الشباب. الحديث رح يكون موسع مع ضيفتنا الدكتورة خولة الحسن، مديرة جائزة الحسن للشباب. شباب، حيا الله فيكي ستي، سعيدين بوجودك معنا اليوم.
1: شكرا جزيلا على هاي المقدمة الرائعة اللي يعني عم بتسلط الضوء على جائزة الحسن للشباب. هذه الجائزة اللي انطلقت من عام 1984، فكما ذكرتي بمقدمتك عمرها أكثر من 40 عاما ولا زالت بإذن الله تعالى مستمرة.
0: نعم، تستحق حقيقة يعني تسليط الضوء، وتستحق هذا الكلام لأنه بالفعل أثركم ملموس على الشباب، ورح نحكي عن هذا الموضوع أكثر. أنا بدي في البداية نحكي عن فكرة الجائزة، خاصة أنه هذه الجائزة هي جائزة دولية.
1: نعم، بداية جائزة الحسن للشباب انطلقت كبايلوت بروجكت بمدرسة البكالوريا بدعم ورعاية كريمين من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم. هذا بيعكس رؤية سيدي صاحب السمو الملكي باهتمامه بالشباب الأردني وإيمانه العميق بأن البلد لا يمكن أن يتقدم إلا بهمة الشباب. جاءت هذه الجائزة على غرار جائزة دوق أوف أدنبرا، هاي الجائزة الدولية اللي انطلقت من بريطانيا بعام 1956. وإحنا بالأردن والحمد لله والفضل الكبير يعود لسيدي صاحب السمو الملكي على اهتمامه بفئة الشباب وتبني لفكر الجائزة وفلسفة الجائزة. كما ذكرت انطلقت الجائزة من عام 1984، ومن ثم انطلقت لتحتضن كل شباب الوطن. إحنا نعمل بمعايير دولية. هاي المعايير جائزة دوق أوف أدنبرا تعمل في أكثر من 130 دولة بالعالم بنفس النسق، بنفس الفلسفة، بنفس النهج، ويستطيع أي مشارك من أي دولة بالعالم أن يكمل برنامجه لدى الأردن. والأردني يستطيع أن يكمل برامج أي مستوى من مستويات الجائزة في أي دولة تتبنى هذه الجائزة. فنحن جائزة وطنية بامتياز ودولية أيضا بامتياز ببرامجنا المشتركة والتي تقوم على نفس الفلسفة والاهتمام بفئة الشباب. جائزة الحسن للشباب تتبنى برامج معينة تعمل كما ذكرت في 130 دولة في العالم، ولنا الفضل والحمد لله ولسيدي الفضل دوما يعود بأنه إحنا فقط 13 دولة بالعالم حائزة على الترخيص الدولي من جائزة دوق أوف أدنبرا ولغاية 2029، وهذا بسبب التزام جائزة الحسن للشباب بالمعايير الدولية المعمول فيها بها دوليا. فأن نكون ضمن 13 دولة حول العالم بهذا الترخيص، طبعا هي اسمها جائزة الحسن للشباب، كونه سيدي سمو الأمير تبنى الفكرة وقائم على رعايتها منذ أكثر من 40 عاما.
0: نعم ستي، كل البرامج الشبابية بيكون لها أهداف تشتغل على أجزاء من شخصية الشباب، ما الذي تسعى جائزة الحسن لتنميته في شخصية الشاب الأردني؟
1: لعلي بهذا السؤال أعود إلى أيضا إلى مقدمتك أميرة بيك لما ذكرتي إنه شعار الجائزة إنماء وانتماء. فنحن نسعى بأن نعمق ونجذر مشاعر الانتماء للوطن، وأيضا أن ننتمي إلى هذا الوطن، أن ننمو بمهاراتنا، أن ننمو بطريقة تفكيرنا، أن ننمو بانتمائنا، أن ننمو بحبنا للعمل التطوعي، أن نشعر بأننا جزء من الوطن. هاي فلسفة الجائزة من شعارنا، نحن نجذر الانتماء ونعمق ونتوسع في الإنماء. نعم. إنماء لشخصية الشباب،

0: لسلوكياتهم، لا تجذير معرفتهم، لا تجذير إمكانياتهم وتطوير مهاراتهم بحيث يواكبوا العصر وينطلقوا إلى العالمية.
1: نعم، يمكن اللي بيسمع لنا هلا من الشباب بيكون أهم جزء بالنسبة إله، يعني أنتم عم تحكوا عن جائزة دولية وبتحكوا عن جائزة يعني لها عمر ما شاء الله من الإنجاز، كيف بدي أشترك بهالجائزة؟ هل أنا ضمن الفئة اللي ممكن تشترك في هذه الجائزة؟ فخلينا نجاوب على هذه الأسئلة.
0: إحنا الفئة المستهدفة عنا من عمر 14 سنة لعمر 24 سنة، إذا نتحدث عن الطلاب على مقاعد الدراسة، الشباب اللي على مقاعد الدراسة، ونتحدث عن الشباب الجامعي. ولكن قد يخطر ببال أي مشارك عم بسمعنا الآن بأنه لنفرض، وإن كانت يعني نادرة ما تكون، أنه شبابنا معروف عنا بأنه نسبة التعليم عالية جدا، فهل يمكن أنه شاب ليس على مقاعد الدراسة ولكن معيار العمر ما بين 14 ل 24 سنة هل يستطيع الاشتراك بالجائزة؟ نعم يستطيع، ضمن المركز المفتوح ويتم التعامل معه وكأنه على مقاعد الدراسة ضمن مشرفين من كادر جائزة الحسن للشباب، ويقوموا بمتابعة تطوره وإنجازاته على سجل الجائزة المحوسب. فالعمر معيار أساسي، يعني حتى في بعض الأحيان أو الحالات قد نتعرض لها، بتعرف الجائزة لأنه يعني بتصير أنه الشباب إذا كانوا أصدقاء أو إذا كانوا أقارب، فبيحصل نوع أنه الجميع بده يشترك. نعم. فقد يصادفنا أنه مثلا شخص أو فتاة لم تبلغ عمر 14 سنة، 13 سنة ونصف أو أقل من 14 سنة، فنضعهم على الويتنج ليست، على قائمة الانتظار، ويتم قبولهم في يوم عيد ميلادهم.
1: يا سلام. طيب الإقبال عليكم كيف؟
0: يعني الحمد لله الآن مع الشراكات اللي عم تنمو الإقبال، الحمد لله، لأنه شريكنا الاستراتيجي وزارة التربية والتعليم بمدارسها الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية، وأيضا الجامعات الأردنية سواء كانت حكومية رسمية أو خاصة، وأيضا كليات المجتمع بدأ الآن الإقبال يعني من الشباب لأن يكونوا جزء من برامج ومستويات جائزة الحسن للشباب.
1: أتوقع أنه لما بتطرحوا يعني موعد البرنامج التسجيل أنه بتكون أعداد المسجلين أضعاف القدر اللي أنتوا
0: يعني الحمد لله لا نضع يعني تاريخ انتهاء للتسجيل، التسجيل مفتوح لنا على مدار السنة، بإمكان أي شخص أنه يسجل. ولكن كما ذكرت أنه لما بيكون التسجيل من خلال الجامعات أو من خلال المدارس، فمرات أنه على بداية الفصل الدراسي بيكون الإقبال أكثر لأنه بيكون المعرفة بالجائزة أكثر، ويعني يستطيع الطلاب بأنهم يسجلوا ويتم متابعتهم من قبل القادة اللي موجودين في مدارس الحكومة أو الخاصة أو الجامعات.
1: طيب نحكي عن البرامج، عبارة عن شو الجائزة؟ ما هي متطلبات الحصول على جائزة الحسن للشباب؟
0: أشكرك على هذا السؤال، لأنه قد يتبادر لدى البعض عندما نتحدث عن جائزة أنه هي عبارة عن نشاط ويتم الفوز بجائزة.
1: نعم.
0: أكيد هاي المعلومة مغلوطة 100%. جائزة الحسن للشباب بتشتغل على 4 محاور أساسية في كل مستوى. مستويات الجائزة عندنا البرونزي يبدأ يعني مدته 6 شهور، الفضي مدته سنة، والذهبي مدته سنة ونص. ولكن إذا ما تم الدخول للجائزة بالمستوى البرونزي لمدة 6 شهور وتم مباشرة بعد انتهاء المستوى البرونزي التسجيل للمستوى الفضي، فيتم إنهاء المستوى الفضي بسنة. فإحنا بدل ما أن يمضي المشارك سنة في المستوى الفضي، بخلال هاي السنة قد يأخذ مستويين، البرونزي والفضي، ومن ثم إذا أكمل طبعا ضمن ساعات معينة مطلوبة لكل مستوى يكمل الذهبي.
1: نعم.
0: الآن إذا ما تحدثنا عن المحاور الأساسية لكل مستوى، هي نفس المحاور الأساسية ولكن الاختلاف يكون في المستوى الذهبي. في المستوى البرونزي إحنا عندنا 4 محاور أساسية. عندنا محور الرياضة. نعم. الأنشطة الرياضية، يقوم الطالب باختيار أي نشاط رياضي ويسجل به، ونقيس مدى تطور هذا المشارك.
1: نعم.
0: ضمن هذا النشاط الرياضي.
1: نعم.
0: يعني من يعشق كرة القدم، السلة، الطائرة. نعم. تايكواندو، أي مجال من مجالات الرياضة هي متاحة أمام المشارك بحسب الرغبة.
1: نعم.
0: لأنه قيمنا بالجائزة إنه الجائزة تطوعية واختيارية، يقوم المشارك باختيار ما يرغب في أن يتحدى به ذاته ويكتشفها.
1: نعم.
0: فنحن نعطيه هذا المجال بأنه يكتشف ذاته، يكتشف ماذا يصنع أمام التحديات.
1: نعم.
0: وكيف يتجاوز التحديات ويستمر. البرنامج الثاني اللي موجود بكل مستوى هو برنامج المهارات، يقوم المشارك باختيار المهارة التي أيضا يرغب أو ترغب بأنها يقوم على تطويرها خلال فترة اشتراكه بالمستوى، بغض النظر ما هي نوع المهارة، ممكن حتى تكون مهارة لغة.
1: نعم.
0: حتى مهارات اللغة،
1: لغة يطور نفسه بلغة معينة،
0: بلغة معينة. نعم. يتعلم الحرف اليدوية، يتعلم أي مهارة.
1: نعم.
0: إنه هو يرغب في تطويرها ويتم قياس ومدى تطوره خلال فترة اشتراكه بالبرنامج. المحور الثالث وهو العمل التطوعي.
1: نعم.
0: وأعتقد أننا نحن بحاجة بأن نغرس جذور العمل التطوعي.
1: صحيح.
0: وحب العمل التطوعي في نفوس أبنائنا. يعني عندما نذهب إلى العالم ما حولنا نستطيع أن نميز أنه حبهم لمدى العمل التطوعي، وديننا الحنيف يدعونا لحب العمل التطوعي، مد يد المساعدة للآخرين. وأيضا نتيح هاي الفرصة للمشاركين بأنهم يختاروا نوع العمل التطوعي اللي بيرغبوا أنهم يطوروه.
1: نعم.
0: بغض النظر مساعدة كبار السن، مساعدة من هم بحاجة إلى المساعدة، مساعدة الأطفال
1: أحيانا
0: اللي مثلا عندهم نوع من أنواع صعوبات التعلم. مساعدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني أي نوع من العمل التطوعي. يعني حتى إحنا شريكنا الاستراتيجي مثلا بنك الملابس تكيته معالي، فيستطيع المشاركين من خلال جائزة الحسن بترتيب ساعات معينة بينهوا فيها بحيث أنهم يقوموا بتغليف المساعدات اللي عم تطلع لأهلنا في غزة أو بأي لأي دولة من عالم.
1: أي
0: لا سمح الله
1: يجد نفسه فيه الشاب.
0: يجد نفسه فيها.
1: نعم.
0: يستطيع. عندما ينهي المشارك تقريبا 75% من ساعات هذه البرامج الثلاثة فهو يتأهل لأن يشارك بالمحور الأخير من البرنامج وهي الرحلات الاستكشافية.
1: نعم.
0: وعادة الطلاب يعني هذا الجزء المحبب بالنسبة لأنهم.
1: نعم.
0: ويقبلوا عليه بطريقة يعني منقطع النظير.
1: نعم.
0: إذا ما جاز للتعبير بهذه الكلمات بأنهم خلال الرحلة الاستكشافية نحن بيكون عندنا برنامج مدروس تماما بأن يتم زيارة مواقع الأردن، مؤسساتنا الأردنية، أماكننا الدينية والأثرية. يستطيعوا بأنه بغض النظر ما يروا على وسائل الإعلام، عندما تتم زيارة المكان والاستماع إلى المسؤول من هذا المكان فنجذر.
1: نعم.
0: العمق. وأيضا نحفز فيهم التفكير على التحديات اللي بيصادفوها أثناء مسيرهم، أثناء زياراتهم، أثناء انخراطهم مع المجتمعات المحلية. فنحن لا نزور مكان لأنه المكان فقط هو.
1: نعم.
0: من يرغب الزيارة، نحن نزور تاريخ.
1: نعم.
0: وحاضر ومستقبل.
1: نعم.
0: لهذا المكان. وأيضا نطرح قضايا جوهرية في أثناء زياراتهم. فعنا قضايا الوطنية اللي بتهم الشباب، مثلا قضايا المائية، القضايا المحافظة على البيئة. في عنا كتير قضايا يعني نركز على أن ننمي فكر الشباب بأن يقوموا بالتفكير.
1: نعم.
0: بهاي التحديات اللي ممكن
1: التحدي
0: إنها تواجههم.
1: نعم.
0: بالمستوى البرونزي والمستوى الفضي إجمالا هي نفس المحاور، وأيضا بالذهبي، ولكن بالذهبي يضاف برنامج آخر أو محور آخر بحيث يصبح المحاور خمس محاور، وهي برنامج الإقامة الخارجي.
1: نعم.
0: والذي يعتبر برنامج سابلة الحسن هو بأحد برامج الإقامة الخارجية. فعندنا بعض المشاركين في المستوى الذهبي قد يذهب إلى خارج الأردن ينفذ هذا البرنامج، ومنهم من يختار بأن ينفذ هذا البرنامج داخل الأردن. فيتم مثلا تنظيم برنامج تدريبي مكثف مع أحد مؤسسات الدولة، قد يكون في المجال الإعلامي لأنه الشباب كتير مهتمين في موضوع الإعلام، قد يكون في البرنامج البيئي، أو قد يكون في مثلا شركة الفوسفات، شركة البوتاس. يتم تدريب تدريبهم وتنمية

0: تروح القيادة لديهم في تخصصات معينة
1: نعم
0: بحيث يقدموا على إنهاء هذه المتطلبات ويحسب لهم من ضمن
1: له مدة محددة هذا البرنامج الإقامة الخارجية؟
0: يعني هو 5 6 أيام
1: نعم.
0: أسبوع، في بعض المدارس الخاصة قد يصل إلى 11 يوم و12 يوم،
1: بيكون بإشرافكم وتنظيمكم،
0: بإشرافنا وتنظيمنا وأيضا المؤسسة اللي مشاركة اللي احنا بنسميها مركز الجائزة.
1: نعم.
0: سواء كانت مدرسة خاصة أو جامعة. إجمالا برامجنا ممتعة متنوعة.
1: نعم.
0: ثرية وتلامس احتياجات الشباب على مختلف فئاتهم العمرية.
1: نعم. أنا هذا السؤال كنت بدي أسألك إياه. اليوم بزمان الشباب عم يوصلوا لآلاف المعلومات بلحظة، بس يفتح موبايله بيوصل لآلاف المعلومات بكل سهولة. كيف لسه قادرين أنكم تستقطبوا الشباب؟ كيف الميدان قادر أنه يستقطب الشباب؟
0: إجمالا يعني أكيد الإعلام وكبسة الزر والذكاء الاصطناعي قد تساعد في الترويج للجائزة، ولكن أيضا ضمن تعليماتنا والمعمول فيها بالجائزة نتيح فرصة للشباب بأن يتخلوا عن الموبايل.
1: نعم.
0: طيلة رحلة الرحلة الاستكشافية.
1: احكي لي انه بتمنعوهم من الموبايل؟
0: نعم نعم نعم، يؤخذ الموبايل بتسلم على عهدة، ويعني يتم اعطائهم الموبايل للتواصل مع عائلاتهم.
1: نعم.
0: اهاليهم للاطمئنان، وان كان الاطمئنان على اهاليهم من قبل قائد المعسكر.
1: نعم.
0: موجود بيقدروا انهم يتواصلوا معاهم، ولكن فرصة وذهبية للشباب بانه يتخلى على الموبايل. وفعليا كانت النتائج من يعني لما نحكي مع الشباب انه نستطيع ان نعيش اي يومين او 3
1: نعم.
0: ايام بدون موبايل ونعيد العلاقات فيما بيننا.
1: نعم.
0: نكتشف ابن الشمال لما يلتقي مع ابن الجنوب وابن الوسط مع ابن الشمال ويروحوا على اماكن معينه ويحكوا مع بعض، يتواصلوا شفهيا وجسديا من خلال العمل التطوعي، من خلال الرياضه، من خلال المسير، من خلال الرياضه الصباحيه، من خلال كافه الانشطه، فيكتشفوا بانهم هن قادرين على انهم يتخلوا عن الموبايل.
1: نعم.
0: وايضا نحن حريصون على ان يتلقوا معرفة من صاحب الاختصاص. يعني صح بكبسة زر ممكن أن نعرف، ولكن ما مدى دقة المعلومات اللي ممكن إنهم يوصلوا لها؟ هون الحكي فيها
1: إنك تأخذ المعلومة من مصدرها،
0: من مصدرها وبطريقة صحيحة، وبحيث إنها تخدم هدف الشباب وأيضا تخدم هدف الجائزة بأنه ننمي روح القيادة لدى الشباب. يعني المشاركين اللي بيجوا ويتم اختيار أدوار معينة لشباب معين بأن يمارسوا دور القائد مع قائد المعسكر، الأثر اللي منقيسه على حياتهم رهيب كتير. الأثر كبير على حياة ومستقبل من هو يحمل مستوى من مستويات الجائزة.
1: بيقودني لسؤال
0: إنه نعم.
1: يحق لكم أن تفخروا حقيقة. إحنا بنحكي عن جائزة عمرها أكثر من 40 سنة، برامج مدروسة قادرة إنها تواكب الزمن وقادرة إنها تواكب اهتمامات الشباب. ما الذي يميز حملة جائزة الحسن للشباب؟
0: يعني أكثر ما يميزهم هو شعورهم الدائم بأنهم جزء من مجتمع الجائزة.
1: نعم.
0: يعني حتى من ينهي المستويات المستوى الذهبي والسابلة يبقوا على تواصل مع الجائزة.
1: نعم.
0: يبقوا على تواصل دائم مع الجائزة. أي حدث أو أي فعالية لأي المؤسسات اللي إحنا بنحب نقدم شبابنا أنهم يكونوا جزء منها، يتم اختيار الشباب بأنهم يمثلوا جائزة الحسن للشباب، سواء بالحوار سواء بالتنظيم، لأنهم بيحملوا سمات القادة.
1: نعم.
0: يعني تستطيعي لو يعني لنفرض أنه هيك عملنا تجربة عشوائية وأنت جيتي.
1: نعم.
0: قلت لك هذا مجموعة من الشباب، هل تستطيع أن تميزي سمات القادة والسلوكيات وطريقة الحديث وطريقة الحوار وطريقة التعبير عن الرأي.
1: نعم.
0: ما بين مجموعة عشوائية؟ أكيد أي
1: نميزهم.
0: شخص سيميزهم وسيعرف من هم حملة الجائزة ومن هم شباب السابلة.
1: نعم، احنا قاربنا على انتهاء وقت برنامجنا للأسف، لأنه احنا والله سعيدين بحديث حضرتك، بس بدي منك نصيحة، كلمة توجهها للشباب.
0: يعني شبابنا انتو عماد الوطن، شبابنا انتو مستقبل الوطن، شبابنا هناك جائزة الحسن للشباب تفتح يديها أمامكم لتنتموا إليها ولتكونوا جزء من مجتمع جائزة الحسن.

0: للجامعات، وأيضا دعونا نكون يدا واحدة. يعني الشباب لما بيكونوا يدا واحدة، ولما بيكون هذا التنوع اللي أصلا وطننا يقوم عليه، إذا نتحدث عن عمان، عمان تقوم على 7 جبال، إذا ما رحنا على أم قيس هي يعني أيقونة من
1: تاريخ وعراقة،
0: إذا ما رحنا على العقبة، إذا ما رحنا عمان، إذا ما رحنا على المفرق، إذا ما رحنا على الزقة، إذا ما رحنا على مادبة، إذا إحنا نتحدث عن محافظات ترسم لوحة فسيفسائية زينتها الشباب. فالدعوة متاحة من قبلكم بأن الشباب يكونوا معنا، وأنتم أكيد في أيدي أمينة، ونحرص عليكم لأنكم أبناء وطننا الغالي.
1: الحمد لله. إحنا التسجيل بدون شروط صح؟ ما في شروط؟ خلينا نحكي
0: معيار العمر فقط.
1: العمر يعني أي طالب مدرسة يرغب يمكن أنه يشترك من خلال مدرسته. وكمان بدي أنوه أنه أنتوا لديكم ضباط ارتباط أو مشرفين بالمدارس؟
0: نعم
1: موجودين، هم اللي بيتابعوا كيف تطور الشاب. نعم. بأي مهارة
0: يعني طبعا. الحمد لله أنه شكر الكبير لقواتنا المسلحة أن شريكنا الاستراتيجي يرفضونا بالخبرات. نعم. بحيث أنهم يقوموا على الإشراف على هذه البرامج، وأيضا وزارة التربية والتعليم والجامعات الأردنية. في كل مركز من مراكز الجائزة لدينا قائد. نعم. ولدينا ضابط ارتباط، وأيضا لدينا مشرفين لكل برامج من هذه البرامج. نعم. ولا يفوتني أيضا أني كل فئات المجتمع بغض النظر.
1: نعم.
0: هن مدعوين لأن يكونوا معنا، هن مستهدفين. نعم. حتى الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. من ذوي الإعاقة لديهم برامج. نعم. متخصصة نراعيهم. والعام كان إلنا أو لا هذا العام تم تخريج فوج من مركز اللبنيات للتربية الخاصة. نعم. وكانت تجربة مميزة عندما نغرس هذه القيم في نفوس من يحتاج بأن يكون جزء من الوطن.
1: نعم. نعم. إحنا يعني شاكرين لك وجودك حقيقة، شاكرين هذا الجهد الكبير ووجودك بالميدان دائما، أنت موجودة مع الشباب يعني، وبدنا شكرنا يصل إلى كل من يعمل على هذه الجائزة، وبالتأكيد على رأسهم سمو الأمير الحسن بن طلال على هالجهد اللي دام لأكثر من 40 عام وهالمتابعة والاهتمام بالشباب الأردني. شكرا لك يا الدكتورة خولة الحسن.
0: شكرا.
2: تعال وتطعم ضريطة حمي براشة.

متابعينا الكرام، كنا معكم في حلقة من برنامج على العهد. كانت ضيفة مكرمة على برنامجنا الدكتورة خولة الحسن، مديرة جائزة الحسن للشباب. اللي بدي أحكي إنه جائزة الحسن للشباب تجربة تغيرت أدواتها، واكبت الزمن وبقيت تحمل رسالة أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، وأن الشباب هم طاقة الوطن ومستقبله. متابعينا الكرام، هذه تحيات فريق العمل عبد العزيز العبابنة ويزن السعودي من هندسة الصوت، محمد الزعبي ومؤمن الحناطي من اللايف ستريم والمونتاج، وحنين بني مصطفى من السوشيال ميديا، ودائما في الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. وهذه تحياتي لكم أنا النقيب أميرة المعايطة. دمتم بحفظ الله، ودام الوطن عزيزا آمنا مطمئنا. على العهد.

0: إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
2: أعزائنا مستمعين الكرام، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، أقدمها لكم مع بداية هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة، والتي تأتيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أعزائنا، كلنا استمعنا إلى خطاب جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يجعلنا نرفع الرأس عاليا بجلالة قائدنا الأعلى وما حمله هذا الخطاب وتضمنه من مكاشفة ومسؤولية ومن معاني ومبادئ سياسية وقانونية وأخلاقية، أكدت حضورا أردنيا سياسيا ودبلوماسيا فاعلا. وجلالته يوضح ملامح المرحلة ومتطلباتها والرؤية الأردنية منها، مبينا موقف الأردن في النقاشات المرتبطة بمختلف الملفات الدولية والمتعلقة بالأمن والسلام والاستقرار وبالتنمية والتعاون في منطقة الإقليم، ومؤكدا جلالته ثوابت الأردن لتحقيق السلام العادل والشامل ووقف انتهاكات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة واعتداءاتها وتماديها في العدوان على غزة والضفة الغربية ومشاريع الاستيطان والتهويد والتهجير وتطورات الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وتأكيده القوي من أن الأردن ضد أي تهديد، وأن الأردن قوي وعزيز ومنيع من أي تهديد لأمن حدود الأردن الشمالية والأمن المائي، وأن هذا التهديد هو تهديد للأمن القومي الأردني ومساس بحماية الأردن وأمنه، وأن هذا الأمن يتسع في مفهومه ليشمل القدرات الدفاعية والموارد الحيوية المرتبطة بالتنمية والتهديدات والتحديات.

لقد فرضت أعزائنا التحولات في منطقة الإقليم على الأردن تطوير قدراته واتخاذ مقاربات سياسية وأمنية، فنهضت القيادة الهاشمية بمسؤولياتها بالحكمة والرؤية العميقة والواضحة وبالنهج السياسي السليم وبالحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف القوى، كما كان الاهتمام بمفهوم الأمن الوطني الأردني مرتبطا بالتطورات وبالأمن الإقليمي في دول الجوار وعلاقته بالاقتصاد والطاقة والمياه، حيث تواصل قواتنا المسلحة أداء دور محوري في حماية المصالح الأردنية الوطنية وتعزيز مكانة الأردن الإقليمية والدولية وفي دفاع الأردن عن قضايا الأمة وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية. فسيادة الأردن والمصالح الوطنية خطوط حمراء لن يسمح لأحد بتجاوزها، والأردن سيبقى فاعلا فيما يمليه عليه واقع الحال والأحداث من حوله من تهديدات عدوانية وإرهابية ومن تهريب للمخدرات والسلاح والتسلل، ليحمي الأردن أمنه ومياهه ومصالحه الوطنية، ولن يشيح بنظره عنها تحت أي ظرف وحال وأي مكان وزمان. وقواته المسلحة على عهدها في الكفاءة والاقتدار لحفظ الأمن ومواجهة كل خطر.

السلام أعزائنا، خيار استراتيجي يؤمن به الأردن ويعمل له، والقوة العسكرية كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني لا يمكن لها إصلاح كوكبنا ولا إطعام الجياع، وهي لا تبني السلام. والأردن في رؤيته للسلام وفي مواقفه إنما يعكس رؤية تقوم على الدفاع عن الأمن والاستقرار وعن العدل والسلام والتمسك بالقانون الدولي والإنساني وبقرارات الشرعية الدولية وحماية الأمن والسلام الدوليين، والدعوة لتحرك المجتمع الدولي قبل تفاقم الأمور. القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية تقف هي أيضا بجاهزية عالية واستعداد لمواجهة تطورات المشهد الإقليمي ولحماية الأردن وحدوده ولمنع انتقال الأزمات المجاورة إلى الداخل الأردني. الأردن بحكمة قيادته واستعداده وجاهزية قواته المسلحة يتعامل مع ما حول من خلال منظومة أمن الحدود الجغرافية والمصالح الوطنية التي يجب حمايتها، وإلى جانب التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي مع دول المنطقة والقوى الدولية، معززا قدرته على حماية نفسه ومصالحه ورفضه لأي مشاريع تتعارض مع مصالحه وارتباطها بالمساس بأمنه الوطني وأمن الإقليم والسلام العالمي. فهذا الأمن هو جزء من استراتيجية الأردن ومن مواقفه لحماية نفسه وأمنه ودعم مواقفه ودوره.

الأردن أعزائنا يعرف حجم التحديات، وله استراتيجية متكاملة في توصيفها وتعاملها مع أزمات المنطقة، وهو يضع العالم أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وهو أيضا يحرص كل الحرص على دوره والثبات على مواقفه وفي استمرارية سعيه لتحقيق السلام والمحافظة على الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا، ولا يمكن له أن يشيح بنظره عن أي تهديد لأمنه ومصالحه، وهو وإن كان يتعامل بالحكمة والعقلانية والاتزان السياسي والقانوني والأخلاقي، فإنه قادر في الوقت ذاته من التعامل بالكفاءة والقوة والاقتدار على مواجهة الأزمات بقدرات دفاعية وجبهة داخلية قوية في مواجهة التهديدات والتحديات. وها هي قواتنا المسلحة، الجيش العربي والأجهزة الأمنية، في تاريخها المجيد قوة وكفاءة وبطولات وتضحيات ووفاء وفداء.

لقد لاقى خطاب جلالة الملك عزاءنا اهتماما عربيا عكس أهمية القضايا التي تناولها والرسائل التي وجهها بشأن القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة وضرورة إنهاء الصراع في القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين واحترام سيادة الدول والقانون الدولي وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في حماية الأمن والاستقرار الإقليميين والاعتزاز بما عبر عنه وأكده جلالته منا جميعا من موقف أردني عروبي وبثبات على مواقفه ومبادئه ومن سعي للسلام. هذه المواقف هي مواقف لم تأتي من ضعف أو عجز عن حماية الأردن وحدوده وأمنه ومصالحه واقتداره في التصدي لأي تهديد خارجي مهما كان.

0: أعزائنا، ثقتنا بقيادتنا الهاشمية مطلقة، وقيادتنا وقواتنا المسلحة درعنا المتين والحصن الحصين، يقفون بصلابة ومن خلفهم الشعب الأردني دفاعا عن الأمن والذودي عن الحياض. وسيبقى الأردن أولا دائما وأبدا، ومصالحه فوق كل اعتبار، وهو الذي عاش تاريخا طويلا من الأزمات وتجاوزها بالهمة والعزيمة وبالإيمان وبقوة الإرادة وبالثقة واليقين على حماية نفسه في ظل تداعيات هذا الإقليم المضطرب. إلى أن نلقاكم أعزائنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، لكم مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم أطيب تحية يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. طبتم وطاب الأردن، وطن المحبة والمنعة والكرامة والعزة، وبقيادته الهاشمية الفذة الحكيمة وجيشه العربي الباسل وشعبه الأردني الأبي. دمتم ودام الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. اللواء ركن الحراسيس يبحث مع القائد الإقليمي للقوات الخاصة الفرنسية سبل تعزيز التعاون العسكري. وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيرته اليمنية. بدء العد الميداني الفعلي للسكان والمساكن اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الشهر الحالي. مديرية الأمن العام تطلق الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات. القبض على مطلوب بحقه 5 طلبات ومحكوم بالسجن 20 عاما. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري في الأراضي الفلسطينية واستشهاد فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. أخيرا، انخفاض قليل على درجات الحرارة وأجواء معتدلة في أغلب المناطق. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني. الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك صفحة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءات لنضيء اليوم على موضوع كثير مهم وهو الأناقة الفكرية، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.

أهلا بكم من جديد. اليوم سنضيء على جانب مهم من جوانب الشخصية الإنسانية، ألا وهو الأناقة الفكرية. الأناقة مش بس باللبس والمظهر، هناك أناقة أعمق في طريقة التفكير، هناك أناقة تسكن في العقل والروح وطريقة إبداء الرأي واختيار الكلمات والقدرة أيضا على الحوار. وفي زمن تتعدد فيه وسائل التواصل الاجتماعي وطريقة إبداء الرأي وطريقة الحوار، يلزمنا أن نتعلم ما هي الأناقة الفكرية. كثير من الأسئلة سنجيب عليها في هذه الحلقة مع الدكتورة رند بشير العربيات، وهي رئيس قسم الإرشاد النفسي في جامعة عمان

0: العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة.
1: حياك الله، أهلا وسهلا فيك، وسعيدة جدا بتواجدي معكم في هذه الإذاعة التي نعتز بها، إذاعة القوات المسلحة الأردنية.
0: يا هلا فيك. دكتورة، بالبداية الأناقة الفكرية، إيش المقصود بالأناقة الفكرية، ويعني كيف نكتشفها في شخصية الإنسان؟
1: أشكرك على طرح مثل هذا الموضوع الهام حقيقة، الذي يؤثر بشكل مباشر على جميع الناس وجميع الأفراد. حقيقة عندما نستمع إلى كلمة الأناقة يتبادر إلى ذهننا فورا المظهر الخارجي، حسن الهندام، الشكل الخارجي، ولكن هناك أناقة أعمق من ذلك كما تفضلت سابقا أنت حضرتك، اللي هي الأناقة التي تظهر بشكل أو بآخر بالأفكار التي يطرحها الفرد. فلذلك نجد أنه الإنسان عادة الأفكار الموجودة لديه تتمثل أو تترجم عبر السلوك الظاهر. السلوك الظاهر هذا يجعلنا نفهم طريقة تفكير هذا الشخص، وبالتالي تجاوبه مع الأمور، طريقة تفاعله معه. لذلك نجد أن الأناقة أعمق من فقط الشكل الخارجي، أيضا الداخل الإنسان الذي يتمثل بالأفكار التي توجد لديه، الأفكار المنظمة اللي بيديرها بشكل جيد، يدير أفكاره، يدير انفعالاته. هذا بحد ذاته سيجعله أكثر قدرة على التفاعل الاجتماعي، وبالتالي يكون أكثر إقناعا وأكثر قابلية لأن يكون محبوبا من الآخرين.
0: نعم، يعني دكتورة الأناقة الفكرية يعني صدقا موضوع مهم.
1: نعم.
0: والأناقة الفكرية نفتقدها بالأيام هاي في وسائل النقل، في طريقة حوارنا مع الآخرين، في الشارع، يعني في كل مكان نفتقد إلى الأناقة الفكرية.
1: نعم.
0: كيف نكتسبها؟ هل هي يعني مكتسبة أم مرتبطة بالتعليم والتربية؟
1: نعم، أشكرك على هذا السؤال. الآن هي لا شك أن التعليم له دور إيجابي في صقل هذه الأناقة الفكرية، لأنه المعلومات اللي الموجود عند الفرد، التعلم اللي بيكون اكتسبه سيساعده حتما على إظهار هذه الأفكار بطريقة سلسة، بطريقة واضحة، بطريقة منظمة.
0: نعم.
1: لكن المشكلة عندنا أنه هي ليس فقط تعليم، وإنما أيضا هناك يعني شكل آخر من أشكال تنظيم هذه الأفكار التي يمكن أن تكتسب بشكل أو بآخر من تعاملاتنا وخبراتنا المختلفة.
0: نعم.
1: لذلك نجد الأشخاص الأكبر سنا لديهم خبرة أفضل، ربما يكون طريقة عرضهم للأمور أفضل. نحن في عصر التكنولوجيا، حكينا سريع، يعني عادة منشوف الأشخاص دائما، صار الثيم العام للشباب بهذا الجيل أنهم أكثر سرعة، لا يفكروا بالكلام قبل ذكره، بالتالي هذا سيسهم بشكل أو بآخر في عرقلة المسير الحوار بينهم وبين الأشخاص الآخرين. لذلك أهمية اللباقة والأناقة الفكرية أنه بتمثلها أو بأهميتها اللي راح تكون على الطرف الآخر، نجد أنه دائما الأطراف الآخرين لما إحنا نتحاور معهم نجد أحيانا بعض الصدمات التي تعبر عن عدم وجود هذه الأناقة الفكرية. فإذا بدنا نصنف الأشخاص لأشخاص عندهم أناقة فكرية وأشخاص ما عندهم أناقة فكرية، نجد أن الشخص اللي عنده أناقة فكرية عنده سرد جيد للأفكار، عنده طريقة منظمة في عرض الأفكار. الآن تظهر أكثر شيء عادة إذا بدنا نفكر بالأناقة الفكرية، إذا أنها غير مش متوفرة عند الشخص تظهر بشكل أو بآخر خلال الخلاف.
0: نعم.
1: فعندما نختلف مع شخص تظهر إذا هناك لدي أناقة فكرية أم هناك ضعف في الأناقة الفكرية.
0: نعم. طيب يعني كيف نكتشف يعني إنه عندنا مثلا أناقة فكرية بطريقة تفكيرنا وتعاملنا مع الآخرين؟
1: نعم.
0: كيف ممكن نعرف أو نميز إنه عنده أناقة فكرية أو ما عنده أناقة فكرية؟
1: نعم.
0: في عوامل معينة؟
1: نعم أكيد. هلأ بشكل أو بآخر نجد في كثير من الأحيان عندما نشاهد أكثر من يعني بالفيديوهات، بالمشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر التلفاز، نشاهد كثير من الحوارات التي تدار، فنجد أشخاص أحيانا مقبولين يعرض أفكاره بطريقة سلسة، بطريقة مهذبة، لا ينتقص من الطرف الآخر عندما يعرض فكرته، حتى لو خالفوا في الرأي بيكون عنده طريقة في جذب الجمهور. لذلك نجد الأشخاص اللي عندهم أناقة فكرية أشخاص يعني مريحين عند الاستماع لهم، نجد أنهم هم أشخاص مثلا قادرين على إيصال الفكرة بطريقة جيدة، نجد أنهم لو كان أنا بختلف معك في الرأي هذا لا يفسد للود قضية، بمعنى أنه أنا حتى لو أنا كنت بخالفك في الرأي أنا ممكن أني أعرض وجهة نظري بطريقة صحيحة. وهناك عوامل تسهم في يعني وضوح هذه الأناقة الفكرية، أهم عامل يدار خلال الحوار الذي يمكن أن يكون هو أن يكون هناك استماع جيد. فالشخص اللي عنده أناقة فكرية عادة يكون شخص مستمع استماع من سمي نعم. استماع نشط.
0: طيب دكتورة، يعني الاستماع للآخر وتقبل وجهة رأي الآخر في ناس تعتبرها ضعف،
1: نعم،
0: بس هي أناقة فكرية صحيح.
1: نعم أشكرك بالضبط. هلأ مش معناته إذا أنا يعني اعترفت بإني عندي على خطأ خلال الحوار إني أنا ضعيف، بالعكس هذه تعتبر أناقة فكرية. إذا حطيت في ذهني أنه أناقتي موجودة، إذا أنا سمحت للطرف الآخر أن يعبر عن وجهة نظره تقبلتها، عندي مرونة فكرية. عشان هيك إحنا كثير منركز في علم النفس وفي الإرشاد على أنه الشخص يكون عنده مرونة نفسية. المرونة النفسية تسمح لهذا الشخص أنه يكون عنده قابلية أكثر على أنه يستمع للآخر بشكل جيد. الاستماع هذا سيساهم أكثر في فهم وجهة نظر الآخرين.
0: نعم.
1: إحنا مشكلتنا دائما الحوارات اللي بتكون سواء في البيت سواء في العمل سواء بأي مكان من الأماكن اللي إحنا منشاهدها، المشكلة بتكون بسوء إدارة الحوار. من وين إحنا ممكن نبدأ بالأناقة الفكرية؟ لما أنا أستمع للطرف الآخر، لما أنا بدأت أستمع إليك بشكل جيد، أتعاطف معك، أفهم وجهة نظرك، وبالتالي ممكن إنه أعمل تكنيك جيد جدا يساعد في توصيل الفكرة، أني أنا أعيد صياغة الفكرة اللي أنت ذكرتها بلغتي وأتأكد نعم. من فهمي لها. يعني هل ممكن أني أسألك أنه هل فعلا أنت ما تقصده هو 1-2-3؟ بالعكس هذا يعتبر شيء إيجابي وشيء يعني يدير الحوار بشكل جيد، وبالتالي نصل إلى نهاية بناءة. فإذا الاعتراف بالخطأ إذا أنا كان خطأ هذا يعتبر من الأناقة الفكرية.
0: الاعتراف بذنب فضيلة.
1: نعم.
0: طيب يعني دكتورة، في ظل انتشار يعني مواقع التواصل الاجتماعي
1: نعم.
0: وسرعة إطلاق الأحكام والانتقادات
1: نعم.
0: هل تراجعت ثقافة الحوار الهادئ؟
1: نعم أشكرك. هلأ هي وسائل التواصل الاجتماعي هي يعني خلينا نحكي موجودة، لا يجوز لنا أن نقول أنها هي السبب وراء عدم أناقتنا الفكرية. بالعكس إحنا الأناقة الفكرية ممكن أن تكون إذا أحسننا إدارة هذه الوسائل. لا، وسائل التواصل الاجتماعي شو المشكلة الحقيقية الموجودة فيها؟ إنها أولا سريعة، ثانيا أنه إحنا لما بنقرأ الفكرة الموجودة قد لا نكون فهمناها بشكلها الكامل، وبالتالي
0: نجيب عليها بدون تفكير.
1: بالضبط، إما أن نجيب عليها بدون تفكير أو نكتب عبارات لا تفهم للطرف المقابل.
0: نعم.
1: جزء من مظهرنا اللي هو بالأناقة الفكرية التي تظهر على هذا هي لغة الجسد. فلغة الجسد مغيبة في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: قد ما نكتب ما راح يبين الأناقة الفكرية.
1: حتى يعني بالضبط، فإذا لاحظت حتى عندما بدأ الواتساب كانت فقط عبارة عن كتابة، بعد شوي أضافوا إلها مثلا الإيموجي والأشياء هذه اللي هي ممكن تعبر عن سمايل، عن ضحكة، عن ابتسامة، عن غيرها من الأمور. هاي الأشياء خلتنا أكثر قدرة شوي عن عبر أكثر عنها، لأنه ممكن أنا أحكي عبارة معينة الآخرين يفهموها أنها عبارة عن استهزاء، بينما إذا وضعت معها مثلا ابتسامة أو وجه ضاحك ممكن أن تفهم أنني الآن يعني أحاول أن أكون أكثر
0: يعني فكرة. حتى ما بتوصله بشكل كامل، حتى يعني حتى لو في إيموجي ممكن توصله جزء منه يعني.
1: نعم، هذا اللي بدنا نوصل له، أنه حتى وإن يعني حاولنا أن نعبر بهذا الشكل إلا أنها لن تصل كما هو بالحوار المباشر. فهذه واحدة من الأمور اللي فعلا يجب أن نراعيها عند التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل وسائل التواصل الانفتاح الهائل التكنولوجي اللي نشهده، واللي بنشوف أنه حياتنا سريعة زي ما كنا بنحكي، بنشوف أنه ردود فعلنا متسرعة. فحتى يكون عندنا أناقة فكرية بدنا نكون أكثر تأني، أكثر قدرة على الاستماع، أكثر قدرة على التدقيق في المعلومة حتى نتأكد أنه هذه المعلومة دقيقة ثم نحكم عليها بشكل جيد. ومش مطلوب منا أبدا أنه إحنا نحكم دائما على الآخرين. يعني أنا الشخص اللي عنده أناقة فكرية عنده ذكاء انفعالي جيد، هذا الذكاء الانفعالي والاجتماعي بيسمح له أنه يستمع لوجهة نظر الآخر ثم يدير أفكاره بطريقة ناجحة، يكتسب من الخبرات اللي عنده، إذا في عنده معلومات سابقة هذه المعلومات ستساعده أكثر على إدارة الفكرة، على طريقة طرح الفكرة بحيث تكون أكثر جاذبية. فلنجد الشخص اللي عنده أناقة فكرية هو شخص محبوب. يعني عندما على الأناقة بالمظهر زي ما كنا بنحكي قبل شوي، الأناقة ممكن تظهر أول ما يبدأ اللقاء، لكن بعد ذلك الأناقة الفكرية تأتي بطريقة الحوار، وبالتالي أنا الأثر الذي يمكن
0: نعم.
1: أجعله بعد أن أغيب عن هذا الشخص ممكن أن يضل عالقا في الأذهان.
0: نعم، يعني اللي عنده أناقة فكرية دائما بلاحظ أنه بكون هادئ في طرح فكرته يعني، وحتى أسلوبه بكون مقنع.
1: نعم مقنع وبنفس الوقت جاذب، جاذب للآخرين. فنجد أحيانا تكون بتسمع الحوارات بتحب تكملها. هلا إحنا في عصر السرعة، حتى صرنا نشوف فيديوهات كثيرة، صرنا الشغلة اللي ما بتعجبنا فورا نعمل لها يعني.

0: سكرول ونمشي عنها. فبالتالي مين الشخص اللي فعلا بشدك؟ هو الشخص اللي عنده أناقة فكرية، عنده
1: نعم
0: طريقة منظمة في عرض الفكرة، عنده قابلية أكثر أنه يكون يعني يفهم وجهات نظر الآخرين، وبالتالي عنده تقبل عالي للآخر.
1: نعم طيب دكتورة، يعني الآن يعني خلينا نخاطب فئة الأطفال بحكم تخصصك في الإرشاد النفسي والتربوي،
0: نعم
1: كيف نربي أبنائنا على احترام الاختلاف والتعبير عن آرائهم؟
0: ممتاز. بعلم النفس وبالإرشاد وبالتربية احنا كثير نهتم لمواضيع التنشئة الاجتماعية، وكثير نشاهد يعني بعض الأقوال من الأهل على موضوع انه انا ابني بدي اياه يكون عنده احترام للآخرين.
1: نعم
0: الآن إذا ابني اجى حكى لي انه انا لا أخالفك في الرأي،
1: نعم
0: فهل هذا معناه نقص في الاحترام او انه هو غير محترم؟ الجواب لا. يجب أن نعلم أبنائنا كيف يختلفوا عن الآخرين. الاختلاف موجود شئنا أم أبينا، موجود مع الآخرين. حتى أحيانا إحنا كأولياء أمور بنكون مع أبنائنا بيكون في عنا وجهات نظر مختلفة تبعا لطبيعة الخبرات اللي موجودة عنا، تبعا للحياة اللي منعيشها. فبالتالي نجد إنه هاي الفجوات الموجودة بين الأهل وبين الأبناء قد تثير بعض الأحيان اختلافات بينهم بالآراء. فلذلك يجب أن نعلم أبنائنا إنه إحنا صحيح إنه الاحترام الرأي شيء مهم، ولكن إذا أنا استطعت إني إذا كانت فكرتي أنا مختلفة عن الفكرة الموجودة عندك ممكن إني أنا أناقشك فيها بطريقة جيدة. فدائما نعلم أبنائنا السؤال، متى أنا باجي بحكي لحالي إنه هذه الفكرة أنا شخص محترم أو بدي أقدم فكرة بشكل جيد؟ عندما يطرح سؤال يناسب الفكرة. فأنا ممكن أني أبدل الحوار، بدل أن يكون حوار أعتبره أنا كأهل عبارة عن إساءة عم بقدمها ابني إلي لما يحكي لي لا أنا لا أخالفك الرأي، إلى طريقة أخرى. طب ما الذي لديك؟ ما
1: طيب
0: الذي تسعى
1: يعني
0: إليه؟
1: أنا طرحت في الحلقات السابقة يعني الأطفال وتأثرهم بالألعاب و
0: نعم
1: يعني الشخصيات الرسومات
0: نعم
1: المتحركة، يعني في تأثير عليهم خارجي
0: صحيح
1: غير التربية، كيف
0: نعم
1: ممكن نسيطر على
0: نعم
1: إنه نربيهم على احترام الرأي؟ أحيانا يكون طفل عصبي
0: نعم
1: بسبب تأثره بشخصية كرتونية أو لعبة معينة،
0: نعم
1: أحيانا بيكون طفل عصبي،
0: نعم
1: كيف نسيطر عليه في هذا التأثير؟
0: تمام. هلا عادة التنشئة الاجتماعية مش عملية سهلة على فكرة، عشان هيك التأثر في
1: صعبة.
0: النماذج اللي موجودة لها تأثير كتير كبير خاصة مع الأطفال.
1: نعم
0: زي ما تفضلت الألعاب الإلكترونية، الانفتاح، الفيديوهات اللي عم بيحضروها أبنائنا،
1: نعم
0: كلها هاي عم تسهم في صقل شخصياتهم دون أن ندري. طيب ما الحل؟ ما الذي يجب على الأهل أن يقوموا به؟ الآن أنا يجب أن أكون شخص واعي مراقب، أعرف شو الإشي اللي عم بيشاهده، إيش هو الإشي اللي عم بيلعب فيه، فبالتالي أسيطر قدر الإمكان على ذلك. هذا لا يعني أن أمنعه عن هذه التكنولوجيا، لأن هذه التكنولوجيا صارت شئنا أم أبينا هي جزء من
1: أكيد
0: شخصياتهم، جزء من هذه المنظومة اللي
1: نعم
0: أصبح
1: نعم
0: يتعرض لها الأشخاص.
1: لكن تختلف كيف نديرها.
0: نعم، لذلك أنا عندما أشوف طفل زي ما تفضلت كان عصبي وعنده تصرفات غير لائقة، دائما أنا أقول إنه أستطيع أن أندمج مع أي طفل إذا استطعت أن أخاطبه على المستوى الفكري. إذا استطعت أن أخاطبه على المستوى الفكري سأكسبه حتما،
1: نعم
0: لأنه أطفالنا أصبحوا أذكياء، أصبحوا يتعلموا بشكل أسرع، أصبح لديهم معلومات أكثر وأوسع. يعني حتى النظريات، في نظريات علم نفس النمو نشاهد أنه هذه النظريات فيها العديد من الأفكار اللي كانت تحكي أنه بسن كذا الطفل قادر على مثلا الكلام، بالسن الفلاني قادر على التعبير أكثر وهكذا. لكن مع الانفتاح اللي عم نشهده
1: نعم
0: صرنا نشوف تغيرات،
1: نعم
0: فيجب علينا أن نواكب هذا الأمر ونعتبره شيء طبيعي. وبالتالي بما أنه الأطفال لديهم معلومات أكثر، إذا أستطيع أن أخاطبهم على المستوى الفكري، إذا النقاش هو الذي يجب أن أدربه عليهم. وعلى فكرة عملية الإناقة الفكرية اللي بنحكي عنها إحنا يمكن التدرب عليها بشكل جميل جدا من خلال الحوارات، والأهم من ذلك أن أكون نموذج صالح، يجب
1: قدوة صالحة،
0: قدوة.
1: يعني مع التعويد الطفل إذا عودتي شو ما عودتي يعني بيطبق.
0: نعم
1: طيب دكتورة، لضيق وقت البرنامج بس بدنا نختم برسالة أخيرة عن موضوعنا اليوم اللي هو الأناقة الفكرية.
0: نعم أنا اللي بحب أحكي إنه دائما الأناقة تظهر عندما نختلف مع الآخر. الاختلاف مع الآخر لا يعني أنني خسرت المعركة أو أعتبرها عبارة عن معركة، بالعكس أنا ممكن أني أكون شخص متفهم، أفهم وجهة نظر الآخر، أتقبلها، لدي مرونة كافية لتقبلها، وهذا لا يعني الضعف أبدا، على العكس تماما. الأناقة الفكرية تدل من خلال عندما أتحاور بشكل جيد وبشكل إيجابي سأصل في نهاية المطاف إلى طريق جيد في حواري، وبالتالي أكون

0: أنجح مع الشخص الآخر، أترك أثر إيجابي،
1: نعم
0: أكون أكثر تقبلا والآخرين يتقبلوني بشكل أفضل. إذا ما الهدف من حوار في النهاية سيقود إلى خلاف؟
1: نعم
0: الحل هو لا، أنه إحنا نكون عندنا نمتلك هذه المهارات، أستمع بشكل جيد، أنتظر قبل الإجابة، أفكر مليا قبل أن أطرح أفكاري، أخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الطرف الآخر،
1: نعم.
0: أفهمه من منظوره الخاص، لأنه أكيد هو لديه مجموعة أو منظومة من الأفكار المختلفة التي جعلته يتحدث بهذا
1: نعم.
0: المنطلق.
1: يعني لو بدنا نحكي عن الأناقة الفكرية بلزمنا أكثر وقت،
0: صحيح.
1: يعني هو موضوع واسع، يعني بس لكن لضيق وقت البرنامج مضطرين أنه ننهي الحلقة. دكتورة رند بشير عربيات، رئيس قسم الإرشاد النفسي في جامعة عمان العربية، كل الشكر لك دكتورة
0: العفو،
1: وعلى معلوماتك.
0: أشكرك جزيل الشكر، شكرا.
1: يا هلا فيكي. أما أنتم مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، كل الشكر لحسن متابعتكم، وكل الشكر للزملاء في السوشيال ميديا محمد الزعبي، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنة، ومن معدة البرنامج نريمان الشطي، ومني أنا علي عبيدات. أطيب الأمنيات، إلى اللقاء. إضاءات. إعداد نريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي. يا هلا مستمعين الكرام، نرحب بكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نرحب بكم ببرنامجكم الأسبوعي برنامج تراث وأصالة. هذا البرنامج اللي يسولف عن موروث الأردني وعاداتنا وتقاليدنا الأردنية الأصيلة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأعزاء. حلقتنا اليوم عن شيء يمكن ما ننتبه لقيمته إلا لما نكون في مكان بعيد، شيء إذا توفر في الصحراء والبادية تتغير معه الحياة، وهو الماء.
1: السدود والبرك وأماكن تجمع المياه، نعم اليوم حلقتنا عن هذه مواقع تجمع المياه المنتشرة في عدد من مناطق البادية والصحراء الأردنية. كيف أصبحت هذه المواقع جزء مهم من حياة أبناء المناطق المحيطة بها، ومصدر يستفيد منه الحيوانات والطيور والحياة البرية، وخصوصا الطيور المهاجرة اللي هسه موسمها.
0: نعم محمد، لأنه البادية الأردنية مساحات واسعة وفيها مناطق طبيعتها جافة والماء فيها مش شيء عابر. الماء بالنسبة لأهل البادية كان دائما عنوانا للحياة، ومكان وجوده كان يأثر على حركة الناس وتنقلهم واستقرارهم.
1: أكيد، لأنه وين ما وجدت المياه وجدت الحياة، وجدت التجمعات السكانية حولها. أجدادنا كانوا يعرفوا الأرض بشكل كبير، يعرفوا وين ممكن تتجمع مياه الأمطار، وين هذا الوادي يودي، وين هذا الوادي نازل، وين الأبار، وين البرك، وكيف يستفيدوا من هاي المية الموجودة. كانوا يتناقلوا هذه المعرفة من جيل إلى جيل، وصولا إلى الجيل اليوم.

0: كانت البرك ومواقع تجمع المياه تشكل نقاط مهمة لأهل البادية، خصوصاً في المناطق اللي بتبعد عن مصادر المياه الرئيسية، بمر فيها الناس وبتستفيد منها المواشي، وبتكون مصدر للحياة في منطقة ممكن تبدو للعين قاحلة، لكن بمجرد وجود الماء تبدأ تشوف حولها حركة وحياة.
1: وما زالت هذه البرك

0: وهذه السدود موجودة إلى اليوم، والناس تعتبرها معلم من معالم البادية الأردنية والصحراء الأردنية. صحيح. ومع تطور الدولة زادت الجهود لإنشاء مشاريع ومنشآت تساعد على توفير المياه في مختلف المناطق، ومن بين هذه برك وسدود ومواقع لتجميع مياه الأمطار في مناطق البادية.
1: طبعا محمد

0: في مكان بعيد، تستغرب كيف صارت وكيف أصبحت وكيف صارت الناس تتجمع حول هذا المكان. لكن لما تعرف أهميته تعرف أنه هاي المي تخدم أهل كثير من الغنام والمواشي الموجودة في البادية الأردنية.
1: نعم صحيح، بتستفيد منها الإنسان والمواشي والحياة البرية اللي بتكون قريبة منها، وحتى الطيور بتستفيد منها وخصوصا في مواسم الهجرة.

0: موسم هجرة الطيور، هذا الوقت هو موسم هجرة الطيور. طلع سهيل، صرنا نشوف هالطيور موجودة في البادي الأردنية وحول البرك والسدود اللي ذكرناها، يعطينا صورة جميلة عن أهمية هذه المواقع. الطيور المهاجرة تقطع مسافات طويلة وتمر بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحتاج خلال هذه الرحلة إلى أماكن أنها توقف بيها للراحة وللشرب، ومصادر المياه في البادية تكون بالنسبة لها محطات مهمة خلال هذه الرحلة الطويلة والشاقة.
1: يعني محمد، بركة ماء ممكن نشوفها إحنا مكان عادي، لكن بالنسبة للطائر المهاجر هي محطة راحة بعد رحلة طويلة.
0: هذا خلينا نفكر بالطبيعة طريقة مختلفة، كل شيء بيها مرتبط بالثاني. المي تجذب الطيور والحيوانات، وجود الطيور والحياة البرية يعطي المكان حياة، والإنسان يدور ويستفيد عن هذه الموارد، والأهم أنه يحافظ عليها.
1: طبعا، لأنه المحافظة على هذه البرك والسدود ما هي مسؤولية جهة واحدة، هي مسؤولية الجميع، خصوصا الناس اللي بيعيشوا بالقرب منها أو بيستخدموها، وكذلك كل شخص بيزور مناطق البادية وبيستمتع بطبيعتها.

0: والجميل أكثر أن نشوف اليوم جمعيات ومبادرات تطوعية وأشخاص من أبناء المجتمع المحلي يشاركوا في تنظيف هذه البرك والسدود ومواقع تجمع المياه، يجمع النفايات والمخلفات من حولها حتى تظل المياه نظيفة ويستمر المكان في أداء دوره الموكل له.
1: هذا العمل يمكن يكون بسيط لكن مهم جدا. مجموعة من المتطوعين تزور هاي الأماكن وتجمع النفايات الموجودة حول مصدر المياه، فهو عمليا بيحمي المكان وبيستفيد منه الإنسان والحيوان والطير.
0: وأكيد كما ذكرنا أنه أبناء المجتمع المحلي لهم دور كبير، أبناء البلد لأنهم الأقرب لهذه المواقع.
1: صحيح،
0: يعرفوا طبيعتها وحاجتها. كثير من الأسر وأصحاب المواشي يعتمدوا على مصادر مياه مثل ما ذكرنا الموجودة في مناطقهم. كلما كانت هذه المواقع نظيفة محافظ عليها كانت فائدتها أكبر والمياه الموجودة بيها أكثر.
1: ومن هون لازم تكون عنا ثقافة بسيطة، هي أنك لما تستفيد من مكان تحافظ عليه، لا ترمي البلاستيك، لا تترك العلب والمخلفات، ولا تلوث المياه.
0: واليوم تطورت الوسائل وصارت عندنا مشاريع وسدود ومنشآت حديثة، لكن ظلت الفكرة نفسها، المياه هي أساس الحياة والمحافظة عليها مسؤولية للأجيال.
1: وإذا رجعنا شوي للماضي بنلاقي أنه علاقة الأردني بالمي كانت دائما علاقة مختلفة. أجدادنا كانوا يعرفوا أنه المياه ثروة وكانوا يحافظوا عليها ويعرفوا قيمتها، لأنه حياتهم في كثير من الأحيان كانت تعتمد على ما بتوفروا لهم الأرض من آبار وبرك ومصادر مياه.

0: هاي البراك وهاي السدود وهذه التجمعات المياهية هي جزء من تراثنا، والمحافظة عليها أيضا، والبادية جزء من هويتنا، والطبيعة أمانة عنا. كل بركة وكل سد وكل مصدر ماء في أرضنا يستحق أن المحافظة عليه والاهتمام به. إذا مريت يوم بالقرب من بركة أو سد في البادية، تذكر أنه هاي البركة قديمة، وهنا إنسان يستفيد أو حيوان أو طير قد يحتاج إلى هذا الماء، والمحافظة عليها مسؤولية تبدأ منك أنت.
1: ومن تراث وأصالة بنوجه رسالة أنه نحافظ على ما تركوا لنا أجدادنا، ونطور ما نملكه اليوم، ونترك للأجيال القادمة أرض أنظف وماء أنقى وطبيعة أجمل. كنت معكم أنا رهف السردي والزميل محمد الحناطي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة. إلى اللقاء.
2: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
3: الجديد اللي يسولف عن قديم،

0: الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
1: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
0: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
1: ورهف السردي.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيرته اليمنية. بدء العد الميداني الفعلي للسكان والمساكن اعتبارا من اليوم حتى نهاية الشهر الحالي. مديرية الأمن العام تطلق الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات. من العناوين إلى التفاصيل، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتورة أفراح الزوبة، وتسلم الصفدي رسالة موجهة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني من أخيه فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور رشاد محمد العليمي. أظهرت نتائج استطلاع نفذه مركز راصد لتقييم أداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها أن غالبية أعضاء مجلس النواب والأحزاب ينظرون إلى أداء الحكومة بصورة إيجابية أو مستقرة، بما يعكس حضورا ملحوظا للتقييمات الإيجابية والمتوسطة في تقييم النواب للأداء الحكومي. وشارك في استطلاع النواب 118 نائباً بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، حيث أظهرت النتائج أن 70% من النواب يقيمون الأداء الحكومي العام خلال العامين بأنه يتراوح بين المتوسط والمرتفع جداً، وبالمقارنة مع السنة الأولى من عمر الحكومة رأى 44% من النواب أن الأداء الحكومي خلال السنة الثانية تحسن بشكل واضح. وفيما يتعلق بقدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة خلال العامين الماضيين، أظهرت النتائج أن 44% من النواب يرون أن المجلس استطاع ممارسة تأثير بدرجة متوسطة أو كبيرة جدا، بما يعكس وجود مساحة واضحة لدور المجلس في التأثير على السياسات والقرارات الحكومية، إلى جانب استمرار النقاش حول سبل تعزيز هذا الدور. بدأ اليوم العد الميداني الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في مختلف محافظات المملكة، على أن تستمر أعمال العد حتى نهاية شهر تشرين الأول الحالي، وعلى امتداد المحافظات 12 يشارك في تنفيذ العد الميداني قرابة 12,000 باحث موزعين ضمن 3 أقاليم، بحيث يتولى كل باحث مسؤولية بلوك أو بلوكين إحصائيين. حول هذا التعداد وأهميته في توفير بيانات حديثة ودقيقة، قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات:
1: اليوم انطلقت المرحلة النهائية من التعداد العام للسكان والمساكن 2026، وهي مرحلة العد الميداني. يوم 1/10 و12 و13 كانت عد ذاتي من قبل الناس اللي تم اختيارهم للعد الذاتي. أما من اليوم صبيحة هذا اليوم الأحد ولغاية آخر شهر 10 هو العد الميداني، حيث يتوقع المواطن أو المقيم أن تتم زيارته من قبل أحد باحثي دائرة الإحصاءات العامة، سواء كان من موظفي الدائرة أم من معلمي مدارس التربية والتعليم، للقيام بعملية جمع البيانات من المواطنين والمقيمين عن أحوالهم الاجتماعية والديمغرافية والسكانية. طبعا الزيارة سوف تتم إما صباحا أو ظهرا أو مساء، وقد تكون في أيام العطل،

0: نهاية الأسبوع يوم الجمعة أو يوم السبت. للأسف موعد الزيارة يصعب تحديده إلا عند الزيارة، لكن إذا كان الوقت غير مناسب للمواطن يستطيع أن يتفق مع الباحث الإحصائي على موعد جديد لزيارته لتتم عملية العزل.
1: عقد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات اجتماعا موسعا في مكتبه مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الآسيان وبحضور عدد من السفراء، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي ودعم حركة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية بين الأردن ودول المجموعة. وزير الزراعة تحدث للزميل تامر لضمور عن هذا الاجتماع وقال:
2: هذه دول الآسيان هي دول مهمة جدا بالنسبة لقطاع الزراعة من حيث التبادل الزراعي والسلع الزراعية، وأيضا بالنسبة للتبادل العلمي وبالابتكارات الزراعية. هذه الدول لها باع طويل أيضا في مجال الزراعة وفي مجال البحث العلمي والابتكارات الزراعية. وزارة الزراعة تركز بشكل أساسي على أن يكون هناك تبادل خبرات وأيضا تبادل وزيادة الصادرات لهذه الدول، بالأخص في موضوع التمور، كون هذه الدول تستهلك كمية جيدة من التمور. هذا اللقاء حقيقة يجسد علاقات التعاون ما بين هذه الدول والمملكة الأردنية الهاشمية. هذه الدول لها باع طويل في عمليات الزراعة وأساليب الزراعة الحديثة، وهذه فرصة أن نتشاور في هذا المجال.
1: تفقد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظ اليوم عددا من المدارس في محافظة العقبة، واطلع على الواقع التربوي وسير العملية التعليمية فيها. للمزيد تحدثت رئيسة قسم الإعلام التربوي في مديرية التربية والتعليم بمحافظة العقبة خلود لشلول لمندوبتنا مجد البدارين وقالت:
3: قام معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عزمي محافظ اليوم بزيارة تفقدية لعدد من مدارس مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة، شملت مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنين، حيث حضر فعاليات الطابور الصباحي فيها واطلع على سير العملية التعليمية داخل الغرف الصفية. كما شملت الزيارة مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات وأبو أيوب الأنصار الثانوية للبنين ووصف التل الثانوية المهنية للبنين والأميرة بسمة الأساسية المختلطة وخديجة بنت خويلد الثانوية للبنات. كما اطمأن معاليه خلال الجولة على سير العملية التعليمية وأبدى رضاه عن مستوى الأداء، مثمنا جهود الكوادر الإدارية والتعليمية فيها وموجها الشكر لهم على جهودهم في أداء رسالتهم التربوية.
1: أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026 إلى 2029، والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للمشاريع. وشدد خلال اجتماع عقد اليوم لمتابعة سير المشاريع ونسب الإنجاز المتحققة فيها على ضرورة معالجة أي تحديات أو معوقات قد تؤثر في التنفيذ ومواصلة المتابعة الفنية والميدانية للمشاريع بما يكفل إنجازها بالكفاءة المطلوبة وضمن المدد المحددة. وقال أبو السمن إن المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي تمثل ترجمة عملية لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وتسهم في تطوير قطاعات الطرق والإسكان والمنشآت الحضرية ودعم النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة. أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسي أهمية الدور الذي يطلع به الإعلام في تعزيز الحوار بين الثقافات، لا سيما لا سيما في مجتمعات تتسم بالتنوع الثقافي والفكري والديني. جاء ذلك خلال مشاركته مندوبا عن وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني في المنتدى الإعلامي الأول لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا الذي عقد في العاصمة الأذرية باكو، مشيرا إلى أن هذا الدور يواجه تحديات متزايدة في البيئة الرقمية في ظل انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق. وأوضح النوايسي خلال جلسة بعنوان دور الإعلام في تعزيز التماسك الاجتماعي والحوار بين الثقافات أهمية دعم الإعلام المهني وتمكين الصحفيين من الوصول إلى المعلومات والبيانات الموثوقة بالسرعة اللازمة بما يساعدهم على تقديم محتوى دقيق ومسؤول. بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس اليوم مع القائد الإقليمي للقوات الخاصة الفرنسية أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية. التفاصيل في تقرير الإعلام العسكري.
4: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس اليوم في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية القائد الإقليمي للقوات الخاصة الفرنسية والوفد المرافق، وبحث الجانبان بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الفرنسي في عمان أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين الصديقين.
1: وافق وزير الداخلية مازن الفراية على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 442 موقوفا إداريا، ويأتي القرار في إطار الإجراءات المستمرة التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بمدد توقيفهم. أطلقت مديرية الأمن العام الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات تحت شعار مركبات أكثر جاهزية طرق أكثر أمانا استعدادا لفصل الشتاء، وستبدأ الحملة اعتبارا من الأحد المقبل للتأكد من صلاحية المركبات وجاهزيتها الفنية للمسير الآمن على الطرق. وتعتمد الحملة نهجا وقائيا، إذ سيتم في حال وجود خلل فني يؤثر على سلامة المركبة منح صاحبها إشعارا دون تحرير مخالفة وإمهاله مدة أسبوع لتصويب وضع المركبة واستكمال متطلبات السلامة العامة. انطلقت اليوم فعاليات العام التدريبي 2026-2027 في مؤسسة التدريب المهني مع بدء التحاق المتدربين الجدد في 34 معهدا ومركز تميز موزعة في مختلف محافظات المملكة وسط إقبال لافت على برامج التدريب المهني، حيث سجل 5134 متدربا ومتدربة في الدور التدريبي الثاني من بين 13255 طلب التحاق تقدم بها الراغبون بالاستفادة من البرامج التدريبية التي توفرها المؤسسة. مدير الإعلام والاتصال في المؤسسة الدكتور جعفر الروسان تحدث للزميل عارف الدبوبي وقال:
5: انطلاق العام التدريبي الخاص لمؤسسة التدريب المهني بالتحاق 5134 متدرب ملتحقون في 34 معهد موزعين على 140 برنامج تدريبي في جميع التخصصات والمهن والتي تنطبق ويتطلبها سوق العمل الأردني. اللافت في مجموعة الأرقام وأعداد الملتحقين التحاق نسبة عالية تصل إلى 41% من الإناث، بالإضافة إلى حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بما يعكس اهتمام الشباب الأردني لتعلم المهارات المستقبل والتي يتطلبها سوق العمل الأردني.
1: وفي خبر وردنا من دائرة الأخبار، زار جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف يوم غد الاثنين. والتقى جلالتهما عددا من المعلمين والمعلمات وقدما التهاني لهم بهذه المناسبة، تأكيدا على مكانة المعلمين و دورهم المحوري في العملية التعليمية والتربوية وبناء شخصية الطلبة وتنمية معارفهم. وجال جلالتهما في مرافق المدرسة للاطلاع على برامج التطوير المهني للمعلمين التي تنفذها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في المدارس الحكومية في مختلف أنحاء المملكة. وتابع جانبا من الجلسات التدريبية المنفذة ضمن الدبلوم المهني في التعليم وبرنامج الابتكار والريادة في التعليم، كما اطلع على جانب من حصة صفية لمرحلة رياض الأطفال كانت قد شاركت المعلمات فيها ببرنامج التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال. وتبادل جلالتهما الحديث مع معلمين مستفيدين من البرامج التدريبية حول أثرها على تجاربهم وممارساتهم التدريسية، إذ أكد جلالة الملك أهمية أن تنعكس مخرجات برامج التطوير المهني على جودة التعليم. ورافق جلالتهما خلال الزيارة مدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطايني ووزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة والرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين عبد المجيد شملاوي. سجلت شركة ميناء حاويات العقبة رقما قياسيا جديدا للشهر الثالث على التوالي، متمثلا بمناولة 107803 حاوية نمطية قياس 20 قدما خلال شهر أيلول الماضي، وذلك من خلال استقبال وخدمة 53 سفينة. وقالت الشركة إن أيلول هو الشهر الثالث تواليا الذي تتجاوز فيه الشركة حاجز 100,000 حاوية نمطية إثر تسجيل أحجام مناولة قياسية في شهري تموز وآب، بما يعكس استمرار زخم أدائها التشغيلي. وواصلت الشركة نشاطها في مناولة بضائع الترانزيت خلال شهر أيلول، حيث تمكنت من مناولة 14712 حاوية، ما يبرز مجددا دورها المحوري في تسهيل حركة البضائع بين الأردن والأسواق الإقليمية. أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن بدء مرحلة الإطلاق التجريبي ل 35 خدمة إلكترونية اليوم، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تمهيدا لإطلاقها بصورتها النهائية. وأكدت المديرة العامة للمؤسسة رنا عبيدات أن الإطلاق التجريبي جاء ضمن إطار جهود المؤسسة لتطوير خدماتها والتحول نحو تقديم خدمات إلكترونية متكاملة وأكثر كفاءة لمتلقي الخدمة. وأوضحت أن مرحلة الإطلاق التجريبي تتيح لمتلقي الخدمة استخدام الخدمات والاستفادة منها والمساهمة في اختبارها ورصد الملاحظات حولها، بما يساعد على تطويرها وتحسينها قبل إطلاقها بصورتها النهائية. أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في مادبة دورة تدريب المدربين بمشاركة 25 شابا وشابة في مجال إعداد المدربين الشباب. المزيد من التفاصيل في رسالة مندوبنا فلاح القيسي.
6: أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في مادبة دورة تدريبية للمدربين بمشاركة 25 شابا وشابة في مجال إعداد المدربين الشباب. وقال منسق الهيئة الدكتور حسن الشوابكة إن هذه الدورة تأتي بهدف تعزيز مهارات المشاركين في مجال التدريب وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لإعداد وتقديم محتوى تدريبي مؤثر وفعال، وذلك بما يسهم في تطوير قدراتهم الشخصية والمهنية ورفع جاهزيتهم للمشاركة في تنفيذ البرامج والمبادرات الشبابية. من مأدبة فلاح القيسي.
1: افتتح مقر لجنة زكاة وصدقات مخيم جرش في إطار تطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمراجعين والأسر المستفيدة بما يضمن الخصوصية ويحفظ كرامتهم. للمزيد تحدث رئيس قسم الوعظ والإرشاد في مديرية أوقاف محافظة جرش أحمد الفريحات لمندوبتنا مي العايد وقال:
7: يأتي افتتاح المقر في إطار تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين والأسر المستفيدة وتوفير بيئة مناسبة تحفظ خصوصيتهم وكرامتهم، إلى جانب تنظيم استقبال المساعدات العينية وحفظها وتوزيعها على مستحقيها. ونؤكد على أهمية الدور الذي تؤديه لجان الزكاة في الوصول إلى الأسر المحتاجة وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك وجلالة الملكة يزوران مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف يوم غد. وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيرته اليمنية. بدء العد الميداني الفعلي للسكان والمساكن اعتبارا من اليوم حتى نهاية الشهر الحالي. مديرية الأمن العام تطلق الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: هاني السعيد، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايد، فاتن الفقهة، ومن التنفيذ الهندسي محمد عبيدات. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. سنكون معكم في حلقة متجددة، ونبدأ بداية بترحيب بفريق العمل معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة الإصدارات كتاب نبضات وطنية بهوية أردنية، واللقاء مع الكاتبة الدكتورة فاطمة العقاربة. نبقى في إطار الإصدارات كتاب تفاصيل، واللقاء مع الكاتب والمعماري الدكتور نبيل أبودية. أيضا المحطة الثالثة محطة إصدارات كتاب تشيع الإنسان وتمثلاته في الأدب المسرحي، واللقاء مع الدكتور يحيى البشتاوي أستاذ التمثيل والإخراج في كلية الفنون والتصميم الجامعة الأردنية. أما في المحطة الرابعة والأخيرة محطة الشعر البلقاء في الشعر الأردني، واللقاء مع الروائي والشاعر الدكتور راشد عيسى. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالمحطة الأولى، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب نبضات وطنية بهوية أردنية للكاتبة الدكتورة فاطمة العقاربة التي نرحب بها هذا المساء. أهلا بك دكتورة فاطمة في هذا اللقاء سيدتي.
1: مساء الخيرات أستاذ فضل، كل الاحترام والشكر لحضرتك لهذه المبادرة في الحديث عن هذا الكتاب.
0: دكتورة فاطمة، هل لنا أن نتعرف على الدوافع والأسباب من وراء إصدار هذا الكتاب، كتاب نبضات وطنية بهوية أردنية؟
1: كتاب نبضات وطنية بهوية أردنية هو كتاب جاء بتعب سنتين متكاملات من البحث وبالعمل البحث الأكاديمي الإعلامي. هذا الكتاب هو عبارة عن مقالات فكرية ووطنية، ولكن هذه المقالات لها ليست بمقالات صحفية، هي مقالات بحثية أكاديمية ذات معلومات موثقة بلغة سهلة ورصينة، حتى أنه تكون سهلة بين إيدين كل مواطن، وخاصة جيل الشباب. جيل الشباب اللي إحنا نعتبرهم عدة المستقبل، ليعرف بوعي موقع الأردن ومواقفه العربية، وأنه ساحة للمجد والعظمة والدور. وأيضا هذا الوطن يعتز بشبابه، والشباب يعتز بحاضر هذا الوطن من العزة والسدد. فالهدف من هذه المحاولة التي أعتبرها متواضعة هي نشر الثقافة الوطنية العامة عن الهوية الأردنية الوطنية، منطلقة من فلسفة بث الروح الوعي الفكري والوطني حول الحقائق المتعلقة بالتاريخ للدولة الأردنية، والمفاهيم اللي المفروض إنه يتم شرحها وفهمها لجميع طلبة الجامعات والجيل الشباب لمكونات الهوية الوطنية، والحديث عن جيشنا العربي طبعا بتطوره ومواقفه الشجاعة. باتجاه كل ما ممكن أن يكون له دور في هذا الوطن الذي يحيط بمحيط ملتهب، وهذا الوطن الذي يعتبر من الركيزة الأساسية للصمود التاريخي والصمود الفكري والصمود الوطني في تحديه لكافة الصعوبات، إن كانت صعوبات سياسية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية.
0: نعم دكتورة فاطمة، ما السر من وراء تسمية هذا الكتاب بهذا الاسم، نبضات وطنية بهوية أردنية؟
1: يا سيدي، في فترة من الفترات كنت خارج البلد بمهمة وظيفية، وكان لي دور على تويتر بفتح مساحات للتوعية الوطنية للشباب. فكانت مساحات عبارة عن نبضة من النبضات الوطنية اللي كنا نحكي فيها عن الهوية، ونشرح فيها عن موقف الأردن، ونحكي فيها عن التاريخ الأردني، ونتكلم فيها عن التعزيز الولاء السياسي للنظام الأردني الهاشمي الضارب جذوره في عمق التاريخ العربي. فكان هذا الهدف الرئيسي، هو بناء تربية توعوية وطنية سليمة بنبضة من نبضات وطنية لتنشئة الأجيال للوصول إلى تعزيز وتعميق مفهوم المواطنة والانتماء للدولة بكل مكوناتها. ونبضات وطنية بها هذا جزء، والجزء الآخر بهوية أردنية. الكتاب احتوى على استراتيجية في كيفية تحصين الهوية الوطنية من الاختلاف، من السرقات، بكيفية تحسين هذه الهوية للأجيال تتابعا، من تنشئة الجيل في بيته، في مدرسته، في جامعته، حتى خروجه للمجتمع ليتحمل مسؤولية وجوده في هذا المجتمع بحفاظه على هويته الوطنية. هذه الهوية الراسخة برسوخ هذا الوطن بتاريخه منذ آلاف السنين هي هوية وطنية أردنية واحدة لا يمكن أن تختلط بهويات أخرى، فهي الهوية والمظلة الأساسية لكافة الهويات الموجودة بجنسيات مختلفة تحت الهوية الجامعة. فالهوية الأردنية هي المظلة الأساسية لكافة الهويات الجامعة الموجودة داخل هذا الوطن العظيم.
0: نعم دكتورة فاطمة، نتحدث عن مكونات هذا الكتاب، كتاب نبضات وطنية بهوية أردنية.
1: سيدي، الكتاب بيطرح عدد من حكيت المقالات الوطنية، ولكن هذه ليست بمقالات صحفية، هي مقالات أكاديمية بحثية وطنية عسكرية تلقي الضوء على التطور الشامل للأردن مرتكزا على لآء جلالة الملك الثلاث، بكلا على التوطين، وكلا على الوطن البديل، وكلا على القدس، لحفظ مقدساتها تحت الوصاية الهاشمية. وما استطاعت تحقيقه الدولة الأردنية بنظامها وإدارتها وتقدمها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، محافظة هذه الأسرة الهاشمية من خلال الشرعيات الدينية والتاريخية والسياسية على التلاحم الشعبي والإنجازات التي أدت إلى ما يعرف بالكينونة السياسية للدولة الأردنية وديمومة هذا النظام واستمراره، رغم وقوعه زي ما حكيت في قلب العواصف وفي محيط ملتهب من الأحداث التي كل يوم نسمع هذه الأحداث، وتجرؤ بعض الأعداء لاختراق هذا الغلاف الجوي أو الاختراق الأجواء الأردنية. ولكن هذا الكتاب ركز على التطور العسكري وترسيخ الهوية الوطنية التاريخية وجولات جلالة الملك من أجل إحلال السلام بالمنطقة وشرعية حق العودة للشعب الفلسطيني ليكون له وطن يعيش فيه كغيره بكل أنحاء العالم. وهذا الكتاب تحدث عن كافة جولات جلالة الملك مثمرة بوقف إطلاق النار بحرب غزة، ويلقي الضوء أيضا على المرتكزات السياسية والخارجية الأردنية وما أهمية المواقف السياسية لجلالة الملك بحرب الإيرانية الأمريكية وبحرب غزة، ومواقف أيضا الجيش الأردني وكثير من المقالات البحثية التي تحدثت فيها في الكتاب عن الجيش الأردني وعن تجهيز الدفاعات الجوية وكيفية تطور هذه الدفاعات.
0: نعم.
1: وأيضا تحدثنا في الجيش، أيضا كتبت ردا على نتنياهو، لم أجد من يرد على صحافة إدعوت إحرنوت التي قللت من قيمة النظام السياسي ومن الجيش الأردني، فكان لي ردا صارم عليهم في هذا الكتاب، وكان هذا الرد أخذ صدى بصراحة على مواضيع كثيرة من حيث التصدي لكافة الحروب الإلكترونية التي يواجهها الأردن، وحاليا ما زلنا يعني من 7 أكتوبر لليوم وإحنا نواجه هذه الحروب الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر الفيديوهات الفيك التي يتم نشرها من أجل زعزعة الأمن الداخلي والوطني للأردن، ولكن بجهود قواتنا المسلحة وبجهود المخابرات والأجهزة الأمنية دائما وأبدا يبقى هذا الوطن حصين ورصين، ويبقى هذا الوطن مدافعا عنه ليس من الصغير بل من أصغر الصغير في هذا الوطن إلى أكبر ما يقوم بعمله من الأجهزة الأمنية.
0: نعم.
1: هذا الكتاب تحدث كثيرا عن مقومات الحركات الفكرية والتي تدعو إلى كيفية بناء الفكر الشبابي والتوعية الفكرية من أجل أن لا ينجرف هؤلاء الشباب في كثير من الأمور والإغراءات المادية التي رأيناها ونراها، وإن شاء الله لن نراها بأنها تجر هذا الشباب ليكونوا ضد هذا الوطن.
0: نعم.
1: هذا الوطن محصن بنظامه بجيشه بأمنه، محصن بشعبه بوعي جيشه بوعي شعبه وبوعي شبابه.
0: نعم.
1: إحنا حاليا بالجامعات الأردنية عم نشتغل على بناء التوعية الوطنية السليمة للشباب الأردني.
0: يعني هذا سؤالي دكتورة فاطمة العقاربة، أشرتي إلى أن هذا الكتاب يتضمن مقالات بحثية وأكاديمية.
1: صحيح.
0: وهذا الأمر يقودني للسؤال يتعلق بتدريس هذا الكتاب في المدارس والمعاهد والجامعات الأردنية، أو يعتبر بمثابة مرجع للباحثين والدارسين والمتخصصين؟
1: نعم، هو الكتاب يعتبر مرجع لأن كل مقال بحثي أكاديمي تم كتابته في موقع أو في حدث حصل على الواقع على أرض الواقع.
0: نعم.
1: مثلا بالهجوم الإيراني على الأردن كان في مقال، مثلا بجولات جلالة الملك كان في مقالات، مثلا في جولات رئيس هيئة الأركان السابق يوسف الحناطي كان في مقالات في كيفية تطوير الجيش وتطوير الدفاعات الجوية وكيفية العمل بسلاح الجو الملكي الأردني على كيفية الصد لهذه

0: الصب لكافة الهجوم الذي سار على اختراق الأجواء الأردنية. وأيضا هذا الكتاب تحدث عن كيفية بناء فكر للتصدي لخطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدم نشر التضليل الإعلامي وعدم نشر التضليل الفكري عند الشباب الأردني. لذلك هذا الكتاب صارت نسخة منه في الجامعات الأردنية وصارت نسخة منه في كذا جامعة. كان في كثير والحمد لله نقد بناء وجيد جدا على هذا الكتاب. وطبعا هون بدي أشكر الدكتور سلطان المعاني الأديب المعروف والكاتب الأردني المعروف والعين السابق الدكتور طلال الشرفات، كان لهم كتابة في هذا أو نقد على هذا الكتاب، كان النقد الإيجابي الكبير. كل الشكر والاحترام لهم، وطلبوا أيضا بأن يكون هذا الكتاب هو بمثابة مرجع لطلبة الجامعات لأنه يعمل على توعية وطنية سليمة وبناء فكري وتربية وطنية وتوعوية لدى الشباب الأردني في الجامعات الأردنية.
1: شكرا لك يا الكاتبة دكتورة فاطمة العقارب، مؤلفة كتاب نبضات وطنية بهوية أردنية. شكرا سيدتي.
0: كل الاحترام. شكرا لك سيدي، يعطيك العافية.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الثانية من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب تفاصيل للكاتب والمعماري الدكتور نبيل أبو دية الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور نبيل في هذا اللقاء سيدي.
1: وأهلا وسهلا فيك وشكرا لك على هذه الاستضافة.
0: نعم دكتور نبيل، ما الهدف الرئيسي من إصدار كتاب تفاصيل؟ عنوان قصير ولكنه يحمل تفاصيل التفاصيل.
1: سؤال مهم صراحة. حاولت أجرب نمط جديد من الكتابة. أنا متعود على الكتابة العلمية بحكم خبرتي وعملي الأكاديمي، وأنا ما بعتبر حالي يعني أديب بالمعنى الكامل، لكن أنا أستمتع بالأدب وأحب الأدب والأدباء، وكان لي

0: مواقف حياتية مختلفة.
1: نعم.
0: في حياتي والآن تجاوزت 60، وأعتقد حاولت نمط من الكتابة بعتقد أنه جديد.
1: نعم.
0: يعني هو مزيج، لأن اليوم إحنا عندنا عصر الصورة والبودكاست تغلب على الإذاعة والتلفزيون يمكن.

0: تحضره بعد ثاني يوم بتقول شو اللي حضرته ما بتتذكر إشي.
1: نعم.
0: بينما الكتاب والحرف بيتيح لك المجال للتأمل، ولما بتقرأ إشي فعلا بتتأمل فيه وبيضل معك، ففي حكمة في عبرة بتستفيد بتتعلمها. فأعتقد الكتابة لها دور لا يختفي بظهور البودكاست اللي هو صار شائع جدا. معظم الشباب اليوم بيسمعوا البودكاست أو بيشوفوا ريلز الأفلام، لكن أنا تجربتي ما بعرف لما بشوف الريل وبقارنه، يعني الريل تاني يوم تنسى.
1: نعم.
0: مهما كان مهم يعني لا يعطيك المساحة الكافية للتأمل والتفكير ونسج الخيال. فيعني حبيت أخذ هاي التجربة اعتمادا على مواقف حياتية صادفتني في حياتي.
1: نعم.
0: مختلفة، وأخذ تجربة كتاب صغير لا يثقل على الشباب اليوم اللي بيحبوا كل إشي بسرعة ودقائق يكون مخلص القراءة. فتجربة جديدة، ويعني لغاية الآن اللي طلعوا على الكتاب كانوا إجمالا راضين عنه.
1: جميل. دكتور نبيل، مجموعة من النصوص التي تتناول سيرة ومسيرة الكاتب والمعماري الدكتور نبيل أبو دية، ماذا عن عناوين ومضامين هذه النصوص سيدي؟
0: نعم، شكرا لهذا السؤال. الصراحة العناوين هي مستمدة من مواقف مرت علي في حياتي، وحبيت أحطها بطريقة خفيفة الظل. يعني أذكر لك منها مثلا هجرة العقول، وهو عنوان كتاب شاهدته في مكتبة المدرسة في صغري واحتفظت فيه. شو يعني هجرة العقول؟ وبعدين بشرت كيف انه في الحصة حصة الانشاء الاستاذ لم يعجبه ان نكتب عن هذا الموضوع. فهي في مفارقة انه يعني في عنا ازمة هجرة العقول لا يجب ان ننكرها، ويجب أن نتصدى لها ونعرف ليش. هلا طبعا يكون الشباب مش هجرة لأجل المتعة، هجرة لأجل العلم منرحب فيها. يعني في هجرات، أنواع من الهجرات، العقود جيدة. يعني لما بيروح أردني بيشتغل بناسا وصير مدير لأحد الأقسام المهمة، هذا شيء جميل. ولكن في هجرات يمكن لا نشجعها. فهذا زي خاطرة نبدأ في الكتاب يعني، وثم ننتقل إلى مواضيع مختلفة، منها القط الشريد. تحدث عن فكرة الحرية، قط يختار ما بين الحياة الأليفة وبين الحياة البرية، ويختار الحياة البرية. يعني في تساؤل في نهاية القصة أنه هو اختار الحرية أم لم، يعني في تساؤل، هل يختار العياة في البيت المرفهة ويضحي بحريته، أو يختار الحرية وما تعب والشقاء. في قصة للكاتب الفرنسي لافونتين بنفس تقريبا، لكن ما كنت أعرفها، لفت نظري إلها، وصديق فرنسي. قصة الاعتراف عن ممارسة طقس الاعتراف اللي هو من الطقوس المسيحية الكاثوليكية اللي أنا صراحة دائماً فيها، وأعتقد أنها يجب أن تلغى. ففي كيف صعوبات بهذا الشيء لشاب يافع. بعدين في قصة عن التدخين، كيف تعلمت التدخين وكيف استمر معي، وكيف يعني شبهته بالخل الوفي، حتى لو تتركه ما بيتركك. فيعني إن شاء الله ننبه الشباب أنهم

0: ما يروحوا بهذا الاتجاه وهكذا يعني ما بدي طيب. أطيل
1: سؤال يعني شخصي، متى سيتوقف الدكتور نبيل أبو دي عن التدخين؟
0: هاي جبتها والله زي ما كتبت لك بالقصة يعني.
1: يعني صوتك جميل ولكن التدخين شوي مخرب الصوت.
0: الصوت معلش اليوم عندي.
1: لا لا احنا بنحكيش عن الحساسية من الجو، لكن اجمالا هنالك اشخاص لديهم صوت جميل لكن بالتدخين يتم يعني تخريب هذا الصوت.
0: صح معك حق والله مذنب مذنب يا سيدي.
1: إذا هذا هو كرسي الاعتراف. ها
0: كرسي الاعتراف.
1: يعني لا تفكر بالتوقف عن التدخين؟
0: لا دائما يعني هو هذا عندي شغلتين فيهم تحدي التدخين والوزن الزائد.
1: نعم
0: وأصارعهم كل يوم وأحيانا أصرعهم وأحيانا يصرعوني.
1: نعم كيف كانت طفولة الدكتور نبيل أبو دية وأين درس الدكتور نبيل أبو دية؟
0: أنا كانت طفولتي موزعة ما بين جبل الويد حيث أهلي كان لهم مقر سكن دائم.
1: نعم.
0: وكنا نسميه الحمر، اليوم صار اسمه الكمالية، بالقرب من ضريح شهيد وصف التل.
1: نعم.
0: كان عندنا مزرعة فكان والدي ما يحب حياة المدينة فبس نعطل المدرسة.
1: نعم.
0: كنا طول الصيفية في المزرعة مع المزارعين والحيوانات الأليفة واللي مش أليفة.
1: نعم.
0: يعني غطينا جانبين، في الجانب الناعم من الحياة في جبل الويدة جربنا، وفي الجانب الخشن في المزرعة وحياة طبعا ما في كهرباء ما في مية طبعا من البلدية ما في يعني خدمات نهائيا، فالمية من تجميع المطر والكهرباء على الفوانيس هاي الحياة، وبس تغيب الشمس ما في ضوء إلا إذا في ضوء قمر هذيك الليلة.
1: نعم
0: فكانت يعني أعتقد تجربة غنية إنه الواحد يشوف الوجهين.
1: نعم.
0: لهاي العملة للحياة يعني.
1: يعني كانت حياة بسيطة.
0: نعم.
1: والجميل فيها الهجرة من المدينة إلى الريف وليس العكس.
0: نعم. نعم.
1: في وقت العطلة الصيفية أو نعم. الشتوية.
0: نعم.
1: نريد أن ننتقل إلى مسألة مهمة جدا، لديك نص أيضا من هذه النصوص يحمل عنوان الصدفة.
0: أنا بآمن بالصدفة كثير يعني زي ما بقولوا كل إنسان له نصيبه.
1: نعم.
0: الأشياء أحيانا بتصادفك صدفة بسيطة لكنها ممكن تخدمك خدمة كبيرة، وهذا اللي حصل معي. وجدت كتاب بالخطأ في صندوق البريد في جبل الويبدة في الستينيات، كنت رايح أجيب البريد لوالدي ووجدت الكتاب بالخطأ في صندوق البريد بالإنجليزي. وانتابني الفضول واحتفظت فيه بضعة أيام وبدأت أقرأ عن شيء اسمه تاريخ الفن، وهو شيء ما كان يدرس في المدارس ولا كنا نشوف شيء يعني في المدارس في هذاك الوقت عن هذا الموضوع. ودارت الأيام لما رحت لأمريكا ودرست في هندسة العمارة، صحت لي أو كان في فرصة لمنحة في تدريس تاريخ الفن لطلبة البكالوريوس لمساعدة الأستاذ يعني. وهاي المعلومات الضئيلة اللي تعلمتها من هذا الكتاب يعني فتحت لي باب إني أخذ منحة في التدريس، أعانتني في وقت كنت في أمس الحاجة فيه إلى بعض المال لتكمل دراستي. فكانت الأمور صدفة، لكن هذه الصدفة يعني بجوز غيرت لي حياتي أو ساعدتني في أستمر في السير في حياتي الأكاديمية.
1: نعم.
0: بشكل كبير جدا وغيرها من الصدف يعني، لكن هذه الشيء الرئيسي اللي حاولت أروي

0: في هذه القصة.
1: نعم دكتور نبيل، هل هنالك قواسم مشتركة ما بين كتاب تفاصيل 2026 وكتاب من الزمن الصعب 2025؟ وسؤال آخر، ما هو السر في التركيز على سردية الإنسان والمكان بالنسبة للدكتور نبيل من خلال هذين الكتابين؟
0: نعم، والكتاب السابق من الزمن الصعب يروي سيرة حياة والدي، أو يتخذ من سيرة حياة والدي باب أو أبواب للحديث عن الحياة بشكل عام.
1: نعم.
0: في هذاك الوقت اللي سميته الزمن الصعب، الناس يعني الأمور صعبة والكل يعتمد على الزراعة والمطر وهكذا، فكان أول تجربة لي، وكان الله يرحمه أبو مرتي الأديب القاضي ماجد غنمة.
1: نعم.
0: يضل يعاتبني يقول لي لا تخليها بتضيك، يعني لازم تستمر في الكتابة ولا تخلي بس هذا العمل هو الوحيد. ف يعني كتبت هذا الكتاب، وهو يعني شبيه، في شبه بالكتاب، يتحدث عن مواقف حياتية، أسفار، تعايش مع أشخاص عرب أو أجانب، وطبيعة هذه التجربة الحياتية، لأن سميتها التعايش في عنوان القصة. أعتقد أنه في شبه، لأنه والدي نفس الشيء تغرب،
1: نعم،
0: وخبر الحياة من الباب الواسع، وأعطته سعة أفق وحكمة. وأنا يعني حياتي أبسط بالتأكيد، لكن برضو تغربت، وكان لي مواقف في غربتي وفي خدمة العلم وغيرها، وفي المدرسة وفي كذا، يعني حبيت أسردها.
1: نعم.
0: سرد، مش السرد القصصي التقليدي اللي هو إجمالا في الأدباء الأردنيين والعرب بشكل عام كثير بيعتمد على الواقعية والوصف، وصف المكان ووصف الأشخاص وكذا.
1: نعم.
0: فحبيت، أعتقد أنا يعني كانت نظرتي أنه لا، الكتاب يجب أن تتنافس مع البودكاست. البودكاست الشباب كلهم بتطلعوا على البودكاست، نادر أنك تجد واحد يمسك كتاب يستغرق فيه ساعات أو أيام، فبدك تجيله من هذا الباب، أنه كتاب صغير يمكن قراءته في نص ساعة أو ساعة أو على دفعتين، يعطي معرفة وتسلية وأحيانا فكاهة.
1: نعم.
0: أعتقد أنه هذا تحدي، أنا بالنسبة لي هذا تحدي الكتابة للأدباء اليوم، أنه أنت بدك تتنافس مع يعني مع البودكاست اللي بيسموه بالإنجليزي short attention. الناس الشباب خاصة ما بتقدر تحوز على اهتمامه لفترة طويلة، لأنه الحياة والموبايل والهذا بيأخذه بعيدا.
1: نعم.
0: وبدك توصل له بشكل سريع، وأحيانا بخفة الدم يعني بنوع من الفكاهة، حتى ترجعه للقراءة. لأنه زي ما حكيت لك، أنا بآمن أن القراءة لما بتقرأ تحتفظ بالمعاني والعبر، بتضلها معك، لكن البودكاست بس تقرأه ثاني يوم بتنسى شو كان موضوعه.
1: نعم.
0: مش دائما، لكن في كثير من الأحيان.
1: نعم. شكرا لك الكاتب والمعماري الدكتور نبيل أبودية، مؤلف كتاب تفاصيل

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الثالثة وأيضا محطة إصدارات، حيث صدر حديثا وبدعم من وزارة الثقافة كتاب تشيع الإنسان وتمثلاته في الأدب المسرحي للدكتور يحيى البشتاوي، أستاذ التمثيل والإخراج في كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية. هذا المساء نرحب بالدكتور يحيى البشتاوي. أهلا بك دكتور في هذا اللقاء. أهلا سيدي.
1: أهلا أستاذ فضل، هلا فيك.
0: بداية نريد أن نتعرف على سيرة ومسيرة الدكتور يحيى البشتاوي، ماذا يقول في هذا المجال؟
1: يعني الدكتور يحيى البشتاوي هو بالبداية يعني ابن لعائلة تنتمي إلى هذا الوطن. والدي كان يعمل بالزراعة، وحينما خرجت من منطقة الأغوار الشمالية لدراسة الفنون المسرحية في عام 1991، كانت بالنسبة للعائلة مفاجأة أن يخرج من مجتمعنا في الأغوار الشمالية شخص لدراسة هذا التخصص. طبعا أنا مواليد محافظة إربد عام 1971، وحاصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الفنون المسرحية اختصاص التمثيل والإخراج المسرحي من جامعة بغداد، وأعمل الآن عضو هيئة التدريس في كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية. هي بداية زي معظم البدايات التي يبدأها أبناء هذا الوطن. بداية كانت صعبة حقيقة، لكنها كانت هذه البداية أيضا تقود للنجاح وتقود للإبداع وتقود للابتكار في مجتمعاتنا العربية، لا سيما تلك المجتمعات التي كانت زاخرة بكثير من التفاصيل الخاصة بالحياة اليومية، وهي مجتمعات أقرب إلى تلك المجتمعات التي يعيش فيها الإنسان بكدح وعطاء دائم في ظل الاشتغال اليومي والتعلق اليومي بالأرض.
0: نعم. دكتور يحيى، ماذا عن الدافع الرئيسي من وراء إصدار هذا الكتاب، كتاب تشيع الإنسان وتمثلاته في الأدب المسرحي؟
1: الواقع أنه مسألة تشيع الإنسان هي مسألة بدت شائعة جدا ومؤثرة جدا في حياة أبناء المجتمع البشري. هذه المفهوم أو هذا المفهوم المرتبط بالتشيع هو مفهوم أخذ امتداداته حقيقة في الفلسفة وعلم الاجتماع والعلوم الإنسانية المختلفة. لأنه سياقات التشيع تعددت في المجتمعات العالمية والمجتمع

0: المجتمعات العربية، كيف يتحول الإنسان مع مرور الوقت إلى شيء، وهذا يقود إلى هذا التأثير الكبير الذي تحدثه حالة التشيع على الواقع الإنساني باعتبارها تشكل أزمة من الأزمات الإنسانية التي ينبغي دراستها والوقوف عندها. فالإنسان لا يمكن أبدا أن ينعزل عن التشيع وعن تأثير هذا التشيع من خلال تأثيرات الآلة، من خلال تأثيرات الحرب، من خلال تأثيرات العولمة التي شكلت في حقيقتها تقييد للإنسان وللجوانب الإنسانية عند أبناء الجنس البشري، وحاولت قدر الإمكان أن تنعكس بتأثير كبير جدا على وجود هذا الإنسان وعلى حركة هذا الإنسان. وهذا الإنسان الذي تحول من منطق الإنسان الذي يحمل كثير من الجوانب الاجتماعية والإنسانية، تخلص من كثير من الصفات والمزايا، بحيث أصبحت تلك الصفات والمزايا هي صفات جامدة، وأخذت وجودها المغاير الذي أثر في مزايا الإنسان وحركة وجوده ضمن إطار الواقع. لذلك هنا العلاقة الاجتماعية بين الناس أصبحت تتخذ شكل خيالي من العلاقة، هي أقرب إلى العلاقة بين أشياء. فأصبحت الإنسان متخلص إلى حد ما من كثير من أحاسيسه ومشاعره التي تؤسس لإنسانيته. وهذا المفهوم اتخذ امتداد كبير جدا في الدراسات الفلسفية وفي الأدب وفي الدراسات الخاصة بالعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. نعم.
1: دكتور يحيى، هذا الإصدار مكون من 4 فصول، ماذا عن الموضوعات والقضايا التي ركزت عليها في هذه الفصول 4؟
0: الواقع لما نجي نحن على الفصول 4، من الضروري أن نتوقف أولا عند تشيع الإنسان وتمثلاته في الفكر الفلسفي، كيف تناول الفلاسفة منذ الإغريق إلى اليوم مسألة تشيع الإنسان، رغم أنه هذا المفهوم هو مفهوم أقرب إلى أن يكون مفهوم حديث، تم صياغته كمفهوم حديث، لكن هناك أسس ومرتكزات في الفلسفة القديمة لهذا المفهوم. حينما نتحدث عن فلسفة التشيع من الضروري أن نذهب باتجاه هيجل وماركس باعتبارهما من الفلاسفة الذين أسسوا لهذا المفهوم في الفلسفة الحديثة، لكن هذا المفهوم أخذ تعطير كبير جدا وتوضيح كبير جدا عند لوكاش، ومن ثم أيضا أخذ في المدارس والمذاهب الفلسفية الأخرى كمدرسة فرانكفورت النقدية التي تناولت هذا المفهوم، ومن ثم أخذنا هذا المفهوم ودوره في التأسيس لأزمة الإنسان الحديث والمعاصر، باعتبار الأزمة الآن عند الإنسان قد تعقدت أكثر، أصبحت الآن حقيقة الإنسان، حقيقة وجود الإنسان مهددة في كثير من التفصيلات. ربما السنوات القادمة ستطرح إمكانية أن يتم الاستغناء عن الإنسان في كثير من المجالات، سيتم الاستغناء عن الإنسان في المصانع، سيتم الاستغناء عن الإنسان في كثير من الأعمال. ربما الآن هناك بعض الدول في العالم تفكر في أن يكون هناك جيش من الروبوتات هو الذي يتولى الدفاع عن الأوطان، بعيدا عن أي دور لأبناء الجنس البشري. الروبوتات أيضا بدأت تتدخل في التعليم، الروبوتات بدأت تتدخل في المصانع، وبالتالي الإنسان القادم هو إنسان بلا هوية، بلا وجود، بلا دور في طبيعة الحياة الاجتماعية. هكذا هو التشيع. الإنسان ليس له دور. ربما سيأتي زمن علينا أستاذ فضل.

0: بأنه محطات التلفزة ومحطات الإذاعة لا تحتاج لأبناء الجنس البشري، ربما الجامعات لا تحتاج لأبناء الجنس البشري، ربما المصانع وهي الآن موجودة لا تحتاج لأبناء الجنس البشري، وبالتالي سيتم الاستغناء عن دور الإنسان باتجاه الآلة التي ستفرض وجودها على هذا الإنسان وعلى هذه الحياة، وبالتالي يصبح الإنسان معطل، معطل في دوره في كثير من التفصيلات الموجودة في الحياة. ثم تناولنا تشيع الإنسان وتمثلاته في الأدب المسرحي، لا سيما عند التعبيريين لما جت التعبيرية وطرحت مشكلات الإنسان في ظل الحرب، وكيف إنه الآلة هي التي استطاعت أن تسيطر على حركة الوجود بعيدا عن أي دور للإنسان. وطرحنا مجموعة من المفاهيم عند كثير من الكتاب المسرحيين التعبيريين مثل كارل تشابيك وإلمر رايس وصوفي تريدويل، الذين أيضا ركزوا على دور الآلة في خلق هذا التشيع. وبعدين رحنا باتجاه تشيع الإنسان وتمثلاته في أدب اللامعقول عند اثنين من الكتاب، هما يوجين يونسكو وصموئيل بيكيت.
1: نعم.
0: وأيضا لم ننفصل عن مفهوم التشيع وانعكاسه أيضا في الأدب المسرحي العربي.
1: نعم.
0: وبالتالي أنت لا تستطيع أن تتجاوز مسرحية القبعة والنبي لغسان كنفاني، أو مسرحية مدينة بلا عقول للكاتب الكويتي سليمان الحزامي، أو تمثلات تشيع في أدب باسمة يونس، أو غيرهم من الكتاب.
1: نعم. دكتور يحيى، سؤالي الأخير، إلى أي حد يشكل هذا الإصدار مرجع للمسرحيين والأكاديميين وكذلك الطلبة في المعاهد والجامعات الأردنية التي تدرس المسرح؟
0: أنا أعتقد أنه إحنا من الضروري أن نقول أنه بدأنا نفكر، لا سيما بعد إحنا الآن في الجامعة الأردنية عندنا برنامج ماجستير في الفنون المسرحية، وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى الوطن، وبرنامج متميز جدا، يعني متميز بطلبته ومتميز بمدرسيه ومتميز بخطته. وهذا البرنامج يستطيع أن يقدم كثير من الكوادر التي ترفد الحركة المسرحية الأردنية والعربية. وبدأنا حقيقة في هذا البرنامج باستقبال عدد من الطلبة على البرنامج الدولي من الوطن العربي. عموما أنا أريد أن أقول إنه هاي الموضوعات الآن التي نحن نفكر بها هي تستطيع أن تفتح الأفق نحو دراسات جديدة. بدأنا الآن نفكر أن نذهب إلى ما بعد الحداثة في توصيف دراساتنا وفي تأسيس لدراساتنا الأكاديمية. لذلك حينما نطرح موضوع تشيع الإنسان، نحن باتجاه مناقشة قضايا الإنسان، باتجاه مناقشة أزمة الإنسان في الوقت المعاصر. لذلك أنا أعتقد أنه هاي الموضوعات الآن والموضوعات الشبيهة لها هي موضوعات ارتبطت بفن ما بعد الحداثة وفنون ما بعد الحداثة. كيف أصبحت الفنون الآن تطرح مشكلات الإنسان؟ ربما إذا ذهبت حضرتك واطلعت على الفن التجميعي، كيف الآن الفن التجميعي أصبح يحاول قدر الإمكان أن يقدم لنا من المهملات الموجودة في الحياة فنا جديدا وخالصا يصوغه الفنان. إذن هي حالة اتساع باتجاه الابتكار.
1: نعم.
0: وباتجاه الإبداع وباتجاه طرح موضوعات جديدة لم تطرح سابقا. وأعتقد أن موضوعة التشيع ربما لم تشغل نقاد المسرح كثيرا.
1: نعم.
0: باعتبارها من الموضوعات التي شكلت تأثير كبير جدا في حركة المجتمع، وعلينا نحن دائما نوجه طلبتنا باتجاه الذهاب نحو الموضوعات الجديدة والمتجددة.
1: نعم. شكرا لك دكتور يحيى البشتاوي، وأنت مؤلف كتاب تشيع الإنسان وتمثلاته في الأدب المسرحي، وتشغل حاليا أستاذ التمثيل والإخراج في كلية الفنون والتصميم الجامعة الأردنية. شكرا سيدي.
0: نحن شاكرون لكم على هذه الإطلالة وشاكرون لتواصلكم، ونقدر تماما الجهد الذي تقومون به في نشر ثقافة عربية أردنية أصيلة. شكرا لكم.
1: شكرا سيدي.
0: شكرا لكم.

0: أهلا بكم من جديد. نصل سيداتي وأسادتي إلى المحطة الرابعة والأخيرة، محطة الشعر. في هذه المحطة سنتعرف على تفاصيل البلقاء في الشعر الأردني، حيث نرحب هذا المساء بالشاعر والروائي الدكتور راشد عيسى. أهلا بك دكتور راشد في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بك. أهلا بك أستاذ فضل. يا هلا
0: دكتور راشد. من وجهة نظرك، أهمية عقد ملتقى سنوي يتعلق بذاكرة المكان في الأدب؟
1: صحيح أنه أنا يعني أبارك وأشجع على مثل هذه المبادرات، تجليات الشعر في المكان الأردني، جماليات المكان في المحافظات والألوية. حقيقة هذه تؤكد عمق السردية الأردنية. هي جزء كبير من الخطة الوطنية الكبيرة في تعميق الانتماء إلى هذه الربوع والبلاد الطيبة. فكنا يعني وزعنا عناوين الندوات، تجليات المكان في عمان، في الصلب، في إربد، في الكرك. وكان أنا يعني كنت مشارك في الندوة التي أقيمت في الصلب، في مدرسة الصلب الثانوية التي تعد أول مدرسة في الأردن منذ نشأة الدولة، وتخرج فيها كما تعلم كبار العلماء والأدباء والوزراء. فلذلك كانت الندوة جامعة وحضرها جمهور كبير من الناس الذين تغنوا بجماليات المكان، لأننا لا نتغنى نحن فقط بما قيل من شعر أو مما جاء في الروايات والنصوص الأدبية، إنما أنا وصلت إلى قناعة أن المكان الأردني بشكل عام، ربع الأردن، هي ربوع مقدسة ولها تاريخها الماضي البعيد. يعني أنا رجعت إلى أبيات شعرية لشعراء من العصر العثماني تتغنى مثلا بالصلب أو بعمان أو بالكرش. فهذا يجب أن نوثق للأجيال أن بلادنا هي بلاد عريقة وممتدة وثابتة وأصيلة، ومثل هذه القيم التي نود أن نزرعها في النشأ وفي لدى جميع المواطنين إجمالا.
0: نعم دكتور راشد، المحاور التي ركزت عليها في ورقة العمل الخاصة بالبلقاء في الشعر الأردني، وذكرت قبل قليل أنك عدت إلى بعض النصوص العثمانية التي تحدثت عن البلقاء.
1: المحور الذي يعني ركزت عليه وكان حقيقة محورا لافتا ونادرا ما ينتبه إليه آخر، أن كل الذين مثلا على سبيل المثال كل الذين تغنوا خلينا نسمي بالقيم في لواء البلقاء ولا سيما في مدينة الصلت، وتغنوا بالمكان، لم ينتبه أحد إلى أن ليس المكان أو ليست هذه الجبال الجميلة وأودية وينابيع الصلت هي التي يعني جعلت الناس بهذه الأخلاق وبهذا السمو وهذا التميز في القيم، إنما الناس هم الذين أملوا على الطبيعة أن تكون جميلة. وهذه نقطة ليس من السهل يعني الانتباه إليها. ولذلك أنا وجدت في أغلب الشعراء الذين تغنوا بالمكان في لواء البلقاء والزيما في الصلب أشاروا إلى هذا، أن الإنسان في العادة استفضل دائما معروف أن البيئة هي التي تؤثر في أخلاق الإنسان. يعني سكان البحار لهم أخلاق، سكان الجبال لهم أخلاق، سكان السهول وهكذا. لكني أنا من خلال الأشعار وجدت أن ثبات الإنسان الأردني العريق في هذا المكان هو الذي جعل الطبيعة الجميلة تستجيب لتطلعاته وتستجيب لآماله وطموحاته.
0: دكتور راشد، ننتقل للحديث في محور آخر وهنا الحديث عن إصداراتك الجديدة، ماذا عن ديوان الجبال الخمسة ضمن الإصدارات التي أصدرها الدكتور راشد عيسى؟
1: الله يخليك. والله حقيقة أصدرت قبل مدة قصيرة جدا ديوان يعني جديد في موضوعه وجديد في تشكيله الفني، اسمه الجبال الخمس. الجبال الخمس عبارة عن قصيدة ملحمية واحدة، وهذا الأمر نادر عندنا في الأدب العربي حتى، وليس في الأدب في الأردن. قصيدة حوالي 70 صفحة، قصيدة واحدة ولكنها مقسمة في الداخل إلى أجزاء. كما تعلم الشعر مثل أي فن أحيانا يدخل في الرتابة والتكرار، وأنا شخصيا أسعى إلى التجديد وإبداع الروح. فكانت القصيدة عبارة عن محطات الفكر ما قبل الإسلام. نتناولت فيها حمورابي من العراق، أرض بابل الأولى، و تناولت أيضا كونفوشيوس من الصين، والمبادئ التي نادى بها، كيف حمورابي أسس أول قانون عسكري، السن بالسن والعين بالعين، ثم كونفوشيوس، ثم أتيت إلى بوذا وطبيعة التأمل في الحياة والزهد، وأتيت إلى زرادشت حكيم بلاد فارس، وأتيت إلى أوفيد صاحب مبدأ اللذة في اليونان. لكن النقطة أنه الشعر، الفلسفة إذا زادت، الفلسفة والفكر إذا زادت نسبتها في الشعر فسد الشعر وأصبح فكرا ذهنيا. وهنا كانت المهمة الشعرية صعبة في التوازن. والكتاب إذن تأملي،
0: نعم.
1: ويستعيد أو يجعل، يحط الإنسان على التأمل الوجودي بسؤال الوجود والكون وتطورات الفكر الإنساني. ولذلك سعدت أنا أن أقامت المكتبة الوطنية في عمان ندوة نقدية حول الكتاب، قدم فيها دكتور جهاد حمدان رئيس جامعة الزرقاء سابقا ورقة نقدية مهمة حقيقة، تناول فيها محاور هذا الديوان الجديد الذي يعني أعده نقلة نوعية في الشعر الأردني، نقلة عن ما هو سائد من شعر خطابي أو شعر عاطفي بسيط. ولذلك أنا يعني أولا أشكر الإذاعة الأردنية وأشكرك شخصيا على الالتفات لهذا الديوان، والإصدارات متواصلة وقادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك الشاعر والروائي الدكتور راشد عيسى على هذا الكلام الطيب والمعلومات الدقيقة المتعلقة بالبلقاء في الشعر الأردني، بالإضافة لإصدارك الجديد ديوان الجبال الخمسة. شكرا سيدي.
1: وكل الشكر والتقدير لكم.
0: شكرا. في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامني في غرفة المراقبة الرئيسة، ومحمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يا الله طلبتك وانت المانع المعطي، يا رب فرج على المحزون ضيقات اللي بحال العنا والهم من مبطي ما هو بقادر يحصل

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الغزو القبلي والسلب والنهب شائع جدا في أراضينا زمن الدولة العثمانية. انجبرت بعض القبائل الصغيرة إنها تحتمي بقبيلة كبيرة أو تتحالف معها حتى تصد اعتداءات الآخرين. واحدة من القبائل الأردنية كان فيها فرسان شجعان، واحد اسمه عوض. القبيلة هذه ما طلبت الحماية من أي قبيلة ثانية، لأنه كل قبيلة حامية تأخذ أجور الحماية من القبيلة اللي تحميها. في مرة من المرات هاجمت قبيلة من قبائل الشرق قبيلة عوض، ولأنه الزلمة كان عقيد فرسانه اللي ما يخالفه، رسم حيلة غلب فيها القبيلة الغازية وقتل منها وأخذ أسرى منايع منهم شاعر مشهور. في المعاهدات القبلية الغير مكتوبة يعتبر المنيع ضيف له كرامته وحشمته وطعامه

وقهوته وحمايته حتى يصل أهله. الشاعر هذا مدح عوض بقصيدة سمعتها القبيلة، وعوض عفى عن الشاعر واللي معه ورجعهم لأهلهم، وترك في رقابهم معاهدة الحسنى اللي تتقابل بالمثل. ولأنه في كل مجتمع رجال حسودين وينقهروا من الناجح، أجا واحد على شيخ القبيلة وعاتبه كيف يسمح لعوض يعفي عن كل هالمنايع اللي ممكن مبادلتهم بالخيل والبعارين. الشيخ قال للحاقد هذا عوض يمون لأنه ذرنوح بعين العدا. إحنا تركنا الشيخ وربعه ووقفنا عند كلمة ذرنوح اللي هي حشرة صغيرة سامة إذا وقعت بالعين أو طرف منها تأذيها وتسيل دموعها لفترة طويلة.

أعزائي المستمعين، وإحنا نسولف عن وصف جدودنا الأردنيين الأوائل للرجال الشجعان أو الكريمين اللي اشتهروا بالنخوة، نذكر بعض الأمثال اللي صاغوها جدودنا. قالوا فلان حطوا على الجرح يبرى، والمقصود إنسان صاحب نخوة ما يترك محتاج للمساعدة إلا يساعده. وصف الشجاع المقدام إنه ذيب ليل أو ذيب ظلمة. معروف جدا إنه الظلام مجهول للي يمشي فيه وما بعرف شو بيواجهه من حيوانات مفترسة أو أعداء من قطاع الطرق. هذا اللي يمشي بالليل من دون خوف لا شك إنه يواجه خصومه في منتهى الشجاعة. وصفوا مدبر الدسائس والمكائد إنه راس الحية اللي ما ينتهي سمها بشروره إلا بفغش راسها. في أزمان الغزو والسلب والنهب كان بعض الفرسان يركب مع الفزعة وما يرجع لأهله. طبعا إذا كان مخلف ولد بدها تربي أمه داخل بيتها ولا بد أنه يتخلق بأخلاقها. هذا وصفوه أنه ترباية مرة أو ترباية عجوز. واحد من جدودنا الأردنيين الأوائل استقبل ضيف من قبيلة يعز عليه شيخها. سأل الضيف إيش حال شيخكم أبو ناصر؟ قال الضيف جيت من عندهم وميتهم سخنة، والمقصود أنه بالنزع الأخير وأهله يسخنوا المي حتى يغسلوه ويكفنوه ويدفنوه.

أعزائي المستمعين، وإحنا نسولف عن وصف جدودنا الأردنيين الأوائل للرجال وبعض أوصافهم، هذه صارت أمثال شاعت بين الناس. الصعود في زمنهم تشكيلة من الأدوية والبهارات اللي إذا حطوها بالخشم تفتح الأنف لمجاري الهواء. أغلب المشاكل اللي واجهتهم بالأزمان الماضية هي الجنون. إذا جن واحد

يصعب معالجته مثل معالجة الجروح أو الكسر، وبعض تصرفات الرجال عندهم قريبة من تصرف المجنون. وصفوا الرجل الشديد العاقل اللي تهابوا القبيلة كلها وقالوا فلان

الصيف اللي يلبسه البدوي ويكون غمده أجرب ومش نظيف، لكن إذا سلوا وضرب فيه تكون هو بهوى. وصفوا الرجل اللي ما تظهر عليه الشجاعة والإقدام إلا بالمواقف الحرجة إنه سيف بدو مظهره يخدع اللي ما بيعرفه، لكن ساعة حزها ولزها يكون مثل السيف القاطع.

0: أعزائي المستمعين، الشيخ سلطان باشا الأطرش مفجر الثورة السورية على الاستعمار الفرنسي سنة 1925 لجأ للأردن فترة اتقاسمت ضيافته القبائل الأردنية بالتناوب. حينما سكن الكرك استأجروا له بيت وسط المدينة، دفعت أجرته غرفة تجارة الكرك طول مدة إقامته. تروى عنه قصيدة قالها وهو في سجن الفرنسيين: سميت باسم الله والصبح مديت، باب الولي رب الملا له قصدنا، ليا 3 سنين بالسجن مضيت، ولا زلت صابر ما تحطم جهدنا، من عقب لبس الشال ملبوس نكيت، نلبس قميص ما يلايم جسدنا، 90 ليلة صايم ما تعشيت، و90 ليلة ساهر ما رقدنا، عز الله اني من حياتي توذيت، 90 مع 90 جملة عددنا، يا ليتني ما جيت للسجن يا ليت، ولا شفت بابه يوم ربي قردنا. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس

8 ليلا، الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. جلالة الملك وجلالة الملكة يزورون مدرسة عائشة ابنة أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف يوم غد. الفرق المختصة تبدأ اليوم عملية العد الميداني للسكان والمساكن لعام 2026 في مختلف محافظات المملكة. وزير الخارجية يؤكد موقف الأردن الثابتة في دعم جهود الشرعية اليمنية من أجل استعادة أمن اليمن وحماية سيادته ووحدة أراضيه ومكتسباته. وزارة الخارجية تدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمل فيما يسمى خط صوفا 53 في القنيطرة في سوريا باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. الاحتلال الإسرائيلي

يواصل تصعيده العسكري في الأراضي الفلسطينية واستشهاد فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. الرئيس الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة ستحقق هدفها في إيران إما بالطريقة السهلة أو الصعبة. وطهران تتمسك بشروطها السبعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاح. روسيا تعلن تكثيف ضرباتها على المنشآة العسكرية والصناعية والبنى التحتية في أوكرانيا ردا على تصعيد الهجمات على مصافي النفط الروسية. وأخيرا يطرأ يوم غد انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم بإذن الله عند التاسعة بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا، إلى اللقاء.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني. الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع مدار الساعة نقرأ حين تمارس الصلاحيات الدستورية بحكمة جلالة الملك للكاتب لورنس الخلايلي. وفي صحيفة الرأي نطالع فلسفة إرجاء الدورة العادية للكاتب ليث نصراوين. وعلى صفحات الصحيفة عينها نقرأ مع السعودية للكاتب بلال التل. ومن صحيفة المقر نطالع الأردني يعزز الثقة ويفتح أفاق التأمين للكاتب سلام الدرعاوي. وفي صحيفة الغد نقرأ ما كتبه فهد الخيطان حول التحول الرقمي. وعلى صفحات صحيفة السوسن نطالع افتتاحيتها بعنوان التعداد السكاني حين تعرف الدولة من تخطط له. ومن موقع سرايا نقرأ معلومة ترسم الغد للكاتب أحمد سعد الحجاج. ونختتم لقاءنا بالعودة إلى موقع مدار الساعة ونطالع تعداد السكاني حين تتحول الأرقام إلى بوصلة وطنية للكاتب يوسف المواضية. نبدأ من موقع مدار الساعة ونقرأ حين تمارس الصلاحيات الدستورية بحكمة جلالة الملك للكاتب لورنس الخلايلي. ويقول في الدولة التي يحكمها دستور لا تكون ممارسة الصلاحيات الدستورية مجرد إجراء، بل صورة من صور قوة الدولة وهيبة مؤسساتها واستقرار نظامها السياسي. وقد جاءت الإرادتان الملكيتان الساميتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية ودعوته للانعقاد في 22 تشرين الثاني 2026 لتؤكدان أن ممارسة الصلاحية هي في جوهرها إدارة رشيدة لشؤون الدولة. وهذا التجسيد الحي لنص المادة 78 من الدستور، والذي يجيز لجلالة الملك إرجاء الاجتماع بمدة لا تتجاوز 2 شهر، ليس مجرد إجراء شكلي بل رسالة بأن الدولة تسير وفق بوصلة الدستور وأن القرار السيادي يتخذ في وقته المناسب بما يخدم المصلحة العامة. الكاتب مضى قائلا إن هيبة الدولة لا تكمن في وجود الصلاحيات فحسب، بل في حكمة توظيفها. فالملك بحكم موقعه الدستوري هو راعي الدستور ورمز وحدة الأمة، وممارسة هذه الصلاحية تأتي لضمان انتظام العمل التشريعي والرقابي في الوقت الذي تراه القيادة مناسبا دون إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات أو تعطيل لمؤسسات الدولة. وفي المشهد الأردني تظل المعادلة ثابتة، عرش يرعى ودستور يحكم ومؤسسات تعمل، فالسلطة التشريعية المناطة بمجلس الأمة والملك وفق المادة 25 هي شريك في البناء، والتناغم بين العرش والأمة هو الضامن لاستمرار المسيرة الديمقراطية. الكاتب يؤكد أن احترام الدستور يتجلى عندما نؤمن أن الدولة القوية هي التي تمارس فيها الصلاحيات بشفافية وتبقى فيها المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. وما إصدار هاتين الإرادتين إلا دليل على ثبات البوصلة وسيادة القانون وحرص القيادة على أن تكون المؤسسة التشريعية في أتم الجاهزية لأداء رسالتها. وفي صحيفة الرأي نطالع فلسفة إرجاء الدورة العادية للكاتب ليث نصراوين. ويقول صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى 22 تشرين الثاني المقبل، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 78 من الدستور التي جعلت الأصل العام أن يجتمع مجلس الأمة في 1 من تشرين الأول، إلا أنها أجازت للملك إرجاء اجتماعه إلى تاريخ آخر على أن لا تتجاوز مدة إرجاء 2. الكاتب يبين لا ينبغي النظر إلى الإرجاء باعتباره مجرد تغيير في تاريخ افتتاح الدورة العادية، فهو أداة دستورية تمنح قدرا من المرونة في تحديد موعد بدء الدورة البرلمانية ضمن قيود تحول دون المساس بمبدأ دورية انعقاد السلطة التشريعية. وتبرز أهمية هذه المرونة في أن بدء الدورة لا يعني فقط عودة مجلس الأمة إلى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وإنما يرتبط بترتيبات دستورية وتنظيمية داخل مجلس النواب يستكمل من خلالها بناؤه الداخلي استعدادا لمرحلة جديدة من العمل البرلماني. ومن هذه الزاوية يمكن فهم فلسفة الإرجاء باعتبارها موازنة بين انتظام انعقاد مجلس الأمة في مواعيد محددة وإتاحة هامش زمني يسبق بدء الدورة يمكن خلاله تهيئة البيئة النيابية لانطلاقتها، من دون أن يتحول ذلك إلى تعطيل للسلطة التشريعية. ولهذا أحاط

الدستور الإرجاء باشتراطات شكلية وموضوعية واضحة، فأوجب صدور إرادة ملكية بالإرجاء تنشر في الجريدة الرسمية قبل الموعد الدستوري المقرر للاجتماع، وحدد مدته بما لا يتجاوز شهرين، ولا ينتقص الإرجاء من مدة الدورة العادية، فالمشرع الدستوري حدد مدتها بستة أشهر تبدأ من التاريخ الذي يدعى فيه مجلس الأمة إلى الاجتماع، وليس من الأول من تشرين الأول حكما. الكاتب يضيف إلى جانب الإرجاء، منح المشرع الدستوري الملك صلاحية تأجيل جلسات مجلس الأمة، والفرق بينهما جوهري، فالإرجاء الذي تنظمه المادة 78 من الدستور يسبق انعقاد الدورة البرلمانية ويؤخر تاريخ بدئها، أما التأجيل المنصوص عليه في المادة 81 فيقع بعد بدء الدورة، ويترتب عليه وقف جلسات مجلس الأمة مدة محددة قبل استئنافها. والأهم من ذلك أن الدستور قد يضع سقفا زمنيا مشتركا للإرجاء والتأجيل، بحيث لا يزيد مجموع مددهما في الدورة العادية الواحدة على شهرين. الكاتب يختتم إن إرجاء اجتماع مجلس الأمة أداة من أدوات تنظيمها الدستوري، توازن بين المرونة في تحديد بدء الدورة وضمان انتظام عمل السلطة التشريعية، وذلك ضمن قيود زمنية تحول دون تعطيل مجلس الأمة أو الانتقاص من اختصاصاته الدستورية. وعلى صفحات الصحيفة عينها نقرأ مع السعودية للكاتب بلال التلو، ويقول من الطبيعي جدا أن يستنكر الأردن أي عدوان يمكن أن تتعرض له المملكة العربية السعودية، وأن يكون الأردن بجانبها لصد العدوان، فالوشائج التي تربط بين البلدين الشقيقين أكثر من أن تحصى، ابتداء من الجغرافيا المتداخلة بحدود طويلة بينهما إلى تداخل اجتماعي، فالكثير من العشائر بين البلدين تعود إلى جذر واحد، وأبناء هذه العشائر هم أولاد عمومة، ناهيك عن المصاهرة التي لم تنقطع بينهما. كذلك فإن العلاقة بين الأسرتين الملكيتين في البلدين راسخة لا تتزعزع منذ أرسى أساسها الملكان المؤسسان عبد الله الأول بن الحسين وعبد العزيز آل سعود رحمهما الله، فمنذ ذلك اليوم لم ينقطع التشاور والتنسيق بين المملكتين، مما مكنهما من تجاوز الكثير من المؤامرات عليهما ومحاولات زعزعة أمنهما واستقرارهما، وهو ما يحاوله الحوثيون هذه الأيام ضد المملكة العربية السعودية، حتى وصلت هذه المحاولات درجة الاعتداء على مكة المكرمة والمدينة المنورة، أي على الحرمين الشريفين، وهي محاولات تكشف النوايا الخبيثة. الكاتب مضى قائلا إن من أسباب محاولات المشروع الإيراني الاعتداء على المملكة العربية السعودية هو معرفته اليقينية أن المملكة دولة محورية شديدة التأثير الديني والسياسي والاقتصادي، وأنها قادرة على بناء تحالف وتبني مشروع قادر على كبح جماح المشروع الإيراني بل وإنهائه. الكاتب يؤكد السعودية ليست وحدها، فكل شرفاء الأمتين العربية والإسلامية معها. ومن صحيفة المقر نطال الأردن يعزز الثقة ويفتح آفاق التأمين للكاتب سلام الدرعاوي، ويقول الأردن يستضيف المؤتمر العام 35 للاتحاد العام العربي للتأمين برعاية ملكية سامية في مركز الملك الحسين بن طلال المؤتمرات بالبحر الميت بمشاركة نحو 2000 شخص من 48 دولة. يحمل هذا المؤتمر أهمية تتجاوز الجانب المهني، إذ يعكس الحضور الدولي الواسع مستوى الثقة بمكانة الأردن واستقراره وقدرته على استضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات جيوسياسية تؤثر في حركة التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد. الكاتب يضيف يمثل انعقاد المؤتمر فرصة لتعزيز موقع المملكة كمركز للحوار والتعاون الإقليمي والدولي وفتح قنوات تواصل جديدة بين قيادات صناعة التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات المالية والاقتصادية، كما يوفر منصة للتعريف بالبيئة الاستثمارية الأردنية والكفاءات الوطنية والفرص المتاحة في القطاع المالي والخدمات المرتبطة به. وتبرز أهمية المؤتمر بالنسبة إلى قطاع التأمين في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، حيث أصبحت المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية والأمن السيبراني عوامل مؤثرة في استمرارية الأعمال وكلفة الاستثمار، ولم يعد التأمين مجرد وسيلة لتعويض الخسائر، بل أصبح أداة استراتيجية لحماية الأصول والاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي. كما تفرض هذه التطورات على شركات التأمين وإعادة التأمين تطوير أدوات إدارة المخاطر وتحسين قدراتها الفنية والمالية وتوسيع نطاق المنتجات التأمينية

وتفتح الرقمنة والذكاء الاصطناعي مجالات جديدة لتقييم المخاطر ومكافحة الاحتيال وتحسين الخدمات وتسريع تسوية المطالبات مع ضرورة تعزيز الحوكمة وحماية البيانات. الكاتب مضى قائلا: اقتصاديا يشكل المؤتمر فرصة لتنشيط سياحة المؤتمرات والأعمال ودعم قطاعات الفنادق والنقل والضيافة والخدمات، فضلا عن توسيع فرص التعاون والاستثمار، غير أن المكاسب الحقيقية لا ينبغي أن تقتصر على الإنفاق المرتبط بفترة انعقاد المؤتمر، بل يجب أن تمتد إلى شراكات واتفاقيات ومشروعات جديدة تستفيد منها المملكة والقطاع التأميني. وفي صحيفة الغد نقرأ ما كتبه فهد الخيطان حول التحول الرقمي، يقول: لم تعد الخدمات الحكومية صعبة المنال، الأمر بات أكثر سهولة مما كنا نتخيل، وقادم الأيام والأشهر والسنوات يحمل مفاجآت مذهلة للبشر مع التطور الحاصل في نماذج الذكاء الاصطناعي. وأنت جالس في صالون بيتك تفتح تطبيق سند على تلفونك وببضع نقرات على الشاشة تنجز معاملتك وتحصل على الخدمة بدقائق معدودة، وكل يوم يشهد سند زيادة في عدد الخدمات المقدمة. أما إذا لم تكن من المطبعين مع التكنولوجيا الرقمية فستتوجه على الفور إلى أحد مراكز الخدمات الحكومية السريعة التي أصبحت منتشرة في جميع المحافظات وبلغ عددها حتى الآن 16 مركزا ومرشحة للزيادة مع نية الحكومة افتتاح المزيد منها. الكاتب يبين وفق تصريحات لمديرة مديرية مراكز الخدمات الحكومية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ديما النهار، بلغ عدد زوار مراكز الخدمات أكثر من 3 ملايين مراجع وتخطى عدد المعاملات المنجزة 7 ملايين. المراكز تضم نحو 36 مؤسسة حكومية وخدمية تقدم حوالي 200 خدمة، والعمل مستمر لإضافة خدمات جديدة. معدل الرضا العام على الخدمات المقدمة وسرعتها لا يقل عن 97%. وما من صديق صادف وأن راجع هذه المراكز إلا وسمعته يثني على جودة خدماتها والأهم سرعتها. الكاتب يضيف: خيرة موظفي القطاع العام يعملون في هذه المراكز، والمفارقة أن المعاملة التي كانت تحتاج منك لتوقيع عدد كبير من الموظفين والتنقل بين طوابق الدائرة الحكومية مرات عديدة صار بالإمكان إنجازها عبر شباك واحد وموظف واحد وبوقت قياسي لا يزيد عن عدة دقائق لأغلب الخدمات. الكاتب يؤكد: مراجعة الدائرة الحكومية لم يعد خيارا لملايين المواطنين كما هو واضح من الإحصائيات في ظل توفر خيار رقمي عبر تطبيق سند أو مراجعة مركز سريع الخدمة، مجرد الدخول إليه يبعث البهجة في النفس. وعلى صفحات صحيفة سوسن نطالع افتتاحيتها بعنوان التعداد السكاني، حين تعرف الدولة من تخطط له وتقول: التعداد العام للسكان والمساكن الذي يستمر حتى نهاية تشرين الأول فرصة لإعادة رسم صورة المجتمع الأردني على أساس الواقع. فسبعة تعدادات مر بها الأردن منذ بداية تجربته الإحصائية، وبين تعداد وآخر لا يتغير عدد السكان فقط، تتغير المدن وتتوسع التجمعات وتتبدل احتياجات الناس وأنماط حياتهم. لذلك فالسؤال الأهم ليس كم أصبح عدد سكان الأردن، بل من هم هؤلاء السكان وكيف يعيشون وأين تتركز احتياجاتهم. الصحيفة تضيف: حين تقرر الدولة بناء مدرسة أو مستشفى أو طريق أو توزيع خدمة أو تحديد أولوية تنموية فإنها تحتاج إلى معرفة دقيقة بالواقع، وهنا تتحول بيانات التعداد من جداول وأرقام إلى أساس للسياسات العامة. الصحيفة مضت تقول: التعداد الجديد يأتي بعد تطور طويل في العمل الإحصائي الأردني ووصولا إلى التعداد الإلكتروني وإعادة هيكلة دائرة الإحصاءات وأطلاق استراتيجية وطنية تربط البيانات بصنع القرار والرقمنة والشفافية والاستعداد للمستقبل. لكن التقنية وحدها لا تصنع تعدادا ناجحا، هناك طرف أساسي في المعادلة هو المواطن.

ومن موقع سرايا نقرأ معلومة ترسم الغد للكاتب أحمد سعد الحجاج، ويقول: هناك أشياء قد تبدو صغيرة في لحظتها لكنها ترسم أثرا كبيرا في الغد، ومن بينها دقائق تمنحها للباحث الإحصائي ومعلومة صحيحة تقدمها له. وهنا تطلع دائرة الإحصاءات العامة بدورها الوطني في جمع البيانات وإنتاج الإحصاءات الرسمية التي تستند إليها مؤسسات الدولة وأصحاب القرار. الكاتب يبين: المواطن يقدم المعلومة والباحث يوثقها، ودائرة الإحصاءات تعالجها وتدققها لتتحول البيانات إلى مؤشرات

موثوقة تعين على تحديد الأولويات وصناعة القرار. لهذا لا تكون المعلومة مجرد إجابة باستمارة، فقد تكون أساساً لقرار، والقرار قد يتحول إلى خدمة أو مشروع يصل إلى المكان الذي يحتاجه. فمعلومتك اليوم قرار الأردن غداً. الكاتب مضى قائلا: خلال فترة التعداد ينتقل الباحثون إلى الأحياء والمنازل لاستكمال أعمال التعداد والوصول إلى البيانات من مصادرها المباشرة، ومعظم الباحثين الإحصائيين من الأسرة التربوية في ملاك وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. نأتمنهم على أبنائنا في مدارسنا ونطمئن إلى حضورهم في بيوتنا، واليوم نحد إليهم بمهمة وطنية في الميدان، فالثقة بهم امتداد لثقتنا بأسرتنا التربوية التي تحمل مسؤوليتها في التعليم وتشارك اليوم في مهمة وطنية تتجاوز حدود المدرسة. الكاتب يؤكد: نحن جميعا شركاء في هذه المهمة. الدولة تخطط ودائرة الإحصاءات تنتج الرقم الرسمي، والباحث يصل إلى الميدان، والمواطن يقدم المعلومة التي يبدأ منها كل ذلك. لذلك عندما يطرق الباحث بابك، افتح له باب التعاون واستقبله بوجه بشوش واحترام يليق بهذه المهمة، وقدم المعلومة الصحيحة بدقة ووضوح. قد لا تتجاوز مشاركتك دقائق، لكنها قد تمتد في أثرها إلى سنوات، من معلومة موثوقة إلى قرار، ومن قرار إلى مشروع، ومن مشروع إلى حياة أفضل. فمعلومتك اليوم قرار الأردن غدا. ونختتم لقاءنا بالعودة إلى موقع مدار الساعة ونطالع تعداد السكاني حين تتحول الأرقام إلى بوصلة وطنية للكاتب يوسف المواضية، ويقول: يعد التعداد السكاني الذي تنفذه دائرة الإحصاء العامة جهدا وطنيا مقدرا، فهو لا يمثل مجرد عملية لحصر السكان وتجميع الأرقام والإعلان عنها، بل هو مشروع وطني يوفر للدولة صورة أكثر شمولا ودقة عن المجتمع الأردني وتركيبته السكانية وتحولاته الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية. الكاتب يضيف: تكمن القيمة الحقيقية لهذا المشروع في قدرته على كشف ما وراء الأرقام وفهم ما تعكسه من حقائق ومؤشرات حول واقع الناس واحتياجاتهم، بما يوفر لصانع القرار أساسا أكثر دقة في تحديد الأولويات ورسم السياسات ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية. الكاتب مضى قائلا: يمثل التعداد مرآة للدولة والمجتمع، فهو لا يكشف عدد السكان وتوزيعهم فحسب، بل يوضح تركيبة المجتمع وأماكن تركزه والتحولات التي طرأت عليه والفوارق في مناطقه وما يترتب على ذلك من احتياجات حاضرة ومتطلبات مستقبلية. الكاتب يؤكد: دور المواطن يبدأ بالتعاون مع فرق الإحصاء وتقديم البيانات الدقيقة، لأن جودة النتائج ترتبط بجودة المعلومات التي تجمع، والقطاع الخاص شريك في قراءة المخرجات والاستفادة منها في توجيه استثماراته ومشروعاته وفهم اتجاهات السوق والفرص والاحتياجات المستقبلية، كما أن الجامعات ومراكز الدراسات والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني يمكنها أن تسهم في قراءة هذه البيانات وتحليلها والاستناد إليها في صيغة برامجها ورؤاها، بما يثري النقاش العام ويجعل القرارات والسياسات أقرب إلى الواقع بعيدا عن التقديرات والانطباعات العامة. كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية غاندي حداد. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه. قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك وجلالة الملكة يزوران مدرسة عائشة ابنة أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف يوم غد. وزير الخارجية يؤكد موقف الأردن الثابت في دعم جهود الشرعية اليمنية من أجل استعادة أمن اليمن وحماية سيادته ووحدة أراضيه ومكتسباته. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري في الأراضي الفلسطينية واستشهاد فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. محلياً الفرق المختصة بدأت اليوم عملية العد الميداني للسكان والمساكن لعام 2026 في مختلف محافظات المملكة. زار جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم مدرسة عائشة ابنة أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة بمناسبة

0: بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف يوم غد الاثنين. التفاصيل مع هاني السعيدة.
1: خلال الزيارة الملكية لمدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة، التقى جلالة الملك وجلالة الملكة عددا من المعلمين والمعلمات، وقدما التهاني لهم بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، تأكيدا على مكانة المعلمين ودورهم المحوري في العملية التعليمية والتربوية وبناء شخصية الطلبة وتنمية معارفهم. وجال جلالتهما في مرافق المدرسة للاطلاع على برامج التطوير المهني للمعلمين التي تنفذها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في المدارس الحكومية في مختلف أنحاء المملكة. وتابع جلالتهما جانبا من الجلسات التدريبية المنفذة ضمن الدبلوم المهني في التعليم وبرنامج الابتكار والريادة في التعليم، كما اطلعا على جانب من حصة صفية لمرحلة رياض الأطفال كانت قد شاركت المعلمات فيها ببرنامج التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال. وتبادل جلالتهما الحديث مع معلمين مستفيدين من البرامج التدريبية حول أثرها على تجاربهم وممارساتهم التدريسية، إذ أكد جلالة الملك أهمية أن تنعكس مخرجات برامج التطوير المهني على جودة التعليم.
0: أظهرت نتائج استطلاع نفذه مركز راصد لتقييم أداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها أن غالبية أعضاء مجلس النواب والأحزاب ينظرون إلى أداء الحكومة بصورة إيجابية أو مستقرة، فيما يعكس حضورا ملحوظا للتقييمات الإيجابية والمتوسطة في تقييم النواب للأداء الحكومي. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا، حيث أظهرت النتائج أن 70% من النواب يقيمون الأداء الحكومي العام خلال العامين بأنه يتراوح بين المتوسط والمرتفع جدا بالمقارنة مع السنة الأولى من عمر الحكومة. رأى 44% من النواب أن الأداء الحكومي خلال السنة الثانية تحسن بشكل واضح. وفيما يتعلق بقدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة خلال العامين الماضيين، أظهرت النتائج أن 44% من النواب يرون أن المجلس استطاع ممارسة تأثير بدرجة متوسطة أو كبيرة جدا، بما يعكس وجود مساحة واضحة لدور المجلس في التأثير على السياسات والقرارات الحكومية. استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة أفراح الزوبة، وتسلم الصفدي من الزوبة رسالة موجهة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني من أخيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي. وأكد الصفدي ونظيرته اليمنية متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما أكد الصفدي موقف الأردن الثابت في دعم جهود الشرعية اليمنية من أجل استعادة أمن اليمن وحماية سيادته ووحدة أراضيه ومكتسباته. وأكد الصفدي تضامن المملكة مع الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي، كما شدد الصفدي على إدانة الأردن اعتداءات الحوثيين على المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكد الصفدي والزوبة على ضرورة احترام حرية الملاحة في باب المندب. وثمنت الزوبة دعم الأردن المستمر لليمن، مؤكدة حرص بلادها على تطوير العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة غسان سلامة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وجدد الصفدي تأكيد وقوف المملكة مع لبنان الشقيق وأمنه واستقراره وسيادته

0: وضرورة تثبيت الاستقرار في لبنان ودعم الحكومات اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ التفاهمات التي أنجزت مع الحكومات اللبنانية. وثمن سلام مواقف المملكة الداعمة للبنان والجهود التي يقودها جلالة الملك لدعم لبنان وشعبه. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمل فيما يسمى خط سوفا 53 في القنيطرة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وحدة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة وإدانتها الشديدة استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف سوريا والتي تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقيات فض الاشتباك عام 1974. وجدد المجالي موقف المملكة الثابتة في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني على حاجز عسكري شرق طولكرم في وقت شددت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط عدد من البلدات فيها وأغلقت عددا من الطرق والمداخل. وتزداد معاناة المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة في ظل تصاعد الاعتداءات الاستعمارية، مما يهدد بفقدان كميات أكبر من المحصول. والتفاصيل مع الزميلة سارة العيسى.
1: في مسعى لتضييق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية وتقييد حركتهم، وفي ظل استمرار الاقتحامات والاعتقالات في عدد من البلدات فيها، أمر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة يومي 5 و7 من تشرين الأول الجاري. ومع استمرار الانتهاكات استشهد شاب على حاجز عسكري شرق طولكرم في وقت شددت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة وأغلقت عددا من الطرق والمداخل. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل ومحافظة جنين ومدينة نابلس وبلدة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، واعتقلوا عددا من الفلسطينيين منها. وفي وقت تتفاقم فيه معاناة المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، تتصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ما يهدد بفقدان كميات أكبر من المحصول ويحرم المزارعين من الوصول الآمن إلى أراضيهم وقطف ثمارهم. ففي قرية المغير شرق رام الله أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق صباح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تصديهم لهجوم مستوطنين، فيما جرى تجريف عشرات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون. كما جرف مستوطنون أراض زراعية في قرية أم صفا شمال غرب رام الله. إلى ذلك اعتدى مستوطنون صباح اليوم على مزارع خلال قطفه ثمار الزيتون في جنوب نابلس، وأحرق مستوطنون مركبة وهاجموا منازل فلسطينيين في بلدة جنوب الخليل.
0: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وسط القطاع استشهد فلسطينيان من بينهما طفلة وأصيب 10 آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف مناطق جنوب مدينة دير البلح. وفي السياق، أفادت مصادر طبية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء و18 مصابا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. وإلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر أن مضيق هرمز لا يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي

0: دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستحقق هدفها في إيران إما بالطريقة السهلة أو الصعبة. التفاصيل مع هيا الجبور.
1: في وقت وصلت فيه المحادثات لوقف الحرب في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة في حزيران الماضي، وذلك بعد أيام من تلقي طهران رد واشنطن على مقترحها الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في تصريحات منفصلة إن الخطة التي طرحتها طهران لحل الأزمة مع واشنطن قد تؤدي لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام حال قبولها. وأضاف عرقجي في تصريحات أدلى بها للسفراء ودبلوماسيين في طهران أن إيران شرحت بوضوح شروطها لفتح المضيق وأنها مرتبطة بالتزامات يتعين على الولايات المتحدة قبولها. وتابع قائلا إن طهران تأمل في أن تختار واشنطن الدبلوماسية، لكنه حذر من أن إيران مستعدة للرد إذا اختارت الولايات المتحدة التحرك العسكري. في المقابل قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ كل ما يلزم لتحقيق ذلك. من جهته قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحقق هدفها في إيران إما بالطريقة السهلة أو الصعبة. إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجار في ناقلة نفط بمضيق هرمز، فيما جرى إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جزيرة قشم. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في المضيق.
0: وإلى آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت روسيا اليوم تكثيف ضرباتها على المنشآت العسكرية والصناعية والبنى التحتية في أوكرانيا، ردا على تهديدات للرئيس فلوديمير زيلينسكي بتصعيد الهجمات على مصافي النفط الروسية. وفي كييف تعرض جسر فوق نهر الدنيبر لهجوم بطائرة مسيرة بالتزامن مع زيارة غير معلنة للمستشار الألماني، فيما دوت 4 إنذارات جوية وسط تصاعد الهجمات الروسية على منشآت حيوية بينها قطاع الطاقة. وإلى محلياتنا، حيث بدأ اليوم العد الميداني الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في مختلف محافظات المملكة، على أن تستمر أعمال العد حتى نهاية شهر تشرين الأول الحالي. حول هذا التعداد وأهميته في توفير بيانات حديثة ودقيقة، قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات:
2: اليوم انطلقت المرحلة النهائية من التعداد العام للسكان والمساكن 2026، وهي مرحلة العد الميداني. يوم 1/10 و12 و13 كانت عد ذاتي من قبل الناس اللي تم اختيارهم للعد الذاتي. أما من اليوم صبيحة هذا اليوم الأحد ولغاية آخر شهر 10 هو العد الميداني، حيث يتوقع المواطن أو المقيم أن تتم زيارته من قبل أحد باحثي دائرة الإحصاءات العامة، سواء كان من موظفي الدائرة أم من معلمي مدارس التربية والتعليم، للقيام بعملية جمع البيانات من المواطنين والمقيمين عن أحوالهم الاجتماعية والديمغرافية والسكانية. طبعا الزيارة سوف تتم إما صباحا أو ظهرا أو مساء، وقد تكون في أيام العطل نهاية الأسبوع يوم الجمعة أو يوم السبت. للأسف موعد الزيارة يصعب تحديده إلا عند الزيارة، لكن إذا كان الوقت غير مناسب للمواطن يستطيع أن يتفق مع الباحث الإحصائي على موعد جديد لزيارته لتتم عملية العد.
0: عقد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات اجتماعا موسعا في مكتبه مع سفرائه ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الآسيان وبحضور عدد من السفراء، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي ودعم حركة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية بين الأردن ودول المجموعة. وزير الزراعة تحدث لمندوبنا ثامر ضمور

0: عن هذا الاجتماع وقال:
1: هذه دول الآسيان هي دول مهمة جدا بالنسبة لقطاع الزراعة من حيث التبادل الزراعي والسلع الزراعية، وأيضا بالنسبة للتبادل العلمي وبالابتكارات الزراعية. هذه الدول لها باع طويل أيضا في مجال الزراعة وفي مجال البحث العلمي والابتكارات الزراعية. وزارة الزراعة تركز بشكل أساسي على أن يكون هناك تبادل خبرات وأيضا تبادل وزيادة الصادرات لهذه الدول، وبالأخص في موضوع التمور كون هذه الدول تستهلك كمية جيدة من التمور. هذا اللقاء حقيقة يجسد علاقات التعاون ما بين هذه الدول والمملكة الأردنية الهاشمية. هذه الدول لها باع طويل في عمليات الزراعة وأساليب الزراعة الحديثة، وهذه فرصة أن نتشاور في هذا المجال.
0: قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وخلال الأسبوع العاشر من حملتهم المشددة ضد مادة الكريستال القاتلة تعاملوا مع 101 في مختلف محافظات المملكة، وألقي القبض خلالها على 41 مروجا، فيما ألقي القبض في باقي القضايا على 120 متعاطيا لمادة الكريستال، وضبط بحوزة المقبوض عليهم كمية من مادة الكريستال القاتلة. وأكد الناطق الإعلامي أن الحملة مستمرة وبكل حزم دون أي تهاون حتى تحقق أهدافها. أطلقت مديرية الأمن العام الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات تحت شعار مركبات أكثر جاهزية وطرق أكثر أمانا استعدادا لفصل الشتاء، وستبدأ الحملة اعتبارا من الأحد المقبل للتأكد من صلاحية المركبات وجاهزيتها الفنية للمسير الآمن على الطرق. وتعتمد الحملة نهجا وقائيا، إذ سيتم في حال وجود خلل فني يؤثر على سلامة المركبة منح صاحبها إشعارا دون تحرير مخالفة وإمهاله مدة أسبوع لتصويب وضع المركبة واستكمال متطلبات السلامة العامة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يطرأ يوم غد انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك وجلالة الملكة زوران مدرسة عائشة ابنة أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف يوم غد. وزير الخارجية يؤكد موقف الأردن الثابت في دعم جهود الشرعية اليمنية من أجل استعادة أمن اليمن وحماية سيادته ووحدة أراضيه ومكتسباته. والاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكرية في الأراضي الفلسطينية واستشهاد فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. والفرق المختصة بدأت اليوم عملية العد الميداني للسكان والمساكن لعام 2026 في مختلف محافظات المملكة. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج ربيع السريرة، ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل

0: أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

قبل ما نبدأ الحكاية، الوطن هو البداية، هو عشق للنهاية، والملك تاج الوطن.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. ونبدأ بتحية الزملاء الأعزاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، والإخراج والهندسة الصوتية للدكتور المبدع دائما ربيع الصرايرة. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد.

0: 111 06 47 47 112 أرقامنا على الهواء مباشرة. أيضا تستطيع متابعتنا عبر التطبيق الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. وموضوعنا لهذا المساء: هل الوحدة عبادة أم ماذا؟
1: مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق.
0: إذن البعض يسافر لوحده ويذهب لمطعم لوحده ويسكن لوحده، والبعض لا يستطيع أنه حتى يجلس لو نصف ساعة لوحده. يا ترى إيش اللي بيخلي بعض الأشخاص يتقنوا الوحدة وبعض الأشخاص يعتبروها أنها شيء متعب ومخيف بل مؤذي؟ يعني في ناس بتسافر بتلف العالم واحد فقط، ممكن يسافر لقارة أخرى، ممكن يسكن لحاله، ممكن يسلي نفسه، وفي أشخاص صعب جدا حتى يزور أحدهم بدون رفقة أو بدون بصحبة أحدهم. إذن 0647 47 111 112، ما السر وراء أنه البعض يعني يتقن الوحدة والبعض لا يتقنها، وهل الوحدة عبادة أم ماذا؟

0: مساء الخير، مساء الإحساس، مساء الطيبة، ومساء ما يليق إلا بمستمعي الإذاعة الأردنية. ونبدأ بترقي الاتصالات. ومساء الخير.
1: مساء الورد.
0: يا هلا
1: أستاذ خالد عياد.
0: أهلا أهلا بثينة عياد. أهلا،
1: كيف الحال؟ وأخيرا زبطت معي الموضوع، مستفز لازم أحكي فيه.
0: أول اتصال أنت.
1: أنا عشان يعني سبحان الله، عشان حابة أحكي كثير من الموضوع.
0: حابة تحكي كثير. كيف الأجواء معك؟
1: الحمد لله تمام الله يسعدك.
0: وكيف نهاية الأسبوع كانت؟
1: تمام والله. على فكرة بالمناسبة كنت العقبة.
0: يا سلام.
1: والله
0: كيف الجو؟
1: كثير حلو هناك، خاصة بالليل كثير رائع.
0: طب قولي لي كيف أكثر شيء يعني أبسطك بالعقبة، شو كان؟
1: والله الرفقة اللي كنت معاها صراحة كثير كان يعني رفقة حلوة، وانبسطنا إحنا وياهم.
0: يعني لو رحت لحالك ما بتنبسطي؟
1: لا بالرحلات لا، بس بدنا نربط مواضيع ببعض. لا
0: ما انت قلتي لي بدك تحكي كثير بالموضوع، يلا تفضلي.
1: بالنسبه للوحده، شوف اقول لك، يعني طبعا لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى. لو في كلمه بتعبر احمق من هيك لو قلت لك انا هي. يعني انا الوحده كثير كثير كثير بحبها، بس على فكره خلينا نميز ما بين الوحده والانطوائيه والانعزال وعدم يعني عدم انه هذا الشخص اجتماعي. والله العم من فضل الله، من فضل الله وليس من فضلي، عندي علاقات كثيره وواسعه. الوحده غير عن انه الواحد يكون يعني مثلا مش اجتماعي. بس انا كبتينة عندي استعداد اتحمل الوحده، وبكون مبسوطه ومستمتعه وجدا يعني مش شوي. لو ظروفي يعني مثلا لو انا يعني رب العالمين منعم علي ومكرمني وظروفي بتسمح، أنا ما عندي مشكلة أكون لوحدي أكثر وقتي. أكثر وقتي. فالوحدة صراحة هي بتخليك هيك تعيش مع نفسك، تستقل بشخصيتك، تكون أنت مثلا يعني صراحة صادق هيك كل شيء بتعمله.
0: طب بثينة، في ناس يا بثينة بسكن لحاله، بسافر لحاله، بعيش لحاله.
1: عادي، أنا بحييهم هذول العالم.
0: بتحييهم؟
1: بحييهم كثير، بحييهم.
0: بتشجعي على الوحدة أنت هيك؟
1: والله انا هاي طبيعتي. هلا شوف اقول لك، يمكن لو انها اجباريه وانه هيك الحياه حكمت علي والظروف فعلا هيك يعني وبقولها كل ممنوع مرغوب، ممكن اتضايق شوي. بس انا كبطينه لا، بحب الوحده كثير كثير كثير يعني بشكل ما تتخيله. واستمتع وبكون مرتاحه، وجد جد مش مكابره يعني، كثير بكون مبسوطه. وانا مثلا في وحدتي مع الله، حتى على فكره حتى العباده وانت لوحدك تستمتع وبتشع فيها أكثر. خلص بعيد عن ضجيج أي شيء من الدنيا، أي شيء في الحياة. أنت لحالك، سواء حدثت نفسك، سواء تحدثت مع حدا يعني هيك حديث، يعني ناقشت حالك إنه والله صار معي مع فلان كذا. أي شيء بتعمله أنت بتكون بكل مصداقيتك، لأنه ما حد مطلع على كل شيء بتعمله إلا رب العالمين. فأنت بتكون لما تكون وحيد بتكون نقي، تكون أنقى ما فيه.
0: طب ليش في ناس ما بيقدروا على الوحدة يا بثينة؟
1: أنا بتوقع البيئة اللي بكون منتشأ فيها، أو إنه
0: يعني إن بدي حدا أحكي معه، بدي حدا أطلع معه، بدي حدا أزور فلان معه أو أزور فلانة.
1: شوف إحنا هلأ رح يطلع لك ناس يقول لك الجنة بلا ناس ما تنداس.
0: إحنا بنسمع كل الأراء.
1: نعم، بس الفكرة أنت سألتني إنه ليش؟ ليش إنه في ناس
0: برأيك يقدروا. طبعاً.
1: طبعاً برأيي أنا بتوقع إنه لأنه هم انتشأوا على هيك، إنه خلص بلشوا حياتهم بإنه هم مع ناس، أو إنه على فكرة ممكن بخافوا. ممكن بيخافوا عن جد،
0: بلشوا حياتهم نشأوا على انه لازم يكون معانا ناس بكل شيء، او بخافوا من الوحده.
1: يعني ممكن بخافوا. على فكره ما هذا اللي بخاف.
0: انقطع الاتصال، يا ريت تطلبنا مره اخرى. بثينة يعني عندها فكره ما كملتها. 0647 47 111، 0647 47 112 أرقامنا على الهواء مباشرة. معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، ودكتور ربيع الصريرة من الهندسة الصوتية والإخراج. معنا اتصال. مساء الخير. ألو، مساء الخير. هلو.
2: ألو، مرحبا.
0: مرحبتين، هلا.
2: مساء الخيرات يا
0: سيدي. والوردات يا سيدي، هلا.
2: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل الدكتور ربيع الصيرايرة والأستاذ معتز زلوم كل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
0: والنعم يا محمد، يا هلا.
2: الله يكرمك يا سيدي. والله أنا برأيي الشخصي لا أستطيع أقول أن الوحدة عبادة.
0: نعم.
2: أو الخلوة، لكن تتبع هذه حركة الإنسان نفسه وظروفه.
0: نفسه وظروفه.
2: نعم.
0: نعم.
2: تتبع هذه الخلوة أو الوحدة، تتبع شخصية الإنسان وظروفه اللي بمر فيها. الأصل أن الإنسان كائن يجب يحب الاختلاط ويعيش في المجتمع ويتلائم مع ويتأقلم مع كل الظروف.
0: نعم.
2: ينسجم مع الجماعات ويصبر على كل شيء فيها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن
0: نعم.
2: هناك أماكن فيها وحدة عبادة، خلينا نقول كما أخبر ديننا الحنيف عنها: إذا ظهر الفساد تشرت الفتن تصبح الوحدة عبادة. نعم. الابتعاد عن مجالس السوء تصبح فيها الوحدة عبادة. إذا كانت للراحة النفسية من أجل أني أتفرغ وصفي ذهنيتي أيضا هون.
0: نعم.
2: شيء جميل.
0: لكن
2: جدا.
0: في ناس بيخافوا يعيشوا لوحدهم أو سافروا لوحدهم أو يقعدوا لوحدهم.
2: أستاذ خارج، هذا الشيء طبيعي للإنسان بفطرته. يعني كلنا إحنا ديننا الإسلامي أحب الأسرة وحب عليها، حتى المفهوم الأصلي من الزواج الفلسفة منه يقول رب العزة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا لغاية الآن بدون ما يجي خلفة، فما بالك إذا أتوا الأبناء؟ تصبح الأسرة مترابطة أكثر ومتراحمة أكثر. هكذا هي الأسرة المؤمنة، هاي الفلسفة منها من أجل إعمار الكون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تزاوجوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة.
0: نعم.
2: لكن الإنسان اللي بفطرته مش قادر يتأقلم مع المجتمع، هذا أنا بقول إنسان غير سليم. مع خالص تحياتي.
0: شكرا
2: للجميع.
0: لك يا هلا. يا هلا. لماذا صعب على بعض الناس أنهم يعني يجتمعوا أو يختلطوا مع الأشخاص، وبعض الناس أيضا ما بيقدر يعيش إلا مع الناس؟ مساء الخير.
3: ألو. مساء الخير.
0: مساء النور.
3: كيفك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
3: تحياتي لك والربيع السريرة والمستمعين جميعا والعاملين.
0: ولك أحلى تحية يا سيدي.
3: راضي معك.
0: هلا يا راضي. هلا.
3: كيف أمورك؟
0: أنا بخير، أنت كيف حالك؟
3: والله تمام الحمد لله بخير.
0: نعم.
3: بما إحنا نسمع عن الإذاعة وحنا بخير الحمد لله.
0: نعم.
3: الوحدة أحيانا ممتازة كويسة للشخص، أحيانا يراجع نفسه وبعض حساباته وما شابه ذلك.
0: نعم.
3: ويبتعد عن بعض المجالس، يعني مش كل المجالس، بعض المجالس مفيدة لما يكون دروس وعبر وأشياء يستفيد منها الواحد، بين بعض المجالس لما يكون فيه مثلا كلام السوء أو غيبة ونميمة وما شابه ذلك يحاول يبتعد الواحد لحاله عن نفسه لكل حاله.
0: نعم.
3: وحيد بينه وبين نفسه.
0: في ناس بيعيش وحيد يا راضي، في ناس بيقرر انه يعيش وحيد.
3: يكون مرتاح نفسيا زي هيك يكون افضل. لما يكون مع الناس من كثر كلام كثر خطأ، مع الناس واحد
0: كثر كلام كثر خطأ. نعم.
3: نعم صحيح، من كثر كلام كثر خطأ. وبعض المجالس يعني يبعد عنها واحد، في ناس ما يتحمل مشاكل او ما يتحمل بعض مشاكل، يعني حتى لو الحق اللي يصير عليه. في ناس تحب الوحدة زي هيك. وأيضا مناجاة رب العالمين بالعبادة، مثلا واحد يكون لحاله يخشع ويكون بعيد عن الناس بينه وبين ربه، بس يخشع ويستوعب الكلام الديني أكثر من يكون بسط الناس.
0: نعم.
3: حتى لما يكون واحد بده عبادة بسط الناس يمكن ما يخشع زي ما يكون هو لحاله وحيد.
0: نعم. نعم جميل. جميل.
3: والمخالطة والمشاركة الناس كويسة برضه، يعني يكون شيء مفيد. دروس عبر وما شبه ذلك. وعكس ذلك مثلا بعض مجالس الواحد يكون بعيد عنها أفضل وأحسن إله.
0: نعم. بدي أشكرك راضي حتى نعطي مجال الاتصال.
3: شكرا لك.
0: قبل الفاصل 0647-47-111 0647-47-112. مساء الخير.
4: ونستيك بخير.
0: يا هلا.
4: اللي بك العافية، الله يعطيك العافية على البرنامج نحلة.
0: يا هلا يا هلا، كيف حالك؟
4: الله يطول عمرك.
0: نعم.
4: يسر عمرك. والله ودك الحقيقة الوحدة أنها عبادة أهلا.
0: أهنا
4: أحسن الوحدة.
0: أها.
4: يكون الواحد تعبد ربه يصلي ما يقلب غيبة ناس.
0: أها.
4: اليوم حتى ما فيه محبة يعني بزيادة مع الناس، قبل أحسن جديد.
0: وحدة على الآخر
4: عدنان بيوت الشعر.
0: وحدة على الآخر ولا وحدة نص نص؟
4: والله إنه وحدة مثل ما تقول يتعبد ربه ما يقلب غيبة ولا إشي. واليوم الله حتى الناس كلها شايفتها لهم وحابهم. أحسن تعبد بين
0: طب ما في ناس يعني ما الناس تخاف من الوحدة؟
4: لا
0: لا ليش ما يخافوا من
4: الوحدة؟ ربنا أحسن
0: بلاش
4: غيبة بلاش نينة بلاش.
0: أها. مع أن الناس زمان كانت تقعد وتتعلل وتتزاوى
4: الناس عقبوها بعضها وعندها مثل ما تقول بيوت شعر ويقعدوا على القهوة وما عندها غيبة ما عندها نميلة ما عندها حقد. الشيء لهم ومحابهم
0: إن خليت بليت. شكرا يا أمي شكرا. خلينا نأخذ فاصل. الله يعافيكي. 0-647-47-111-112 ربيع السريرة سيقوم ببث هذا الفاصل الآن.

0: 0-647-41-112. هناك اتصال، مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: شلونك استاذنا؟
0: يا هلا
1: يوسف صياد رجل الخيمة.
0: اهلا يا رجل الخيمة،
1: طول عمرك.
0: يا هلا.
1: اول شيء بنحيي الاخوة القائمين على البرنامج معك.
0: نعم،
1: الله يعطيهم الصحة والعافية.
0: الله يعافيك.
1: وتحياتي لاخوي راضي اللي سبقني، رفيق العمر طبعا.
0: نعم،
1: اخوي راضي اللي حكي قبل شوية. انا يا سيدي انسان الحمد لله من 6/10/2010 انفصلت عن المؤنسي، عن زوجتي. فصلنا ومن يومها وانا لحالي.
0: لحالك؟
1: تركت عمان وقلت لا، بدروا عند ابوي وامي واخدمهم.
0: طيب،
1: رحمة الله عليهم، توفوا واحد ورا الثاني.
0: يعني الله يرحمه، يعني متحمل انك تعيش لحالك
1: الان؟ يعني بقدس الوحدة.
0: مش انه مضطر، انت بتقدسها اصبحت.
1: نعم، كثير. يعني انا بس بستغنيش عن واستغني عن كل الدنيا. لكن اللبسات اللي عندي هن اللي بمسني.
0: طب ما بتخاف من الوحدة يوسف؟
1: لا أبدا، لا أبدا. أنا منطقة يعني بقول لك بيت مهجور وكذا. وبيقولوا يعني الناس بتحكي إنه في يعني مخلوقات ثانية.
0: يا لطيف. طيب،
1: أنا من
0: مش
1: أنا
0: موضوعنا.
1: أنا من هاجي من صلاة العشاء وبقبل على الخيمة، بقول هيني أجيت الشياطين والجن اللي عندي يضيف له، لأني بقطعهم هسه.

0: مرات بكون هيك بعتزل لحالي شوية بس بضليش فترات طويلة هيك لحالي قاعدة إلا فترة المثل لما أمي تنام.
1: أها.
0: غير هيك بكون قاعدة معها بنتفرج على التلفزيون بنعمل إشي خواتي نعم. بيجي بنتسلى أما طول الوقت قاعدة لحالي بعملش إشي أو مثلا بنعمل أمور التانية بس طب ليش يعني أصلا الحياة من غير ناس ما بتنداس صراحة
1: يعني الوحدة بالنسبة لك مرفوضة
0: طبعا طبعا لأنه بعد الحلو حتى تطلع واحد يطلع يروح يشوف حدا يشوف قرايبه يشوف صحباته يعني هاي الحياة طول الحياة هاي كان أنت ولا إيش بوجودك في الدنيا ما له معنى أصلا
1: جميل جميل
0: طبعا
1: شكرا لك
0: شكرا لك
1: يا هلا هلا هناك اتصال مساء الخير
2: مساء الخير
1: مساء النور
2: كيف حالك يا صديقي
1: أهلا أبو الرائد
2: عساك بخير
1: اللهم لك الحمد أنا بخير
2: أنت وزملائك إن شاء الله
1: نعم
2: والله بالنسبة لطرحك لهذا السؤال سؤال مهم وجوهري
1: نعم
2: نحن نقول يعني لا نريد الاعتزال والعيش منفردين عن الآخرين نحن نختار الأصحاب من هو مفيد ومن هو صالح ونعيش على علاقة طيبة معه لكن لا يمكن للإنسان يعني كما يقولون الإنسان مدني بالطبع مدني بالطبع لا يمكن أن يستغني من إنسان الآخرين يجب أن تكون هناك اتصالات واحتكاكات لأنك لا تستغني عن غيرك أما أن تكون منعزلا والوحدة أبادة طب ما نعبد ربنا وإحنا غير منقطعين عن الآخرين ولذلك أرفض هذه الفكرة أتمنى الخير للجميع شكرا
1: شكرا لك يا هلا إذا أبو الرائد برفض قضية الوحدة طيب نسمع آراء معنا اتصال مساء الخير
3: مساء النور
1: والسرور
3: تحية لك يا أستاذ خالد
1: يا هلا
3: الدكتور المتألق المبدع ولا غرفة المراقبة الرئيسية
1: نعم
3: غرفة المستمعين والمشاركين من سبقني ومن سيلحق بي
1: نعم
3: ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد فرادا فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد شوف الوحدة لها جوانب إيجابية وجوانب سلبية
1: نعم
3: الجوانب الإيجابية إنها ممكن تبعدك عن المهاترات وكلام الناس الفاضي
1: نعم
3: لكن سلبيتها إنه ربما إنه طول الصمت وكثرة التفكير بفتح عليك أبواب مغلقة وجروح ربما ما إلى حدود
1: طول الصمت وكثرة التفكير
3: يعني يعني الوحدة مع أفراد مع أفراد أسرتك ربما نكون ما بتسمى وحدة لكن الوحدة مع نفسك لحالك بتسمى وحدة لأنه فيها الخوض بكثير من التفاصيل ربما تمر أشرطة من الذكريات أنت مش بحاجة لها يعني قضية الوحدة محبوبة إذا كان الإنسان مركز على عمل معين وبدي ينجزه إذا بدي مركز على عمل معين وبدي ينجزه أو أنه مثلا مطلوب منه دراسة مطلوب منه واجب مطلوب منه مشروع يعني ربما أنه ينفرد من نفسه
1: بدي ركز بموضوع
3: أما قضية أنه استدامة الوحدة مسألة سيئة جدا
1: استدامة الوحدة
3: استدامة الوحدة مسألة
1: يعني أنت بتستغرب أنه في ناس بحب يعيش لحاله ويسافر لحاله ويقعد لحاله بتشوفها غريبة
3: شوف لجوء الإنسان للوحدة إذا كان على هاي الشاكلة ممكن أن يكون مقروف
1: مدروس
3: يعني ممكن يكون مقروف يعني خالط الناس خالط الناس وتأذى تأذى منهم قال لك والله مثل ما قال واحد على الفيسبوك كاتب اسمه لحالي أحلالي
1: لحالي أحلالي نعم بدي أشكرك صديقي حتى نأخذ فاصل ونواصل 0-647-47-111 0-647-47-112 أرقامنا على الهواء مباشرة

0: نكمل مع اتصالاتكم ومساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: مساء أستاذ خالد.
0: أهلا أستاذ محمود العزام.
1: هلا. أهلا بكم والأخوة القائمين على البرنامج والأخوة المستمعين والمستمعين. والحمد لله على السلامة. رحلة طويلة كانت من الثلاثة إلى الأحد.
0: والله اشتقنا لكم.
1: الله يسلمك. نعم. كذلك يا سيدي العزيز، يعني بالنسبة للوحدة الأمانة هي قناعاتي طبعا.
0: نعم.
1: أيوة، إنه الوحدة كفر.
0: الوحدة كفر.
1: نعم، أو تعدي إلى الجنون، إما الكفر وإما الجنون. ولذلك في السجون تعتبر عقوبة السجن الانفرادي من العقوبات الشديدة.
0: نعم، الحبس الانفرادي.
1: نعم، مرحلة الانفرادي هي عقوبة. ثاني شيء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
1: قال بالنسبة للسفر، قال الراكب شيطان. الراكب لحاله مسافر يعني شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، يعني بحظ على أنه بدك تسافر لازم يكون
0: ثلاثة فأكثر
1: وأكثر، أما أنه اثنين أو واحد هذا بيكون مغامر ويعني منتحر كأنه منتحر. نعم. ويا سيدي، يعني والفرق ما بين الوحدة وما بين الخلوة، الناس بتخلط ما بين الخلوة. الخلوة حر مزاجية، بدي أقعد أقرأ قرآن أتعبد.
0: صحيح.
1: لكن الوحدة مثلا أنا بدي أضربها على بلاطة، يعني خاصة كبار السن، يعني كنا بعرف الكوابيس واللي بيسموه هذا كابوس.
0: نعم.
1: يعني لو ما بيصحوا أهلك على صوتك وانت مكوبس بظل الصبح يمكن تقذى عليك الكابوس هذي.
0: نعم.
1: ثاني شيء، بنزل سكري، بنزل ضغط، بيصير مع الإنسان حادث. يعني كم مرة نقرأ إنه والله لقوه بعد أسبوع طلعت الريحة من الدار وميت الأسبوع.
0: قصدك أنه يعني الوحدة بالنسبة لكبار السن مرعبة أو مخيفة؟
1: إنه معرض في أي وقت يتعرض لأي شيء، يدخل غيبوبة، ينزل السكري، بالتالي مين بدي يعني تكتشفوه بعد أسبوع يقولوا والله، عشان يقولوا والله أنا مكيف على الوحدة. لا يا سيدي، الإنسان بطبيعته أنه هو مجتمعي، يعني يحب الاجتماع وبيدور على الرفيق دواره، يعني عرفت كيف. يعني إحنا حقيقي في أمور كثيرة، الصلاة جمالها الجماعة، ولا كان كل واحد صلى في جبل مع انه مسموح.
0: نعم.
1: لكن جمالها في الجماعه واجرها اكبر.
0: يعني انت بتحذر من الوحده يا محمود؟
1: خطيره خطيره، في عمر معين بيكون كانك بتنتحر يا الانسان. نعم، فهذا هو رايي اللي انا مقتنع فيه، انه الوحده يعني تؤدي احيانا تفكير مثل ما تفضل الاخ معتصم، انه تؤدي وبيحكم حاله اذا يعني قريب ينجن شو يعني.
0: بس في ناس ممكن يعني يعيش لحاله، يعتني بحاله.

0: يعني يغسل يكوي
1: يا مرحبا يا
0: يقعد
1: مرحبا.
0: يسوي فنجان قهوته لحاله، سواء شباب أو كبار بالعمر، لمتى؟ هذا السؤال يعني أكيد لمتى؟
1: أستاذ خالد، أنا يعني بقول يعني أعني ما أقول،
0: نعم
1: إحنا مغرورين بفترة الصحة. الصحة عبارة يعني أمران المرء مغبون بهما، الصحة والفراغ. ويقول لك أنا عيني قوي وكويس، يا أخي مش دائما لحظة
0: صح، رشحة مرضى. نعم،
1: التوازن ووقع. طيب الآن الكهرباء، مسكة الكهرباء،
0: لا إله إلا الله. نعم
1: والله الأمانة هذا اللي صار يعني.
0: نعم
1: والله وسلامتك يا سيدي،
0: ولكن احنا ننتظر منك قصة وقصيدة.
1: أما القصة فهي عجيبة. القصة أنه أحد الأخوة والجيران القديمين تقدر تقول بال94،
0: نعم،
1: إذا من الكسارة مستعجل محمل القلاب رمل وفات على الدار زي ما تقول بشكل بوز، وقف ونزل جاب غرض وطلع على طول، حط الفرس ورجع، ما بدري أنه الطفل ورث القلاب أخته الصغيرة. حتى أحد الجيران نبهه قال في رجل على العجل في شغلة، ولا هي عاد سلامة سلمك. الآن فبقول كل يوم قصة يا بشر، كل يوم في مأساة، وسمعنا الإخوة لأن هذه رسالة لازم أديها للإنسان.
0: نعم، مهما كانت قاسية إحنا يعني
1: كل يوم قصة يا بشر، كل يوم في مأساة، وكل قصة تحكي عن طفل في غلطة ضيعناه، هذا غرق، هذا انحرف، هذا اندهس بالسير، وهذا حرق قلب البشر قبل الشهر ننساه. كل يوم قصة يا بشر، كل يوم في مأساة، وكل قصة تحكي عن طفل في غلطة ضيعناه، هذا غرق، هذا انحرق، هذا اندهس بالسير، وهذا حرق قلب البشر قبل الشهر ننساه. طفلة ومن تحت العقل تلعب عباب الدار، وما تعرف بأن القدر عنها بعد أشبار، وعلسانها باقي حكي، وبعيونها دمعة مثل الفراشة تنجذب تنحرق بالنار. سمعت أخوها ولحقت ولاذت ورا القلاب، نادت ونادت ما سمع، حتى نفسها غاب، وابتسمت الطفل بفرح ظنت يلاعبها، حتى انخلط تحت العجل دم ولحم وتراب. يا صوت يلي ما طلع جوا الصدر مكتوم، يا قلب يلي منشلع تحت العجل مقسوم، مين اللي حقه بالبكاء؟ أمه وأبوه وأخوان، ولا اللي ما سوى ذنب مات وراح المظلوم؟ يا زهرة حبت هالغصن ما للغصن فيها، وعصفورة حلوة غردت محلى أغانية، وطفلة بريئة ما خطت إلا بعض خطوات، بلحظة فقدناها وبعد ضاعت خطاوية. هذا جزى القلب البريء، ولا جزى الإخلاص، ولا تكون مكافأة بلحظة سهر أو سهو تنداس؟ لو تدري بالقصة خطر ما قامت وحامت، لكن بريئة وسكنت واستأنست بالناس، لكن بريئة واستسلمت واستأنست بالناس. يا صاحبي انت السبب واحنا علينا لوم، وكل واحد بهالمجتمع لازم بعد هاليوم يقعد يراجع دفتره ويمعن التفكير، ليش الطفل هو الضحيه والسبب معلوم؟ احنا اللي بطلنا الحذر يوم الحذر مطلوب، وعلقنا كل شيء على القدر انه قدر مكتوب، وبطلنا نتاكد قبل ما ننطلق بالسير، وكل يوم في نفس الغلط نوقع ولا بنتوب. ويا صاحبي فاز وسلم كل من يتمهل، واللي كسبها من عرض يعقل ويتوكل، والخاسر اللي ما انتبه والجاهل الإرشاد مستهتر بكل البشر، يمشي ولا يسأل، مستهتر بكل البشر.
0: الله الله، يعني دائما نحتاج إلى فاصل بعد
1: إياك يا سيدي. حياتي.
0: هذه الفكرة الجميلة والقصيدة الحقيقية والواقعية. شكرا لك محمود العزام. يا هلا.

0: 06 47 47 111 06 47 47 112 أرقامنا على الهواء مباشرة. مساء الخير. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: يا أهلا. ألو.
1: مساء الخير.
0: تفضل.
1: بقول لك الوحدة.
0: أها.
1: في ناس الوحدة عشان ما يعملوش مشاكل مع الناس بقول لك لحالي أحسن
0: لي. لحالي أحلالي.
1: بعدين بقول لك في الدار أنا قاعد على التلفزيون على الراديو.
0: بس محمود عنده رأي ثاني يعني بقول لك الوحدة بتخوف.
1: مو رأي ثاني أنا متجوز بالنسبة لي متجوز الوحدة عنده ميخة. أمن وحيد بهد وحيد لحالي يعني هسه واحد متجوز مستحيل يقول لحال وحيد خلاص.
0: نعم.
1: وحتى ما عنده أولاد يقول لك لا يعني عمره شفت واحد متجوز يقول لحاله. وبعدين بقول لك أنا قاعد بالدار لحالي هيك مش مسافر جو بدي بطبخ كذا وبعدين بطلع على البيت برجع لحالي بغير جو. بقرا كتاب على التلفزيون على الراديو أنت مش خشين.
0: نعم.
1: يعني جميل. أريح ما بعرف
0: أريح يعني أنت بتأقلم بتقدس الوحدة.
1: طبعا يعني تطلع برا مش بالك محصور زي القباص مش عارف انك مش محصور زياده بالعكس.
0: نعم.
1: في ناس هيك بيرتاحوا اكثر وبقول لك يا عمي ما هنا مشاكل ولا شيء. شكرا لك.
0: شكر لك يا هلا.

0: ست 47 47 111 112. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: عامل العتومه.
0: اهلا يا محمد،
1: كيف الحال ابو الوليد؟
0: بخير
1: ان شاء الله، ظلوا بخير.
0: والقايل
1: يا سيدي، نمسي عليك وعلى محطتكم المحترمه والقائمين عليها وعلى قائد الوطن، ونزيد علينا نعمه الامن والامان.
0: اللهم امين.
1: بالنسبه للوحده يا سيدي، في لها سيئات ولا حسنات.
0: نعم.
1: في مثل ثاني بقول تجنب الأناس ما بتنداس.
0: ما بتنداس.
1: والوحدة كمان إذا واحد شاب تغرب راح درس راح وظيفة وشغلة، برضو حسنة أنه بيعتمد على نفسه، بطبخ وينفخ لحاله،
0: تمام،
1: نفس لحاله بتعلم.
0: تمام، ممتاز. ممتاز مؤقتا.
1: يعني كمان على الوجه الثاني بكون معه واحد يسليه عن مظل لحاله، يعني يصيبه زي وسواس أو شيء. يعني على جميع الحالات كما حسبتها فيه لها سيئات وحسنات.
0: لها سيئات وحسنات.
1: آه.
0: نعم. شكرا لك يا محمد. يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير. ألو. نذهب لفاصل ونواصل.

قولوا لعين الشمس ما تحماشي. وهناك اتصال، مساء الخير. ألو، مساء الخير. هناك مشكلة باتصالات، نكمل. قولوا لعين الشمس ما تحماشي.

0: هناك اتصال ومساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أخ خالد؟
0: يا أهلا.
1: كيفك شو أخبارك؟
0: أنا بخير.
1: ومساء الخير للكادر الفني كله ولكل المستمعين والمستمعات.
0: يا أهلا.
1: موضوعك عن الوحدة؟
0: نعم. يعني بتتخيل إنه في ناس بيحبوا يعيشوا لحالهم، وهل هذا سليم ولا لازم الإنسان يعيش مع الناس؟
1: حلو الوحدة، أنا بحب عايش يعني غالبا أكثر إشي. حلوة مش عارف يعني هي من إيش تيجي ما بعرف، بس أنا بحب الوحدة، بحب أقعد لحالي كثير.
0: الوحدة يعني محمود بقول لك أنا ضدها جدا.
1: ليش؟
0: يعني ممكن الإنسان يعني لوحده يعني يتعرض لمخاطر، يتعرض لكآبة مثلا.
1: ما هو الواحد ما بيقعد وحده إلا إذا كان في مشكلة أو إشي بيحب ينفرد لحاله.
0: ينفرد لحاله.
1: لا
0: احنا ما بنحكي عنه ساعة ساعتين أو يوم يومين، أنا بتكلم عن الناس اللي بسافر لحاله بعيش لحاله
1: بقعد العمر كله يعني بيكون لحاله.
0: أيوة.
1: لا هاي صعبة. ما ظنت إنه في ناس زي هيك يعني معقول.
0: ممكن
1: طول عمره لحاله.
0: ممكن.
1: لا أنا بقصد الوحدة يعني اللي بتكون مثلاً أيام لغاية يومين ثلاثة.
0: أيوة.
1: بيظل لحاله بسمع.
0: يوم يومين ثلاثة.
1: يظل لحاله بعدين. نعم. يعني بيطلع بشوف الناس بشوف. نعم. العيلة بشوف، بس هو مرات تيجي وراء المشاكل هاي الواحد مرات بكل المشاكل الواحد بيفضل انه يعيش لوحده. لما تنحل هالمشاكل تنفرج عليه.
0: يعني لما يكون في ظرف معين الواحد بيعيش لحاله او يعني بفك هاي العزلة وبرجع يعني لما يخلص الظرف.
1: بالضبط. بس إذا حليت بعينه يظل على طول.
0: إذا حليت بعينه الوحدة
1: يظل على طول دايماً.
0: كيف يعني؟
1: والله أنا بشوفها حلوة أنا من ناحيتي والله.
0: يعني مثلاً أنت قلتي أنا بدي أهج وأقعد لحالي عندي غرفة على الروف.
1: لا أهج لا ما بقدر أروح. يعني أهج
0: خليك معي. يعني قلتي أنا بدي أجرب الوحدة وعجبتك.
1: وظني على طول هيك.
0: بتكملي فيها؟
1: بكمل فيها مستعد. بقى بقول لك انا عايشه تقريبا لحالي يعني. وين ما له حد يجتمع معي، كل واحد لحاله. واحد لحاله الدنيا. نعم. هاي كلها هيك. نعم. يعني الاولاد حتى كل واحد بغرفته.
0: وفعلا الان كل واحد لحاله، بس وقت الجد يعني
1: لا امتى الواحد
0: الناس
1: بيجتمع
0: بتفزع.
1: امتى الواحد بيجتمع؟ وقت الاكل
0: مثلا او لما ينقطع النت.
1: لا ينقطع النت.
0: نعم.
1: لا والله حتى بدون النت احنا عندنا بدون نت يعني انا من ناحيتي تفرش عندي اذا انقطعنا من النت هاي الاذاعات موجوده دائما عندي. انا دائما مع الاذاعات انا.
0: شكرا لك.
1: هلا هلا يعطيك العافيه.
0: يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: الو.
0: مساء
2: الخير استاذ خالد.
0: مساء النور. اهلا.
2: لين يسعد مساك الطيب. اسعد بدايه اسبوع موفقه.
0: نعم.
2: أيوة. وتحية كبيرة للأستاذ معتز زلوم في المراقبة الرئيسية والدكتور ربيع السرايف وكل المستمعين والمشاركين. نعم عصام معكم.
0: ولك تحية. أهلا نعم عصام.
2: الله يسعدك. فكرة اليوم عيد ميلادي أنا وابني.
0: كل عام وانت بألف خير.
2: وانت بخير. نعم. بصحة وعافية.
0: وهي تهنئة حصرية من برنامج مساء الخير لو عصام. كل عام وانت بخير.

0: بخير صحة وعافية، ربي الله يسلمكم. هلا شوف يا أستاذ خالد،
1: نعم،
0: في فرق بين الوحدة اللي احنا بنختارها والوحدة اللي تفرض علينا.
1: نعم.
0: هل الإنسان لما يحب يقعد مع نفسه بيكون هارب من الناس ولا إنه بيكون محتاج لنفسه؟ في ناس تجلس مع حالها حتى ترتب أفكارها، بدها تقرأ، بدها تصلي، بدها تدعي ربنا،
1: نعم،
0: بدها تراجع حياتها. هاي مش عزلة، هذه مساحة للنفس. في إنسان تاني ما اختار الوحدة، يمكن ابتعد عن الناس أو الناس ابتعدوا عنه أو خسر أشخاص بحياته، صار عنده تجارب جعلته إنه يخاف من العلاقات. هون الوحدة ممكن تتحول من راحة لوجع، لأنه صار في عنده مش يعني علاقات صارت مش طيبة بينه وبين الناس، صارت تألمه، فعشان هيك اختار هو الوحدة. هل تعلم إنه مش لازم إحنا طول الوقت نكون بين الناس حتى أكون أنا سعيدة؟ مش دايما، مش شرط، مش لازم إني أنا أقطع علاقتي مع الناس حتى أكون أنا مرتاحة. القعدة مع الناس أحيانا والله بتنعش القلب، ومع النفس بتريح الأعصاب. لكن أجمل وحدة عندي اللي هي بتقربني من رب العالمين. الوحدة دايما مش فراغ، أحيانا الوحدة بتكون مساحة نسمع فيها صوتنا، نرتب فيها قلبنا.
1: ممكن إنه واحد يعني يجرب الوحدة وتعجبه وخلاص يكمل فيها؟
0: مش الكل طبعا، في مثلا واحد مثلا بده يعيش الوحدة هذه وعجبته وارتاح انه قاعد مع نفسه بيكمل، وفي ناس ما بتقدر بتفرفت روحها بتقولك انا اعيش لحالي انا عزلة، ما بيقدروا. في ناس فعلا، في ناس ما بتقدر تعيش من غير ناس يعني، فلازم العلاقات تكون طيبة. لكن والله يا أستاذ خالد، احيانا احنا نبعد عن الضجيج، نفتح قلبنا لرب العالمين بالدعاء، بالذكر، بالاستغفار. هون الوحدة والله راحة بتغسل قلوبنا، بتغسل قلوبنا من التعب. حيا منكم متضايقين، متوجه لرب العالمين، تعطينا طاقة، بتعطينا رضا، بتعطينا طمأنينة. هذه الخلوة الحلوة الجميلة بالنسبة لنا لما نتوجه لرب العالمين، ويسعد لي مساك الطيب.
1: يا هلا، شكرا لكم يا عصام. يا هلا،
0: فيك. أهلين. هلا.
1: هناك اتصال، مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: والوردات.
2: تحياتي أستاذ.
1: أهلا أهلا أستاذنا الجميل أحمد الكردي.
2: الله يخليك
1: يا هلا.
2: الجميل وبرنامجك الجميل، وتحياتي لربيع، الأستاذ ربيع، وكل السادة المستمعين.
1: ولك التحية.
2: الله يخليك. الوحدة مش عبء.
1: الوحدة مش عبء، مع أنه جملة شائعة بمجتمعنا.
2: يا هلا، العبادة تأتي في النية.
1: نعم.
2: يعني أنت ممكن تروح لوحدك بدك تصدق على ناس، تقدم فعل خير، النية قائمة على النية.
1: نعم.
2: فأنت وحدك رايح وما بدك حدا يشوفك، فهي تقوم على النية. يعني نعم، أنا لا أنكر في كثير من الحالات بتكون عندك وحدة آخر الليل تتعبد بينك وبين ربك وتستغفر وتصلي وتقيم الليل، هذا لصفاء الذهن من ضغوط اليوم اللي عشته أو ضغوط الحياة اللي عشتها أنت، فهذا شيء طبيعي. أما الوحدة تولد حزن، الوحدة المستمرة تولد حزن وتولد انسحاب من إنسانيته الإنسان، لأنه بتكون نفسيته تعبت كثير، تعبت للغاية. فصعب إنه في وحدة مفروضة فرضتها الظروف على بعض الناس، هو مش راضي عنها، لكن وجد نفسه وحيد مضلش، وللأسف بحيي كل اللي تفضلوا فيه، كان الأستاذ محمود العزام أو معتصم والجميع. يعني لما بقول لك لما بيكبر الإنسان بيهمه يكون ناس حواليه، للأسف بعض الأولاد لما بتزوج وبيبعد عن أبوه وعن أمه بتركهم وحيدين.
1: نعم.
2: فبتصير مشكلة، فبتلاقي الأب أو الأم إذا ظلت لوحدها نفسيتها بتتحطم، وهي تفكر يعني بأولادها كيف ربتهم بطفولتهم وكيف وكيف وكيف، وتركوها وحيدة. تركوها وحيدة.

0: القاتل اللي بيسافر لوحده قد يكون تعرض إلى أصدقاء كانوا بخيلين بحبوش هذا، فبقول لك ليش أو
1: يعني مش على زوجه، مش نفس
0: تماما
1: أو الطعام تماما والشراب.
0: 100%.
1: لكن يعني معقول إنه في ناس مثلا بتحب تسافر لوحدها، هاي ظاهرة يعني ممكن تكون موجودة بمجتمعات أخرى، لكن بمجتمعنا أحمد يعني برأيك لا. إنه ممكن أحمد يقول أنا بدي أسافر على مستوى سياحة محلية، إنك تنزل على عقب لحالك تعملها؟
0: لا لا لا
1: لا ما بتعملها،
0: لا ما بسويها. أنا بديش يعني أوكي بدي أتمتع في البحر وبدي أتمتع في الصحراء وأنا رايح،
1: نعم.
0: بس بدي حدا بدي حدا يعني يحس بجمال ما أنا أتمتع أنا وياه.
1: شفت اللي أنا شايفه؟
0: نعم. صعب يعني أنطلق إلى أي مدينة داخل عمان لوحدي،
1: صعب
0: صعب للغاية. شو بدي أروح أسوي؟ أقول لك
1: هل إحنا تربينا إنه أو نشأنا إنه ما راح تستمتع لحالك؟
0: تقريبا
1: يعني إذا شفنا واحد قاعد لحاله ممكن نقول عنه مجنون؟
0: لا مش لدرجة هذا الحديث.
1: أو أبصر شماله أو مين
0: مزعله؟ أيوة راح نحط استغرابات كتيرة.
1: يعني واحد مثلا خلينا نقول قاعد بكافيه أو بمطل لحاله، حاط كرسي وصفنان،
0: نعم،
1: هاي بتعتبرها وحدة؟
0: لا لا، أنا بعتبرها عزلة مؤقتة.
1: عزلة مؤقتة، نعم.
0: عزلة مؤقتة، قد يجوز إنه دايق من بيته، دايق من أصحاب، حب ينفرد بنفسه شوية هيك يروق عن نفسه. أما إذا بدي أشوفه كل مرة لحاله راح أحط 60 علامة استفهام.
1: جميل.
0: 60 علامة استفهام، شو ليش هذا هيك لوحده؟ طيب. ليش ماشي
1: يعني
0: لوحده؟
1: رأيك يعني سمعناه وجميل إنه الوحدة يعني مش عبادة.
0: نعم.
1: مخيفة.
0: لا لا.
1: يعني أنت بتضم صوتك لصوت محمود الآن، حتى وقت إنه تؤنس وحدتنا بقصيدة.
0: الله يخليك ويرضى عليك، تكرم. عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تنبضان تورق الكروم، وترقص الأقمار وترقص الأضواء كالأقمار في نهر، يرجو الوجداف وهنا ساعة السحر، كأنما تنبض في غوريهما النجوم، وتغرقان في ضباب من أسى شفيف كالبحر. صرح اليدين فوقه المساء دفء الشتاء وارتعاشة الخريف، والموت والميلاد والظلام والضياء، فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء، ونشوة وحشية تعانق السماء كنشوة الطفل إذا خاف من القمر، كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم فقطرة تذوب في المطر، وكركر الأطفال في عرائش الكروم، ودغدغت صمت العصافير على الشجر أنشودة المطر. مطر مطر مطر تساءب المساء، والغيوم ما تزال تسح ما تسح من دموعها الثقال، كأن طفلا بات يهدي قبل أن ينام، بأن أمه التي فاق منذ عام فلم يجدها، ثم حين نجى في السؤال قالوا له بعد غد تعود، لا بد أن تعود، وأنت هامس الرفاق بأنها هناك في جانب التل تنام نومة اللحود، تسف من ترابها وتشرب المطر، كأن صيادا حزينا يجمع الشباك ويلعن المياه والقدر، وينثر الغناء حيث يأفل المطر. القمر، أتعلمين أي حزن يبحث المطر، وكيف تنشج المزارع

0: الغريب وإذا انهمر وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع بلا انتهاء كالدم المراقي كالجياع كالحب كالأطفال كالموتى هو المطر وعبر أمواج الخليج تنثر البروق سواحل العراق بالنجوم والمحار كأنها تهب بشروق فيسحب الليل عليها من دم انتثار أصيح بالخليج يا خليج يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى فيرجع الصدى كأنه النشيد.
1: الله الله. وهل علمت أي حزن يبعث المطر؟
0: شاعر بدر شاكر السياب
1: معروف.
0: لما قال لك كأن طفلا بات يهذي هو طبعا بيحكي عن أمه
1: صحيح.
0: لما فقدها وعمره 6 سنوات
1: صحيح.
0: وكانت هي أتوقع آخر قصيدة ألقاها هاي منشودة المطر. يعني بيحكي عن مأساته وكيف تخيل أنت بيحكي عن حالة صاخبة جدا في الفقدان. وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع.
1: صحيح.
0: الوحيد بيشعر بالضياع دائما.
1: شكرا لك أحمد. خلينا نكمل الحلقة ونأخذ فاصل بعد هذا الإلقاء الجميل. وأتعلمين أي حزن يبعث المطر. فاصل ونواصل.

0: وتكسر الوحدة وردة وتقول بتونس بيك وانت معايا، وان غبت بتونس بيك وان كنت بتونس بيك. برضو رأيها ورأي الكاتب اللي كتب أغنية بتونس بيك، صح يا ربيع؟ ربيع اليوم أبدع باختيار الأغاني والفواصل، لأنه الونس والأنس يعني حاجة بشرية. معنا اتصال، مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور، أهلا.
1: مطر مطر مطر، خلانا نسرح بالخيال.
0: والله المطر جاي يعني بعد أسبوع إن شاء الله.
1: إن شاء الله، لكن لما تسرح مع المطر بالليل ولما تسرح مع القمر بالليل،
0: أيوة قلبك أخضر.
1: تسرح مع الخيال أستاذ خالد. لما تسمع فايزة أحمد لما تقول يما القمر على الباب،
0: أيوة،
1: وتكون قاعد لحالك بالليل،
0: أيوة،
1: مع القمر، مع مين بتسرح؟
0: والله
1: بعض الأحيان
0: سؤال يعني أنا لن أجاوب، كمل.
1: بعض الأحيان الوحدة عبادة.
0: نعم.
1: تسرح مع الماضي، مع الذكريات. أنا من النوع اللي لحاله بالوحدة. طب ليش؟ بعض الأحيان ظروف بدك تقعد لوحدك، لكن مش على طول.
0: نعم.
1: بتمل الملل.
0: نكون واقعيين. نعم.
1: ما في، مستحيل إنسان يقعد لوحده. لكن الظروف بتحمل عليك غصب عنك بدك تقعد لوحدك. فالوحدة قاتلة. لازم تمشي مع الناس، تقعد مع الناس، تروح مع الناس، حتى لو مع الأطفال، حتى لو مع، لو في عندك بلبل توقف عند البلبل وتتفرج على البلبل وهو يغرد، لازم تقعد مع الناس.
0: حتى الحيوانات الأليفة يعني.
1: نعم.
0: اللي مربي بس أو مربي كلب أو خيل أو.
1: إلا تقعد مع الناس، سواء مع الناس، مع البقر، مع الحيوان.
0: على الونس.
1: طبعاً. أنت تطلع لما تكون قاعد في الصحراء لوحدك، هذا مش خيال. مهما كان بتمل إلا يكون معك ونيس. ما بصير تظل قاعد لوحدك تحكي مع حالك. فإذا أحمد بتقول يما الأمر على الباب.
0: أها.
1: ياريت نسمعها من أستاذنا العزيز ربيع.
0: يعني اليوم ربيع أبدع وأكيد رح يكمل.
1: نعم.
0: شكرا.
1: نعم.
0: لك. شكرا
1: حبيبي
0: لك.
1: وأنا بدي أشكر الأستاذ أحمد الكردي على الشعر اللي حكاه.
0: نعم.
1: لأنه سرحت في الخيال.
0: نعم.
1: لما يقول لك مطر مطر مطر، سبحان الله.
0: أها أتعلمين. شكرا.
1: نعم.
0: لك
1: حبيبي.
0: 0-6-47-47-111-112. معنا اتصال. هلو، مساء الخير. ألو، انقطع الاتصال. إذن معتز اللوم من غرفة المراقبة الرئيسية، ودكتور ربيع الصرايرة من الإخراج والهندسة، وخالد عياد من خلف الميكروفون.

هناك مجال لاتصال أخير. مساء الخير. هلو. انقطع الاتصال. إذن فاصل ونواصل.

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير.
1: الخيرات
0: والوردات.
1: أنا بعتذر أستاذ خالد، رجعت مرة ثانية.
0: عدت والعود أحمد، تفضل.
1: الله يخليك. في الحلقة الماضية طلبت الأخت أم فراس اسم شاعر، حكيت قصيدته ونسيت أحكي اسمه.
0: نعم،
1: هو الشاعر اللي هي قصيدة لا تعتذر.
0: نعم،
1: لعيسى الجربة، شاعر سعودي عيسى الجربة.
0: نعم، لا تعتذر.
1: لا تعتذر. جميل. عيسى الجربة. نعم،
0: نعم. يعني أنت آخر اتصال معنا اليوم يا أحمد، يعني أشكرك وأشكرك على الاتصال مجددا. شكرا. إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير. إحنا موعدنا كل أحد واثنين وثلاثاء من كل مساء من مساءات عمان أو مساءات المملكة الأردنية الهاشمية، من 9:30 حتى 11:00 على إثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. إذن هذه تحيات الزملاء معتز اللوم والدكتور ربيع الصرايرة، و أشكر كل من استمع وكل من كرم بالاتصال علينا وإبداء الرأي. هذه تعليلة، وأكيد الكل مرحب أنه يبدي رأيه. وكان معكم خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا ولكن إلى لقاء جديد. صبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

12 ليلا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك وجلالة الملكة يزوران مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين. وزير الخارجية يؤكد موقف الأردن الثابت في دعم جهود الشرعية اليمنية. والاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أهلا بكم. زار جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف اليوم الاثنين. إلى التفاصيل والزميل هاني السعيدة.
1: خلال الزيارة الملكية لمدرسة عائشة بنت أبي بكر الأساسية المختلطة في العقبة، التقى جلالة الملك وجلالة الملكة عددا من المعلمين والمعلمات، وقدما التهاني لهم بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، تأكيدا على مكانة المعلمين ودورهم المحوري في العملية التعليمية والتربوية وبناء شخصية الطلبة وتنمية معارفهم. وجال جلالتهما في مرافق المدرسة للاطلاع على برامج التطوير المهني للمعلمين التي تنفذها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في المدارس الحكومية في مختلف أنحاء المملكة. وتابع جلالتهما جانبا من الجلسات التدريبية المنفذة ضمن الدبلوم المهني في التعليم وبرنامج الابتكار والريادة في التعليم، كما اطلعا على جانب من حصة صفية لمرحلة رياض الأطفال كانت قد شاركت المعلمات فيها ببرنامج التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال. وتبادل جلالتهما الحديث مع معلمين مستفيدين من البرامج التدريبية حول أثرها على تجاربهم وممارساتهم التدريسية، إذ أكد جلالة الملك أهمية أن تنعكس مخرجات برامج التطوير المهني على جودة التعليم.
0: أظهرت نتائج استطلاع نفذه مركز راصد لتقييم أداء الحكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها أن غالبية أعضاء مجلس النواب والأحزاب ينظرون إلى أداء الحكومة بصورة إيجابية أو مستقرة، بما يعكس حضورا ملحوظا للتقييمات الإيجابية والمتوسطة في تقييم النواب للأداء الحكومي. وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا، حيث أظهرت النتائج أن 70% من النواب يقيمون الأداء الحكومي العام خلال العامين بأنه يتراوح بين المتوسط والمرتفع جدا.

0: وبالمقارنة مع السنة الأولى من عمر الحكومة، رأى 44% من النواب أن الأداء الحكومي خلال السنة الثانية تحسن بشكل واضح. وفيما يتعلق بقدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة خلال العامين الماضيين، أظهرت النتائج أن 44% من النواب يرون أن المجلس استطاع ممارسة تأثير بدرجة متوسطة أو كبيرة جدا، بما يعكس وجود مساحة واضحة لدور المجلس في التأثير على السياسات والقرارات الحكومية. استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة أفراح الزوبة، وتسلم الصفدي من الزوبة رسالة موجهة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني من أخيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي. وأكد الصفدي ونظيرته اليمنية متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات. كما أكد الصفدي موقف الأردن الثابت في دعم جهود الشرعية اليمنية من أجل استعادة أمن اليمن وحماية سيادته ووحدة أراضيه ومكتسباته، مشيرا إلى تضامن المملكة مع الحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثيين. كما شدد الصفدي على إدانة الأردن اعتداءات الحوثيين على المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وأكد الصفدي والزوبا على ضرورة احترام حرية الملاحة في باب المندب. من جهتها ثمنت الزوبا دعم الأردن المستمر لليمن. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة غسان سلامة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وجدد الصفدي تأكيد وقوف المملكة مع لبنان الشقيق وأمنه واستقراره وسيادته وضرورة تثبيت الاستقرار في لبنان ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ التفاهمات التي أنجزت مع الحكومة اللبنانية. وثمن سلامة موقف المملكة الداعمة للبنان والجهود التي يقودها جلالة الملك لدعم لبنان وشعبه. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمل في ما يسمى خط صوفا 53 في القنيطرة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وأكدت الوزارة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات، مجددة موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني على حاجز عسكري شرق طول كرم في وقت شددت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط عدد من البلدات فيها وأغلقت عددا من الطرق والمداخل. إلى التفاصيل.
1: في مسعى لتضييق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية وتقييد حركتهم وفي ظل استمرار الاقتحامات والاعتقالات في عدد من البلدات فيها، أمر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإغلاق شامل للمعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة يومي 5 و7 من تشرين الأول الجاري. ومع استمرار الانتهاكات استشهد شاب على حاجز عسكري شرق طول كرم في وقت شددت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة وأغلقت عددا من الطرق والمداخل. في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل ومحافظة جنين ومدينة نابلس وبلدة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة واعتقلوا عددا من الفلسطينيين منها. وفي وقت تتفاقم فيه معاناة المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، تتصاعد اعتداءات

0: المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ما يهدد بفقدان كميات أكبر من المحصول ويحرم المزارعين من الوصول الآمن إلى أراضيهم وقطف ثمارهم. ففي قرية المغير شرق رام الله أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق صباح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تصديهم لهجوم مستوطنين، فيما جرى تجريف عشرات الدنومات المزروعة بأشجار الزيتون. كما جرف مستوطنون أراض زراعية في قرية أم صفا شمال غرب رام الله. إلى ذلك اعتدى مستوطنون صباح اليوم على مزارع خلال قطفه ثمار الزيتون في جنوب نابلس، وأحرق مستوطنون مركبة وهاجموا منازل فلسطينيين في بلدة جنوب الخليل.
1: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي وسط القطاع استشهد فلسطينيان من بينهما طفلة، وأصيب 10 آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف مناطق جنوب مدينة دير البلح. وفي السياق، أفادت مصادر طبية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء و18 مصابا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. وإلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء الصراع. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستحقق هدفها في إيران إما بالطريقة السهلة أو الصعبة. إلى التفاصيل.
2: في وقت وصلت فيه المحادثات لوقف الحرب في الشرق الأوسط إلى طريق مسدود، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفى الشروط الإيرانية 7 الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة في حزيران الماضي، وذلك بعد أيام من تلقي طهران رد واشنطن على مقترحها الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في تصريحات منفصلة إن الخطة التي طرحتها طهران لحل الأزمة مع واشنطن قد تؤدي لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام حال قبولها. وأضاف عرقجي في تصريحات أدلى بها لسفراء ودبلوماسيين في طهران أن إيران شرحت بوضوح شروطها لفتح المضيق، وأنها مرتبطة بالتزامات يتعين على الولايات المتحدة قبولها. وتابع قائلا إن طهران تأمل في أن تختار واشنطن الدبلوماسية، لكنه حذر من أن إيران مستعدة للرد إذا اختارت الولايات المتحدة التحرك العسكري. في المقابل، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ كل ما يلزم لتحقيق ذلك. من جهته، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحقق هدفها في إيران إما بالطريقة السهلة أو الصعبة. إلى ذلك، أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجار في ناقلة نفط بمضيق هرمز، فيما جرى إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جزيرة قشم. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في المضيق.
1: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت الجسر الشمالي الذي يعبر نهر دنيبرو في كييف، مستهدفة بذلك طريقا يستخدم لنقل القوات والشحنات العسكرية. وأضافت الوزارة أن القوات استهدفت أيضا سفينتين مخصصتين لنقل البضائع الجافة عسكريا ومتجهة إلى ميناء أوديسا بشمال غرب البحر الأسود. وتوعدت روسيا بتكثيف هجماتها على أوكرانيا بعدما صرح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بأن بلاده ستكثف وتيرة هجماتها على مصاف النفط الروسية. وعودة إلى محلياتنا، حيث أكد رئيس الوفد البرلماني الأردني رئيس لجنة الأخوة

0: البرلمانية الأردنية السعودية النائب عبد الباسط الكباريتي عمق العلاقات الأردنية السعودية وما تقوم عليه من روابط أخوية راسخة، مشددا على أهمية مواصلة البناء عليها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقاء الوفد برئاسة الكباريتي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي الدكتور عادل ابن سراج ميرداد وأعضاء اللجنة، وجرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون البرلماني إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. عقد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات اجتماعا موسعا في مكتبه مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الآسيان وبحضور عدد من السفراء، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي ودعم حركة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية بين الأردن ودول المجموعة. وزير الزراعة تحدث للزميل تامر أضمور عن هذا الاجتماع وقال:
1: هذه دول الآسيان هي دول مهمة جدا بالنسبة لقطاع الزراعة من حيث التبادل الزراعي والسلع الزراعية، وأيضا بالنسبة للتبادل العلمي وبالابتكارات الزراعية. هذه الدول لها باع طويل أيضا في مجال الزراعة وفي مجال البحث العلمي والابتكارات الزراعية. وزارة الزراعة تركز بشكل أساسي على أن يكون هناك تبادل خبرات وأيضا تبادل وزيادة الصادرات لهذه الدول، وبالأخص في موضوع التمور كون هذه الدول تستهلك كمية جيدة من التمور. هذا اللقاء حقيقة يجسد علاقات التعاون ما بين هذه الدول والمملكة الأردنية الهاشمية. هذه الدول لها باع طويل في عمليات الزراعة وأساليب الزراعة الحديثة، وهذه فرصة أن نتشاور في هذا المجال.
0: أعلنت مديرية البعثات والمكاتب الثقافية في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات الخارجية للعام الجامعي 2026-2027 ضمن دورة الترشيح الثانية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات والمكاتب الثقافية ومن خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات. وبيّنت المديرية أنه سيمنح الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة 12 ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونيا بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها أو رفضها، وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقا لهذا الغرض. كرمت مؤسسة إعمار الكرك أوائل الثانوية العامة في محافظة الكرك تقديرا لتفوقهم ونتائجهم المتميزة. المدير التنفيذي لمؤسسة إعمار الكرك المهندس معتز ضمور تحدث لمندوبنا عدنان الكرال حول ذلك وقال:
2: جاء هذا الاحتفال تقديرا لتفوق أبنائنا ونتائجهم المميزة التي حققوها خلال العام الدراسي. أيضا تم تكريم مجموعة من الطلبة من أصحاب الهمم الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح، وذلك في احتفال أقامته المؤسسة في مركز الأمير الحسن الثقافي. وهنا لابد من تهنئة أبنائنا الطلبة الذين اجتهدوا وثابروا لينالوا شرف التميز والإبداع الذي يضعهم على خط المنافسة الحقيقي للعبور نحو مرحلة جديدة في ميادين العلم والمعرفة والعمل والمساهمة الفاعلة في خدمة الوطن نحو تحقيق المزيد من معارج البناء والإنجاز. ونغتنم هذه المناسبة لنوجه أبنائنا ليكونوا حملة رسالة وخير سفراء لمحافظتهم داخل الوطن وخارجه وفي التميز الأكاديمي والاعتزاز بالهوية الوطنية.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم الاثنين انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين: جلالة الملك وجلالة الملكة يزوران مدرسة عائشة بنت أبي بكر الأسد.

الجنسية المختلطة في العقبة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين. وزير الخارجية يؤكد موقف الأردن الثابت في دعم جهود الشرعية اليمنية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات ربيع الصرايرة من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية. كتبها للإذاعة يوسف العموري. تقديم رسمية عبده وحسام المناصير.

0: 你的那种种种好本那个累呢
1: عقبالنا كلنا.
0: عقبال العايزين.
1: أها، وأنت يعني ليه اخترت هاي الأغنية تسمعها؟
0: أغنية أغنية يا بنت الحلال على الراديو، والله إنها ذكرتني بالأيام الحلوة أيام ما كنا خاطبين.
1: يا رب إن شاء الله تكون أيام حلوة.
0: والله إنها أيام حلوة وأنا بتذكرها، بس على فكرة الموضوع موضوع تاريخي وفلسفي بعض الشيء، بتعرفي؟
1: ليه؟
0: لأنه في قصة ورا دبلة الخطوبة.
1: يلا بنسمعها.
0: يا ستي، حسب عاداتنا وتقاليدنا المعروفة، بمجرد إنه اقتنع الشاب بإنه الفتاة اللي بده يرتبط فيها مناسبة إله، وفي ارتياح وقبول بين الطرفين، وإنه الفتاة كمان ترغب بالزواج به ومستعدة لهذا الزواج، يقوم بطلب يدها من والدها، وبعدين يتم الاتفاق على المهر المقدم والمؤخر، وفي إشي كمان اسمه الشبكة وغيرها من الأمور التي يرغب كل منهما بالاتفاق عليها مسبقا، حتى يكونوا على بينة وعلم قبل كل إشي.
1: أيوة هيك عن جد بلشنا نتذكر. تتذكر لما اتفقت أنت وبابا وبعدين لبسنا الدبل؟
0: بتذكر، كانت من أجمل اللحظات في حياتي.
1: وبعد هيك لبسنا الدبل، خطبة مباركة إن شاء الله.

0: الله والتمام على خير وعقبال عند اللي مش خاطبين. الخطبة والدبلة هاي إشي مفروغ منه، مدام لبسوا الدبل صارت خطبة رسمية.
1: أكيد، وهاي أهم إشي في الموضوع.
0: طيب ما قلت لي شو علاقة الدبلة ومن وين إجت؟ معقول أول ما بدأ الناس وعرفوا الخطبة عرفوا الدبلة؟
1: طبعاً طبعاً، إلها تاريخ وبداية للإنسان.
0: طيب قل لي إيش أصلها؟ خلينا نرجع للتاريخ.

0: يا ستي بقول التاريخ إنه خاتم الخطوبة اللي هو الدبلة برجع للحضارة الفرعونية عند قدماء المصريين.
1: معقول؟
0: بقول التاريخ آه، لأنه في سبب بسيط ومنطقي.
1: طب ليش باعتقادك؟
0: لأنه يا ستي العزيزة نقودهم كانت عبارة عن حلقات ذهبية، وكان الخاطب بيشبك هاي الحلقات في إصبع خطيبته، يعني كأنه وضع كل ما يملك تحت تصرفها.
1: تعرف قديش الفراعنة عظماء، بس أنا زعلانة منهم. يعني بقية الأمور اللي بتهم الأزواج معقول ما اعتنوا فيها؟
0: طبعاً اهتموا في كل من الزوج والزوجة.
1: مثل شو يعني؟
0: أول إشي بكتبوا الزوج ويقسم عليه للزوجة، فعليه تقديم مهر يعادل 91 جرام من الفضة مع 50 ميكال من القمح أو الحنطة. كمان كان هناك مؤخر للصداق، وكمان عليه إنه يقسم لتوفير الطعام والكسوة والمنزل وحتى العطور إلها، تخيلي، وإنه ما يعطيها الأوامر إذا كانت زوجة مدبرة ومطيعة، وذلك بعقد يشهد عليه من 3 أشهر وحتى 16 شهر.
1: طب شو رأيك إحنا نعيد الزمن ونتزوج مثل نظام الفراعنة؟ الصراحة عجبني.
0: والله زي ما بدك.
1: طيب قولي، وبعد هذا كل اللي بيقدمه ما بيقدم إشي عند الزواج بعد الخطبة؟
0: أكيد بيقدم، ودلتنا الحفريات وعلماء الآثار إنه الفراعنة كانوا يقدسوا الحياة الزوجية والعلاقة التي تبنى بين الأزواج، وكانت الدبلة عبارة عن خاتم من الفضة أو الذهب يوضع في اليد اليمنى، ثم ينتقل بعد الزواج إلى اليسرى اتباعاً لتعاليم الآلهة، ثم يقدم الزوج هدية زفاف، فقد عثر على خاتم الزفاف الخاص بالملكة حتب حرس زوجة الملك سانفرو صاحب هرم دهشور، ووالدة الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر. وكان الخاتم مرصع بأحجار كريمة تأخذ شكل فراشة ملونة مصنوعة من الفيروز واللازورد والفضة والعقيق، يفوق جمال الدبل الخاصة بالعرائس في القرن 21.
1: طيب بنرجع لموضوعنا عن الدبلة، ظلت هاي العادة محصورة بس عند الفراعنة ولا عرفتها باقي الشعوب؟

0: نرجع للتاريخ كمان مرة. بقول لك الحضارة عند الإغريق يا ستي كانت الخطبة والدبلة شكل ثاني. كان البنت والشاب المخطوبين يتكلبشوا بقيد واحد، كلبشات معدنية مثل القيد، والمشكلة إنه الشاب بيركب على حصانه والبنت الخطيبة تمشي وراه مربوطة بالقيد من بيت أهلها لبيته مهما كانت المسافة. هذا الواحد لما بده يتزوج جارته أحسن له، حتى الناس يشوفوا ويعرفوا إنها صارت مرتبطة فيه، وهذا القيد ظل يصغر لما وصل للخاتم.
1: طيب هاي عرفنا إن الفراعنة والإغريق كيف تعاملوا مع هاي العادة، بس يا ترى باقي القبائل العربية القديمة كيف تعاملت؟ معقول برضو

0: رمزوا لفكرة الكلبشات.
1: لا يا ستي بتختلف، بتحب تعرفي؟
0: يعني يا ريت.
1: يا ستي بتقول كتب التاريخ إنه القبائل العربية ما عرفت الخواتم في البداية، وكانت تستخدم الخلخال شبكة المخطوبة، ولما تكون لابسة الخلخال الجميع بيعرفوا إنها مرتبطة. لكن المرأة تلبس جلباب أو عباءة ما بيبين عندها الخلخال، فاستبدلوا بالخاتم. بس على فكرة كان الخاتم للعروس بس، بعدين اتطورت وصارت للطرفين.
0: الحمد لله صارت الدبلة للطرفين، بس أغلب الرجال بيشلحوا الدبلة عشان ما حدا يعرف إنهم متجوز. الحمد لله إنك مش منهم.
1: لا عيني لابسها والأمور تمام
0: الحمد لله. طيب هلا أنا بعرف ليش اختاروا الخاتم في بنصر الإيد اليسرى، أنت بتعرف ليش؟
1: طبعا بعرف، الدبلة في إصبع اليد اليسرى هاي مأخوذة عن اعتقاد عند الإغريق، بيعتقدوا إنه عرق القلب يمر من هذا الإصبع، وأكثر ناس بحرص على هذا التقليد هم الإنجليز، وبتشائموا إذا خلعت الدبلة من الإصبع. طيب لو تعمقنا شوي في أصل الحكاية إيش بنلاقي؟ اسمعي.

0: أصل حكاية الدبلة بيرجع إلى ما يقرب من 4800 سنة عند قدماء المصريين اللي حكينا عنهم.
1: طيب علاقة الدائرة بالموضوع ليش كانت نقودهم مستديرة؟
0: يا ستي، حسب معتقداتهم إنه شكل الدائرة بالخاتم أو النقود يعني الأبدية والخلود، كانوا يسموها حلقة البعث، لأنه مثل ما بتعرفوا الدائرة ما إلها نهاية، يعني المقصود فيها الحياة الأبدية. وفكرة الخاتم المستدير هذا انتقلت من الفراعنة للرومان، بس الرومان يا ستي كانت عاداتهم مختلفة. كان الشاب الروماني بيقدم للخطيبة خاتم من حديد بيحمله على رأس سن السيف، وإذا البنت التقطت الخاتم معناه موافقة على الزواج. ومع مرور الوقت استبدلوا الحديد بالذهب وظهرت الدبلة اللي بنعرفها اليوم.

0: يا الله قديه كاينة العادات حلوة، بس أكيد مع طول هالزمن ظهرت عادات وتقاليد غريبة لغاية ما وصلت للشكل اللي هي هلأ فيه.
1: أكيد، وبحكي لك عن أغرب العادات في الخطبة والزواج. فمن القبائل اللي بتنفرد بعادات لا تشبه غيرها قبيلة جوبيس التي تسكن في مناطق عدة في شمال إفريقيا.
0: إيش الغريب في عادات هاي القبيلة؟
1: يا ستي، أغرب العادات وأكثرها دهشة على الإطلاق في هذه القبيلة، خاصة في طقوس الزواج، إنه رجال القبيلة ما بتزوجوا من امرأة إلا بشروط. أهمها وأغربها على الإطلاق هو إجبار المرأة الراغبة بالزواج بأحد رجال القبيلة على ثقب لسانها.
0: لا، هذا عذاب مش ارتباط. وليش لسانها؟
1: حتى يتم وضع خاتم الخطبة في لسانها، ويتدلى منه خيط طويل يمسك الزوج بطرفه، فإذا كانت ثرثارة وبتزعج زوجها زي بعض الناس تكفي شد واحد من الخيط ليسكتها. وخذي كمان عادات قبيلة الساساك في إندونيسيا.
0: لا استنى، اللهم لك الحمد إنه لا إحنا من شمال أفريقيا ولا من قبيلة جوبيس. كان هلأ بتلاقي نص النسوان من غير لسان.
1: 100%. أحكي لك إيش عاداتهم في الزواج؟
0: قولي
1: يا ستي. أهم وأغرب عادة خطف العروس.

بمعنى إذا تمكن الشاب من اختطاف الفتاة التي يريد الزواج منها فيمكن أن تتم زيجته، وإذا لم يتمكن لا يمكن الاعتراف أبداً بهذا الزواج ولا يحظى بالحصول عليها ولا يعترف بهذه الزيجة داخل مجتمعهم.

0: بيني وبينك قدي سمعنا عن عادات وتقاليد يا أخي، ما في أحلى من عاداتنا وتقاليدنا.
1: 100%.
0: بس السؤال، كان في ناس زمان بتقول عن الدبلة محبس، وكان في ناس بقولوا خاتم، شو قصتها هاي؟
1: يا ستي صحيح، مثل ما أنتوا عارفين إنه هالدبلة هاي إلها أسماء كثيرة، منها الخاتم، وهاي الكلمة مأخوذة من الختم، لأنهم زمان كانوا يختموا الأوراق والرسائل والوثائق بالخاتم، وناس بيسموها محبس لأنها بتعني حبس للطرفين في قفص الزوجية. أما الاسم المتعارف عليه فهو الدبلة، لأنه أصل كلمة دبلة في اللغات الشرقية القديمة تعني الدائرة. فأرجو مستمعينا أنه تكونوا قد استمتعتم وقدمنا ما فيه المعلومة والفائدة، فتحية لكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة. كنتم مع البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية. كتبها يوسف العموري، تقديم رسمية عبده وحسام المناصير، المونتاج والموسيقى عبد الرزاق مطرية.

0: أخرجها حسين طبيشات. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحوار والحديث عن معاناة وأوجاع أهالي قطاع غزة وخاصة مدينة دير البلح. بالأمس كان هنالك جريمة غير عادية، قوات الاحتلال قصفت بيت منزل لامرأة مسيحية فقتلتها هي وابنتها، على الرغم لا يوجد رجل، لا يوجد ابن، لا يوجد زوج في هذا البيت، ومع ذلك قامت قوات الاحتلال بتصفية هذه المرأة وابنتها.

0: هذا شيء مذهل، شيء يعني إجرامي، شيء غير محتمل. ولذلك للحديث عن هذه التطورات المأساوية، حالة الوجع التي تعيشها الشعب الفلسطيني، يعيشها الشعب الفلسطيني في كامل قطاع غزة، نستعرض وإياكم هذه الأوضاع من خلال لقاء مع رئيس بلدية دير البلح السيد خليل أحمد أبو سمرة. تحياتي لكم من الأردن، ويعني من خلال إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية لكل شعبكم في قطاع غزة، من خلالك لك كل احترام، لك كل التقدير السيد خليل أحمد أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح. حينما نقول سيد خليل مدينة دير البلح، أعطيني لمحة هيك حتى نسمع نحن كأردنيين نتعرف عن قرب من خلال عمدة بلدية دير البلح عن دير البلح. شو دير البلح؟ ما هي دير البلح؟ شو وضعها التاريخي، مساحتها، عدد سكانها، أهلها؟ شو هي دير البلح؟
1: يعني أولا في البداية اسمح لي أستاذ حمادة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى إذاعتكم الموفقة الكريمة، وإلى امتنان إلى المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعبا،
0: كل الاحترام،
1: وإلى جلالة عبد الله الملك الأردن على ما يقدم من دعم وإسناد لأبناء شعبنا الفلسطيني، وهذا ليس بجديد، وعهدنا على أردننا الشقيق.
0: الله يسلمك، هذا واجبنا، والواجبنا الوطني والقومي والديني والإنساني كأردنيين أن نقف معكم مع شعبكم، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة القاسية التي تعيشونها. اتفضل سيد خليل، احكي لي عن، إذا تكرمت، عن دير البلح.
1: يعني دير البلح هي مدينة في وسط قطاع غزة، عدد سكانها تقريبا 100,000 مواطن، هذا قبل الحرب طبعا.
0: نعم.
1: ومساحتها تقريبا 14,000 كيلو، 14,000 دلم، حوالي 14 كيلومتر مربع. تم في العدوان الأخير هذه الحرب الطاحنة تقريبا مغادرة أو خروج عن الخدمة والعمل و سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 40% من نسبة دير البلح.
0: نعم. يعني الآن دير البلح كمدينة، كمساحة، مسيطر عليها من قبل قوات الاحتلال بما يوازي 40% من مساحة.
1: نعم، داخل ما يسمى الخط الأصفر.
0: نعم. يعني الخط الأصفر يقسم مدينة البلح لقسمين، جزء يعني مسيطر عليه.
1: نعم، شارع صلاح الدين هو الخط الفاصل تقريبا بعد صلاح الدين بنص كيلو، هذا يتبع الآن تحت الخط الأصفر ما يسمى، وغرب صلاح الدين هو دير البلاح الموجود فيها 100,000 زائد إخواننا الضيوف النازحين من باقي محافظات الجنوبية، محافظات قطاع غزة.
0: نعم، هذول من طيب هلأ لما بتقول لي أستاذ خليل بأنه 100,000، في هذا بيعني أنه أهالي دير البلح لم يتعرضوا إلى الهجرة، ما نزحوا لمنطقة تانية؟
1: النزوح داخلي صديقي، بمعنى نزوح من شرق حدود دير البلح إلى غربها وجنوبها وشمالها، ولكن وهناك من دخلوا، يعني حتى يعني في ناس فقدت ممتلكاتها وبيوتها وخرجت خارج دير البلح، ولكن نسبة النزوح من دير البلح خارج دير البلح قليلة.
0: نعم. أما أغلبتهم انتقلوا من حي لحي آخر.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح.
0: طيب سيد خليل رئيس بلدية دير البلح، لما بتقول لي عدد سكان دير البلح 100,000، شو كانوا بيشتغلوا هدول؟ كيف حياتهم؟ وضعهم الاجتماعي؟ ظروفهم الاقتصادية؟ شو أهم المصالح اللي موجودة عندكم في البلد كانت قبل الهجوم والحرب؟
1: دير البلح تعتبر أخي الكريم مدينة زراعية.
0: زراعية. نعم.
1: نعم. فكان اعتماد الناس في قبل الحرب على، يعني معظم الناس على القطاع الزراعي.
0: نعم.
1: الآن القطاع الزراعي محصور في المنطقة اللي الآن كمان مرة دخلت داخل الخط الأصفر.
0: طيب لما تقول لي منطقة زراعية.

0: حقيقة. شو أهم المزروعات اللي كانت عندكم؟
1: يعني عندنا النخيل طبعا، لأن دير البلح فيها نخيل وفيها زيتون وفيها الزراعات اللي هي الموسمية يعني الخضار، ولكن الشهرة بالنخيل.
0: في نخيل يعني متوفر عندكم يعني بشكل بارز.
1: ولا لماذا سميت دير البلح؟
0: لهذا السبب.
1: نعم.
0: يعني عمال بيقولوا البلح هذا المجهول، والبلح مش عارف، يعني هذا كله متوفر عندكم ولا في أنواع معينة؟
1: لا، اعتماد اعتماد اعتماد دير البلح اولا على النخل اللي هو الحياني الطبيعي، النخل العادي الطبيعي. الان في بعد قدوم السلطه وبعد يعني شويه ارتباطات مع بعض دول عربيه وبدايه من مصر والخليج، تم اللي هو استيراد نخل البرحي والمجهول والخلاص، وفي منه جزء من اريحه كمان حتى من الاغوار.
0: نعم.
1: نعم.
0: طيب إذا كان الاعتماد الرئيسي على الزراعة لأهالي دير البلح. طب بعد الحرب الآن على إيش بيعتمدوا؟
1: دير البلح الآن مكتظة بالنازحين، وبالتالي أصبحت فرص العمل بعد خروج الأراضي الزراعية عن الخدمة، أصبحت فرص العمل بمعنى نوع من التجارة البسيطة يكاد المواطن أن يعتش منها.
0: نعم. يعني
1: نعم.
0: الأكل والشرب والهيك الاحتياجات الأساسية.
1: الاحتياجات الأساسية، وذلك بشكل يومي، يعني
0: نعم
1: يوم بيوم.
0: نعم
1: العمل يوم بيوم.
0: نعم أو الدخل يوم بيوم.
1: نعم.
0: طيب الآن دير البلح تعرضت يعني للهجوم وللحرب وللقصف مثل باقي المدن قطاع غزة. شو كان عندكم يعني الأضرار، استشهاد، جرحى، تدمير بيوت؟
1: يعني غزة أخي الكريم فقدت الكثير، قطاع غزة بشكل عام، وحال دير البلح كحال باقي مناطق القطاع، ولكن كانت نسبة الدمار في دير البلح أقل حقيقة من غزة أو من بيت حنون أو من رفح أو خانونس. يعني بعض مناطقنا في قطاع غزة الحبيب خرج عن الخدمة نهائيا. الناس الآن تحت يعني بيت حنون خارج المنظومة تبع قطاع غزة، رفح كذلك، جزء كبير من خانونس وجزء من غزة. الآن هذا كله أثر على يعني دير البلح في تفاصيلها. الآن الظروف الموجودة في دير البلح ظروف قهرية واستثنائية.
0: نعم.
1: بحجم
0: المأساة
1: الموجودين وحجم المأساة الموجودة. يعني أنت ليس جديد عليك 100,000 شهيد تقريبا.
0: 100,000 شهيد.
1: نعم، 100,000 شهيد في داخل قطاع غزة.
0: كل قطاع غزة. لكن
1: نعم.
0: بالنسبة لدير البلح شو كان عندكم شهداء؟
1: يعني بصراحة الإحصائيات الدقيقة في وزارة الصحة ما يقارب 25,000 شهيد.
0: يا عدد كبير والله.
1: نعم.
0: طيب قل لي يعني
1: طبعا منهم من سكان دير البلح ومنهم من استشهد أو استهدف في داخل مدينة
0: دير البلح،
1: يعني قد يكون من رفح أو
0: من النازحين. نعم، من
1: نعم
0: النازحين.
1: نعم.
0: طيب
1: نعم.
0: والجرحى أستاذ خليل؟
1: الجرحى أعداد كبيرة، وهناك أيضا شهداء تحت الردم ما زالوا لحتى الآن. لحتى الآن في شهداء تحت الردم، واليوم وأنا أتحدث معك الآن قصف في منطقتين في دير البلح.
0: نعم.
1: الآن في شهداء وفي جرحى.
0: نعم.
1: وأنا بتحدث معك.
0: يعني كل التضامن، يعني الواحد بيقدر ظروفكم الصعبة. طب قل لي يعني لما بيكون في جرحى عندكم مستشفيات يعني في دير البلح قادرة على تغطية احتياجات الناس من الجرحى والمصابين؟
1: حقيقة المستشفيات الحكومية الرسمية في منطقة دير البلح وفي المنطقة الوسطى بشكل عام، وحينما أتحدث أخي الكريم عن المنطقة الوسطى أعني أن هناك مناطق مثل الزوايدة، مصدر، وادي السلقة، المغازي، البريج، مصرات، هذه تتبع للمنطقة الوسطى، محافظة دير البلح اللي هي محافظة الوسطى. لأن هذه كلها يوجد بها مستشفى واحد اسمه مستشفى شهداء الأقصى. مستشفى حكومي. الآن في مستشفيات ميدانية حقيقة، في مستشفى البلجيكي، في المستشفى الأمريكي، ولكن لا يقدم الخدمة بالشكل المطلوب. أعداد
0: إسعافات أولية.
1: بالضبط. أعداد المصابين وأعداد الشهداء وأعداد النازحين حتى من خارج دير البلح، كانت هذه المستشفى يعني عبارة عن

0: تكاد بالحد الأدنى تكفي دير البلح والمحافظة الوسطى، فما بالك حينما يكون هناك نازحين، فالأمر صعب جدا صراحة. والمنظومة الصحية تكاد أن تنهار في دير البلح وفي باقي قطاع غزة حقيقة.
1: ليه بتنهار؟
0: بتنهار لأنه ما فيش كادر، ما فيش معدات، ما فيش آليات، حتى المستشفيات مقصوفة. أنت بتتحدث عن أكبر مستشفى في قطاع غزة، مستشفى الشفا، تم تدميره، مستشفى المعمداني، مستشفى خان يونس، مستشفى الأوروبي خرج عن خدمة كامل. نعم، هذه المنظومة بتأثر على طبعا القطاع الصحي.
1: طيب قل لي سيد خليل، يعني الآن مستشفيات ما في يعني طب بالنسبة للمدارس؟
0: المدارس أخي الكريم معظم المدارس موجود بها نازحين. بداية الحرب دخلوا الناس، بتعرف يعني الأمور كانت صعبة ومعقدة، وفي يعني آوت الناس بعضها واحتضنت العائلات ولكن الكم أكبر كان. وانت بيتك مستوعب 20 بتاخذ كمان 20 بعدك ما بتقدر تاخذ، فاضطروا الناس للنزوح في المدارس.
1: نعم.
0: الان اصبحت المدارس مراكز ايواء، حاله كحال مخيمات الخيم.
1: نعم.
0: النازحين. الان بدات الحكومه يعني تاخذ قرار بانه اخلاء المدارس لفتح باب التعليم، لانه كمان سياسه التاجيل الممنهج يجب انهائها.
1: نعم.
0: ونحن شعب يعتمد على التعليم.
1: صحيح. فالآن المدارس ما زالت معطلة على الرغم من بدء العام الدراسي.
0: حقيقة حتى أكون صادق معك، بعض مدارس تم إخلاءها بالكامل، وبعض مدارس يوجد بها 70% نازحين، وأخلينا أربع فصول، خمس فصول، صفوف على أساس أنه يدرسوا فيهن. وفي وسط ساحات المدارس اللي هي كان الأصل تكون أماكن للعب وللترفيه للطلبة، أصبح فيها خيام موجودة في وسط الساحات هذه أيضا من النازحين، واستخدمت جزء منها كمراكز تعليمية.
1: نعم. طب قل لي سيد خليل أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح، بالنسبة للقبور، يعني في عندكم قبور محددة ولا الناس يعني بسبب القصف؟ يعني كنا نلاحظ من خلال المتابعات الإعلامية الناس بيدفنوا شهدائهم في أي مكان، لأنه القصف يحول دون يعني تجمع الناس أو أن تذهب باتجاه يعني القبور اللي كانت موجودة. كيف بتم يعني خصوصا لما بتتحدث عن آلاف من الشهداء من يعني الجثث اللي بحاجة للقبور؟
0: يعني بصراحة أنت وضعت إيدك على جرح عميق بحس فيه كل مواطن فلسطيني في قطاع غزة. يعني حتى المقابر لم تسلم من الاحتلال. حتى المقابر تم قصفها وتم تجريفها في بعض مناطق. إحنا دير البلح حقيقة كنا يعني في اللحظات الأخيرة قبل الحرب نذوق ناقوس الخطر لبلدية دير البلح، إنه يا إخوان حاولوا توفر قطعة أرض حكومية خاصة دفن موتانا، لانه المقبره اللي عندنا تكاد يعني ما فيش وسع، خلاص انتهت يعني. هذا ما قبل الحرب. الان لما جاءت الحرب كما تفضلت في بعض ناس تم دفنها في بيوتها، في ناس دفنت في الشوارع، في ناس بدات تنقل في رفات شهدائها الى المقابر، وهناك مقابر جماعيه. كمان في المقبره لما بتفتح يعني انت اكرام الميت دفنه.
1: صحيح.
0: فلما بتيجي بتدفن ميت اثنين، لا احنا كنا بنفتح على 15 ولا 20 غرفه كامله حفره وبنحطهم وبنطم عليهم. حتى يعني بلاط، حتى يعني بالطريقه اللي تصون كرامه الميت ما كانتش موجوده وادميه الانسان.
1: طيب هلا سيد خليل ابو سمره، حضرتك رئيس بلديه منتخب من امتى؟
0: من 25 ابريل 2026.
1: جديد يعني؟
0: صحيح.
1: نعم. وصار انتخابات يعني فيها ولا يعني تم التوافق؟
0: لا، الانتخابات أخي الأستاذ حمادة حصلت في 200 وفي 421 محطة، معنا مجلس بلدي وبلدية على مستوى فلسطين.
1: نعم.
0: فكان نصيب قطاع غزة أن تكون الانتخابات يعني بعد وطني سياسي له علاقة بربط شطري الوطن الضفة وغزة، فوقع الاختيار على مدينة دير البلح كونها الأقل دمارا في قطاع غزة. فتم إصدار مرسوم للانتخابات في 25 إبريل، وحصلت الانتخابات ودخلت 4 قوائم للانتخابات، وفاز من 4 قوائم 15 أخ وأخت، وتم تشكيل المجلس البلدي وتسليم المجلس البلدي بطريقة يعني سلسة وسهلة وديمقراطية.

0: سمح للجميع أن يكون له مشاركة في هذا المجلس، بمعنى أن لا تستفرد حزب أو قائمة على المجلس لاعتبارات قد تكون حزبية أو عائلات كبرى في دير البلاح أو في باقي المناطق. فبالتالي كان نصيب أنه مسموح يعني بالقانون الانتخابي أنه تختار قائمة، وتختار من داخل القائمة أن تميز أو تفاضل ما بين 5 إخوة من داخل القائمة. فبالتالي أصبحت هناك في تشاركية ما بين 4 قوائم، يعني قائمة جابت 6، قائمة جابت 5، قائمة جابت 2، وقائمة جابت 2. لما اجتمعنا 15 شكلنا إخوة متحابين همهم دير البلح خدمة المواطن 15 أخ وأخت.
1: يعني هذه فيها قاعدة الشراكة وتوسيع الشراكة لتشمل الجميع، لا أن يكون هناك استئثار من قبل عائلة أو من قبل حزب أو تنظيم.
0: حتى كمان يعني للمرأة كان للمرأة دور كبير في هذا الموضوع، بمعنى احنا عندنا 4 خوات في المجلس من 15.
1: برافو. تمام. والأربع خوات من قوائم مختلفة.
0: نعم الأربعة من 4 قوائم.
1: كل الاحترام، يعني هذا الحقيقة شيء يعني متطور وإشي يعني راقي وحقا ديمقراطي.
0: والله يعني أخي حمادة، يعني أنا أولا سعيد جدا بإني بتحدث معك، لكن أنا أحكي لك بصراحة
1: أرجوك.
0: غزة تستحق كل الخير، لأنه غزة بتفكر في الحياة وتحب الحياة،
1: كل
0: وعلى
1: الاحترام.
0: غزة ما يستحق الحياة،
1: وهذا الحقيقة هو العنوان الذي سيهزم المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي مهما بدا متفوق وقوة والآخر ولديه بطش واسع، لكن كل التجارب الاستعمارية في العالم، بريطانيا العظمى يعني كانت نتيجتها الهزيمة، ولذلك هذا النفس الموجود عندكم هو الحقيقة راح يشكل الأرضية الأولى يعني نحو مسيرة الانتصار وانتزاع الحرية والاستقلال. كل الاحترام.
0: باقون ومصممون ما بقي الزعتر والزيتون
1: إن شاء الله.
0: طيب
1: سيد خليل،
0: بمساعدة أشقائنا وإخوتنا العرب طبعا
1: إن شاء الله. إن شاء الله ما حدا
0: تحديدا جلالة الملك، يعني كان له في الأمم المتحدة موقفا مشرفا عظيما.
1: كل الاحترام.
0: يستحق الاحترام ملكا وكحكومة وشعب أردن شقيق.
1: تابعت خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: وكان مميز الحقيقة وشجاع وواضح
0: من بداياته حتى نهاياته.
1: نعم. كل
0: بداية موفقة ونهاية موفقة جدا.
1: أهلا. كل الاحترام. طيب سيد خليل، الآن المجلس البلدي يعني صار له كذا شهر، لكن سابقا المجلس السابق اللي كان عندكم تعرضوا أيضا للأذى، للاستشهاد، للجرح، للأسر.
0: أولا نحن فقدنا رئيس بلدية الأستاذ دياب الجرو رحمة الله عليه شهيدا في هذه الحرب الملعونة، واستشهاد 2 من الأخوة أعضاء المجلس البلدي، واستشهاد 6 مهندسين من الموظفين البلدي الكادر، وحوالي 4 من العمال. نعم.
1: يعني
0: دمر المبنى البلدي، المقر البلدي الرئيسي دمر.
1: نعم.
0: وتم قصفه 3 مرات.
1: نعم. ولما هؤلاء استشهدوا تحت القصف.
0: نعم، منهم من استشهد في بيته ومنهم من استشهد في أثناء عمله. نعم. الأستاذ دياب الجارو رئيس البلدية السابق رحمة الله عليه استشهد في داخل البلدية. وفي منهم بعض الأخوة تحت الردم، تحت الركام لحتى الآن.
1: لحد الآن.
0: يعني لأنه نقص الآليات والمعدات لنقل الركام وإزالة الركام وتفقد الجثامين والأسلاء غير متوفر. لا يوجد لدينا إمكانيات ولا معدات ولا آليات.
1: يعني الآن عندكم الدفاع المدني عمال يعني بيكتشف جثث كل يوم وبيطلع جثث بالعشرات، يعني ما حتى
0: يعني
1: وصل للمئة.
0: آخر ما تم انتشاره من شهداء في النصيرات كان عدد أعتقد 65 شهيد. قبلها كان في غزة عائلة الحسين وابو شريعة حوالي 112 شهيد، أيضا مقابر جماعية مدفونين تحت الركام.
1: نعم. طيب الآن سيد خليل رئيس بلدية دير البلح، قلت لي في قصف، يعني خلال الحوار بيناتنا كنت أنت بتسمع قصف، هذا القصف كان على

0: على دير البلح؟
1: نعم، سيارة مدنية في منطقة جنوب دير البلح، هناك شهيد وعشر إصابات. لحتى
0: طب
1: الآن ما وردنا أنه شهيد وعشر إصابات.
0: نعم، الحقيقة حجج وذرائع قوات المستعمرة الإسرائيلية بتقول أنه هي تستهدف رجال المقاومة سواء في بيوتهم أو في سياراتهم الآخرين، ولكن يعني الواضح بأنه الاستهداف هو استهداف البشر وليس فقط يعني المقاومة الفلسطينية.
1: الاستهداف أخي الكريم الأستاذ حمادة هو استهداف للبشر وللحجر وللشجر، ومعظم وجود
0: للحياة.
1: شهدائنا المائة ألف هم ليست من رجال المقاومة، ونحن رجال المقاومة نقدرهم ونحترمهم، ولكن هم مدنيون وأطفال ونساء وشيوخ. وهذا موجود لدى تقارير وزارة الصحة، وحتى موجود عند وزارة الصحة والصحة العالمية
0: بالأسماء.
1: نعم بالأسماء
0: والأعمار.
1: إن بالأعمار وبالأسماء، هناك أطفال وهناك نساء وهناك شيوخ. الآن الاحتلال لا يحتاج أخي الكريم إلى ذرائع ولا إلى مبررات، هو متعمد وممنهج هذا العدوان منذ 7 أكتوبر. وما قبل 7 أكتوبر نحن نعاني مع الاحتلال من سنوات وعقود.
0: صحيح، واضح بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيد خليل يقوم على مفردتين لا ثالث لهما، الأرض والبشر. احتلوا كل الأرض ولكن فشلوا في طرد كل الشعب الفلسطيني، ولذلك الاستهداف اليوم هو استهداف البشر، استهداف الشعب الفلسطيني، إما بالقتل أو بدفعهم نحو الرحيل والهجرة.
1: لا رحيل عن هذه الأرض أخي الكريم، حتى وإن فتحت المعابر والحدود والسدود لا رحيل عن فلسطين. الشعب العربي بأكمله والعالم الإسلامي يتطلع أن يذهب إلى فلسطين كي يدفن فيها. فما بالك أنه أهل فلسطين يخرجوا منها. هذا هيهات هيهات يعني.
0: يعني هلأ أنت متأكد سيد خليل بأنه من دير البلح ما هاجر ناس خارج فلسطين؟
1: لا
0: أبداً.
1: هذا طبعا اكيد اكيد في من غزه خرج في ظروف الحرب، منهم من خرج للعلاج، منهم من خرج للتعليم، منهم من خرج للتجاره. هذا جزء يسير، ولكن غدا تفتح المعابر سيعودوا باذن الله تعالى. يعني حتكون يعني قلوبهم معلقه بغزه وبفلسطين، وجزء بسيط منهم ممكن يكون اخذ قرار او استقر في منطقه معينه، وهذه سنه الحياه.
0: نعم،
1: ولكن هذا المجمل عينه وقلبه إلى فلسطين.
0: صحيح، وهذا اتضح من لما شكلا صار وقف إطلاق النار لدى مصر. وزارة الداخلية المصرية سجلوا 80 ألف من غزة ليعودوا إلى قطاع غزة. حتى الإسرائيليين اللي كان بيعود كل يوم 100-150 واحد، وين رايحين على غزة؟ في غزة لا فيها أكل ولا فيها شرب ولا فيها بيوت. كانوا يردوا عليهم إحنا راجعين على بلدنا. فالإسرائيليين تفاجأوا بحجم الأهالي قطاع غزة اللي سجلوا لدخولهم إلى قطاع غزة، مع أنه عايشين في مصر أو في بلدان أخرى أو إلى آخره. وكانت فعلا يعني صدمة ومفاجأة بهذا الشكل.
1: الإحصائية أخي الكريم، من خرج من قطاع غزة تقريبا 100 ألف.
0: نعم،
1: منهم من غادر حوالي من 5-10% خارج جمهورية مصر العربية الشقيقة.
0: نعم،
1: والباقي بقي هناك. الآن فور ما أعلنوا، كما تفضلت وأشرت سابقا، فور ما أعلنوا أن هناك هدنة، بدأت الوفود على سفارة فلسطين في القاهرة للتسجيل للعودة إلى غزة. الآن غزة منكوبة، غزة مدمرة، غزة أشلاء، غزة شهداء، ولكن حنين الوطن أكبر من هذا الكلام.
0: طيب، نعم. الآن سيد خليل أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح، يعني أرجوك تحكي لي هيك حول التماسك الاجتماعي. يعني هل بتحس أنه أهل بلدكم أولا متماسكين مع بعض؟ يعني بحسوا في بعض؟ الأكل ممكن يكون في شراكة، عائلة عندها أكل، عائلة ما عندهاش، وكيف يعني بتتعاملوا والنقطة الثانية كيف تتعاملوا مع النازحين، أبناء يعني خان يونس أو رفح أو بيت حنون إلى آخر، يعني اللي هاجروا أو نزحوا وسكنوا عندكم؟
1: يعني اولا دير البلح وباقي قطاع غزه بشكل عام، وانا بحب اتحدث دائما عن قطاع غزه لانه يعني دير البلح
0: وحده حال.
1: دير البلح، ولكن المشكله عامه الان حصلت.
0: نعم،
1: قطاع غزه هو مجتمع عشائري قبلي قبل الحرب،
0: نعم،
1: وسيبقى كذلك. الان السلم المجتمعي هو يعني صمام امان حياتنا في غزه. تعرف حضرتك في ظل الحروب قد تنشب هناك خلافات، غياب قوى الأمن، سرقات كذا. نعم صحيح هذا مجتمع، ولكن بالمجمل العام من يفرض السلم الأهلي ويبسط السلم الأهلي هم أهالي ومخاتير وشيوخ العشائر والقبائل في
0: مش البوليس ولا الشرطة.
1: لا لا لا لا،
0: نعم.
1: لا. بالعكس الحكومة استعانت وما زالت تستعين في هؤلاء القامات الموجودة، لأنه قطاع غزة كما أشرت سابقا هو مجتمع قبلي عشائري.
0: نعم.
1: الآن كيف تعاملنا مع إخواننا النازحين؟ إحنا فتحنا بيوتنا وفتحنا صدورنا لإخواننا النازحين، لأنه ابن بيت حنون مثل دير البلح. وبعدين بالمناسبة إحنا كنا يعني نتوقع في أي لحظة ما حصل في بيت حنون يرجع يقول لدير البلح تفضل اطلع وغادروا عشان بدنا ندخل على إخلاء أو يبدأ الهجوم الإسرائيلي. ولكن بحمد الله تعالى كان هناك أكثر من يعني مرة اقتحم الاحتلال من المناطق الشرقية وقصف ودمار وقصف يوم بشكل زي ما تفضلت وقلت لك اليوم حتى في قصف. لكن بالمجمل العام دير البلح أقل ضررا من باقي قطاع غزة، احتوت وآوت 300 ألف بجوار يعني ثلاث أضعاف سكان دير البلح موجودين، حقوق، مياه، إيواء، خيامات، حالهم كحال المواطنين.
0: نعم.
1: الموجودين. نعم. وتقاسموا يعني أنا بعرف في بيوت، خلينا نقول شوي عن الناس، في بيوت تقاسموا الكيلو طحين اللي استلموه. كيلو طحين وليس كيس طحين. مش كوال. لا كيلو. اندسم بتوزع في فترة من فترات بالكيلو. طحين والدقيق ونعطل لهم نصه. فالحمد لله رب العالمين هذا تكافل اجتماعي وسلمالي وهذا منهاج ديني أخلاقي.
0: نعم.
1: نعم.
0: كل الاحترام. طيب إذا يعني هذا السلم المجتمعي زي ما تفضلت وذكرته هو أحد أهم يعني عناوين الاستقرار والطمأنينة وشيوع حالات الشراكة وبين بين بين الناس، أولا بين أهالي البلد وبين أهالي البلد وأشقائهم من المدن والقرى الفلسطينية الأخرى من قطاع غزة. طب الآن لو حكينا عن الجانب السياسي سيد خليل، يعني في قطاع غزة في فصائل وقوى وأحزاب سياسية، هل هذا منعكس على بلدية دير البلح؟ يعني هل عندكم في البلدية في قوى سياسية، فتح، حماس، شعبية، شيوعيين إلى آخره، هل هذا متوفر ولا؟
1: يعني أخي الكريم، نعم. اسمح لي أن أتحدث بكل صراحة.
0: أرجوك.
1: دع السياسة لأهلها.
0: نعم.
1: نحن مؤسسة خدماتية. إنسانية.
0: نعم.
1: تقدم خدمات لكافة أبناء شعبنا في دير البلح ولضيوف دير البلح، ودع السياسة لأهلها. مؤسسة خدماتية عفوا يعني.
0: نعم. طيب الآن يعني حينما نتحدث عن الخدمات، يعني زراعة عندكم في دير البلح مش متوفرة، وبالتالي يعني السلع مش متوفرة، شو يعني الخدمات العامة خصوصا الأكل والشرب اللي يقدم للناس المحتاجين عندكم في دير البلح؟
1: يعني فرص
0: يعني في
1: العمل.
0: في مطابخ جماعية عندكم؟
1: نعم، اعتماد بعض المخيمات النزوح على اتكيات، وهذا مشروع يعني للأسف الشديد برز في الحرب.
0: نعم.
1: ومضطرين وآسفين له. تكيات عن طريق المطبخ العالمي، عن طريق مبادرين، عن طريق أهل الخير في المناطق والأحياء. الآن دير البلح يعني فرص العمل فيها قليلة كما ذكرت سابقا، لكن وجود النازحين بدت حركة تجارية يعني بسيطة.
0: نعم.
1: بمعنى أنه في متناول، يعني الناس صرنا تأكل بتشرب بدها تروح بدها تيجي بدها تفكر. فهذا خلى الناس انه يعني قصرا عزفت عن الزراعه بسبب انه الاراضي الزراعيه اصبحت داخل الخط الاصفر، فبالتالي حتى المزارع صار يفكر في انه يجيب له شويه بندوره، يجيب له من طبعا الاستيراد اللي بيجينا عن طريق الضفه الغربيه.
0: نعم.
1: لانه الزراعه عندنا قليل وشحيح جدا.

0: أما يعني طيب بسأل عن المطابخ الجماعية، هل في مطابخ يعني البلدية أو المؤسسات العربية أو الدولية أو المؤسسات الوطنية عندكم عاملين مطابخ بيقدموا طعام يعني للنازحين كما في المد نعم
1: عندنا مطابخ متعلقة بالمطبخ العالمي الورد كيتشن، في عندنا مطابخ لها علاقة بمؤسسات دولية، في عندنا مطابخ لها علاقة بالدول العربية شقيقة مدعومة، احنا على اطلاع على عملها ونعلم كيف آلية التوزيع على المخيمات. الفكرة انه الاحتياجات كبيرة، الاحتياجات كبيرة يعني انت، وكمان النظام المعمول به الغذائي مش كما يجب، يعني عفوا انت مش روح كل يوم تاكل رز،
0: نعم
1: يعني خلينا نحكي بصراحة اكثر. الان الموجود والمتوفر، احنا في عندنا مشاكل صحية مع اطفالنا،
0: نعم
1: في عندنا شيوخنا ما فيش علاج بالطريقة اللي بتفكر فيه، الحوامل داعم للمرأة، الخيام، هذا كله واقع صعب جدا، بيحتاج تدخل، وتدخل عاجل وتدخل مستدام، بمعنى انه ما بينفعش انه تعطيني اليوم كيس رز وتقول لي السلام عليكم بعد شهرين بدي ارجع لك. الموضوع مش هيك، الموضوع انه غزة تحتاج الكثير الكثير، ودير البلح تحتاج الكثير الكثير. الموجود اليوم يعني انت اذا بدنا نحكي في في في مجال خدماتي وفي مجال دير البلح، بنطالب كل العالم وبنطالب اليد العربية الصادقة، ونؤمن ان الاردن الذراع الاقوى والاقرب لنا، ان الكل يقف مع شعبنا.
0: طيب الآن فيما يتعلق بالمستشفيات الأردنية، في مستشفيين عامات عمومية في قطاع غزة تابعين للخدمات الطبية الملكية الأردنية،
1: نعم،
0: وفي هناك مستشفيين يعني إما أنجزوا أو قيد الإنجاز، واحد للأطراف الصناعية واحد للولادة. هل المستشفيات الأردنية قريبة عليكم؟ بتم استعمالها، بتم زيارتها، يعني بتعرف بتتابعها إلى آخره، ولا يعني بعيدة عنكم؟
1: أنا متابع المستشفى الأردني. ما قبل الحرب كان موجود في مدينة غزة، وأنا كنت يعني أنا شخص كنت أخذ والدي للعلاج فيه رحمة الله عليه.
0: متعيش نعم.
1: فالمستشفى الأردني الميداني الموجود في غزة، والمستشفى الآخر الميداني الذي فتح في الحرب هو في منطقة خان يونس المواطن، منطقة البحر.
0: نعم.
1: لأن هم اثنين ابعاد عن منطقة دير البلح. يعني احنا ممكن يكون في تخصصات معينة يذهب من دير البلح إلى هذه المستشفى الميداني. الأردن حتى يعني من المبادرين الأوائل في إسقاط المساعدات عبر الطائرات.
0: صحيح نعم.
1: نعم، والأدوية لقطاع غزة، وهذا يعني شيء مقدر ومشكور وليس جديد على المملكة وعلى جلالة الملك وعلى شعب الأردن.
0: كل الاحترام. طيب الآن يعني تحدثت أستاذ خليل أبو سمر رئيس بلدية دير البلح عن المدارس أنها معطلة، طيب الأولاد كيف بتلقوا؟ هل في هناك مبادرات يعني في في في بيوت، في تجمعات إلى آخره، حتى يتم تعويض الطلاب على احتياجاتهم وبقائهم على قيد الدراسة؟ خصوصا يعني أنت كما هو الشعب الفلسطيني معروف عنكم بتتواهى أنه إحنا شعب يعني سلاحنا الأساسي هو العلم والتعليم، فكيف بتواجهوا هاي المسألة؟
1: التعليم يا أخي، منظومة التعليم بشكل عام لم تتوقف في الحرب لولا لحظة واحدة.
0: نعم.
1: عبر الانترنت الأونلاين أو عبر المراكز اللي تم إنشائها في داخل المخيمات. الآن المدارس، في منها مدارس تم إخلاء فصلين أو ثلاث فصول دراسية عشان يدرسوا فيها الطلبة، وفي ساحات كما تفضلت سابقا أنا وكما ذكرت لك أنه في مدارس ساحات اللي الأصل تكون للعب الأطفال أو لطلابنا في المدارس، هي أصبحت مراكز تعليم في داخل الساحات. هي طبعا
0: نعم،
1: وأنا أحكي لك بكل صراحة،
0: أرجوك.
1: العام الماضي وهذا ما نخشاه في هذا العام، ونحن مقدمين على فصل الشتاء.
0: نعم.
1: العام الماضي دخلت المدرسة لابني، يعني مش أنا ما كنت رئيس بلدية ولا كنت، لابني وهم قاعدين في المياه غرقانين في المياه في الخيام.
0: نعم. يعني أجتنا صور، أجتنا صور هيك يعني

0: مش معقول الطلاب النساء يعني يعني خصوصا بالقصف والحفر والأخير صار كأنه برك يعني عندكم وبحيرات يعني من هذا. فالآن أنتم بتواجهوا يعني فصل الشتاء المقبل شيء مؤكد راح يكون مأساوي، فهل يعني بطريقة تطوعية بشكل يدوي ممكن يعني تعملوا أو تاخذوا إجراءات احترازية لمنع يعني عملية تدفق المياه أولا على الخيام على المدارس، وأيضا أن تكون الشوارع يعني بطريقة ممهدة بحيث ما تكون في هناك حفر اللي تؤدي إلى الإعاقات للبشر؟
1: البلديات أخي الكريم أستاذ حمادة عملت ومن تقريبا شهر خطة عمل لفصل الشتاء. في بعض مناطق في قطاع غزة تحتاج إلى تدخل تمهيد لشوارع المخيمات، لأنه كما تفضلت الحفر والجور الموجودات في قلب المخيمات بتأذي أطفالنا ونسائنا، خاصة أنه في شيء كهرباء يعني ممكن في الليل وانت ماشي تتعتر وتطيح. وفي عنا شهداء سقطوا في مناهل الصرف الصحي،
0: نعم
1: دمرت الكفر تبع الغطايه في الليل ماشي وقع. فهذا الموضوع، هذا الموضوع كان في تدخل لنا وطلبنا المؤسسات الدوليه بتوفير اولا المعدات. الان قام اليو ان دي بي والصليب ومصلحه المياه عندنا في دير البلح بترتيب لمجرى وادي، عندنا وادي اسمه وادي السلقة، ترتيب وادي السلقة وترتيب، لأنه كمان في للأسف في ناس نازحين في داخل الوادي من جوا. فالآن بعثنا اختارات لهم إنه يا أخوان لو سمحتوا خلص الصيف حاولوا إنه بدنا نوجد إحنا وياكم أماكن تطلعوا منها لخطر موسم الشتاء، خاصة وإنه الاحتلال تعود وقبل سنوات على فتح المياه من داخل أراضينا 48. فهذه بتعمل حالة غرق غير طبيعية. نأمل من الله أن لا تحصل، ونأمل من الله أن يكون موسم شتاء دافع على قلوب وأجساد أطفالنا ونسائنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طب قل لي سيد خليل، فيما يتعلق بالمياه الشرب يعني متوفرة عندكم؟ كيف بتوفروها؟ بنشوف أنه يعني السيارات بتوزع مي على الناس وبيوقفوا الناس طوابير، كيف بتحلوا مشكلة مياه الشرب عندكم؟
1: احنا في عنا اخي الكريم في عنا محطتين تحلية على مستوى المحافظة دير البلح الوسطى. هذول المحطات بنتجن ما يقارب 6000 8000 10000 كوب مياه يومي، يتم تعبئة صهاريج المياه وتوزيعها على الخيام، ولكن تكفي باليوم يعني يوميا لو بدنا نوزع ما في كمية مياه، فبصير توزيع على الخيام كل 3 أيام كل 4 أيام. وكل مواطن محضر له جلن جيركل بعبي في ميته اللي تكفيه يومين أو 3، ويكاد أنه ممكن تنقطع من المي الحلوة ويشرب من المي المالحة. وأساسا المي المالحة لا تصلح للاستخدام الآدم الموجود عندنا.
0: يعني المياه المالحة إذا مثلا وضعت في حفرة ما بتروح منها الملح؟ يعني مياه البحر لا يمكن استعمالها بشكل أو بآخر بحيث يتم تحليتها بأدوات يعني مدني أدوات يدوية بشكل من الأشكال؟
1: محطة التحلية الموجودة على بحر دير البلح هي بتأخذ مي من البحر وبتحلي، ولكن الكمية قليلة لا تكفي.
0: قليلة نعم.
1: لا تكفي للمائة ألف الأساسا، فما بالك لما أصبح 400 ألف. هذا واحد. اثنين، احنا في عندنا مشكلة في المياه الجوفية. المياه الجوفية اعتماد الآبار المياه الجوفية اللي كانت عندنا في دير البلح كانت شرق صلاح الدين في المنطقة الآن ما تسمى الخط الأصفر. كان عندنا حوالي 10 آبار خرجت عن الخدمة. الآن توجهنا غربا لحفر آبار جديدة أو استعمال آبار كنا تركينا بسبب الملوحة. أخي الكريم احنا يعني 1,600,000 و400,000 كوب سنوي بنستهلك مياه في دير البلح. الآن المعدل ما تم سحبه من بداية الحرب حتى بداية شهر أيلول شهر 9 كان حوالي 11 مليون كوب، بمعنى 4 أضعاف مما أثر على المياه الجوفية وهربت المياه العذبة. الآن أصبحنا نأخذ مية قريبة لمية البحر.

0: طب يعني سيد خليل أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح، هنالك يعني سؤال استفزازي فارض نفسه. منذ 10/10/2025 هذا الرئيس الأمريكي تباهى أنه أعلن وقف إطلاق النار وأن غزة ستكون هي بداية السلام في الشرق العربي والآخري، وعلى الرغم يعني من خلال متابعتي أنه حركة حماس ملتزمة بقرار وقف إطلاق النار، ولكن من 10/10 لليوم كل يوم عندكم قصف وقتل إسرائيلي، ما في أي التزام من قبل قوات المستعمرة الإسرائيلية بقرار وقف إطلاق النار. غريب يعني هذا يعني كيف تفسر ذلك؟ يعني كيف تواجهون؟ يعني إلا الآن أنت تحدثت أنه قبل يعني لحظات تم قصف سيارة مدنية إلى آخره، يعني هذه المعاناة. نعم
1: الآن الإخوة جابوا لي اسم المؤسسة اللي تم قصفها، هي مؤسسة دينيس فينيري الإنسانية تركية، وشاب استشهاد شاب اسمه صقر القيسي رحمة الله عليه. الآن إذا كان القصف يستهدف مؤسسات إنسانية إلى علاقة بارتباط دولي بمعنى أردنية أو تركية، أو فما بالك حال أهل غزة. الآن هذا الواقع الموجود، ترامب بيقول اللي بده إياه. احنا على ارض الواقع الموجود لم يوقف شلال الدم الى هذه اللحظه، ومنذ اعلانه من نهايه 2025 او اكتوبر 2025 الى يومنا هذا طاق العدد 3500 شهيد.
0: شهيد، نعم.
1: نعم، هذا عدد مش سهل. احنا يعني شهدائنا ليست ارقام يا استاذ احمد.
0: نعم. فهي الحقيقة بقول لك السؤال الاستفزازي الغريب، بأنه يعني رئيس الولايات المتحدة اللي بيقدم الدعم والإسناد للمستعمر الإسرائيلي سياسيا واقتصاديا وأمنيا واستخباريا، ومع ذلك مش ردين عليه وبيواصلوا عملية القتل والتصفية والاغتيال لأهالي قطاع غزة، ليس فقط يعني للمقاومة كما يدعوا، طبعا بيقولوا قتلنا فلان وفلان وإلى آخره، ولكن الواضح بأنهم بيستهدفوا البشر. يعني زي ما حكيت امبارح، امرأة مسيحية وبنتها لا عندها زوج ولا عندها ابن ولا عندها رجل، ومع ذلك قصفوا بيتها واستشهدت هي وبنتها.
1: يعني الاحتلال الإسرائيلي لا يحتاج مبرر ولا يفرق ما بين مسيحي ومسلم.
0: نعم.
1: وحتى وأكثر من ذلك.
0: نعم.
1: الآن الرئيس ترامب، يعني أنا كمان مرة قلت لك دعنا والسياسة، ولكن أطفالنا يتنفسوا السياسة في غزة بصراحة. بالتالي أنت يعني مش سؤال استفزازي، هو سؤال منطقي جدا. الآن الرئيس ترامب الذي يفرق ما بين رئيس فنزويلا ورئيس مصر والرئيس الفلسطيني هو رئيس غير عادل وهو رئيس ظالم.
0: طبعا
1: رئيسنا، وانا من خلال اذاعتكم الاردنيه بوجه تحياتي الى سياده الرئيس محمود عباس ابو مازن الذي منع ترامب ان يدخل الامم المتحده.
0: نعم.
1: ولكن صوتنا يسمع من من من, من ازقه شوارعنا. صحيح. ومن مخيماتنا ومن مخيمات النزوح.
0: نعم.
1: وسياده الرئيس سيبقى عنوانا ورمزا لقضيتنا،
0: هو رمز الشرعيه وهو منتخب من شعبكم الفلسطيني. نعم.
1: فهذا هذا هذا ترامب الظالم الذي يفرق ما بين رئيس وزراء. يعني نتنياهو مرحب فيه.
0: نعم.
1: ولكن الحمد لله رب العالمين شهد،
0: وهو مجرم. وهو مجرم مطلوب لمحكمه الجنايات الدوليه.
1: نعم. كيف رؤساء الدول، عفوا استاذ حماده، غادروا القاعه في الامم المتحده في اثناء حديثه؟
0: على أي حال يعني تجربة شعبكم بال 48 واجه مأساة كبيرة، وهي بتجدد وإن كانت لم تكن مقطوعة يعني خلال السنوات الماضية، وخصوصا من 2007 لليوم أنتم في حالة حروب متقطعة، ولكن يعني حرب ما بعد أكتوبر 2023 غير مسبوقة بهذا المستوى من الإجرام والقتل والتدمير والخراب والتجويع المتعمد. يعني هدول مش عمال بفكروا مستقبلهم، شيء مؤكد أن مستقبل المستعمر الإسرائيلي هو الهزيمة والاندحار أمام بسالة شعبكم، أمام أطفال شعبكم، هؤلاء الأطفال اللي بيشوفوا الوضع المأساوي اللي بيعيشوا الجوع، شيء مؤكد راح يخرجوا ناس بواسل شجعان متماسكين موحدين كشعب واحد، و قضية واحدة في مواجهة هذا العدو الإسرائيلي الشرس. شيء مؤكد أن انتصاركم سيكون كما هي تضحياتكم السيد خليل أحمد أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح.
1: يعني أخي الكريم أستاذ حمادة، شعبنا ليس جديد كما تفضلت عليه، فشعبنا 48 وتلاها 56 ثم 67 ثم 87 ثم 2000 وما بعدها من حروب متتالية إلى أن وصلت هذه الحرب الطاحنة. هذه بصراحة لا يعني لم يجدها لا أجدادنا في 48 ولا ما بينهما. الواقع الموجود يعني قد ما بدنا نوصف الوضع كارثي. الوضع كارثي في غزة. وأنا يعني من هنا اسمح لي بصراحة
0: أرجوك.
1: أنا أتقدم إلى أهلنا في الأردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا، لأن العلاقة ما بيننا وبينكم ليست فقط عربية وإنسانية، بل أكثر، هي تاريخ ودم.
0: صحيح.
1: ونتطلع إلى أن تكون هذه يعني أكثر تجسيد وواقع لشعب أفق ما بين مشاريع، ما بين الأردن، ما بين بلدية دير البلح وبلديات الأردنية إخوتنا، وتقديم الدعم المطلوب لأبناء شعبنا، لأنه غزة بصراحة يعني تراهن على عمق العربي، وبداية العمق العربي يبدأ من العمق القومي الإقليمي. نعم. بمعنى المجاور، العمق المجاور
0: الأردني المصري
1: ومصر الشقيقة. وأعان الله أهلنا في سوريا والأردن ولبنان.
0: نعم، كل الاحترام. أنا بدي أشكرك كثير سيد خليل أحمد أبو سمرة رئيس بلدية دير البلح، الباسلة، الشجاعة، المتماسكة، الصامدة بأهلها وبنازحيها، واحترامهم لأنفسهم أولا وللنازحين من أبناء شعبهم ثانيا. وأيضا أنتم بترفعوا الرأس أخي سيد خليل، وإحنا كأردنيين لا يمكن إلا أن نكون في الخندق الداعم المساند لشعبكم، وإحنا بنتباهى في هاي العلاقة اللي تفضلت وذكرتها. ولذلك هذه العلاقة بتفرض علينا واجبات لأن نكون معكم بدون منة وبدون جمايل، فإحنا بنحمي نفسنا بصمودكم وبقائكم، وبنتباهى وبنفتخر كعرب ومسلمين ومسيحيين وكأردنيين إنه إحنا وإياكم في خندق واحد في مواجهة عدو واحد. معاناتكم
1: يعني اسمح لي أنا أوجه دعوة.
0: نعم.
1: إلى كافة بلديات المملكة الأردنية الهاشمية لفتح حوار مع بلدية دير البلح المنتخبة لبحث إمكانية توأم وتعاون مشترك وتقديم يد العون لأبناء شعبنا جميعا. نحن في بلدية دير البلح مستعدون لبدء الخطوات في أي لحظة العملية لكي تكون هناك علاقة وشراكة ليست جديدة، بإنما تجسيدها وتجديدها وترميم
0: واستمرارية
1: لخدمة أبناء شعبنا في دير البلح.
0: كل الاحترام مرة أخرى سيد خليل أحمد أبو سمرة، لك كل الاحترام، لك كل التقدير من شعبنا الأردني كله، وإن شاء الله رسالتك للبلديات الأردنية بتوصل، ونحن سنعمل على تعميم يعني هذه الدعوة الكريمة من جانبكم، وهذا تأدية لواجب مطلوب من هذه البلديات الأردنية إلى بلدية دير البلح ولا باقي بلديات قطاع غزة. لك كل الاحترام، كل التقدير، وإن شاء الله.
1: شكر جميل لإذاعتكم الأردنية، وشكر إلى حضرتك الأستاذ حماد فراعنة ولكل العاملين، وشكرا للملك والحكومة ولشعبنا وشعب الأردن الشقيق حبيبنا.
0: شكرا يا سيدي، نراك على خير إن شاء الله مستقبلا، وكل الاحترام ومن خلالك لكل أهالي دير البلح ولكل أهالي قطاع غزة، وأيضا لكل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك، وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
1: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
0: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
1: إلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
0: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
1: الورقة الأولى.
0: اسم ومعنى: حسن. حسن أو الحسن اسم علم عربي أصيل معناه الجميل، وهو للمذكر. وأشهر حسن في التاريخ هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ومعنى الحسن أيضا العظم الذي يلي المرفق.
1: أما حسن ساعة فهو نبات يتفتح قبل الغروب بساعة ويذبل بعد الغروب، فتكون بهجة النظر إليه ساعة.
0: وست الحسن نبات يلتوي على الأشجار وله زهر حسن، ومعنى الحسن أيضا هو الكثيب العالي.
1: الورقة الثانية.
0: المعنى المجازي. سفير.
1: إن كلمة سفير معناه الرسول والمصلح بين القوم، والجمع سفراء، وقد سفر بينهم أي أصلح. وفي حديث الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه: أن الناس قد استسفروني بينك وبينهم، أي جعلوني سفيرا، وهو الرسول المصلح بين القوم.
0: يقال سفرت بين القوم، أي سعيت بينهم في الإصلاح. والسفر هو الكتاب، والسفر هم الكتبة، واحدهم سافر. والأسفار هي الكتب، والسفر كتبة الملائكة الذين يحصون الأعمال.
1: والسفارة هي المبنى الذي يسكنه السفير، كما أن معنى سفير أيضا هو الساقط من الشعر. والسفارة القوم المسافرون. الورقة الثالثة.
0: لعبة الحروف. الحال. الحال كنية الإنسان، وهو ما كان عليه من خير أو شر، وهو يذكر ويؤنث، والجمع أحوال أو أحولة. كما أن كلمة حال تعني الوقت الذي نحن فيه، وإذا تحول رجل على رجل آخر بدارهم يسمى ذلك حال، وهو يحول حولا.
1: كما أن الحال هو التراب اللين الذي يقال له السهل. والحال أيضا هو الطين الأسود، والحمأة والحال هو اللبن. كذلك الحال معناه أيضا الرماد الحار.
0: والحال هو ورق السمر يخبط في ثوب وينفض، يقال حال من ورق ونفاض من ورق، وحال الرجل امرأته أيضا.
1: أما

0: إذا غيرنا أحرف كلمة حال فنجد كلمات ذات معان مختلفة أيضا، مثلا لاح عطش ولاح تراءى من بعيد. الورقة الرابعة.
1: الخطأ
0: والصواب.
1: أقدم كثير من الناس على استعمال كلمة الهاتف الخليوي، فيقولون الخلوي، وهذا خطأ شائع ردده بعض المذيعين والمذيعات في الإذاعة والتلفزيون. إن هذا الاختراع الحديث مشتق من الكلمة الفرنسية سيلول، ومعناها باللغة العربية الخلية، والهاتف المحمول هو خليوي لا خلوي، لأن معنى خلوي فضائي مشتقة من الخلاء أو الجو أو المكان الواسع، والصواب كما تبين أن الهاتف هو خليوي.

0: إن الذي استقر عليه الرأي في وضع اللغات أنها وجدت بطرق محاكاة الأصوات المسموعة كخرير الماء وحفيف الشجر وطقطقة الحجر، والذي يتقبله العقل أن يبدأ بوضع الألفاظ الحسية لأنها أول ما يحتاجه المتكلم للتعبير عن مراده.
1: ولذلك لمس علماء اللغة العربية وجود صلة بين اللفظ ومعناه، مثلاً الألفاظ التي تحكي أصواتاً وكانت من مضاعف الثلاثي أو الرباعي، فإننا حين نسمع أزة القدر أزيزاً بمعنى اشتد غليانها ندرك هذه المناسبة، لأن السامع لصوت القدر وهو يغلي يسمع لها صوتاً متواصلاً يشبه صوت الزاي، لذلك ضعف الزاي ليكون أمارة على استطالة صوتها من غليان القدر.
0: كذلك عندما نسمع خر الماء، فصوت نزول الماء من منحدر يبين فيه استطالة صوت الراء، لذلك كرروها فقالوا خر خريرا.
1: ولما رأوا أن الفرس قد يردد صوته في صدره من غير صهيل على وجه التقطيع وضعوا الصوت المناسب لهذه الحالة فقالوا حمحم الفرس، أي ردد صوته من غير صهيل، وذلك لأنهم عند وضعهم الألفاظ التي هي من مضاعف الرباعي تخيلوا فيها التقطيع والترجيع فجعلوها مكونة من مقطعين كالمثل السابق.
0: وكذلك في زقزقة العصافير فكأنهم تخيلوا زق زق فوضعوه على هذا النهج،
1: وكذلك تخيلوا صوت الريح الشديد زف زف فوضعوا لها زفزفة الريح إذا هبت هبوبا شديدا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.